0: منتخب وحرم واحد كما عيسى العيدولي ولا غيره من الملاعبيه اللي عطاو للمنتخب هذا باش يشارك في المونديال هي تقريبا نفس الدراما اللي تعاودت مع دافيد جمالي ذات يوم ونفسها مع يوان بن علوان. نسيتوا جمله انا يوان بن علوان كيف كيف مواطن جاي لعب كوب دي مود مشى على روحه اعطيني حاجه في السي في نتاعو فالنوقف النزيف هذايا نتاع تفريق الهدايا نتاع المونديال نعطيوه اللاعبين عطاو لتونس لعبوا لتونس تحقوا مشاو في الكاليفيكاسيون حتى باش ربي ينزل بركته في النتائج تاع منتخبنا في البيرفورمانس نتاعنا. نحكيو في هذا واكثر بعد شويه مع صديقنا حاتم جازبار والبدايه كالعاده بالزابينغ. رامي لفوراتي الرجل الذي لا ينام تسويت في الزابينغ. زابينغ
1: ما شاء الله على البرنامج هذا يا عزيزي المستمع تشم عليه ريحه الثراء الفاحش. لا بسم الله ما شاء الله باش نقول لك يا ولدي دي ملياردير الناس عايشه في خير. اسمع حتوم والمناقل انت
2: سوماتور انا اول روليكس شريتها ب 10000 من الاسواق وقتها
3: حصر
2: اما صدت لك ما نعرفش من بعد صد
3: غريبه
2: توا توا خمنا من ريكلاماس
0: سي بريمير
2: خمنا من ريكلاماس بعد سكول باش يهز 300 متر فوق
1: الله مصلي على النبي. اي لا وعندك حاجتين قوي فاش في المناقل وقوي في حاجه اخرى زاد في ملعبيه الكوره. اه لا يعرفهم الكل بالواحد بالواحد.
0: عباره شهيره تربطت بملاعبي كبير نتاع كوره Why always me؟ لماذا أنا دائما؟ حاتم
2: جارث بيل.
0: جارث بيل علاش باش يقولها Why always me؟
3: ما يحكيش
2: يتكلم بالانجليزي
3: عمره ما تكلم
0: صحيح اصلا ما عنده زوز تسريع وحدك هدي وحدك يعمل حذر التريد.
1: يعجبكش تو الراجل عمره ما قال كلمه يا ودي الميكرو ما يعرفش منظره كيفاش وهو يقول لك قال always me وكذا واحد ويتلك حاسيلو حاسيلو حتوم عايش خويا دز معانا راهو رفع العصب
0: كوب دي مود. سبحوا لصديقنا الدكتور هكا الدكتور معه رقم 5 سب حسبيح كونكت على اليوتيوب باش سب البرنامج وسبنا وسب المواضيع اللي نحكيه فيهم. قد باش يخدموا الدول الاطباء النفسيين في تونس بالحق قايم سايب حياته ومرته خدمت ماش كان عنده هذوما اولاد والوالده الوالد اكيد انه عنده عائله عنده ناس كل من وقايم كونكتي على اليوتيوب وداخل يسب على ركوا في الحياه فما حاجات اهم برمش يرجع يرقد برمش يعمل حاجه خمم في خمم في مشروع. يلا نهاركم اسعد الايام انا ايش اقول بالامانه انا بعد ماتش المغرب تشع لي انه ركض الاربع غير درجي دوك عامل ساعتين نوم دوك
1: لو تحب زيد نصبتك اللي هو على اعصابه حتى مع جعفر وي
4: رفيق
0: عملنا حاجه باهيه في الكوب دي موند هذه احنا يبان كيفاش تتقال
4: رفيق تسمعني
0: لا ريت ما يستناش الريبورت مخه مبرمج على اي
1: هيا عجبك شي قال الراجل له يا ولدي صليوا على النبي ويهديكم ربي خلنا نسمعوا الحكايه الحلوه اللي جابها لنا المقعة هذايا
5: قلت لك البالونات نتاع العجالي ديامون
0: يحلهم بكل كريك نتاعنا
5: لا رش عليه عاد انا غير عايش معاه وسيد الاخر عمل كمان
3: سيد
5: الاخر عمل كمان ما بين دار المرسيدس والبي ام كرهبته اشتر مرسيدس واشتر بيه احكم فيه انت خويا
0: هذوما وين تقع فيهم هذوما
5: نبعثهم لك
3: مرسيدس
0: هذوما ليه عرفتك
5: نبعثهم
0: لك الصفحات
5: كيما بيل جيتس
0: ما عادش عندي
5: كيما بيل جيتس التواضع
0: ما عادش عندي وقت
5: بيليارديه
1: الله مصلي على النبي حلو حلو فلس ديامونت واشتر بيام واشتر مرسيدس اي هذا هو لو بعد يقول لك شبيه قالوا لي مرسيدس اي لا الله مصلي على النبي سيارات والدنيا وتطور يا ودي انتوما ماكم شويقين مال مال اي
3: يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينغ.
6: زابينغ
0: تحية للقرارة ميال الفوراتي
5: يا معلم
0: يلا سيدي بعد الفاصل ناخذ صديقنا حاتم جازبار مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية آخر أخبار المنتخب وما بعد المقابلة وكواليس بعد المقابلة نعرفوها تلسويت في الراف ماج.
6: راف ماج ببليسيتي
7: خبز ما يكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتنسيد عليه ناكلوهم ماكله.
4: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600. Et 1399 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
8: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كتالوك خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوك خليلي خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص امشي العزيزة
6: اسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق
0: السبعة وثلاثة وثلاثين دقيقة نسلموا عليكم وين ما كنتوا ونتيروا معاكم مباشرة للولايات المتحدة الأمريكية وقت الترانت في الراف ماك
9: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بليش اللعبة غير مسمى للشراء صالحة حتى 30 جوان
6: أريدو طور عالمك تران دي جور
0: هاتم سبح الأنوار مرحبا صديقي كيف الحال؟
10: صباح النور رفيق تحية ليك تحية لرف ماجور الكل صبح وكالعادة على السادة المستمعين إن شاء نهاركم مبروك إن شاء نهاركم أسعد الأيام
0: أنت يا أخوي إن شاء الله ليلتك زينة وإن شاء الله ربي يعطيك القوة صديقي شكرا على المجهود اليومي بشكون حاضر معنا مع بقية الأصدقاء على الديوان انتهت مشاركة المنتخب الوطني التونسي كانت البارح آخر المقابلات ثلاثية 3-1 ضد المنتخب الهولندي ما بعد المقابلة أثناء المقابلة كواليس عنا أخبار حاتف في علاقة بالمنتخب اللاعبين الإطار الفني المكتب الجامعي لك الكلمة صديقي
10: انتهت الرحلة وانتهت مشاركة المنتخب الوطني التونسي في المونديال حبينا الحقيقة انه الزيت تطويل شوي تمنينا انه نواصل ونكونوا موجودين في الدور القادم ولوري اول مرة في التاريخ تمنينا انه ربما قد نسافر لكندا لفانكوفر سنلعبوا مقابلة الدور القادم ولكن للأسف كانت مشاركة اقل ما يقال عنها فاشلة ومخيبة للأمال هذا الانطباع الذي نخرج به الاول بطبيعة المشاركة ككل خليت برشا ذكريات أليمة الحقيقة في قلوب التونس الكل في قلوب اللي يعشق المنتخب الوطني التونسي في قلوب الناس اللي بنات طموحات وأمال كبيرة حول المشاركة هذه لأول مرة في نسخة فيها 48 منتخب حبينا يكونوا متواجدين في الدور القادم ولكن مرة أخرى تعددت الأسباب والمسببات رفيق علاش وصلنا هكا علاش اليوم منتخبنا المنتخب اللي قبلنا 12 بونتو برشا كلام تقال الحقيقة 12 هدف نقبله في ثلاثة مقابلات اليوم جينا في بول كاسحة فيها السويد وفيها جابان وفيها هولندا ولكن هذا ما يعنيش انه باش نظروا بمردود كما هذا بكلام حتى نذكروا نرجعوا شوفوا شوية في الريتروفيزور رفيق شنو اللي صار في المقابلة دي والله الواحد كان يتذكر شنو اللي صار اكبر المتشائمين في العالم ما كانش يتصور انه منتخبنا باش يكون على الشكل هذية سرتوه بعد المقابلة الأولى
0: وراو يا حاتم من عندي تحفظ شوية على معناها مجموعة صعيبة برشا معناها لأنه فما مجموعات ما أصعب وفما منتخبات ما أقوى كان باش ناخذ الشابول كبار ثم ما أقوى من هولندا كان باش نحكي على اليابان فما ما أقوى والسويد راهو اللي يعرف باركورا كيفاش ترشحت المنتخب هذاك يعرف انه مانيش نحكي ولا منتخب عملاق وكان نرجع على هيستوريك مشاركاتنا في المونديال حاتم راهو في كل مره معناها مهما كانت نوعيه البول والمنتخبات ديما تصير خيبه الامل ذات يوم طحنا في بول فيها اوكرانيا والسعوديه تنجمش تحلم اكثر معناها اذا كنت حاب تترشح معناها السعوديه منتخب عربي ما عندوش معناها وقتها منتخب كبير برشا اوكرانيا فيها تشيفشينكو وانتهى المنتخب ورغم هذا فشلنا في مقابلات أخرى وخسرنا مقابلات ما نزمش نخسروهم والحلم كل مرة يتبخر إلى جانب مشاكل المنتخب هذا فم مشكلة متاع عقلية مانيش قادرين نأمنوا أن النجم ونربحوا المنتخبات هذه ونعملوا انتصارات في كوب دي موند ونترشحوا فم مشكلة متاع ثقة تقريبا العكس تماما اللي ساير مع المنتخب المغربي اللي يهبط اليوم يلعب يلعب مع أي منتخب يحب يفرض لعبه ويحب يربح. احنا حتى الكرة على الخط تحس الملاعب يليك روا با معناها انا باش ماركي فهمت ثم مشكله مونتال وهذا تاكد حاتم ثلاثه مقابلات المقابلات فهم الدرج الاول معناها في ثلاثه مقابلات دونك ثم بروبليم مونتال جوست نعقبت على الكلام اللي قلته على المجموعه. ايش عندنا اخبار على المنتخب بعد المقابله حاتم؟
10: منطقي ومعقول. هو رفيق ديما باش ناخذ حتى شويه ردود الافعال بعد المقابله الاخيره انه تحس العباد يقول لك لعبنا خير من المقابله الاولى. اوكي تقريبا هو السيناريو مشابه لمباراه السويد ومباراه اليابان وقت اللي قبلنا اهداف تقريبا 6 7 دقائق اولى, ولكن بعد معناها يقول لك المنتخب لعب مخير حتى تشوف العباد كيفاش معناها تحسد الكل قال لك حابين امور نلعبوا شويه معناها حابين نقفوا بالباهي مش انه باش نلعبوا بالباهي لا نقفوا بالباهي قدام المنتخبات هذه. وقفنا اليوم قدام منتخب هولندا لكن خسرنا 3 اهداف مقابل 1. على كل بعد المقابله بطبيعه كانت كلها حول تصريحات اللاعبين انه احساس كبير بالفشل, احساس كبير بالخيبه, احساس كبير ان شاء الله بتحمل المسؤوليه. حكايه معتز النفاتي وحكايه طالبي وحكايه انيس بن سليمان تقريبا كوبي كوليه للتصريحات تاعهم حول انهم الكل معناها كانوا ما حضروش كما يلزم المسابقه هذه, كانت مشاركه ومستوى دون المامول ودون ما يحبوا الشارع الرياضي التونسي. الكل تقريبا عاودوا نفس الكلام تاع انه ان شاء الله سامحونا ان شاء الله نطلبوا الاعتذار, اكيد فما اسباب كبيره خلاتنا اليوم ما نكونوش المستوى وما نجمناش باش نفرحوكم في مسابقه كاس العالم. ونحدث ايضا المنتصر الطالبي يتحدث على انه لابد من مراجعة عديد الأمور, برشا حاجات زي ما تراجع والله يكثر برشا الكلام يا رفيق, واحد تعب من الكلام حول مراجعة الأمور. لكن الحاجة اللي ديما نحكيو فيها رفيق حتى في السنة عملنا زوز مسابقات, عملنا كوبا راب وكوب دافريك نفس الكلام, عملنا دوزي شيك كبار ولكن بعدها ديما نقعدوا على الطاولة ونحاسبوا بعضنا ونشوف شنو اللي مشى شنو اللي ما مشاش. إيرفيرونار عاود أكد الكلام معناه اللي قلنا وكنا ذكرناه البارح رفيق وقت اللي حول المشروع, تذكر الكلام اللي قلت لك على اللي قالوا المعز الناصري حول انه الشعب التونسي اليوم مؤمن بكلمه اسمها مشروع. عاودها بالضبط في تصريح لبين سبورت يقول انه اذا فما مشروع واضح حول كره القدم التونسيه واتفاق حول مشروع في الجامعه التونسيه لكره القدم انا ما زلت نفتح باب المفاوضات وما زلت باش نرجع وباش نحل باب المفاوضات مره اخرى ونتحدث مع الجامعه التونسيه لكره القدم حول امكانيه ربما مواصله الرحله مع المنتخب الوطني التونسي. بين الامل والحزن بين ربما لعبات اللي فقدت الامل في المنتخب, شفنا البارح الحقيقه حتى الجمهور اللي موجود تسمع الكلام قبل مقابله مانيش باش نجيف مع بيت بيع في تيكيات فما لا البارح الجمهور كان حاضر وبعداد كبيره وكبيره برشا. بعد المقابله شفنا التوانسه شفنا الامبيونس اللي عملوها في ستاد اروهيد لهنا, الحقيقه معناها انه اليوم تمنينا ممكن المنتخب لو انه ربح المقابله والا تعدل الدور القادم باش تكون حاجات مزيانه ونجموا تكون بوان دو ديبار نتاع اصلاح كره القدم التونسيه, ولكن نجم نقول كان قدر الله وما شاء فعل ترى العباد تحاسب روحها وان شاء الله يقفوا كما يلزم لانه الكلام برك ما عادش باش يخدم, يلزم الفعل, لازم كما قلت انت ناخذوا من تجارب جيراننا مصر المغرب الجزائر برشا بلدان الحقيقه اللي فاتتنا وبقينا احنا على المستوى العالمي طايحين برشا, ما نجمناش نقفوا ما نجمناش نكملوا ما نجمناش نوصلوا. اليوم لابد انه نكونوا واقفين باش نلقاو العلاج ونلقاو الدواء لازم بالنسبه لمنتخبنا ورياضتنا كرة القدم نتاعنا. هذه من جمله الاخبار رفيق انه منتخبنا الوطني التونسي ايضا غادر مباشره من الملعب الى مقر الاقامه لهنا في كانساس, من كانساس مباشره في رحله خاصه الى مونتيري, يلزم يرجع للمونتيري لانه الفيفا قانون الفيفا واضح وصريح رفيق يقول لك البوان دو ديبار نتاع اي منتخب هي يرجع البوان دو ديبار نتاعه معناه يرجع لمونتيري وبعد سفره من مونتيري الى تركيا الى تونس. وانا في اعتقاد انه من تركيا باش تكون فما برشا طيارات لانه نتصور الطائره اللي باش تقل منتخبنا ولا ملعبيتنا الى تونس باش يكون فعلا ملعبيتنا المحليين. هذه ديما اخبار تخمينات رفيق وليست معلومات نقولها لانه جرت العاده في مسابقات بلدي الشكل كيما هكا ديما نلقاو الطياره في ملعبيتنا تونس فقط نقولوا اللي يلعبوا بالبطوله التونسيه مش تونس لانهم كلهم تونس.
0: دونك ما عندناش حاجه جديده, ما عندناش تصريح للمكتب الجامعي حتى بعد المقابله الثالثه, ننتظر العوده الى تونس, ننتظر عوده الوفد اللي باش يرجع اكيد على مرتين ثلاثه لانه بتتر فيهم مسؤولين غادي باش يقعدوا يكملوا شويه الكوب دي موند بحكم يمكن مهامهم في علاقه بالفيفا وغيره. لاعبي اللي ينشطوا في تونس باش يروحوا اكيد والبقيه كل واحد والخيار نتاعو, اللي باش يروح لتونس واللي باش يروح وين يقيم ويلعب هو في البطولة اللي يلعب فيها. واضح صديقي من عرش كان عندك تزيدنا حاجة حاتوم، سينو نكتفي بهذا في انتظار الأخبار في قادم الساعات والأيام بعد عودة الوفد لتونس.
10: إن شاء الله أكيد كما قلت رفيق العودة إلى تونس ما تكونش يد فارغة والأخرى لا شيء فيها، لأنه تقريبا الواحد عاش برشا معنا اللي كومبيتيسيون برشا بطولات وخدم الواحد برشا معنا بطولات. الحزن يخيم الحقيقة، أنا واحد من الناس معنا خدمت قبل برشا بطولات وسافرت برشا على المنتخب الوطني التونسي، أول مرة نهز احساس وكانه مش كان اللاعبين، حتى انا ايضا اجر اذيه الخيبه بسبب المشاركه الحقيقه. سينو معناها حبينا تكون خير، والله الواحد ما عرفش باش يتكلم كي تشوف معناها الجاليات العربيه المقيمه لهنا كيفاش فرحانه وكيفاش مازال عندها باصيص الامل حول الترشح للدور القادم. احنا مالوريزمون نروحوا وبكلنا عندنا الحزن في اومام طون عنا فتح أفاق، سؤال فتح الأفاق بما يعني أنه اليوم بعد المشاركة هذه المخيبة للأمان كيف ستكون معناها الوقفة متاعنا. هالكلام اللي تقال كله باش نقعدوا وباش نشوفوا في نية الاستقالة وباش نحاسبوا باش نشوفوا شنو فاش غلطنا وشنو ربحنا وشنية الإيجابيات، ولو أنه ما فماش إيجابيات وشنية السلبيات ونحاولوا نصلح رواحنا. لابد اليوم نكونوا نشتركوا الناس الكل ونحطوا يدينا الناس الكل مع بعض باش نجم نحاول ننهض مرة أخرى بكرة قدم التوصية ومنتخبنا.
0: هذا ما نتمنيه. شكرا حاتم، بالتوفيق صديقتي. وقتاش ترجع حاتم؟
10: إن شاء الله بعد غدوة إن شاء الله الطائرة متاعي رفيق.
0: بعد غدوة الطائرة. دونك هذه آخر مداخلة، إحنا نهار الاثنين ما عندكش معنا مداخلة.
2: قصلوا ملا
10: نهار الاثنين باش نجي نطلع عليكم الأولاد.
0: تحب نزيدك أيامات؟
10: يا خويا شوف مع النصر البدوي موضوع هذا.
0: البدوي لو شوية مات لنا البدوي على روحه، البدوي إخنا كوجي سعيه وانتهى الموسم الرياضي بالنسبة لي. سلموا عليك برشا برشا برشا صديقنا حاتم، شكرا على المداخلات اليومية، شكرا على التعب، شكرا على المجهود. التوقيت وحده متعب معنا باش قومنا احنا على الأقل في الماتيناء اليومية المساعة متعليل تقريبا بوقتك انت بعد نهار مذني ورحلات وكيران وطيارات وتدريبات وكونفيرانس دو بريس، وبعد التبع متجمش تعمل 8 سوية نوم لأنه البرامج ورا بعضهم والمداخلات تقريبا تتتالى. دونك شكرا صديقي على الجمعتين، شكرا على المجهود، وان شاء الله في كومبيتيسيون اخرى وفي نتائج افضل مع المنتخب. شكرا لك حاتم،
10: ان شاء الله يعطيكم الصحه الاولاد، واكيد شكرا لكم انتم احلى اكسبيريونس اليوم الحقيقه، وسعيد جدا وان شاء الله اديت المهمه على اكمل وجه وسامحونك انا اخطانا.
0: لا سيدي يعطيك الصحه، ميرسي بوكو حاتم، شكرا لك، بالتوفيق وشرف عوده. ميمونه كان معنا صديقنا حاتم جزبار مباشره من الولايات المتحده الامريكيه، نحكيه على المنتخب الوطني التونسي لكره القدم. هاي تعليق على المقابله باش نحكيه عليها كمان، المقابله على الهزيمه، على التسريحات باش نقرا بعض التسريحات مانيش نقعدوا نسمعوا فيهم لانه تقريبا كلهم يصبوا في نفس الاثنيه في نفس المنطق. نحكيوا على انيس بن سليمان اللي يقول لك سنحاول وسنقاتل من اجل اسعاد الشعب التونسي في المستقبل. معز النفاتي، كنا ضعاف في المسابقة، كنا ضعاف ذهنيا، نتمنى روناري يواصل معانا. منتصر الثالبي، احنا كلاعبية ما كناش في المستوى، ما قدمتش المردود اللي يلزم نقدمه مع المنتخب. منتصر الثالبي للأمانة نحبوه برشا ولكن خيبة أمل كبيرة في التورنوا هذه. رونار اللي يعتذر للجماهير التونسية ويقول أشعر بالأسف، لقد بذلت كل ما في وسعي، لا أعرف حاليا كيف سيكون مستقبلي لكنني أعتقد أني سأبقى في هذه القارة، لقد افتقدت إفريقيا. القارة شو المقصود بها لهنا؟
2: كبيرة برشا،
0: كلام حمال أوجه ولا، والمنتخبات اللي عندها الفلوس موجودة والعروض للرونار موجودة أكيد. ما نعرفوش رونار على شو قاعد يحكي ولشو قاعد يلمح. شكون يحب يحكي على المقابلة زياد؟
2: والله الإحساس الغريب رفيق أنه نتصور وإحساس خايب برشا. أنا نحكي على روحي، فرحت كي البارتي كملت 3-1، عمري لا حسيت الاحساس هذا.
0: كل خوفنا من كرتون
2: اي نعم، هي ما باش نوصلوا نفرحوا للبارتي كملت 3-1، وقمت حتى الصباح معناتها نقول الحمد لله كملنا 3-1. الشيك كبير برشا رفيق، ونرجع رفيق هوني للوم، ما نجمش اللوم على الجوارات قد ما اللوم على المكتب الجامعي، خاطر جوارات كما قال حاتم هو ممثل، شكون المخرج اللي وراه، شكون اللي يسير فيه، كيما العازف مقداد يزم عنده شيف دوركستر باش يسيره، تنجم تكون عازف باهي وما عندك شيف دوركستر يسيرك ما تنجمش تطلع منه حاجه، والذيع انا اخويا باش نقولوا بالسير ثورة يا رفيق في المكتب الجامعي يخرج وكل على الكلام اللي قالوا جاسبار والكلام اللي قالوا الصحفيين النقادي اللي حاضرين قالك ما همش خارجين يا رفيق طونك معنا نفس المنظومة ونفس التخمام وباش ترجع البطولة وباش نرجعوا نحسبوا بالبطولة متاعنا مانيش باش نتقدموا وفما حاجة اخرى نقولها لروحي ونقولها لبرش عباد وانا معناتها نعتبر روحي مشجع تونسي مدامنا منتخب متاعنا باش نعملوا فيه كالجمعيات شبيه رفيق مشاء وحاتم مشاء وزيد هذيك ساعة طير البركة راهو المنتخب يمثل البلاد كاملة انا شيمني فيه مانا جمعية جاي

0: ملكة اللعبة في مصر وفي القارة، ولكن ما فماش هذا. ندخلوا على الباج نقرأ وكذا، ما فماش اللي إلا المشكلة اللي عنا سينتو الكل مسؤولين عليه، جمهور إعلام جوارات مكتب جامعي، وكل بحسب النسبة بيانسير، كل بحسب النسبة متاعه، ولكن الكل يتحمل مسؤولية الخيبة هذه. هي خيبة، وكما قلت معناه بربي لا ننتظر مقابلة هولندا ولا المغرب
1: باش نبنيوا
0: عليها. احنا عملنا تروازة وعملنا ثلاثة فرص ونعنق خوك وبوس خوك وانتهى الموضوع.
2: نبنيوا على أمور نعرف مثل هذه التظاهرات يلزمها بارش تحذير، تركيز، حسن الاختيار والاختبار. هذا الكل عملناه احنا. احنا جينا ليلة صلى الله قلنا تفكرنا عندنا نهائيات كأس العالم واحنا مترشحين، احنا من افريقيا بارمي ليران مترشحين 7 مرات. هذا اراه الرعواني، هذا ما عادش يكرف وما عادش ياكل وما عادش يا الاولاد اسطنبالي ودرشنو، لا لا لا لا. فما كان حقيقة الملعب، وحقيقة الملعب بتنجم تجي كان كيبدا فما حسن تسير وحسن الاختيار
0: والتعويل على الروح التحديد. والتعويل على الروح والجرين ترى وما في عقلية زي ما تتنحى، يسمع عندك سقين الساعة في ترى وعندك متريز تاع الحاجة اللي تعمل فيها، والروح والجرين ذاك يوصلك الماء أبعد. معناها هنا كنا بتنلعب ونعطي الجرين اللي عندي كل منيش نفوت 5 متر ونجري فوالا تلين عندهم الجرين ما عاش عندهم لعبة يخرجهم الكوب دي مود الثاني هذه على التوالي ولا ثالثة على التوالي. سؤالي لي كرامي، انت اكثر واحد تبع فينا للمنتخبات الاخرى تعرف الجوار ندو نسألو فيك، احنا كي تقارن الملاعبية هذه الفالور انترنسيك متاعنا انت تعرفهم حتى في بطولاتهم، يعني انت تعرف راني خذير اش قاعد يعمل والوليد اللي في الدنمارك كيفاش يلعب، هذه الفالور انترنسيك متاعنا وإلا دوش باردة على الجميع ما نعرف شنو سببها وخرج الوجه هذا معنا.
1: بالضبط هذاك هو راهو المشكلة، وين اللي فما روح ضايعة في الفريق، فما حاجة ما نعرفش كوش عليه، فما لعنة على المنتخب لا تصدق. معنا الأولاد ما همش هك، لو تحب ولا تكره مهما كان ملعبيتنا متوسطين ونمشي معك الأبعد أقل حتى من المتوسط في النسبة أغلبية، معنا ما عندناش الفلتة الكبيرة اللي ما صارتش، ولكن تحب ولا تكره الكاليتين تاع كاب فيردي ولا كراسا ولا المنتخبات هذية ماهيش خير منك، ومنتخبات في أفريقيا تيدي نمشي معك أبعد من هكا. غانا اللي عامله 4 بوان عندها ملعبيه اغلبيتهم في كاليتي ماهيش بعاد علينا، معنا فماش الفرق الكبير، ولكن تقعد انت اضعف دفاع دونك فرق لهنا في النتائج. عندنا نفس الملعبيه بريسك، ولكن انا ماكل 12 بونتو في 3 ماتشات وانت ماكل بونتو بركه، معنا فما مشكله في الفريق عموما. المشكله وين في الاختيار؟ احنا وصلنا الجمهور التونسي، معنا شوف قداش والله شو نقول قداش زواوله، معنا في الدوزيرو في 7 دقائق كي تمارك البونتو الدنيا كل تعيط نوصل ليه، معنا الناس كل فرحانه، وصلنا مرحلة اللي فرحانين للمستوري مش قلب الطرح ولا
0: لوم دي ماتش البارح، والله ما شفتش اللوطة لوم دي ماتش البارح بالنسبة لنا،
1: خاطر يجري وراء كل كورة، الكل كل كورة يعطيها
0: ورابيت في المشي وتلعى وفك كورة ولا قص كورتين ثلاثة على خط الديزويت
1: وما يفقدش الأمان لآخر سجون ده. معنى بعد أنا نشوف الاختيارات، علاش التوينسة تتقلق من ملعبية كيما بار اكزامبل راني خذيرة الملاعبي ماهوش لنا الراجل متملح منا
0: بلا روح
1: يا ودي، أنا هاني في الدار، أنا رامي الفراتي مواطن بسيط عايش في الدار ودخلت شفت البارح في لاسكور راني خذيرة من وقتاش اخر نوت خذا 7 اللي نحكيو نوت متوسطه من 31 جانفي، معناه الملاعب من 31 جانفي معدل نتاعو كي تجمع الماتشوات نتاعو الكل النوت تقسمهم على عدد الماتشوات تلقى النوت نتاعو 5.9
0: والبارح ماخو 5 زاد
1: وقت اللي
0: المستوري ماخو 7
1: ماخذ 5.9 على معدل عام كامل نحكيه على 6 أشهر. معنى الملاعب
0: يعني على ناسيس جبتو
1: حتى كانوا فلتة، حتى كانوا فلتة ماهوش مفورم، معنى ما نحكيه على قائمة والقائمة مربوطة بالواحد، وبعد جيت تقول انت تستغرب على ملاعبية كيكا. نقطة أخرى ومهمة نحاولوا بلوز وموا نبني وتوا حاجة جديدة، ما تقوليش نبني على هذا، راهو كي مش نقعدوا هكا وتوا ندزوا الكرة لبعضنا وكذا، راهو الكوب دافريك الجاي راهو 19 جوان 12 شهر بالضبط مازال، معناها نحكي على عام مسكر في ديكم باش تحاولوا تعملوا منتخب يزي من حاولنا نفرحوكم في بينا حبيتوا تفرحونا وما نجمتوش، اما احنا راهو عندنا سنين ما فرحناش مش نقول لك من 2004 ظهر لي ما تبسمناش
0: وخلتنا الليفل اخر، معناها راهو خلتنا احنا مساسين نبداو نعتذروا في الكومبيتيسيون، المره دي اعتذرنا قبل الكومبيتيسيون بلجيكا بدينا نعتذروا ونطلبوا في السماح وحشمنا الجمهور وكذا، ثم تواصلت الخيبات مازال عام نحاولوا نحذروا فيه للماكسيموم. راهو قولوا لي شبيكم على راني خذيره سيان ديتاي مي اللي هو يوري برشا حاجات، تجمش عندك راني خذيره بكل برود وغياب الروح وملاعب محنت والنحي العيدوني ونجيبوه، انا نحكي انا نجم كون نحكي كمواطن راهو بالروح اللي عنده العيدوني نجيبوه حتى من البحر ما نعرفش ما يتلوحش الملاعب هذاك ما عندكش برشا جوارات تبدا مسيبه في التيران تعطي دمها على

0: مريول العيدوني واحد منهم من البحر نجيبه معناه مش نجيب راني خذيره ما انا متاكد ما نحبش
1: حتى الكاليتي تغطي حتى رفيق بربي 30 ثانيه ونعاود نقولها خيبه امل كبيره في شكون في زياد الجزيري وشمام ما تنجمش تقنعني تقول لي زياد الجزيري وشمام ما يفهموش كوره معناتها انت فكي معناتها اذا جاب شورامي اذا جابوا جوارت هذوما وتوما وافقتوا وعندكم ضغوطات يا خويا استقيلوا
0: ونوروا ننتظر عودتهم لعل كلامهم في الاعلام يبدل نظرتنا للامور
1: هذه ما نعرفش هذوما دي جوار يعرفهم
0: ننتظر توا باش يتكلموا اكيد ما نجمش زياد يروح ما يتكلمش ما نجمش خليل يروح ما يتكلمش اكيد انهم باش يتكلموا ننتظر حكمنا واضح بالك شيك يتكلموا هما تتبدل الامور حتى نعطيك دقيقه خاطر الفواصل الفوتو بدرجي نعطيك دقيقه لا دقيقه معناها حاول
2: نخلص لي باهي اغسل انا باش ناخذ بعد اخر خاطر اللي صار راهو زاد فما عنده عمق اجتماعي انا يعني مانيش باش ناخذ العمق الرياضي كجيومتريز با مانتونو كجيومتريز المشكله كونه بعض ساعات يفيقنا على رواحنا في حاجات المنتخب المود نتاعنا الكل يديبون دو لوي وهو زاد صمود تاع ليكيب ناسيونال ديبون دو نو توا نحن شنو نلومو على رواحنا لومو على رواحنا اللي مثلا اون ترافاي باسي ما نخدموش اسي في كل شيء معناه ما اكل بلوس اللي تزيدوا انت باش تولي اكسيلو ما فهميش دوري جوارات كنشوفوا نحن الجينيراسيون تاع الجوارات الفالتات حاتم طرابلسي برتيكمو هو اللي تريبيا معناها مش حتى اكسيلون ماهوش ما يحكيوش عليه توا في لي بلاتو مثلا يقول لك على ليبوك اللي في
0: حاتم
2: يحكي لك معناها
0: لليوم يحكيوا عليه ثاني احسن رير في العالم بعد كافو
1: صحيح كافو ما
2: فرعش عمري ما عرفت ميكرو
0: اعطي ميكرو للي زولوندي تسمع حاجات الدوخ
2: معناها حاتم خاطر العب هو غادي وولدهم يعتبروه دونك فينالمون راهو ما يتصلح المنتخب الا ما نصلحوا نحن وريت الجمهور نحن نخافوا من الجمهور حتى تقول انت كاعلامي مش نخافوا من الخوف الواحد تقول معناها راهو تلمون العبيد متشنجه على فريق على الفرق نتاعها وتلمون العبيد يعتبر خاطر هو بعد ساعات يحس بفراغ عنده كان هذاك اللي يسيدونتيفيكا في الماتش
0: معناها.
2: هو كي تسب ليكيب تخش عليك اعتديت عليه
0: على شخصه على عائلته
2: يلزمنا بشوي بشوي يعني كنا نفيقوا مع الغيبوبه اللي عندها سنوات قاعده معناها توصلنا باش نراو في تيران تاع كوره واحد بترونسونيز ما يلزمنا نبداو صح كي نبداو ننظفوا هذاك وبعدش نمشيو بالسترات بالسترات
0: وش انت كبير في الانتظار مره اخرى انتهت انتهت المشاركه كنا نتمنى ما خير ولكن قدر الله ما شاء فعل الاخبار مواصله كنتوا مع تراند نعود بعد لحظات
3: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش اللعبة غير مسمى للشراء صالحة حتى 30 جوان
4: أريدو طور عالمك
5: رافماك

0: بوبليسيتي.
1: مبروك الباك، توا وقيت باش تبدا تخمم في مستقبلك. لونيفرسيتي سنترال تعاونك باش تحقق طموحك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي، بيزنس، بوليتكنيك، اي تي، دروا، كوميونيكاسيون اي ديزاين. اون فورماسيون ديكسيلونس في دي انفراستركتور مودرن افيك دي سيرتيفيكاسيون يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79، ولا زورونا في السنتر دادميسيون في خير الدين باشا. Nos conseillers en orientation à la ZMEDCOM du lundi au vendredi, mathmani le 7 ou samedi, mathmani le 3. Ma l'université centrale, ton mouhak aoua moustakablek.
2: سيف سنين عارفين بروغرامنا ناويين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس، ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة، نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة. مادامنا مع تي تي كلنا على فرد موجة.
3: ما عادش منجم نتبع مصروف الكاربورون تاع كهرباء الشركة.
4: سهلة عليك بلا سوليوشن او كارت نتاع اولا انرجي. تشارجي كارتك اللي تخليك تتبع مصاريف الفلوت الكل بطريقة سهلة على البورتاي ويب ولا على الابليكاسيون او كارتين. اولا انرجي، برونون لا روت انصامبل.
5: تدلل تدلل
6: الدار، البحر ولا الخرجات، سيف سنين جيون كالعادة تدللكم بالبروموات. حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحث الأسوام، من الباراسول، البيسين، الجلاسير وحتى صالون دو جاردان. ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف.
5: تدلل
7: جيون، ايام دللنا.
8: Aujourd'hui, choisir l'hybride ne devrait pas limiter vos choix. Avec la nouvelle gamme Chery Super Hybride, choisissez simplement l'hybride qu'il vous faut. Tiggo 4 pour la ville, Tiggo 7 pour la technologie, Tiggo 8 pour l'espace, Tiggo 9 pour le prestige et Arizo 8 pour l'élégance d'une grande berline. Quelle que soit votre vision de l'automobile, Chery a l'hybride qu'il vous faut. Et pour rouler l'esprit tranquille, profitez d'une garantie jusqu'à 7 ans ou 200 000 km. Chery Super Hybride, l'hybride qu'il vous faut.
9: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 et 1399 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
10: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفاتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف و ألفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألفا سات و ألفا بوكس الريسك ليه مع الفرجة.

ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية في مقلة 9:30 بقيادة البرنس جيهان السليلي حاتم بالحاج ياد المكي النقيب ورامي الفراتي. الأخبار بعد شوية في البوكس نيوز بصوت جيهان، ربي يحفظنا ويجير بلادنا ويجيرنا الكل مسخانة سخانة مخيفة بالنسبة للسنة. 212 وفاة في إسبانيا، تفاصيل الحكاية بعد شوية مع جيهان، ولكن قبل هذا بربي ساعة ديديكاز صديقنا وصديق البرنامج وصديقي مراد ذويبي، يتمنى لزوجته جيهان عيد ميلاد سعيد ويقول لها كل عام وانت حيه بخير يا جيهان، ربي يعطيكم الوقت الطيب وربي يداوم عشرتكم يا مراد، وعيد ميلاد سعيد يا مدام جيهان.
1: والله مدام في الاهداءات خويا رفيق، طفل مزيان محلاه الياس بعطي غدوه يحتفل بعيد ميلاده ويعمل 12 سنه، أم سيرين تحب تقول له عيد ميلاد سعيد، ربي يفضل هو لك وإن شاء الله يكبر في عزك ومحليك يا رياس، وإن شاء الله كل عام وانت حي بخير.
0: ربي يفضله ربي يفضل هو لك مدام سيرين، وربي يعطيك الوقت الطيب يا رياس. قلت ليس بعتي مزيان، تعرف وصفه لنا كيف شعره؟
1: مزيان مزيان مزيان, مزيان, مزيان.
0: إيه يعطيني أوصافه باش نعقله أنا في الشارع كان عرضني
1: محليك صار وقت تصيرش.
0: يلا رياس شال عيد ميلاد سعيد بوسوك برشا، شال ربي يفضله الأم ويفضلك ليها مدام سيرين، وعيد ميلاد سعيد. الأخبار بصوت جيهان، ولكن قبل هذا نعرف اللي فما برشا منكم حاتين فكرة تبديل الكهرباء في البرنامج، ما ديما المشكل في الفلوس اللي ما تقعدش، نعرف اللي انت اللي تسمع فيها قداش عندك وانت تقول اش خاصك النخلة تبدل الكهرباء، راني تعبت وتعبتني من التصليح والميكانيك، يزيني كل مرة بان كل مرة تعطيلة صغيرة، خليني عامل ابونمون عند الميكانيسيان مع بيتي البنك، البنك التونسي الليبي، تنجم تحقق الحلم نتاعك تبدل الكهرباء وتقول باي باي للمشاكل هذه. تقول لي كيفاش؟ نقول لك اليوم البنك التونسي الليبي البي تي ال بخبره اكثر من 40 سنه في التمويل والليزين ديما تلقى الحل اللي يناسبك، مع عرض ليزينك سيافي نجم تشري كهرباء جديده من الباك وتتمتع برشا امتيازات ما تتفلتش. زيرو اوتو فينانسمون قلناها ونعاودوها، اي نعم ماكش تسمع بالغلط، زيرو اوتو فينانسمون من غير ما تدفع حتى افونس على الاول، وفوق هذا لفري دوسيي اوفير من البي تي ال ومده الخلاص توصل حتى السبع سنين كاملين. اكثر من هكا اذا كنت تحلم باش تكسب الفواتوري بريد ولا الكتريك، مع البي تي ال بنك الحلم يتحقق وتتمتع بتو بريفيرونسييل، يعني نسبه فايده اقل وشروط تمويل اريح وامتيازات اخرى عالميه. وحتى اذا كان الميزانيه نتاعك ما تسمحلكش تشري كان كهرباء اوكازيون، الحل موجود مع بي تي ال، تنجم تمول فواتور دوكازيون عمرها 5 سنين مش عامين هكا، ومع مده خلاص توصل ل 36 شهر. فرصتكم باش تخلطوا على عرض الطيارة هذا اللي بعد يتواصل حتى لاخر جوان، بي تي ال بنك يزيدكم جمعتين اخرين، كان من المفروض باش يوفى مع 30 جوان ولكن اليوم بي تي ال يزيدكم جمعتين اخرين، معناها في يدكم حتى ال 15 جويليا باش تخلطوا على الاوفر. اكثر معلومات تزوروا بي تي ال بوان تي ان والا كلموا 70 131 800. يلا سيدي هلا بوكس نيوز بيساوي جيهان، نتيروا لإسبانيا بعد لكنا حكينا شوية على فرنسا، إسخانة ربي يلطف بينا الناس الكل. بوكس نيوز بوكس
2: نيوز، كي نحكيه على إسبانيا نحكيه على رقم مفزع الحقيقة، هو 212 حالة وفاة خلال 3 أيام اللي ما بين لحد اللي فات ونهار الأربعاء ولت البارح من بين 22 و 24 جوان، وهذا يصير في خضم موجة الحر الاستثنائية اللي تضرب في نفس الوقت فرنسا وإيطاليا وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، والتقديرات هذه تستند للبيانات اللي نشرها معهد كارلوس الثالث الصحي في مدريد. نسمع مقطع من تقرير لقناة العربية حول موجة الحر اللي تضرب أوروبا في إسبانيا ومختلف البلدان الأوروبية.
3: حالة استنفار وتأهب قصوى دخلت أجزاء واسعة من القارة الأوروبية في عقاب موجة حر استثنائية سميت بحاجز أوميغا، وفيما التحذيرات متواصلة بشأن مخاطرها على الفئة الأكثر ضعفا ووصفها بمرحلة حياة أو موت، سجلت إسبانيا 212 حالة وفاة خلال 4 أيام يمكن ربطها بموجة الحر. فرنسا بدورها تعيش حالة شلل بعد إغلاق 100 المدارس وتقليص ساعات العمل بشكل كبير حتى في معالمها السياحية. الإنذارات الحمراء سيطرت كذلك في دول أخرى مثل إيطاليا، بلجيكا وسلوفينيا.
0: زيد على هذا ان البلدان مش متعوده بالدرجات هذه المرتفعه نتاع السخانه، عندهم راهو صعوبات، معناها الامور مش كيف احنا نمشي نشري كليماتيزور ركب في داري،
1: الامور
0: هذه اصعب بكثير، ثم بنيات ما فيهمش الكليماتيزورات، ثم قوانين وغيره. انا عندي صديق مازال كيتحول العايش في فرنسا قول لي رفيق باش نهبل في مخ نحن نسخن نمشي نشري كليماتيزور نتسلف غادي لا فونتيلاتور وشوفوا شوفوا
1: البارح نتفرج في واحد فرنساوي رفيق يقول لك باش تركب كليماتيزور لازم جلسه عامه نتاع سندي
0: بلديه
1: لا من بعد الجلسه العامه الموافقه ساعه حتى ما يتلموا هما وكذا تمشي للبلديه لازم جلسه عامه وما تنجمش رغم هذا فما البنيات الكل خط البني عثمانية متاعهم ما تنجمش وحتى فرضا كانت نجم تركب مخبي خاطر الكليماتيزور تحط يونيتير بر يقول لك ليه هذاك يسخن وفما بنيات معناتها يعمل فيبراسيون يا ودي معناتها حياتك
0: افكتيفمون شفت وزير انا البارح يحكي في فرنسا ناش وزير التربيه
2: افكتيفمون قال ما فيهش كليماتيزور
0: قال ما عنديش كليماتيزور كيما الفرنسيس الكل كيما التلاميذ اللي في الكلاس قال دونك هما ما ينجموش ياخذوا البريفيليج هذاك العده تاع كلام ودي فاكتور كيما اللي كان يفسر فيهم زياد قال انا في بيرويا نتحمل السخان اون دو سابيتوي لل 38 ولل 40 ولل 41 موجه سخانه تخوفنا شويه ربي يحفظنا حتى ما احنا مستنسين ولكن كوما مادام سخونه في اوروبا سيكو جاي اقوى زاد لتونس
4: وفات ليه نحن مش نفس الرسوم
0: عمرنا ما كنا نتصوروا هكا
4: خاطر نحن الجينيتيك ما ليه فما عبيد عندها 20 سنه وهي تحذر من اللي وصلنا له عند فما ناس اللي كنا نقولوا
0: هذوكم
4: اي كانوا يقولوا لهم بهم وعليهم ولوبيات وكل شيء وهم يحذروا راه وكان يزيد ان دوغري في 10 سنين راهو ذي اللي نعيشوا فيه نعيشوا في الدوغري هذي اللي تزيد في 10 سنين الاخرانيين حاجة أخرى فما زاد حكاية اللي موتوا معناها بالحرارة اللي في إسبانيا ريت الموجة ذي صارت في فرنسا عند 10 سنين دونك في فرنسا سنين ما صارتش نفس الموجة خاطر خذوا حذرهم خاطر هذوم اللي تغدروا بالسخانة اللي مش ما كانوش يتصوروا لي لومبلور متاعها باش أثر على الأورغانيزم خاطر الوفيات هذوم ما همش الكلهم مباشرة مش اللي كيما لطف الصغار ينسوا في كرهبة إلى آخره هذوما اللي الأورغانيزم نتاعو الكل شيء دونك فينا الماء هو راهو لجان نتاعنا اللي جايين من أصول إفريقية ولا من أصول معناها العربية زادة من بلايص أخرى
0: متعودين
4: جينيتيك مارا مش نقولوا في هذي جندرة ولا راسيزم ولا حاجة دونك يسون بلو ريزيستان على ذلك حتى فرنسا الناس الكبار اللي جينيغال ما فوق الستين فوق اللي حياته كامل عايش في البرد يرقى صعوبة برشا حتى كي تحطوا في الماء حتى كي تحطوا في البرد الأورغانيزم أدو مال أريزيستي للشالور ونختم أنفان راهو بالحق هذي اللي نعيشوا فيه تعرفش قالوا معناه بوخ شوكي في فرنسا قالوا ريتو الريكور فما ريكور تاعهم تاع سخانة قالوا الصيف السني أبرد صيف من اللي باش نعيشوه ديسي العوام الجاية معناه راهو هذي مازلتوا ما شوفوا
0: مازلنا في التسخينات معناه صديقنا جي داق هكا كاتب اسمه نهاركم زين الراف والإكيب الكل من باريس اللحظة هذه معناه تصور 8:30 ل 9:30 في فرنسا 33 سخانة قال لحظة هذه 33 سخانة ديجا قال لي حاجة ممتازة أما محلية سباح معكم يعطيك القوة والله
1: العظيم نحاولوا ننفخوا شوية عليهم الميكرو
0: شوية كليماتيزور معناها نحاولوا نوصلوا لك
4: وكما قلت ما لا كليماتيزاسيون تري كومبليكي باش تركبها في دار عندك كان لي فونتيلاتور اللي في السقف هذاك وراه صحيا فونتيلاتور خير من الكليم وحاجة أخرى راهو ما نلعبوش بها تعرف حسبوا قال لك كان في باريس يعملوا يسيبوا الكليم الكل السخانة تزيد 2 دوغري في باريس لو فون شو اللي خرجوا الكليم
0: كان اعطيني داري وقت خانتي صديقي فك 45 سخانه تحكي لي على التاكس وكل اعطيني انا نبرد
4: هو الكليم
0: لا يسخن البرة
4: يسخن لك البرة
0: من عايش في بيتي وقتها ما انا مو هذيك المنطقه هذيك الحسبه
1: يا رفيق وراه البارح زاد دي فيديو عبيت قاعده بيتا في السوسول وعباد معناتها عائلات قاعده في الكراهب بالاربع سوايع
0: في الكراهب
1: بالكليماتيزور وقاعدين معناتها بالحق ربي معاهم وربي مع التوانسه
0: ربي يحفظنا كما قلنا حاجات سمعناهم قبل ما عطيناهمش اهميه في بالنا
4: قول امبوسيبل
0: اكزاجير وكذا ولكن تبين انه الامور ماشيه وتتعقد النقيب مغشش علاش مجد الرومي في حفله كارتاج والاختتام تفاصيل الحكايه النقيب نعرفوها مع بعض الفصل
5: راف ماج بوبليسيتي
6: تدلل
7: الدار البحر ولا الخرجات سيف سنا جيون كالعاده تدللكم بالبروبوات حتى 5 جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحث الأسوام من الباراسول البيسين الجلاسيير وحتى صالون دو جاردان. ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف.
8: تدلل
9: جيون
10: ايام دللنا.
11: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيله، خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبله تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هز النوم وفاتوا طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف ساعة والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
12: شمسك ما تغيبش مع ايس فيغاس مانغ اكزوتيك، اون اكسبلوزيون دو سافور فريتي، الكلو فريشور والمود ايتي.
13: انا نحبك انت وما نخبيش.
12: ايس فيغاس، تيست ذا بليجر.
14: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
13: امشي لعزيزة
12: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
15: دي خبز ما ياكلوش معانا الخبز، باش نصمتوه نشويهم ونهرسوه بتن سيد علي ناكلوهم ماكله.
16: كل شيء في الدنيا زاد وعمره ما نقص، الا عنا في ساعه سعيده الساعه تولي ساعتين ونص. ساعه سعيده توفى نص نهار وتبدا التسعة ونص. تابعونا من 2 للجمعة من 9:30 نص النهار على ديوان FM صوتكم.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: تسمعوا الراف ماك مثنين للجمعة من 7 لـ9:30 مع رفيق بوشناق.
2: يفتح النار على مجد الرومي وعلى لبنان والعالم العربي جم أجمع النقيب التفاصيل مع جهنا.
3: وكان في استضافة في برنامج ديما لباس مع أياب الغايب مقدد السيلي يتساءل علاش مجد الرومي في اختتام مهرجان قرطاج.
4: افتتاح الحساب الرباعي محلاه ونحن نبارك ذلك. يا سيدي هاوكا يعجبني، مش ما تقولوش ما يعجبوش العجب. الاختتام مجد الرومي ولماذا؟ علاش اختتام مجد الرومي؟ فهموني. خاطر اون برانسيب ما نعرفش سي محمد هذيا عادة مهرجاناتية قديمة.
5: أنا مع الفنان التونسي يا سي مقداد.
4: الافتتاح والاختتام يكون مالدا زاد لا ثم أنه ثم أنه ويني الوارة تاع مهرجان كرداج؟ ويني الوارة؟ ما نحملوش المسؤولية المسؤول واحد ولا وزير واحد. لا تراكمات الشيء عمال كل عام نفس الهدرة.
6: فقد بريقه معناه تقول
4: شيء طبيعي. شيء طبيعي فقد بريقه. وينه مهرجان كرطاج؟ الركح هذاك راهو يا لالا راهو مقدس، راهو طلعوا عليها كبريه.
3: فلا هذا هو التصريح نتاع مقدد السيلي في برنامج ديما لاباس مع اياب الغايب.
2: شنو المهم في انه اللي يختتم يكون تونسي في المهرجان؟ مش المهم هو الكوتا نتاع الفنانين التوانسه؟ معنا مثلا على 25 حفله يلزم عندي 13 تونسي مثلا، اكثر مشتر نعطي في ارقام من مخي. هذا اللي يلزم مثلا يرضي الفنان التونسي ولا يغشه؟ اما انه الاختتام يكون عند مجد الرومي ولا عند فنان تونسي، شو مش يبدل معناه؟ ولا مهم بالنسبه لي كرمزيه؟
4: سعرف هو حفل الافتتاح والاختتام فيه عادة معناتها محمودة وناس كلها حبتها الحكاية دي سور انفيتاسيون، هو بالدعوات معناتها الافتتاح والاختتام ويتعمل الكرياسيون. راني انا اللي بيت فيه شبيه الدنيا تبدلت بهالصفة دي. كرياسيون تتخدم لوفرتور والكلوتور محلاها. انتر تو ما بين هذا وذاك ومهرجان دولي يجيب مطربين يجيب فنانين من برا، ما عندنا حتى مشكله. فما حاجات زادت قطعت كانوا يجيبوا حتى في ديزوبيريت من برا ولا ديزوركستر سيمفونيك من برا، حاجه حلوه. مي كوميم خليونا لوفرتور والكلوتور. مجد الرومي تعمل كلوتور في لبنان، ما تعملش كلوتور في تونس سامحني، مع افيك تو مي ريسبي ما يجيش.
2: أسبوع بالنسبة ليك الأمر رمزي جدا معناه.
4: على الخري رمزي على الخري.
2: جين.
3: هو رول العمناء والاختتمت أحلام مهرجان كرطاج، وولت عمناء والاختتمت أصالة، والعادة هذه وليت بعيدة معناه وما تصيرش راي سيريموني ولا.
4: شو بعيدة عميل شو بعيدة؟
3: كنا رتبته مش ديما مش كل عام راهو
7: الافتتاح تونسي. نعم
3: الافتتاح تونسي اي، لكن الاختتام راهو حسب بلادات وحسب الديسبونيبيليتي نتاع لي زارتيست. ولكن اللي ما حبيتوش برشا في المداخله هو وقت اللي تقال انه فقد بريق وقرطاج، وهي الجمله هذه الحقيقه ما تتقالش وقت اللي تتبرمج مجد الرومي. مش مجد الرومي، مجد الرومي طلعت من قرطاج وهي خذيت بريقها من قرطاج، دونك ماهيش اسوء اسم لاختتام.
4: ماكش ادوليسون، انت بلغت من العمر من الوعي وتبارك الله، امراه موجوده في الاعلام
2: نجم نقولوا في الخمسين.
4: معناك يقول لك انا فقد بريق وتقول لي لا ما حبيتهاش تتقال.
3: مش على
2: متقمه لا بسالك ايش قال. قالت لك نسوسي با كلمه فقد بريق للحديث على حضور مجد الرومي. مجد الرومي مش من الناس اللي تطيح من اسم كرطاج. هذا ايش حاب تقول لك جهه؟
3: هيك هاو معناها
4: نمشي معك ابعد منك هي، ما تستغربش ما تتصدمش
2: منك. انت مستحيل.
4: لا مني انا مستحيل. مجد الرومي ما تعرفش تغني بكل في بالك تعرف
2: هذا ولا لا؟ هذه قبل
4: لا زيد ناكد عليها. وهاو الموسيقيين يسمعوا فيا دكاتره ومصاروا ولبنانيين. اذا واحد منهم يعترض انا توا مش نخرج من رفمات. نخرج من تونس.
5: ليش مدخلنا احنا؟
4: لا حبيت اقول لك معناها
2: يتسبب يحب يخرج من رفمات.
4: حبيت اقول لك شو دخلنا نعرف على الحكايه هذه. بون ابستراكسيون فيت.
2: كيفاش احنا المستمع العادي؟ لحظه، المستمع العادي ما يفيقش. تو انا عندي مثلا
5: أنا
2: وذني بالحق نسمع موزيكا نحس واحد ينشز واحد ما ينشزش. لحن بنين لحن تنجم تسمعني لحن هكا نقول لك هذا ينجح ولا لا. علاش ما نفيقش انا اللي هي ما تعرفش تغني بالحق؟ شنو وين اخطائها؟ صوتها ينشز؟ لا
4: تعيط. الغناء مش عيات، والغناء مش ما قلنا عاد ليس فتى من يقول كان ابي كيما ولد شو اسمه
7: ويل سميث.
4: فضل
3: شيك.
4: فضل شيك هكاك نفس الحكايه. هي زاد حليم الرومي معناتها ديريكت زي ما تكون مطرب. لا مش معتيله. اما مجد الرومي مراه ذكيه ياسر راهو تعيش في الارستقراطيه اللبنانيه وتصور لك كليب يهبل ومراه معناها
2: وعندها اغاني مزيانه وحضور على الركح مزيان.
4: اي هذا كل اما هذا ما يغطيش ما عندها لو نيفو ميوزيكال.
2: بالنسبه ليك اساءه الكارتاج حضور مجد الرومي.
4: لا مش هذا انتوما رديتوني
2: ما رجعت تقول ما تعرفش تغني.
4: لا خاطر قبيله قلت لي ما تربطش البريق اراف بمجد الرومي. لا بالعكس مانيش ربطه بمجد الرومي. انا ربط امانكم غمضوا عينيكم وحلوهم وينو مرجع كارتاج.
2: باهي اوكي. اما انت كي تقول هي ما تعرفش تغني منطق الاشياء من غير نزيد نسمعك نجم نقول انت تقصد انه قدومها اساءة لمهرجان كارتاج. نحكي والعب ما يعرفش يغني
7: ما تستحقش معناها
4: ثم انه في الاختتام خير من الكل.
2: دونك بالنسبه ليك اساءة الكارتاج انه تطلع مجد الرومي.
7: يا رفيق انا مع جهان بالعكس مهرجان كارتاج الدوره اللي فاتت هاني ما مشيتش ولكن كي تشوف لي فيتير وتشوف لي غيشي نجحوا نجاح باهر بالنسبه لي. العباد الكل شاخت رينا الاذواق الكل بالامكانيات البسيطه عرفوا كيفاش يسوقوا مهرجان ناجح. انا نقيب نفهم كي يقول لي الافتتاح نحبوا تونسي خاطر الافتتاح يعمل حركه وكل. ولكن نقيب ما ننساوش قداش من افتتاح تونسي. سامحني انا معاك ان تونسي ناجح افشل ومنهم افتتاح مش لازم نسميه. مره كلمتك في السيف قلت لك شنو هذا وزاره الثقافه عطات فلوس ما هي فلوس وكان فضيحه. معاه كان النقيب كيقول الافتتاح اما توليش عاده زاد الاختتام تونسي وكل. انا شنو نقول وانت تعرف نقيب معاك الفنان التونسي عبي ومعاك الجمهور يحب الفنان التونسي كي يرقى برودوي ما تنجمش تقنعني.
4: صحيح.
7: اما زاد انا نقول وزاره الثقافه راهي ساعات تمنع فنانين من ديسيبسيون كبيره. كانت حلو مهرجان كارتاج وانت تعرف يا نقيب وتبارك الله صناعي وكل اللي تفما اللي طالبوا بكارتاج كان يتحللهم كارتاج بالله يظهر حتى العائله نتاعهم ما يعملش كومبلي. هذا زاد موجود على البراني. زاد فما البراني ياكل كابوس الامان.
2: اي شخص يدافع على موهبته اللي راها هو موهبه على حظوظه باش انه يطلع في كارتاج كما اي ملاعبي يرى روحه يستحق ليكيب ناسيونال. ما فما ناس لازم ما تقرر يطلع مقداد ما يطلعش زياد يطلع رامي ما يطلعش للحاج. ما
4: تنجمش تقول العباد
7: بربي سامحني 30 ثانيه نقيب قال كلمه يزم تشوف حاجة أخرى. وزارة الثقافة تو الفنان فما فنانين كاليبر هذه فاست الدوسي تو فنان يبدأ كونفيرمي نحكيه على لطفي زياد نقيب هذه دوسي وكل نورمالمون توما دوسياتكم تقدم شنية طلباتك وهو يقول لك إيه ولا أما الأمانة ما عندها ديجراداسيون. فنان يبدأ عنده بالماريس
2: موضوع على الدوسي تحكي فيه
7: فهمت الفنانين اللي عندهم بالماريس
4: علاش بالليزه ملحوظه صغيره بكل رف سمح علاش نخبيوا الحقيقه ذي. هل لاي فنان يمكنه المشاركه في مهرجان بيت الدين في لبنان؟ لا مهرجان بيت الدين طب
7: ايه حتى احنا مش اي لبناني
4: طب طب طب طب ايبا اخويا بارك الله فيكم بيت الدين واحنا مهرجان كارتاج بابا راهو مهرجان كارتاج وما أدراك من أحسن المهرجانات العربية. أي ما عندك الحق مش حد سيقك في مهرجان بيت الدين. يلزمك تكون معناها فنان مش رنومي توب كلاس كلاس كلاس.
2: كارتاج كان معين كل مهرجان
4: وعمال يهبط
2: كل مهرجان وتوجهاته ديما راو ما ألومه عليك يا نقيب أنه أنت تحب ذوقك أنت هو الطاغي. نجم أنا نجيب اللبناني ما يعجبكش آدم مثلا أنت كعديت لك مرة في التلفزة آدم يغني في الجاي بعد يومين لسميرة سعيد قلت لي هذا منعرفش استعملت فعل على أنه معناه صوته خايب برشا. أور جرجومة آدم حاجة من وراء الخيال هذا بشهادة الفنانين مش أنا ولا خبراء. آدم ينجم اليوم يعمل لك أربع حفلات في كارتاج كومبلي. شفنا عمناه اللي عمله وسنه دايور عنده برشا حفلات. أنت آدم ما يعجبكش وما يعرفش يغني وتراه بتتر ديجراداسيون مهرجان كارتاج كي يحضر. أنا أنتظر وقتش آدم يحضر. أنا بالنسبة لي
4: علاش غيرت الوجهة متاع النظرية متاعي؟
2: ياش نحكي لك عاد أنت ما قلت
4: نحكي لك على بريق مهرجان كارتاج يمني آدم ولا حوا ما يمنيش عمل لي حاجة باهية.
2: إيش معناها بريق؟ ما أسمي شو البريق؟ شو عمل لك شنو؟ ما أسمي تجي تغني
4: فما أسمي كبيرة مثل تجي كارتاج
7: أي
4: أسمي كبيرة
2: شنو؟ يا اخي شكون الاسماء الكبيره الحاضر في العالم العربي؟ ماكش تجيب اساله باش تجيب ادب شكون كاظم الساهر
4: ناجحين مش كان العالم العربي في امريكا في اوروبا
2: في ناس معاها بيجي بيجي نفس البيجي اليوم كيما تجيب ادم كيما تجيب شاكيرا
3: رفيق فما في دورات عملت مبادره ماهيش خايبه بالكل في حد تقديري هي انه المهرجان ما يكونش في فضاء واحد كهو في المسرح الاثري كهو انما تتحل العبوديه في المتحف في الكاتدرال اللي بحذا المتحف للناس للفنانين اللي عندهم قيمة فنية كبيرة ولكن القاعدة الجماهيرية غير قادرة مثلا على أنها تعبي مسرح كبير وإنغم قد مهرجان كارتاج وكأنه يظهر عندهم شوية جمهور أما كان يستقبلهم فضاء محلي تاريخي زيادة
2: نجمي ما شكون الشبكي تخرج
3: ويقعدوا أبخيتو يقعد هذيك مهرجان كارتاج معنا
2: صديق نبيل الغرنوك يبعث لي رافت قولي تحكي على فرنسا وبعث لي التصويرة بوست متاع الكهرباء محطوط 93.5 33.5 في تونس البرة معنا دونك يبدو أنه نهير اليوم
4: نهير دافي
2: ربي يحفظنا وربي يعين بالحق احنا نحكي وقاعدين نخدموا في بيروات وكليماتيزي ناس اللي تخدم في ناس ويع في الكياس اللي متباب زعمال البلدية وذكرهم اللي يصلحوا في التاكسيات واصدقائنا التاكسيستيه اللي من 5 تاع الصباح لين الدنيا تغرب وهو في الكياس الله المستعان الناس الكل اللي تخدم في الطقس هذا نرجع بعد الافواس نسمعكم كان تحبوا تواصلوا في موضوع كارتاج مواصلين معكم ل 9:30 ما تبعتوش
0: رافماغ
1: بوبليسيتي
8: خوي خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم
9: نمور لباس مدام أولا إنرجي هي شريكي في طريقي أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل
10: جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا بروموتنا توصل حتى لشطر السوم على تستحقوه للمة والشيخات بشتحل التبحيرة مع الشلة والعائلة وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموت
9: مونوبري ديما معك
11: التبحيرة ما تحلى كان كي يبدأ البحر صافي والصغيرات ما يبني وقصر كان عرمل الصافي والحكايات والأسرار ما تتحكي كان كي نبداو أصحاب صافي والضحكة والفرحة صحيحة ما تخرج كان من القلب الصافي إلا ما يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيت صافي
12: شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ 9:30 تابعونا من 2 للجمعة من 9:30 نص نهار على ديوان FM صوتكم

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: 58 دقيقة نكتفي بهذا القدر من الأخبار.
2: نمشي 10 لحظات كان ممكن 10 ثواني. أول حاجة أنا معناها مكثر اختلافي في التصريحات هذية الفن حرية ودون حرية لا تنجم تعمل لا فن لا ثقافة. خذ ريعك علي في الفن تفرجوا فيك ما تفرجوا فيك اللي كل واحد هو سباح كي ذوق ولا تبيتر مثلا أكاديمي كما طيارة كما فاغنير. فاغنير معناها سي أكاديميك سي معناها مات فهمت. كما ترقى مثلا بيك فلويد مقربعة لي بيتولز هذوكم يقعدوا في الذاكرة
1: أذواق
2: فهمت. حاجة ثانية أنا برشا مرات نتفرج في صابر ونتفرج في لطفي في بعلبك في اختتام. ظهالي آخر مرة صابر هو اللي عمل افتتاح مهرجان في بيروت. مريت الصحافة اللبنانية والعبيد وشكونوا هذا وعليش ما مش لبناني معناه يأثث الحفل الافتتاح الكرياسيون. أنا معه تحب تعطيني افتتاح عملي كرياسيون بلاش كرياسيون جي تغني عادي نعطي نابورتكي ايه انفان بالحق. راهو المهرجان كارتاج قبل يا رفيق العبيد تنسى يمكن خاطرته صغار راهو كانوا كلها عروض مدعمة ذريعك يا عليف وشكون هذا نحكي لك من السبعينيات ثمانينيات راهو يعطيو حفلات. بعد انا مشيت تفرست في مغنين توينسة زوج صفوف والكلهم انفيتاسيون كما قال النقيب معناها الجمهور تبدل العصر. كان نقعدوا في الجمود واه مستنسين نعملوا هكا ما نتحركوش باش نقعدوا جامدين وبعد تقعد جامد تولي توخر تدقرنجولاد. دونك لوفرتور الدنيا تبدلت العبيد توا بالانترنت وبالريزو كل شيء يعرف مغني في كوبا
1: اوزباكستان.
2: دونك الانفتاح والحريه وتنتقدموا الكل.
1: يلا نمشيو للكويز. سؤال رقم واحد من هو أكثر منتخب إفريقي تسجيلا للأهداف في كأس العالم في تاريخ كأس
2: في
1: العالم
2: كنا
1: عملوا الكميول متاع البنطويت اللي ماركيهم برنسا
3: كامرون
1: جيهانا
4: نيجيريا
1: عاتم
2: مصر
1: زياد
5: سنغال
1: نقيب
3: نيجيريا
1: رامي
5: بالكوب دي موند هذا
1: بيسير
5: المغرب
1: 23 هدف في نيجيريا المغرب 26 هدف جواب صحيح رامي الفوراتي. المغرب اليوم مسجلة 26 هدف.

0: كم عدد الرؤساء الأمريكيين الذين تم اختيالهم؟ تقريبا رئيس أمريكي تم اختياله عبر التاريخ.
1: واحد كينيدي
0: برنسة.
2: زوز.
0: نقيب.
1: ثلاثة.
0: جيهان.
3: زوز.
0: رامي.
4: أربعة.
0: حاتم.
2: ثلاثة. زوز معروفين، كينيدي وواشنطن اللي مش واشنطن. اللي عاملين
0: كينيدي ابراهام لينكولن
2: ليلكون فوالا وفما واحد اخر الحق ما نعرفش
4: جونز
0: ابراهام لينكولن 65 جيمس كارفيلد 81 1800 كينيدي في 1963 وما بين الثاني والرابع 1901 ويليام ماكينلي. أربعة جواب صحيح رامي. الفراتي أربعة رؤساء أمريكان تم اختيالهم في الصورة في المخيلة كان تعمل ميكرو تروتوار في كينيدي وفقت من صورة تاريخة السيارة زوجته ستوري تيليج بتاع حكاية اختيار كينيدي هي الوحيدة اللي قادت
2: في الاي تي فيلمي أول مرة
0: لكن وين حبيت نمشي أهمية
2: أما تاريخيا لينكون أقوى اختيار خاطر هو اللي بدل أمريكا وأمريكا اللي راهو فيها تو باختيار لينكون
0: إذاك وين حبيت نمشي أهمية الصورة تولعت أهمية الحدث أكثر من أهمية الشخص. السؤال الموالي رامي
4: أيه
0: عندي في صدارة تو نعمل في الضغط على حاتم خاطر الكراك في سامي نجم شلل تقول يدخل بعض وتسرع على سم تونس يغلط
4: تو تقولوش الميكاد على ميكاد
0: خلي تقولوش الميكاد
1: ادوان حاتم
4: وعم بشوفه.
0: السؤال الموالي من هو مؤلف رواية ثرثرة فوق النيل زيادة؟
4: محسن الهاوندي.
0: محسن الهاوندي ولا النهاوندي؟
4: الهاوندي.
0: الهاوندي برنسة
4: مش كان ممثل ذي جمع اللي فاتت
0: طه حسين غرامي
4: طه حسين تفلم عاد تبدا تنقل
0: بس حاضر
2: غيبة النصر نجيب محفوظ
0: جواب صحيح نجيب محفوظ ثرثرة فوق النيل لا ما عنده العكس ناس ريتو كان جحادة قال العروس المتوي ديما يبدل وقت اللي ما يزموش يبدل هي نجيب محفوظ ثرثرة فوق النيل
2: في البري نوبيل متاعه.
0: اللعبة الشهيرة لعبناها لكل من انتوكا زيد لعبها رامي انا جيهان حاتم تتريس وقتاش اخترعوها التتريس أول مرة هبتت التتريس وكل لعبة الشهيرة صحيح البرنس ما يعرفهاش كل اللي تركب مربعات وتعمل خطوط هكا ويتيح الخط
4: الميزاجور تاع الخربقة
0: صحيح الميزاجور تاع الخربقة
4: 97
0: برنس
1: 87
0: 91 جيان
3: 86
0: رامي
4: 82
2: بهالي 79 78 حاجاك خاطر نحن خلطتنا في الثمانينات ما هي موجوده عندها برشا في امريكا
0: هي ريزونمون صحيح ولكن بالضبط عام 1985 جهان الاقرب جهان تكون اختام التتريس قداش تبدلوا اللعب وقداش تبدلوا
2: نقدر
0: يعمل حس هذاك وسنيك لما ليه اليوم معناها نشوف الحاجات البروبوزي
2: توا رياليتي راهو اللي جرانا في مي نوفو كيفاش يلعبوا تقولش عليك تفرج في فيلم تقولش عليك تي بارتو وبالفيرتويال
0: انا الجمعه اللي فاتت نلعب في كومباين وبنتي ام ام راو الكمية الدم اللي تراها في الضرب وفي متاع حقيقية مانا لين انا قلت نورمال تضربوك كيكا ترينا وشي
4: حسيت تضربت
0: شحيت مانا تصور اخرين وعالم اخر كنا بوسطة كنا بوسطة اش مانا
2: تلعب في البنية ودم ومع بنتك
0: ايما ما عادي مانا ترى
2: نشكر فيك
0: عليه انت شو مانا ما تلعبش مع بنتك بوكس تا واحد
2: فليك مانا الدم انا ما يراه كان كيك برو
0: في العيد الكبير السؤال الموالي السؤال الموالي
4: وانت قاعد تتحرك وتضرب
2: تحرك ويضرب
0: ما هو
4: هذيك ما
0: نيته هذيك الوي عمري ما ضمت السؤال الموالي ريفليكسيون من هو المغني العالمي باش نعطي طريقة سؤال يزمك تفهموها اما ريفليكسيون كوميم من هو المغني العالمي اللي يعتبر زميل ناصر البدوي
4: ناصر الخليفي
2: خوليو إيجليزياس
0: جواب صحيح حاتم بالحاج
2: ريال مدريد
0: خوليو إيجليزياس
2: حارس مرمى قديم
0: حاتم يعدل النتيجة السؤال الموالي في أي سنة تم اغتيال الرئيس أنور السادات زيادة
4: الله يرحمه الله نسيت الله يرحمه في واحدة متاع لا إله إلا الله محمد

0: الرسول الله.
1: متى مش أين؟
0: إيه
1: في أي سنة؟
0: تعديت عليها البلاسرة.
1: في أي سنة؟
0: 87.
1: 87.
2: ذولي 75.
1: 75.
2: إيه ذولي 92.
1: 92 جين.
3: 79.
1: 79. 6 أكتوبر قديش؟ صديقنا محمد الغريسي جواب صحيح. صالح السباحي كيف كيف رامي؟
4: 73.
1: 73
5: هما اتفاق كام ديفيد عمل 79 دونك 82
1: دونك ديجا ما ينجمش يكون قبل
5: ما ينجمش يكون قبل دونك 81 82 حاجة
1: جواب صحيح 81 حاتم بالحاجة الجواب صحيح بربي صديقتنا فدوى دالي تقول يا راه بربي اليوم عيد ميلاد صديقتنا هيبة التركي نحب انا ورجي وراني نقولوا لها ظاهر محلقين في البيرو نقولوا لها عيد ميلاد سعيد وربي يخليك ويفرحك سلموا عليها عيد ميلاد سعيد رجاك كل عام وانت حيا بخير وربي يدوم عشرتكم انت وفدوى ورانيا ورجي. السؤال المولي اعطيوني النتيجه قداش اللحظه هذه
2: حاتم
1: حاتم 3 رامي 2 جهان 1 البقيه أصفار رامي لو تعدل
4: نعملوا سؤال فاس
1: سينو يفوز حتى بالحاج. السؤال الأخير كم عدد بحور الشعر العربي نقيبة بعد شوية تجاوب برنس
2: 4
1: زياد
0: 7
1: جيان
3: 8
1: حاتم
5: 8
1: رامي
5: ليه يزمك تجاوب ديفيران
4: 10 أنا حاس 10
5: قول 10 أقرب
2: طويل يمد البسطة بالوفر كامل ويهزج في رجز ويرمل مسرعا فسرح خفيف انظاري عن تقتضب لنا من جثة من أقرب اللي تدرك مطمع حداش مباح
4: هذا كله
1: هذا كله بعد خلط حداش
4: ستاش حاس ستاش
6: شوف راو ما يلعبش
1: قداش قلت نقيب
2: مرة جاوب عليها
1: أنا قلت
2: حداش حسب
1: قداش قلت رامي
4: ستاش
1: زياد نسيت خنشوف الأقرب
0: يلا قداش ستاش
2: يا ولدي 12
1: أقل 7
3: 8
5: 8
1: عدد البحور في الشعر العربي 16 رامي عدل النتيجة والسؤال الأخير السؤال الأخير شنو اسمه في سيت كوم دار الخليعة نحكي وعلى ما يتكلم حتى وحاتم ورامي سيت كوم دار الخليعة شو اسمه الشاهد لي العرفاوي ما يتكلم حد حاتم
5: مثل هو في
1: نتاعك هو
4: دار الخليعة عنده السوبريت اللي مقابل الدار
1: عنده السوبريت مقابل الدار
5: اي مع جعفر ليه مش هو جعفر
4: وعملوا الفطيرة
5: عمل الفطيرة ما نفكرش
1: اعطي محاولة حاتم باش تفك
5: محسن
1: محسن 3 2 1
4: بوم
3: ليه بوم
4: ما لحق ما نتفرجش في المسلسلات التونسية
1: عندك محاولة ولا يلا
4: لا ولا لا
1: بوب الأجوبة خاتية بوم رامي خات ما نجمش في الاسم نقول من كان الأقرب
4: سامح لي زاد حوساوي
3: زاد حروف كمان
4: بوب ويعمل هيك فهمت انا بوم بوم
1: حاتم رامي مازال التعادل كيستيون دو ريفليكسيون
5: تو نورمال تحبوا تعجزوني تعطيوني خدمه نتاعي
1: من عجزوك بلاك رمونت زو معاك
5: معناها في الواقع
1: انا تسني عرف مايك معناها تسمى عجزني
5: سؤال
1: لحظه السؤال الاخير هذا السرعه تعرفوه كل الجواب لازم المخ حاضر اعطيني اسم شركه عالميه اسمها على اسم نهر
4: نيل
5: نايل
2: نايل
1: كلم حد
2: نايل سات
5: فرات
1: نقيمة تكلم فرات هما يلعبوا
5: فرات
1: ثم شركة فرات تشكون ذي حالة في الشرقية من عرش كما شركة عالمية
4: عالمية
1: عالمية عالمية
5: نايل
1: اسم على اسم نهر
4: نايل سات
1: أمون نسكتوا
4: أمازون
1: رامي جواب صحيح الفائز ما والله نتصوركم تحلو فيها هكا مانا هذا مش الماركات التونسية نهر الفرات زعما دجلة دجلة للمواد الغذائية يلا الفائز رامي الفراتي شكرا حاتم جهال لبرنس زيادة نقيبة رامي الفراتي بعد شوي يجيب حضير الشيخنا سيف الدين الكوكي انتهى بالنسبة للكرونيكور في حلقة اليوم شكرا لكم على الحضور ونتلقى واحنا بعد شوي مع شيخنا سيف الدين الكوكي فاصل توريت مديرتنا جيان حاضرة معنا نسلموا عليها ونهنيوها مرة أخرى بنتها حاضرة قاعدة معنا وتلعب في الكويز وتفسكي لهذا وتعاون في هذا. أنا باش نخرج نورمال الأخبار وثلاثة دقائق وهي تهيش فينا باش نزيدوا ثلاثة دقائق. يلا نخرجوا فاصل ثم نواصل.

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوت

على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان اف ام صوتكم

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم وآخر حلقة مع شيخنا سيف الدين الكوكي بالنسبة لهذا الموسم. ربي يداوم العشرة وربي يداوم التجربة. سعداء باستقباله. جمعة مباركة شيخ سيف الدين الكوكي.
1: سيدي صباح الورد والياسمين. جمعة مباركة. ربي يبارك فيك وربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ينعم خوي الغالي. اليوم اللقاء الأخير معاك في الموسم هذا, اللقاء الرابع, الموسم الرابع.
0: رابع انتهى
1: أربع سنوات خوي ما بعدنا. إن شاء الله ربي يدوم العشرة.
0: أمين يا ربي.
1: وإن شاء الله ربي يألف ما بيناتنا, وإن شاء الله ربي يستخدمنا ويستعملنا لما يحب ويرضى, وإن شاء الله نتلقى, وإن شاء الله بإذن الله تعالى في الموسم القادم بإذن الله.
0: أمين. إن كان لنا في العمر بقية. شيخ سيف الدين الكوكي, إحنا على أبواب شهر السيف وعطلة السيف وفصل السيف بلتو. إحنا على أبواب العطلة وعلى أبواب فصل. للأمانة الكلنا نمشي ساعات في ثنية مش أولى بد. الفراغ يهز الثنية ذيك, الأجواء الصيفية تهز الحاجات هذيك, والبعض منا خلينا نقول ولا نستثني أنفسنا يعيش انتكاسة في السيف, لأنه عنا خلط ساعات ما بين أنك تشيخ وتتفرهد وتبرمج وتعمل جو كذا, وبين أنه تعطي روحك حقوق حرمها رب العالمين. خليني استعمل هذه العبارة. ننصح أنفسنا أولا قبل الناس. شن نجم نقوله في هذا الشيء؟
1: أي نعم. الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, وكما قلت أنت خوي رفيق, إجرات العادة. أنه بعد مواسم الطاعات وبعد موسم في برشة عب على مستوى العمل وعلى مستوى الدراسة وعلى مستوى على جميع المستويات, الناس الكل تبدأ تستنى في الصيف من أجل أنها ترتاح, من أجل أنها تتفرهد, من أجل. هذا ما هوش عيب وما هوش حرام, بالعكس إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده, والله سبحانه وتعالى قالها صراحة في كتابه العزيز: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ولكن نحذر كل الحذر, وجينا باش نوصيه أنفسنا بداية ونوصيه خيانا, أنه على اعتبار أنه اللقاء الأخير في الموسم هذا حبينا نوصي أنفسنا أنه عادة في فترات الراحة وفترات اللي تجي مباشرة بعد الجهد وبعد العمل وبعد الدراسة تصير مش انتكاسات, ولكن تصير تراخي على مستوى العبادات, خاصة وقت اللي الإنسان يولي ما عادش مربوط بالساعة, ما عادش مربوط بالوقت, ما عادش مربوط بارتباطات مهنية, ارتباطات دراسية. وقتها تصير, وخاصة زاد بعد موسم الطاعات, شهر رمضان المبارك, شهر يعني العشر الأواخر من شهر ذي الحجة. اليوم ولينا وكأنه الإنسان يلوج أي عاد سيبوني, عملنا اللي عملنا, نجحنا, قرينا, خدمنا كذا, عدينا رمضان ما شاء الله, العشر الأوائل من شهر ذي الحجة ما شاء الله, تو هذه الفترة هذا الموسم هو موسم الترفيه. ولكن الحذر, كل الحذر, أنه قلنا أنه مهوش عيب الإنسان يتفرهد, وربي سبحانه يحب أن يرى أثر نعمته على عبده, ولكن الخطر, كل الخطر من الانزلاقات, خاصة أنه الشيطان عليه لعنة الله تعالى عنده خطوات. ربي سبحانه وتعالى
0: بيّن شيطان الإنس والجن,
1: شيطان الإنس والجن, ولكن شيطان الجن أخطر بكثير على اعتبار, وإن كان ربي سبحانه وتعالى بيّن هذا صراحة أنه إن كيد الشيطان كان ضعيفا, ولكن يستغل المباحات. هي منين تبدأ الانفلاتات؟ خليني نقول الانفلاتات منين تبدأ. تبدأ بالمباحات. أذك علاش ربي سبحانه وتعالى قالها صراحة في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا, والخطاب موجه للمؤمنين, ما سلب الله تعالى منهم صفة الإيمان. يقر سبحانه جل وعلا بأن أهل الإيمان هما اللي ربما تصير معاهم الانتكاسات وتصير معاهم التراجعات هذه اللي في فترات الراحة وفترات الانفلاتات. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. علاش ربي ما قالش يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا الشيطان؟ لأنه حتى مؤمن على وجه الأرض عاقل, ربي أودع فيه البصيرة وأودع فيه التمييز بين الخير والشر وبين الحق والباطل وبين المعصية والطاعة. حتى واحد ما ينجم يتبع الشيطان, ولكن خطوات الشيطان اللي هي في الأصل من المباحات. كي نحكيه على خطوات الشيطان نحكيه مثلا على سبيل المثال باش نقرب التصوير للناس, نحكيه مثلا عادة في مواسم الصيف, فما مواسم الأفراح, فما السهريات، فما القعدات، فما البحورات، فما التصبيحات، فما كل ما ينجم يخلي الإنسان يعيش انفلات إيماني، فما كل ما يخلي الإنسان ربما يسقط في فخ المعصية حتى ولو لأول مرة في حياته، فما إمكانية أنه نحن في صالة أفراح أو في قاعة أفراح أو في فرحة في دار من العائلات يذن العشاء وما يقوم حتى واحد. هذه واردة على اعتبار أنه أنا نحشم باش نجبد روحي قدام الناس. في الشتاء نلقى روحي وحدي، كل واحد بيتوتي يأذن لعشان هز روحي نصلي سواء في الدار وإلا في الجامعة، ولكن في الصيف تصير انفلاتات كبيرة ياسر. ذاك علاش نحبينا نحذروا أنفسنا من هذا الموسم، اللي الموسم هذي راهو متاح فيه كل الانزلاقات واللي يستغلها الشيطان عليه لعنة الله تعالى، واللي يبدأ من خلالها بالخطوات اللي هي مباحات. شنو فيها هاي الكلمات؟ شنو العيب؟ شنو فيها تيزي بركة يا اخي؟
0: الناس الكل
1: فرحة انت علمت عائلة. فالاختر كل الاختر انه في فصل الصيف تكثر، خليني نقول كي ناخذ ونحن نعمل ستاتيستيك، اكثر فصل تصير فيه المعاصي والذنوب والانتكاسات وربما ترك المساجد. والمساجد نحن كيما نشوفوها يعني على مستوى او في فصل الصيف نظرا لي حتى في صلاة الجمعة ربما لي ارتفاع حرارة الشمس او غيره، نلقاها تتراجع الاعداد متاعها مقارنة ببقية في فصل الشتاء او في مواسم الطاعات كما شهر رمضان او العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. فبالتالي وجب علينا أن نحذر أنفسنا خاصة بالمعاصي. المعصية راه ربما الإنسان على مستوى عام كامل هو ملتزم، عدى رمضان ما شاء الله كذا، يجي الصيف يقول شنو فيه وشنو العيب، تيما وفترة وتعدى، تيما هي إلا ليلة ما هي كذا، والعياذ بالله يسقط في المعصية. ونحن نعرف اللي الأعمال بالخواتيم، نعرف زادة ربي بق الستر على الناس الكل اللي فصل الصيف تكثر فيه حوادث المرور نظرا، والعياذ بالله ربي بق الستر على الناس الكل نظرا للتنقلات متاع الأفراح متاع كذا متاع السهريات متاع كذا. فبالتالي الواحد يحافظ على الحد الأدنى ما بينه وبين الله عز وجل باش الأعمال بالخواتيم،
0: ومش حتى على الأعمال بالخواتيم، حتى على نقطة كنا ديما نحكيه فيها شيخ اللي يقولوا معناه أنك مطالب تعرف ربي في السراء باش يعرفك في الذراء. اليوم باهي الحمد لله أنت لاباس ماكش مريض، نحكي على روحي ونحكي لك أنت وعلى الناس الكل شيخ سيفية شلباية اللي نجم يسافر سحالي، نجم يمشي لوتيل سحالي، نجم يخرج يسهر تتعشى تاكل تفطر سبورت بحر تعوم، هي نعمة ذي نعيشوا فيها الكل، مشكور ما يحبش الشيخ هكا، ولكن مطالبين الكل بالحق معنا والله العظيم نخاطب في روحي معنا قبل الناس، مطالبين أن ما ننساوش أن ذيكم نعم معتهمنا ربي، أنه عندك ترف فلوس باش تمشي تبحر غيرك ما عندوش، عندك كهرباء باش تمشي البحر بعيد غيرك ما عندوش، باش تتفرهد باش كذا، فكن نعمة ذيكم ما ننساوش رب العالمين لأنه قادر يسلبك النعمة وقادر أنه يخليك تجمش تتفرهد لأسباب صحية لأسباب مادية لي مشاكل اخرى يجيك اي ابتلاء، دوك ما ننساوش ربي فك الخير اللي هكا محلول علينا باب خير باب تفرهيد باب سيف، باش نهار اللي تصير مشكله نلقاو ربي متذكرنا ونلقاو ربي معانا باذن الله. ولا استثني نفسي
1: طبعا وأنا هذا ما ينقضش هذا اخوي رفيق، يعني الفكره المتداوله عند بعض الناس انه وقت اللي انا نكون نتفرهد وشيخ وعامل كيف ونعدي صيف باهي ونبحر ونفرهد صغاري ونمشي وكذا، واني في نفس الوقت نحافظ على الحد الادنى من الالتزام والطاعات بما في ذلك واهم من ذلك الصلاة، في بالهم ما تركبش على بعض. فما برشا ناس اي فما انت تحكيش على روحك يا رفيق، فما برشا ناس يقول لك انا يا خويا تو تفرهيد، تو خويا ما تحكي لي حتى حكايه، مثالش تو يعمل الله في سبتمبر كي يرجع الموسم ويقرب رمضان تو نحكيه فيما يتعلق بالالتزام والطاعات وكذا. انا فما ايه توجعني برشا يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيها ربي سبحانه وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورة، يعني دعوة يرفعها النبي صلى الله عليه وسلم لرب العالمين ويقول إن قومي، وعن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث ربما على أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين اتخذوا هذا القرآن مهجورة. يعني عادة هذا الكتاب اللي نحن احنا نلتزم به ونحلوه في يوم الجمعة كما سورة الكهف أو في شهر رمضان المبارك نستعمل ختمة واثنين وثلاثة، يعني في جويل يؤوت قل وندر إلا من رحم ربي. طبعا الناس تهجر هذا القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يرفع شكوى لله عز وجل. مسألتش روحك نهار قلت لعل أنا نكون معني بالأمر ومقصود في هذه الشكوى التي رفعها النبي صلى الله عليه وسلم، نطلعش أنا مقصود في جويل يؤوت بهالشكوى اللي رفعها النبي صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 1400 سنة. وليست العبرة بخصوص اللفظ، إنما العبرة بعموم المعنى. يعني هذه الآية مشمولة لكل مؤمن على وجه الأرض، هذه الآية تنجم تمس كل واحد أعطاه ربي سبحانه وتعالى قلب سليم. لعل أنا نكون يعني جويل يؤوت ما تحلش المصحف، راهو ربما تكون من الذين هجروا كتاب الله عز وجل. بعض أهل العلم قالوا لهم يعني الهجر، فترة الهجر هذه قديش نجموا نقيموها؟
0: قال ابتداء من قديش نحكيه على هجر؟
1: من ثلاث أيام نحكيه على هجر القرآن الكريم. راهو مصحف ما تحلوش ثلاث أيام، رك أنت هاجر كتاب الله عز وجل، وتنجم تكون مشمول بهذه الآية وهذه الشكوى التي رفعها النبي صلى الله عليه وسلم. نحن في نهاية الأمر حبينا ننصح أنفسنا قبل موسم الراحة والطمأنينة،
0: ونضعف فيه الكل وتتراخى على العباد الكل، تتراخى وحتى على العبادات تتراخى. كما قلت أنت تبدأ قاعد تتنقو من سليم بعد وترقد ما تصليش العشاء، خاطر قاعدة وسمباتيك وملمومين عائلة وديكوزا وكذا. هذه أبسط الأشياء إلى جانب الانزلاقات الأخرى اللي نجمو نغلطو فيها. دوك نحذر أنفسنا، لأنه النفس تهزنا ساعات الوين ما يزمناش نمشي من أنفسنا، من بعض الخلط من الشيطان في بوسم كما قلت سيف، نجم نشيخ فيه ونعمل كل شيء، ولكن ناقر حساب أنه لينا نعمل فيه نعمة عاتيها لي ربي بالصحة، بالفلوس، بالناس اللي نحبهم، بالانتوراج. غيرك في سبيتار، غيرك توفى، غيرك ما عنده حتى فرنك، غيرك فلس، غيرك هذوما الكل نستحضرهم باش ربي ما يسلبشك النعمة هذيك على الأقل. قبل الشيخ وانت تحكي عملت فاصل، قلت في الجوامع ما يسيرش، معناها تسمح لي في على معك، قلت العبيد ما تصليش الجمعة، معناها ينقص العدد على الإقبال على الجوامع. باش تحكي على صلاة الجمعة، أنا نمساش وجه كلمة وانت تحب تتبناها ولا لا. زيد راه مش معقول امام خطيب في 45 سخانه يعدي خطبه ساعه غير ربع، وقت اللي العباد تبدا ملوحه في الباركينغ راه تنجم تمرض بس ساعه غير ربع. جامع على جامع كليماتيزورات ما تتحلش، هذاك موضوع اخر مالوريزمون، ولات قرارات شخصيه. كان واحد في بيت صاله نتاعو يحلوا يسكروا، راجل يجي يسكر شباك، راجل كبير قديم في الجامع، معناها فما نوع من الحاجات اللي مش مفهومه ياسر. ولكن بالحق مش مفهوم حتى الاطاله في الركعتين، مش لازم باش نقرا بصفحه ونص نهار جمعه 45 سخانه، وقت الجمعة كل ما شاء الله معبية، جمعة كل برا في باركينك على المادة ناس كامل صالي غادي. معناه هي انت من هذي من فقه ما نعرفش الامام، معناه هذه نقطة حبيت ان
1: من فقه الامام، وبالعكس نقطة صحيحة 100% ونقطة تدل على علم الامام وذكاء الامام.
0: مش قول علم المنشط والله
1: وفعلا تدل على علم الامام والمنشط زيادة فعلا. اخوي رفيق انت توت فدلك ربما، لكن كلمة صحيحة في بلاستها. راو مش معقول انه خطبه جمعه ساعه غير ربع، وراو الادارات الجهويه
0: نحكي ليه، والامام سامحني يقرا حسابه، وراو انت طلعت على المنبر ما دي ساعه، انا من غير درجين غادي، انا من غير ربع غادي،
1: ربما حتى غير ربع
0: باش تقبل فوالا.
1: يعني اذا كان باش انت تعمل ساعه غير ربع، انت عامل حسابك راك قاعد ساعه ونص، ربما ساعتين غير ربع في الجامع. فبالتالي نحن نحب نقعدوا في المساجد باش ما يفهموناش لي نحن لا ما كذا وها،
0: خلي لي الحريه.
1: لا خاطر عارف انا اللي يكون فما شكون شي جاوب يقول لك ها قعد ساعه ونص يتفرج في الماتش وقام له الخمسه بتاع السبع، نعرفهم الاجابه
0: هذو الماتش نتفرج كليماتيزور متكل في الفرش مش
1: لا كيشكي. نحكي لك نحن باش ما يفهموناش، اما راهو نقولوا راه خطبه الجمعه راهي في القايله، خطبه الجمعه راهي في ماضي ساعه، يعني في غرغور القايله. خطبه الجمعه راهي ما يلزمهاش تتجاوز في جويل يؤوت وحتى في جوان في ارتفاع حاد حتى الامام نفسه، حتى الامام نفسه نحكي لك كامام كتجربه معناتها بسيطه، يعني ما تنجمش انت بيدك تعطي ساعه غير ربع وتاكد اللي حد ما هم ركز معك في سعر الربع.
0: هذيك المشكلة وذي تراهن.
1: أنت إذا كان أنت في بالك قاعد تنفع في الناس في سعر الربع، راهو العقل البشري البسيط في الظروف المناخية هذية راهو ما ينجمش يتجاوز ربع ساعة على أقصى التقدير. ذاك علاش أدعو نفسي بداية وأدعو زملائي السادة الأيام الخطبة علما أنه الإدارة تبعث، راهو يعني الوزارة تبعث، ما تطولوش على الناس، حاولوا تخفوا على الناس. راهو بالحق نحكي لك تبعث بمراسيل كذا، راهو ربع ساعة أربع دراج في سواء في ظروف مناخية سواء مطر وإلا حرارة شديدة كيما هكا. مسألة الكليماتيزورات صحيح معناتها راهو أنت تحكي على الكليماتيزورات ما يتحلوش، لكن فما ناس زادة راهو يحب الكليماتيزور 24/24، فما ناس زادة راهو تخلي الكليماتيزور.
0: يعني قلت لك ولات كاين الشخصية كاين واحد في دارو
1: شي حاجة، فما ناس تمشي العصر بكري وتقعد ما بين الظهر والعصر خاطر الكليماتيزور قاعد يخدم في الجامعة، زادة هذية إهدار للطاقة وكذا. لكن من شيرة أخرى الموازنة بين هذا وذاك، فبالتالي خطبة الجامعة أنا أقترح على زملائي وعلى نفسي بداية أنه لا تتجاوز 15 دقيقة على أقصى التقدير سيدي، 20 دقيقة على أقصى التقدير.
0: إذا كنت باش تعمل خطبة 20 دقيقة ومن بعد أنت باش تعمل دعاء ومن بعد باش تصلي وركعتين،
1: لا لا لا كيقول
0: لك لا ديجا وقتها سكر نص ساعة معناها سي بون لارجومون سوفيزون،
1: نصيف ساعة بالصلاة خير وبركة وإن شاء الله ربي يتقبل
0: منك. نحكيو لهنا معناها راهو باش ما يسيئش التأويل كما قلت أنت، راهو نحكيو على دي معناها مبالغة برشة ساعات، راهو في 40 سخانة بعد انت لا تخليني ساعة غير ربع وانا نصلي في باركينج. نحكيها مش انا معناها المواطن يصلي في باركينج، جي تقرا زيدا بعد بصفحة الركعة الاولى وصفحة وشوية الركعة الثانية
1: موجود.
0: معناها انا نروح حاجات متاع واحد يروح يخرج ينطر، هذيك ما نحبوش. علاش واحد يجي يصلي جمعة يخرج ينطر تيش فما هذا الكل فهمت ولا مع سخانة مع تعب مع واحد يعلم به ربك في خلال الجامعة على سقية في كار في كهرباء. دونك سي انتور ردوا بينا، ربي يتقبل منا ومنكم ومن الجميع. شيخ سيف الدين الكوكي شكرا لك على الموسم الرابع على التوالي في الرحمن واكثر من المستوى، ربي يديم العجره وربي يدوم التجربه ان شاء الله، ودعواتك لينا ان شاء الله.
1: ان شاء الله ربي يحفظك خويا وربي يبارك فيك، وكل عام نكتشف شخص عزيز علي برشا نحبه برشا،
0: والاكتشاف ديما بريود الرحبه يزيد
1: حدث ولا حرج حدث ولا حرج.
0: ربي يفضلك
1: ان شاء الله، ربي يالف ما بينات ربي يستخدمنا وربي إن شاء الله يجمعنا في الخير.
0: آمين يا ربي أجمعين. شكرا لك شيخنا سيف الدين الكوكي، شكرا لكم اللي تبعتونا، ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. جعفور ساعة سعيدة بعد شوية، ابتسام نص نهار في هنا تونس كما قلنا يوم جمعة، أكثروا من الصلاة على الرسول. يوم جمعة نقرأ فيه سورة الكهف ويستحب فيها الدعاء، لعل الدعاء يوافق ساعة إجابة، مرجح أن تكون بين العصر والمغرب ومرجح أكثر أن تكون في الدقائق الأخيرة قبل رفع أذان المغرب. مني لكم أحلى تحية، ملتقانا إن شاء الله نهار الاثنين، إن شاء الله جمعة مباركة. باي باي، تشاو تشاو.
2: رافماج رافماج غديف، باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام صوتكم لي ميوزيك فيفانت سور ديوان اف ام.

0: ما يحبش مرتين ما يحبش مرتين.
1: تونسي شرقي غربي نوستالجي، تبع الموسيقى على ديوان اف ام.

يمل هو فليملل، فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم،

فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا،

بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها.

وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض

ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

0: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
1: 9.2
2: الصبحية مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.

صباح الفل، صباح الورد والياسمين. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في أي بلاصة تابعوا فينا تسمعوا في ديوانا فام. هذا الويكاند الأخير بالنسبة لهذا الموسم الإذاعي، قبل ما نجد اللقاء معكم إن شاء الله في الشبكة الخاصة بصيف 2026، ولي ديوانا فام حضرت لكم برمجة متميزة إن شاء الله. مرحبا بكل من يتابع فينا، صباح على مخرج متاعنا اللي معانا هذا الصباح، فرحانة برشا وأنه يرافقني هذا الصباح، طبعا المخرج فاروق السويسي. مرحبا مرحبا يا فاروق، ومحلي باش نختموا الويكاند أنت معانا راوية فاروق. منورنا، تحية لكم فين ما كنتوا. ساعتنا الأولانية نسق تصاعدي كما تعودتوا بنا، باش نسمعوا برشا موزيكا، بعد نعطيكم الميتيو، نعطيكم فكرة على النجوم والأفلاك، وشنو تخبي لكم الأبراج متاعكم، وندخلوا في الأكتواليتي، الأحداث، الأخبار، المواضيع مباشرة بعد أخبار السبعة. نبدأ ونكملوا مع طبعا صوت الصباح بامتياز فيروز، ونجيكم أنا شارع مع 6:30 نعطيكم الميتيو.

0: مرحبا بكل من يتابع فينا يتابع في ديوان افام. اهلا وسهلا مرحبا بكم. اليوم طقس سخون من الصباح ومتواصله الحراره. اما تشوفوا مع بعضنا التفاصيل نتاع الطقس كيفاش باش يكون.
1: طقس اليوم
0: تنخفض درجة الحرارة بشكل ضفيف اليوم السبت 27 جوان 2026، حيث تتراوح القصوى بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية وبين 34 و38 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 40 بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي، وتتكون بعض السحب بالشمال مع سحب قليلة ببقية المناطق، والرياح تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تقوى نسبيا بعد الظهر بمنطقة سيرات وبالجنوب، ويكون البحر قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب بمنطقة سيرات.
1: طقس اليوم
0: خليكم معنا في المتابعة، نشوفوا شنو تخبي لكم النجوم والأفلاك حسب الحركة متاع الكواكب. بالطبيعة بعد شوية في فقرة الدنيا حظوظ اللي تأمنها لنا زميلتنا هيفا بن يوسف. أما كما تعودنا كل ويكاند كل سبت وحد لقيت هدية هو وقيت العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ.

حيرت قلبي واغمن دمعت عيني كل ما اقول انساك توحشهم نارك وتصحيني اغمن حيرت قلبي واغمن دمعت عيني كل ما اقول انساك

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز السابعة صباحا. ديوان افهم صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد تولى أمس تعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائي بعد تعيين علي عباس رئيسا لها، ويشدد على أن المحاسبة مطلب مشروع للشعب التونسي ولا مجال للتفريط ولو في مليم واحد من حقه، مؤكدا أن إعادة تشكيل اللجنة تمثل مناسبة جديدة لإحياء مسار الصلح الجزائي بعد أن تعثرت أعمالها السابقة. ورئيس الدولة يوضح أن هذه فرصة أخرى تتاح للمعنيين سواء في الداخل حتى يغادروا السجون أو في الخارج حتى يعود إلى أرض الوطن، فمن جنح للصلح صادقا فأبواب الصلح تفتح من جديد بعيدا عن كل أشكال المزايدات أو المغالطات أو إطالة الأمد، قائلا أنه لا أحد فوق المحاسبة أو فوق القانون وفق ما نقلته رئاسة الجمهورية. إدارة المياه العمرانية بوزارة التجارة والإسكان تعلن عن إجراء تحويل وقت لحركة المرور بالطريق الجهوية رقم 31 على مستوى مفترق النجرة بداية من اليوم ولمدة 90 يوما في إطار إنجاز أشغال مشروع حماية المناطق الشمالية الشرقية لتونس الكبرى وتحديدا على مستوى منطقة المنيهلة، وسيتم استخدام مسلك واحد في اتجاهين ذهابا وإيابا طيلة فترة إنجاز الأشغال المبرمجة. فريق متخصص من الجمعية التونسية لإدارة الأزمات يرفع عينات من شواطئ جرجيس بالجنوب الشرقي لإجراء تحاليل واختبارات علمية للتثبت من مستوى تلوث المياه وتحديد مصادره. والجمعية توضح في بلاغ أن التحرك الميداني يأتي إثر رصد بوادر تلوث محتمل نتيجة سكب مواد سائلة بشكل مسترسل وتحديدا على مستوى شاطئ السويحل، مؤكدة إشعار السلطة الجهوية المعنية بما تم توثيقه خلال عملية المسح قصد التدخل واتخاذ الإجراءات الرسمية المستوجبة. وفي أخبار العالم، المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا متهما باريس بالعمل المستمر ضد مصالح وغادوغو. واتهم المجلس فرنسا أيضا بأنها تضمر طموحات استعمارية جديدة تتجلى بوضوح في دعمها النشط للشبكات التخريبية والإرهابيين الذين يغرقون البلاد ومنطقة الساحل وفق بيان صادر عنها. مسؤولون روس محليون يعلنون حالة الطوارئ الإقليمية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو بهدف مواجهة تداعيات الضربات الأوكرانية الأخيرة والتي تسببت بنقص كبير في الوقود والتيار الكهربائي. ويأتي هذا الإعلان في ظل تعليق السلطات بيع الوقود للأفراد وانقطاع التيار الكهربائي جراء الضربات الأوكرانية التي تستهدف طرق الإمداد والمنشآت النفطية في أنحاء القرم. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بالقاسم، وعودة إلى ويكاند على الكيف في أمان الله.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2. قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين، برشا مواضيع دينية ودنيوية تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان FM

0: ويكند على كيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: يا مرحبا يا أهلا وسهلا، تحية لكل ما التحق بينا في المتابعة، مرحبا بكم الناس الكل. هذه ويكاند على كيف بدينا 6 متاع الصباح مكملين حتى لل 11 كيما كل سبت وحد على امتداد موسم كامل. جينا للحلقة الخيط مش الحلقة للويكاند الختامي بالنسبة لموسم السنة، دونك الحلقة قبل الأخيرة من ويكاند على كيف لهذا الموسم. من بعد باش يجيكم ويكاند على كيف في نسخة صيفية إن شاء الله مع زميلتي إيمان السكوحي إلى جانب برمجة صيفية ممتازة إن شاء الله ومتنوعة خاصة بديونا فام، واللي باش يكون فيها برشا حاجات أكيد باش نلقاكم متابعين لينا. وموعدي معاكم أنا شخصيا باش يكون من خلال برنامج فان تايم يوميا من الماضي ثلاثة، من الأربعة للسبعة، من الأربعة للسبعة. قبله فما موعد رياضي يومي جديد، تنعطيكم إن شاء الله غدوة بعض التفاصيل متاع البرمجة متاعنا متاع الصيف. دونك على امتداد شهر جويلية تلقوني يوميا من الأربعة للسبعة في فان تايم، وفي شهر أوت فان تايم في تعويض لزميلتنا أمي معياري باش تكون موجودة زميلتنا ريم نور الدين في نفس الموعد زيدا من الأربعة للسبعة، تغطي إن شاء الله على امتداد شهرين لمختلف المهرجانات الصيفية، المواعيد الثقافية الهامة، استضافات فنية متنوعة إن شاء الله تلقاوها يوميا على ديوان فم. يلا هذه فكرة صغيرة على شنو يستنى فيكم في الصيف. نسلم على الكيب اللي معايا هذا صباح في الإخراج فاروق السويسي. هلو هلو، نورنا يا فاروق. على مستوى الإخراج الرقمي معانا حسين يحيى، مرحبا يا حسين. وفي الأعداد الصحفية الجميلة والمتميزة وحيدة قادر، هلو هلو وحيدة. وإلى جانبي في الأستوديو هو التحق بنا مؤخرا ككرونيكور في الليميسيون ولمسته واضحة. يا كيكا ولينا نقيموه نهار السبت الصباح، نجيبوه على بكري بحضينا باش نستغلوه نستفيدوا منه، هو زميلنا الصحفي سعيد الزويري. هلو سعيد.
2: صباح النور عفاف، صباح النور مال، صباح النور للسادة المشاهدين والمتابعين. هي عفاف التجربة في الاستوديو مخالف للتجربة الميدانية طبعاً. ولكن
1: نحسك في الميدان تعشق ميدان أكثر من الاستوديو
2: في الصيف ركلي ما تزربي
1: عمل أجي معنا يومين
2: أي في الصيف معك
1: معايا في الصيف
2: ما عنديش مشكلة.
1: قيد سجل عليه يا فاروق، معايا في الصيف يوميا في فان تايم.
2: لا لا مش لا لا معك في البرمجة هذه. لا لا
3: هذه غدوة.
2: لا لا المهرجانات. لا لا لا لا لا لا كانت تجربة بالحق مهمة، لأنه تشوف الأخبار أنت تنقل يوميا الأخبار، لكن أنك تتعامل مع تفككها باش تتعامل تشرح تحاول تشرح هي حاجة أخرى جملة وفيها حذر أكثر من نقل الخبر زادة كيف كيف
1: بالضبط. وهذا دور الكرونيكور متاعنا، وأنه فما فالور أجوتي زادة في التحليل. ديما نأكدوا أنه التحليل متاعنا، وهذا سورتو أميل استنست بيا لأنه عندها سنوات تخدم معايا، وديما نطلب من الكرونيكور نقول لهم أنا سيفغي نحب رأيكم لأنه رأيكم يهمني أنا ويهم الناس، وهذاك دور الكرونيكور وأنه يعطي رأيه، مش كما أعلمي ما يعطيش رأيه، ولكن الكرونيكور يعطي رأيه، ولكن مع الرأي لازم يكون بطبيعة موثق ويكون فما معلومة إضافية، فما فالوغ أجوتي، فما تجارب مقارنة. دايوغ احنا تقريبا أول البرامج اللي بدينا نخدمه بالتجارب المقارنة، احنا أول البرامج اللي انفتحت على العالم وعلى السياسة الخارجية قبل ما تصير الأزمات في الشرق الأوسط وأمريكا والأوروب وكل شيء. دونك عم خصصنا حيز زمني كبير برشا من السيزون الأولى نتاع ويكاند على كيف للسياسة الخارجية، لأنه نؤمن وأن العالم هو قرية واحدة وتونس مش بعيدة على كل ما يجري حولها، وساعات يبدأ حاجة في آخر الدنيا ولكن عندها تأثير متاحة على بلادنا. ذيك علاش حبينا وأنه يكون جانب الجيوبوليتيك حاضر بقوة في برنامج ويكاند على كيف. نصبح على مدام أميل.
3: صباح الورد، صباح النور، صباح الخير للناس الكل، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. فوفا أنا مازلت تحت مش تحت ضغط ولكن تحت تأثير أفراح البكالوريا، هذيك علاش مش اليوم باش نوجه تحية كبيرة برشا لزوز من الناس لأنه بالحق شفت فيها عمل كامل عام كامل. الوالدة اللي هي نادية فارس وابنها أحمد زجروبة. علاش؟ لأنهم الزوز نجحوا مع بعضهم، الأم خليت الماجستير وأحمد حصل على البكالوريا.
1: برافو برافو،
3: حقيقة ألف مبروك ليهم الزوز،
1: مبروك ليهم،
3: عدوا عام كامل وهما يقراوا، فألف مبروك ليهم النجاح والتميز.
1: مبروك ليهم ومحلى. اسمع، الديناميك والإنرجي متاع القراية حاجة مختلفة تماما على العالم المهني، وأنا عشت التجربة سنة وظهر لي حصلت.
3: أكيد لازم تواصل، لازم تواصل،
1: يلا باش نبداو بجولة عنا زويز أخبار هكا بوزيتيف أنا وأمال نقولوهم لكم في فقرة بي بوزيتيف.
4: بي بوزيتيف.
1: أنا ياسر فرحانة، ياسر فرحانة، وعنو فيلم صديقنا اللي كان ضيفنا هوني، وأول ما تحدث على العمل متاعه كان من خلال ديوانا فام في ويكاند على كيف صديقنا حميدة الشريقي. قولوا له ألف مبروك على حصوله على جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير في المهرجان العالمي للأفلام في كان. فيلم العالم يوصف اللي خدموا بالذكاء الاصطناعي، اليوم راو الأعمال بالذكاء الاصطناعي ولا معترف بها دوليا في كبرى المهرجانات ولا يخص لها جوائز خاصة، وأنا فخورة جدا جدا بيك يا حميدة على هذا التتويج. نذكر شحكي وش قال عنا لهنا في ديوانا فام، الفيلم هذية العالم يصفق دونك تحصل زيد على اعتراف دولي هام باختياره وتتويجه بجوائز ضمن المهرجان العالمي للأفلام في كان لعام 2026، ونال ترشيحات بارزة عن فئتي أفضل فيلم وثائقي قصير وأفضل فيلم تجريبي، ومشارك في عديد المهرجانات. نعش عنا إكستري وحيدة من تصريحات حميدة نسمعوها وقت اللي كان ضيف بحضينا لهنا في ويكاند على الكيف.
5: السؤال كيفاش شكون أول واحد صفق؟
1: أول واحد صفق
5: وعليش؟
1: وعليش؟ شنو معناها سيتي أن بوزوان؟
5: كي نرجع ونشوفوا حياتنا اليومية نشوفوا أنه البيبيات يصفقوا. هل فما شكون علم البيبي صفق؟ بصراحة ما فماش شكون يعلم. تشوف يبدا يعمل هكا بيدي
1: عفويه
5: عفويه. هو تولد عفوي لكن الانسان ما كانش يعرف معنى الصوت اللي طلعوا الحركه هذيك، لانه يعني البيبي ممكن ما يطلعش صوت، ممكن يصفق بيدي يعملهم هكا لكن ما يعملهم هكا بون اللي يشوفوا. ف يعني الحركه موجوده ولكن الصوت
1: ما يطلعش.
5: لكن كي الانسان اكتشف الصوت انه ضرب الكف اليمين بالكف اليسار يخرج صوت، الصوت هذاك يعمل امباكت على حاجه، يمكن يعمل صدى كبير يعمل. فهو اكتشفوا لانه لما صار الصوت ثم حيوانات خافت
1: اي،
5: فهو قال هذا الصوت يخوف دونك، ولا يستخدم فيه باش يصطاد الحيوانات.
1: فوالا هاو خذينا فكره للناس اللي ما شافتش الحوار، تنجموا تلقاوه على شان يوتيوب ديوانا فام لايف ولا على الباج فيسبوك. فيلم العالم يصفق دونك احكي على تاريخ التصفيقه واول تصفيقه وكيفاش تخلق التصفيق. معناها فكره ربما في ظاهرها بسيطه ولكن ما جاتش لحد البال حد الحقيقه، معناها ما تخدمش عليها قبل، وعمل بحث طويل كبير برشا. وفي نهاية الأمر قدمها بالذكاء الاصطناعي، هو بدأ يصور عنده كلكو زاني بالطريقة العادية ولكن كثرت عليه البرود على خاطر ينتج فيه وحده. كي جاء الذكاء الاصطناعي ولا عملها بالفكرة بالطبقة طبق الفيلم بالذكاء الاصطناعي. فألف ألف ألف مبروك للمخرج التونسي أحمد الشريقي على جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير في مهرجان كان للأفلام 2026. أمو لاش عندك أنت؟
3: أنا باش نمشي لموضوع مهم برشا للشباب اللي قاعد يتميز في ألعاب القوى واللي قاعد يعطي فينا في نتائج في مختلف المستويات. باش نمشي والمصر حيث أنهى المنتخب الوطني لألعاب القوى اللي أقل من 23 سنة وأقل من 16 سنة المشاركة متاعه المشرفة في البطولة العربية الأولى لأقل من 16 سنة والثالثة لأقل من 23 سنة في مدينة الإسماعيلية المصرية من 16 حتى 26 جوان بإحراز العناصر الوطنية متاعنا إجمالي 33 ميدالية، منها 13 ميدالية ذهبية و13 ميدالية فضية و7 برونزية، حيث شارك في المنتخب 27 رياضي فيهم معناها شباب وفتيات. شوف 27 يجيبونا 13 ميدالية ذهبية، يجيبونا قداش من ميدالية فضية، ويجيبونا ميدالية برونزية. فبرافو لأعضاء المنتخب الوطني لألعاب القوى، اللي الناس اللي نورمالمون هذه الرياضات اللي يتم التشجيع متاعها، وبعد في سجل عليه لنا عودة لهذا الموضوع
1: اللي مشرفيننا ديما
3: مشرفيننا
1: دوكوي توجور، هما اللي يحصدوا في الميداليات، وهما اللي يهزوا عالم تونس عاليا ويمثلونا أحسن تمثيل وبش نرجعوا بعد على خاطر موضوع ياسر وجع التوينسة الكل ولابد وأنه باش نحكيه فيه بعد مع أميل برشا برشا تفاصيل وبالواقع باش نحكيه، لأنه أميل عندها التفاصيل دونك باش نرجع باش نحكيه فيه بالواقع. كانت هذه بي بوزيتيف. حب نسلم على زميلتنا الصحفية القديرة فاطمة كراي اللي تبع فينا. سلم عليك برشا برشا فاطمة، قديش ليك وحشة عنا برشا، ما تلقيناش شخصية وإنسينا الحقيقة ممتازة.
3: فاطمة برشا
1: وكانت ديما تشجع فيها عفي فرشا كمل الصوت ناس متاعك شبيك ما كملتهش اللي أيست مني يا فاطمة سيبها أنا كملناه باش نعملوا جوله دونك في العناوين، نعطيكم فكره على العناوين باش ناخذوهم في لاكتو في اسبوع.
0: لاكتو في اسبوع.
1: الحماية المدنية تحذر من موجة حر وتدعو الى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس. ما هي التفاصيل؟ هل تحولت مأوي المرسى الى مجانية في ذروة الصيف؟ شركة زينيت تلاحق تونس بتعويضات قدرها 572 مليون دولار، ما القصة؟ أول جائزة وطنية للنجاعة الطاقية لتحفيز المؤسسات على ترشيد استهلاك الطاقة. بداية من الثلاثاء القادم ارتفاع مرتقب في كلفة الشحن البحري يهدد صادرات وواردات تونس. السعودية تعلق تأشيرات الدخول لمواطني ثلاثة دول بسبب إيبولا. 755 مادة مخدرة جديدة تجتاح الأسواق العالمية. واشنطن ترفع عقوبات عن فنزويلا للمساعدة في جهود الإغاثة. ترامب مرة أخرى يهدد أوروبا برسوم جمركية تصل إلى 100%. هذوما العناوين متاعنا اللي باش نتناولوهم الآن، ونبدأ معك أنت سيد بالعنوان الأول. الحماية المدنية تحذر من موجة الحر وتدعو إلى تجنب التعارض المباشر لأشعة الشمس. ما هي التفاصيل؟ الحماية المدنية أصدرت جملة من النصائح للوقاية من مخاطر موجة الحر اللي تمر بها البلاد الفترة هذه، ودعت المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية حفاظا على السلامة العامة والحد من المخاطر الصحية الناجمة عن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وأكدت على ضرورة تجنب التعارض المباشر لأشعة الشمس خاصة في فترة الذروة واللي تبدأ من 11 متاع الصباح حتى 4 متاع القائلة، باعتبارها الفترة اللي تسجل فيها درجات حرارة أعلى مستوياتها. وشدت على أهمية شرب المياه بانتظام، على في حال عدم شعور بالعطش لازم نشرب الماء، خاطر ساعات الإنسان ما يحسش بالعطش. المحافظة على ترتيب الجسم والوقاية من الجفاف خاصة بالنسبة للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية، هما كما نعرفوا الأطفال كبار السن اللي عندهم أمراض مزمنة. وأوصات المواطنين باستعمال وسائل الوقاية الشخصية وقت يخرجوا، كيما تلبس الشابو، نظارات شمسية، تعمل وقاية شمس إلى جنب البقاء في أماكن مظلة ومكيفة قدر الإمكان. وأشارت إلى ضرورة إلى عناية خاصة بالأطفال وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة على خاطر ارتفاع المخاطر تأثر عليهم بموجات الحر مقارنة ببقية الفئات العمرية. وحذرت زيدة من ترك أي شخص داخل السيارة، ردوا بينا رو يصيروا برشا حوادث بسببه أنه نخليه حد لي وقت طويل وقت سخانة داخل السيارة وحتى لي فترة قصيرة ردوا بالنا هذا راوي نجم يكون خطر كبير على الحياة على خطر يصير ارتفاع سريع في درجات الحرارة داخل السيارات المغلقة. ودعات بطبيعة في صورة أي حاجة الاتصال بالرقم 198 198 في الحالات الطارئة وأكدت أن الوقاية مسؤولية الجميع. ظهر لي الحرارة مش حاجة ارتفاع الحرارة مش حاجة متعلقة بتونس بركة. الاحتباس الحراري التغيرات المناخية خلت وأنه نعيش ارتفاع كبير في درجات الحرارة في العالم. سعيد
2: هو الدليل الأكبر اللي صار في أوروبا الأسبوع اللي فات.
1: إسبانيا فرنسا إسبانيا إيطاليا إيطاليا ألمانيا.
2: إيطاليا بأقل درجة لكن إسبانيا في الدرجة الأولى ثم فرنسا عدد الوفيات راهو بالمئات بين الدول هذه في حاجات مرتبطة بالحرارة. إحنا في الصيف عفاف ثلاث حاجات اللي هما ديما مفترض إنه اللي هي تصير في الصيف عندك ضربات الشمس وعندك الحرائق والغرق في يعني اي هذوما ثلاثه حاجات اللي هم اكثر حاجات تصير في الصيف. لكن وقت توصل التنبيهات من الحمايه المدنيه فانه احنا شويه هيك كما متعودين بالسخانه ولكن لا اليوم ضربات الشمس ولات اقوى حاجات ما كناش نسمعوا بها مثلا تاثيرات الشمس وغيره اليوم ولات كبيره. الاخذ بعين الاعتبار الاحتياطات هذه والاستماع جيد لتوصيات الحمايه المدنيه اتمنى عائلتك اتمنى على صغارك اتمنى على المحيط اللي داير بك كل ما هيش لعبة الشمس هذه عندها مخاطر كبيرة حتى في غيرها في السباحة وغيره حتى تعرض لأشعة الشمس راهو خطر كبير معناتها. والدليل اللي صاير اليوم في مناش بعد الأوروبا وحتى الجمعة جاية راي سخانة أكثر
1: وي. حاجة بالله مهمة برشا وإحنا نحكي على ارتفاع درجات الحرارة معايا حسين واللي وإحنا نحكي على درجات الحرارة حاجة مهمة برشا ما ننسيوش الحيوانات بالله من فضلكم اللي عندهم الحيوانات متاعهم في ديارهم يردوا بالهم عليهم ما يخليهمش في السمش ما يخليهمش في السخانة وزيدة ما فيها بيس كل واحد قدم داره يحط شوية ماء للحيوانات رام يبدأوا مساكن يلوجوا فيه شربة ماء للعصافر لكل شيء نتذكروهم رام يتأثروا برشا

0: هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة. تسمعوا في ويكند على الكيف.
1: نكملوا العناوين امتعنا بشمشي معاك. أميل، هل تحولت مئوي المرسى إلى مجانية في ذروة الصيف؟ ولماذا ألغت البلدية لزمة الكراء فجأة؟ أعلنت بلدية المرسى في بيان صادر عن إلغاء السمسرة العمومية المتعلقة بلزمة كراء مئوي السيارات الواقعة في محيط البلدي، ودعت البلدية كافة المشاركين اللي سحبوا كراسات الشروط إلى الامتناع عن تقديم عروضهم المالية نظرا للتعليق الرسمي للإجراءات، وتوجه فورا إلى القبضة البلدية لاستعادة مبالغ الضمان الوقتي المودعة في وقت لم تكشف فيه البلدية عن الأسباب الرسمية الكامنة وراء هذا القرار المفاجئ. وترجح مصادر مطلعة وأنه الخطوة تأتي في سياق الحملة الوطنية الواسعة اللي تشنها سلطات تونسية تزامنا مع الموسم الصيفي لمكافحة الاستغلال العشوائي للمئوي الباركينج العشوائي ومراجعة عقود اللزمات، حيث اتجهت عدة بلديات ساحلية لإقرار مجانية بعض المواقف مؤقتا لحين تسوية وضعيتها القانونية. الخبر هذه نقراوها على موقع تونس الآن. الباركينج بيان باهي وخايب،
2: أكيد
1: باهي كي يبدأ منظم، كي نبدأ العبيد اللي شد الباركينج هذيك عبيد ثقات معناها، والسلطات متاع الجهة يبدأوا يعرفوا لشكون عطاوا الباركينج، خاطر باش تبدا كرهبتك محميه زيد،
2: تبدا كرهبتك محميه ويعطيك تيكي وقت اللي انت تخلص وفما عصا وتبدا مطمئن. تعرف عفاف، انا حبيت نشوف قداش عندنا من مأوى عشوائي للسيارات في تونس الكبرى. عندنا ما بين 300 و500 مأوى عشوائي ما في تونس
1: الكبرى وحدها.
2: تونس الكبرى وحدها كل يوم المأوي هذه تستقبل ما بين 40 و80 سياره. المداخيل توا نتاع المأوي العشوائيه هذه يوميا من 24,000 إلى 80,000 دينار.
1: واو.
2: في الشهر ما بين 720,000 إلى 2.4 مليون دينار. في العام ما بين 8.6 مليون دينار و 29 مليون دينار.
1: فلوس تبارك الله،
2: برشا فلوس، برشا
3: فاميه،
2: برشا فلوس بأتم معنى الكلمة.
1: علاش ما تتعملش من عرشين جدي نامبورت كوا، شركة شركة وطنية لهي باللي باركينج هذوما، ويكون فيها موظفين وسيكوريتي معناها تابعة يخدموا
2: بطريقة
1: منظمة كل شيء. وشوف قداش باش تدخل أموال للخزينة، معناها
2: اكزاكتومون تدخل أموال للخزينة تحمي أملاك العباد.
1: بالضبط.
2: تبدا الإنسان مطمن ومتهني على كرهبته،
1: خاطر زيدا فما بلايص راهو معناها، شفت اللي يجيك للباركينج باش يخلص عليك، هو بيدو يخوف
2: بالطبيعة،
1: هو بيدو تخاف منه
2: في يدو العصا هذيك الكبيرة، وما تعرفش روحك قداش حتى باش تعطيه، خاطر كيف ذا باركينج منظم تعرف روحك باش تعطي 500 تعطي 2000 ما نعرفش قداش انت واش تخلي السيارة نتاعك. هذا انسان في المحموطة تمد له اللي باش تمد له باش
1: ياخذ. شنو اللي يمنعنا؟ هما تابعين شكون؟ ملك شكون على اللي باركينج؟
2: هما راهو ملك عمومي، ملك عمومي ملك الدولة،
1: يعني متعمل شركة عمومية.
2: دونك ماذا بينا انها تصير تنظيم للي باركينج هذوما، خلي الناس تبدا مطمئنة وخلينا نبداو نصيفوا مرتاحين، خاصة في الصيف توا في الصيف
1: على مدار العام تبدا منظمة.
2: معناها في الشطوط زيدا راكي تمشي، ما فماش شط، مش كان المرسى ما فماش شط في تونس الكبرى والا في تونس باقي مناطق الجمهورية، تمشي باش تحب تعوم تحط كرهبتك باش تلقى شكون يستنى فيك باش تعطيه الفلوس.
1: يلا نمشيو للعنوان الموالية، نقرأ على بوابة تونس يا سيد. شركة زينيت تلاحق تونس بتعويضات قدرها 572 مليون دولار. ما القصة؟ أعلنت شركة زينيت إنرجي مؤخرا عن دخول قضيتها التحكيمية ضد الدولة التونسية مراحلها النهائية، وهذا وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن الشركة والموثقة في تقرير انفستيغيتس. ووفقا للمصدر تخطات القضية المرفوعة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار مرحلة جلسات الاستماع للموضوع اللي تعقدت في مقر البنك الدولي بباريس في أفريل 2026، ودخلت حاليا مرحلة المذكرات اللاحقة للجلسات. وأفادت انفستيغيت وأن هيئة التحكيم حددت جدول زمني الزامي لتقديم هذه المذكرات، حيث حدد الموعد النهائي للجزء

0: الأول في 31 جوان 2026، يعني نحكي بعد أيامات، والجزء الثاني في 30 سبتمبر 2026، مع توقعات بصدور القرار النهائي لهيئة التحكيم في الربع الأول من عام 2027. التقرير هذا ذكر وأن الشركة طالبت الدولة التونسية عبر فروعها المملوكة بالكامل بتعويضات مالية توصل 572 مليون دولار أمريكي، وطبقا لما ورد هذا الرقم الضخم يعكس تقديرات خبراء دوليين مستقلين للأضرار الناتجة عن خروقات وعراقيل إضافية نسبتها الشركة للسلطات التونسية، وهذا في إطار النزاع المؤسس على معاهدة الاستثمار الثنائية بين المملكة المتحدة وتونس لسنة 1989. وقال الرئيس التنفيذي لشركة زينيت بأن جلسات الاستماع في أفريل كانت حاسمة، وأتاحت للفريق القانوني إجراء عملية استجواب مكثفة لشهود الجمهورية التونسية وكشف عن قضايا قانونية ووقائع طلبت الهيئة معالجتها. شنو الحكايه؟ شنو اللي صاير؟
1: هي عفاف، شوف، قضايا التحكيم الدولي هي راهي ماهيش فقط تعويضات ماليه، هي اليوم تونس لازمها تثبت انها قادره على معناتها امتلاك سيادتها الوطنيه، قادر على انها تكون اليوم في موقع متقدم فيما يخص النزاعات الدوليه.
0: مش ترونت جوان، مش ترونت ايا يا بوابه تونس، كاتبين ترونت ايا جوان باه،
1: لأنه هذه قضية من أكبر قضايا التحكيم الدولي في المجال الاستثماري. اليوم النتيجة اللي باش نخرج بها النهائية، سواء كانت ثم تعويضات أو ثبت ثم خروقات ومعناتها نقض الاتفاق اللي بين تونس وبين الشركة هذه، شركة إنتاج النفط، شركة كندية. النزاع هذا يبدأ سنة 2023، مجموعة من الأسباب، لكن اليوم رأي هذه نتيجة ستكون لها عندها مؤشرات على المناخ الاستثماري في تونس. في
0: رسالة خايبة لي بقيت شركات زي ده،
1: يعني هذه بدات سنه 2023 كما قلت لك عفاف، هي الخلافات مع حسب روايه الشركه تقول انه
0: الميكرو سايد
1: اي تقول انه سحب او تم سحب وتعطيل الاتفاقيه هذه في انتاج النفط، ثم عرقله في البيع او تصدير والانتاج، ثم خسائر تشغيليه وماليه كبيره نتيجه توقف الاستغلال. وطبعا الموقف الدوله التونسيه انها ترفض او تنفي هذه المعطيات من الدوله، وجود خرق تعاقد يبرر التعويضات هذه، تعتبر انه بعض الامتيازات انتهت مدتها القانونيه او تم اتخاذ اجراءات وفق القانون الوطني. تؤكد ان الملف ما زال في اطار التحكيم، ما زال التحكيم النهائي، لكن ديما تبقى النزاعات هذه راهي احنا للاسف النزاعات الدوليه الاغلبيه ما نعرفش في الفتره الاخيره ولينا نخسرها في الفتره الاخيره، وهذا مش باهي، لانه معناتها ما نعرفش علاش اليوم احنا نعينه في محامين اللي هم في المحاكم هذه الدوليه والنزاعات، انما ربما مش بالكفاءه معناتها
0: رغم اللي عندنا نقصين يا اخي احنا كفاءات في القانون الدولي توانسه.
1: هو لا، هو منعتك اكثر عفاف، احنا توانسه في المحاكم الدوليه نحكموا معناتها لشركات اخرى ويربحوها. المشكله يبدو انه في الدوله مش في الاختيار،
2: في الملف في حالاته.
0: عندك مضيفه مال؟
2: لا، بالنسبه للشركه هذه الحاجه اللي حبيت نضيفها اللي هي تاثر على بقيه الشركات اللي موجوده في تونس، واللي هي زاد عملتك كما نقولوا فران بالنسبه للانتاج نتاع البترول في تونس، وقاعده تستنى في النتائج، وهذايا عنده تاثير كبير برشا على الاستثمار وكذلك على الانتاج نتاع البترول في تونس. اللي راهو باش نشوفوا الاشكال نتاعو نهار اخر باش نخرجوا معناها بالنتائج ملموسه،
0: مش توا
2: باش تكون
1: لسنوات
2: طويله باش يكون فما راهو النتائج نتاع الاشكال هذايا.
0: نمشيو للعنوان الموالي، نقرأ على موقع التلفزة الوطنية، أول جائزة وطنية للنجاعة الطاقية لتحفيز المؤسسات على ترشيد استهلاك الطاقة، تحتضن تونس أيام نهار الاثنين 29 جوان بعد غدوة المؤتمر الصحفي الرسمي للإعلان عن إطلاق الجائزة الكبرى للنجاعة الطاقية، في مبادرة تعد هي الأولى من نوعها على المستوى الوطني، وتهدف إلى تشجيع المؤسسات على الاستثمار في حلول النجاعة الطاقية تعزيز ثقافة الاستدامة. دونك الجائزة هذه تهدف إلى تثمين أفضل الممارسات والإنجازات في مجال النجاعة الطاقية داخل المؤسسات والمنتجات من خلال إرساء آلية وطنية لتقييم الأداء الطاقي ونشر ثقافة التقييم الموضوعي والشفافية، فضلا عن تشجيع تبادل الخبرات والممارسات الناجحة بما يدعم تنافسية الاقتصاد التونسي. المؤتمر ينتظم بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بحضور ممثلين عن الهيكل الوطنية المختصة في قطاع الطاقة إلى جانب عدد من الفاعلين الاقتصاديين والخبراء. وتندرج المبادرة هذه ضمن جهود دعم مسار الانتقال الطاقي في تونس عبر تشجيع المؤسسات على اعتماد حلول مبتكرة لترشيد استهلاك الطاقة والرفع من قدرتها التنافسية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليص البصمة الكربونية. دونك الدورة الأولى للجائزة تحظى بالدعم الحصري للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجين للطاقة إلى جانب الدعم الاستراتيجي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وبمساهمة عدد من المؤسسات الوطنية المختصة من بينها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، وعدد من المراكز الفنية المتخصصة. أميل التحفيز تحفيز الشركات على ترشيد استهلاك الطاقة وعلى الحلول حلول النجاعة الطاقية وتعزيز خاصة ثقافة الاستدامة يستحق جائزة؟
2: لا
0: معناها ايه راه جائزة في حاجات في حلقة بالشباب اللي بتيت زونتربريز
2: ابتكارات
0: ابتكارات بالضبط. اما هذوما معناها الشركات الكبرى
2: ما تستحقش، بالعكس
0: يلزمها قوانين،
2: يلزمها قوانين اولا،
0: يلزمها قوانين، يلزمها اوامر لترشيد استهلاك الطاقة وللاستدامة. اما اذا نشجعك انت كشركة كبرى معناها باش تاخذ انت الجائزة الاولى؟
2: لا هذا فوالا هي
0: معناها هذا كسؤال يعني
2: هو الديمارش في حد ذاته غلط بالطريقه هذه، لانه ربما مش حتى القوانين الالزام ضروره الزام هذه الشركات بانها تقوم بالنجاعه التقية وانها تستثمر في الطاقات المتجدده. عدد الشركات في تونس ما نعرفش بالضبط، لكن نعرف عدد المشاريع اللي في مجال الطاقه النجاعه التقية. على عدد الشركات الموجوده في تونس عندنا 631 مشروع فقط، 631 مشروع، وحنا نشوفه في المناطق الصناعية في تونس تبداها من بنزرت حتى توصل المدنين. قداش عنا
0: وعملنا برشا ديزاين اندستريال جدد في برشا بلايص، عاملين المغيرة الفجة معناها غير اللي داخل الولايات.
2: اي و 631 مشروع انا راه صغير شوية. صغير وشوية بالكدا. حاجة اخرى، راي الحرب القادمة ما بين القوسين هي حرب طاقة بأتم معنى الكلمة في العالم الكل، والناس الكلها ماشي للمجال هذايا. وهنا نشوفه اليوم مع ارتفاع درجات الحرارة، وين البلدان اللي صمدت ما بين قوسين هي اللي استثمرت في النجاعة الطاقية. طوى إذا كان نحكيه مثلا ناخذ ان اكزامبل فرنسا وناخذ المباني والسكن
0: اللي فرنسا راي نجحت بنسبة 25% من البرنامج متاحة لمكافحة الاحتباس الحراري وعلى الامبرانت كاربون، حقه منه 25%
2: نعطيك مثلا في السكن. في السكن ان هي المساكن اللي ما سارترش فيها الكانيكول القويه برشا. مثلا المساكن اللي تم البناء متاعها وفقا للنجاعه الطاقيه القدام، والمساكن هذه تلقى البرة درجه الحراره 41 درجه، لكن تلقاها في وسط الدار تلقاها 25 درجه. يعني ناس ما وصلتش للكليم، لا وصلت للمروحه، وناس عايشه مرتاحه. ولو كانت تشوف طريقه البناء نتاعها وكيفاش ينجم يكون الكوروندير وكيفاش ينجم يكون الهواء يدخل لها، تحس اللي فما الناس قاعده تخدم على المجال هذا. احنا وين في المجال هذا؟ حاجه اخرى لازمنا ننبه عليها راوي عفاف، تعرف قداش زدنا في فصل الصيف في تونس؟ زدنا 32 يوم. 32 يوم مش معناها سخانه عاديه، حراره قويه فوق ال 40 درجه،
0: والخطير ارتفاع حراره مياه البحر.
2: بالضبط.
0: عايز يخليني نفتح قوس صغير. تثبت شحكينا سعيد في مشروع بوسيدونيا في بوسي 2050، وقت اللي عملنا بروجيكسيون 2050 وقت قلنا انه حراره ارتفاع المياه البحر باش توصل لخمسة درجات، احنا اليوم في 2.5 بين 1.5 و 2.5، معناها شوف هذايا في عام راهو معناها 2050 ظهر لي باش نوصلوا العشرة
2: معناها.
0: دونك خليني نحل قوس، لانه شفت المعشبات نتاع البوسيدونيا مثلا ودورها الكبير اللي تقوم به في امتصاص الكربون وفي تزويدنا بالاكسجين. لومبرانت كربون اللي تابعه البوسيدونيا الثمن والقيمه نتاعها الاقتصاديه والانسانيه والمناخيه كبير جدا. ولكن هاني باش نقولها لكم لهنا شخصيا، انا خدمت عليه مشروع كامل من 146 صفحه، عملت عليه بحث علمي مدقق من المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار مع الخبراء والعلماء، وخرجت شنو اللي تتصوروا في بالكم انتم من معلومات، ووصلنا عملنا اون استراتيجي لحمايه معشبات البوسيدونيا 2026-2030، بعد 2050 باش نوصلوا لحماية البوسيدونيا بنسبة 100%. ولا واحد مهتم، الكلهم يحبوا على حملة هكا بأية ونعملوا شوية هكا
2: تقليدية
0: فازيت، فهمت؟ هانا نحميه، ولكن أنه باش ناخذوا قرارات باش نحميه البوسيدونيا ما فماش اليوم. فما حاجتين يلزم تاخذهم الدولة التونسية، وإن شاء الله كلامي هذا يوصل لأعلى هرم في السلطة، بما أنه إحنا أي حاجة ولينا نحبوا عليها ما يلزم نكلموا سيد الرئيس. فما حاجتين يلزمنا نعملوهم اليوم، يلزم قرار يكون منفذ وعاجل لحماية البوسيدونيا، ولازم حاليا نقوموا بعملية مابينج لمعشبات البوسيدونيا على السواحل التونسية. راهو ريتو الذريع هذيك هو اللي بش يحمينا وبش يحمي سواحلنا، وهذيك هو راس المال متاعنا اللي نجم يدخل لتونس مليارات ماهي مليارات. فما نعرفش أنا، كل شيء ما واضح، كل شيء ومنيش انا انا صحيح عملت عليه بحث كامل، ولكن راه حتى الباحثين اللي قبلي والخبراء والمختصين في البوسيدونيا وفي علوم البحار عاملين دراسات بحثية وعاملين مقالات علمية وناشرينهم، وكل معنى موجود، كله موجود. هذي شنو اللي صاير يا اخي؟ البوسيدونيا اللي قاعدة تخرج على الشط وين قاعدة تمشي؟ واللي قلعوا في البوسيدونيا مش قاعدين يعملوا به؟ عندي نطرح في سؤال، علاش مازلنا المعشبات متاع البوسيدونيا اللي هي نورمالمون تحمي السواحل متاعنا من الانجراف مازلنا نحيو فيها ونهزوا فيها، ومازلنا نقلعوا في البوسيدونيا شنو نعملوا به؟ وين قاعدين يمشيوا؟ ونسطر تحت السؤال هذا به. نمشي لعنوان الموالي، شنشي معك سعيد. بداية من الثلاثاء القادم ارتفاع مرتقب في كلفة الشحن البحري يهدد صادرات وواردات تونس. نقرأ العنوان هذا على موقع تونس افريقيا، وكالة تونس افريقيا الانباء. تستعد الشركات المصدرة والموردة في تونس لمواجهة تداعيات موجة جديدة من الزيادات في كلفة النقل البحري، بعد ما شرعت شركات شحن دولية في اعلام حرفائها بترفيع رسوم نقل الحاويات على الخطوط البحرية القادمة من اسيا نحو منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا، على أن تدخل التعريفات الجديدة حيز التنفيذ بداية من الثلاثاء غرة شهر جويليا سيء أبغتير من البرمي جوية. زيادات هذه جي في وقت تعتمد فيه العديد من المؤسسات التونسية على النقل البحري لتوريد المواد الأولية والمكونات الصناعية من الأسواق الأسيوية، أو لتصدير زيادة منتجاتها نحو الأسواق الخارجية، وإذا يثير مخاوف من انعكاس مباشر على كلفة الإنتاج والقدرة التنافسية للمصدرين. باش نقف عند هذا الجزء فقط، برشا تفاصيل تنجموا تلقاهم على المقال على موقع تونس أفريقيا للأنباء. سعيد،
1: الارتفاع هذا كان منتظر، ما نعرفش إذا الدولة عاملة حسابها ولا، لأنه الأزمة اللي صارت في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز وغيرها اليوم من الأسباب اللي خلت ثم ارتفاع لتكلفة النقل البحري. كنا نستنوا فيه القرار هذا وكان متوقع جدا، لأنه الخسائر اللي جناتها الشركات الكبرى هذه في النقل طيلة الأشهر الماضية باش تكلفها، مش باش تبقى كيكة خسائر تمر، لكن لا باش تكلفها اليوم على النقل أو معناتها العمليات الجديدة متاع النقل. احنا في تونس مرتبطين برشا بالحاويات هذه، بالنقل هذا، السلع والواردات القادمة من آسيا، معناتها لانه ثم اليوم مع الارتفاع هذا ثم زياده مشطه في الطلب على.
0: نعطيك مثال مثلا بالنسبه للحاويات الرسوم الجديده، يقول لك قد ترتفع من حوالي 900 دولار الى 1400 دولار للحاويه ذات حجم 20 قدم، ومن 1800 دولار إلى 2800 دولار للحاوية ذات حجم 40 قدم. مزيدة مشتة
1: جدا مشتة، لأنه ولت عفاف ثم مراقبة كبيرة الساعة على اليوم. حتى الشركات حتى اللي تنقل في وضع أمني عادي اليوم ثم مراقبة كبيرة للعمليات البيئية والطاقية وغيره، ثم انضباط مضطرين الشركات هذه لأن باش ما تخلصش بعد أداءات. اليوم ثم زيادة في الطلب هذايا، وثم ارتفاع الوقود وغير اليوم اللي هو سبب كبير. لكن احنا في تونس اليوم وارداتنا برشا من مواد الاستهلاكية، من مواد الصناعية، من المواد الفلاحية أيضا. وهذا هي المشكل، أنه أي ارتفاع في تكلفة توريد المواد هذه باش يكون عنده تأثير مباشر على السوق،
0: حتى على السوق الداخلية زاد سعيد بها
1: بالضبط. لأنه هذه باش تلقي بظلالها مباشرة على الأسعار. احنا ما احنا في الاشهر الفارطه ما زدناش في الوقود، ما نعرفش كيفاش تصرفت الدوله باش انه ثم الدول زادت معناتها
0: من اول نهار حرب زيد
1: عدلت الاسعار، ولكن احنا ما زدناش لحد الان. ما نعرفش اذا كان ثم زياده مرتقبه او لا، او كيفاش تصرفت الدوله في المجال هذايا. ولكن بالنسبه هذه باش لانه اي حاجه ترتفع عفاف ما عادش نجم تنزل مره
0: ثم حتى حاجه بعد يخليت
2: مستحيل
0: طلع فقدات
1: معناتها هذايا. ما نعرفش اذا الدوله اليوم في واخذ خطه في هذايا كله، لكن هناك شكون عنده تاثير مباشر على جيب المواطن.
2: مباشر جدا.
0: نمشيو لعنوان المويلي، نخرجوا شويه من تونس بعد الفاصل باش نحكيوا على السعودية اللي تعالق تأشيرات الدخول لمواطني ثلاثة دول بسبب إيبولا. 755 مادة مخدرة جديدة تجتاح الأسواق العالمية، وواشنطن ترفع عقوبات عن فنزويلا للمساعدة في جهود الإغاثة، وترامب يهدد أوروبا برسوم جمركية 100%. ويكاند عالكيف
3: بوبليسيتي. ألف مبروك للناجحين، أصعب خطوة تخطيتوها وأهم خطوة للمستقبل توا باش تاخذوها. المستقبل الناجح يبدأ باختصاص واعد. إذا أنت مغروم بالهاي تك والديجيتال ترانسفورميشن، عليك بمست يونيفرسيتي، جامعة متميزة وتدرس باللغة الإنجليزية وتعتمد the latest pedagogies. مست يونيفرسيتي، higher education for a changing world. لأكثر معلومات على برامجنا زورونا في اللاكتوا، وإلا اتصلوا بنا على 71 180 108.
0: نكملوا بقية العناوين. فمش أسرار ونحكيو فيها، ماذا ما كنا نحكيو فيه مسورونتين معنية دونك. فمش أسرار، السعودية تعلق تأشيرات الدخول لمواطني ثلاثة دول بسبب إيبولا. من هي الدول المعنية يا أمال؟ نقرأوا العنوان هذا على وكالة الأنباء السعودية. أعلنت المملكة العربية السعودية تعليق السفر والدخول القادمين من ثلاثة دول أفريقية ضمن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس إيبولا. وأوضحت هيئة الصحة العامة وقاية في بيان لها، تعليق السفر والدخول يشمل دول جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية أوغندا، وجمهورية جنوب السودان. وأكدت تعليق إصدار التأشيرات بكل أنواعها ودخول المملكة للقادمين من هذه الدول بمن فيهم القادمون عبر دول أخرى ممن أقاموا في إحدى هذه الدول خلال 21 يوم قبل وصولهم.
2: هو الفيروس للأسف بدا ينتشر بشكل كبير في العديد من الدول، لكن أنا هنا باش نسأل تونس أين هي من هذا الفيروس؟ هل أنه فما احتياطات؟ أنا سمعت على أساس أنه وزارة الصحة اتخذت إجراءات للتوقي ولمراقبة الناس اللي تدخل ربما عن طريق المطار بالنسبة للفيروس هذايا من عدة دول. ولكن السؤال المطروح بالطبيعة عفاف واللي طرحوه برشا توانسة، الناس اللي تدخل عن طريق الحدود سواء حدودنا مع ليبيا أو حدودنا مع الجزائر من بلدان إفريقية، فهل أنه فما مراقبة بالنسبة لي؟
0: ما عملنا يا أخي، حكينا عليها احنا عنا فترة وهبطت وزارة الصحة حالة ظهر لي ما يسميه طوارئ صحية والحاجة كمان هكي على المستوى الحدود والمداخل.
2: مهم جدا أنه يكون هذية موجود بالنسبة للفيروس هذية، لأنه للأسف انتشاره سريع وسريع جدا.
0: ما عندوش تلقيح
2: ما عندوش تلقيح
0: نمشي للعنوان الموالي يا سعيد معاك. 755 مادة مخدرة جديدة تجتاح الأسواق العالمية. العنوان هذا نقراوه على العربي الجديد. كشف التقارير المخدرات العالمي لعام 2026 الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن تحديات أمنية وصحية متصاعدة، حيث رصد التقرير وصول عدد المواد ذات التأثير النفسي الجديدة إلى 755 مادة في عام 2024، وإذا رقم قياسي يعكس سرعة تكيف المصنعين مع اللوائح الدولية. وتأكد بيانات المكتب أن المواد الصناعية أصبحت أكثر خطورة وقوة مما يفاقم الأزمات الصحية المرتبطة بالإدمان على الصعيد العالمي. وتشير تحليلات المكتب إلى أن المهربين يبتكروا طرق جديدة لتجاوز إجراءات الكشف، حيث تم تسجيل 118 مادة مخدرة جديدة لأول مرة في عام 2024. التنوع المتزايد هذا أكد خاصة وأن المواد الصناعية يجعل من الصعب على السلطات الأمنية ملاحقة الأسواق المتغيرة باستمرار ويفرض ضغوط متزايدة. يا سعيد الخبر طويل برشا، تنجموا تلقاوه على موقع العربي الجديد. بسرعة تعليقك سعيد.
1: هو هذا رأس اكتشاف نوع جديد من 755، رأى مش اكتشاف حشائش جديدة أو مواد جديدة، لا هذه صناعات يتم تصنيعها لليوم، إضافة مواد أو كما حكيت عفاف إنه لأنه الهروب من الحظر القانوني بعض المواد الكيميائية وغيره، يعني ومحاولة التأثير أكثر وكسب أدمغة الشباب أكثر أو المتعاطين أكثر فأكثر. هذا كما حكيت يعطي تحدي أمني آخر، لأنه هذه المواد الجديدة تنجم تكون ماهيش تكتشف بسهولة حتى في الآلات المراقبة وغيره عبر الحدود، مهدد به العالم كامل اليوم. نظريات كاملة تنجم تكتب على تأثير المخدرات هذه وتأثيرها اليوم أسقط الدول أمال هذه السيطرة على الشباب وغيره، ودمرت أجيال ودمرت مجتمعات. احنا بعض الفيديوهات اليوم في ظل انتصار التواصل المواقع التواصل الاجتماعي نشوفوا فيديوهات احيانا من بعض الشوارع في امريكا وغيره بعض الدول كيفاش تاثير هذا مجتمع كامل عايش في الشارع.
2: فهذه حاجه اخرى سعيد، في الحفل العالمي للموسيقى في فرنسا
1: في فرنسا
2: في باريس، في باريس يعني تم معناها تخدير العباد في وسط الحفل، تخدير العباد وتم عمليه اغتصاب. يعني
0: يا مالي يهديك يا رب، الفيديو هذه اللي دوروا فيها المواقع غير موجود.
1: لا هو الخبر موجود.
2: لا الخبر الخبر
0: أما الفيديو ذيك غير موجود.
2: لا لا مش الفيديو، نحكي على الخبر اللي هو موجود في العديد من المحطات التلفزيونية احكيوا عليه، على أساس أنه تخدير برشا ناس في وسط الاحتفال باللافيت دو لا ميوزيك. فهمت كيفاش
1: يجي هذا عفاف فقط؟ لأنه البارح كان فما جلسة في البرلمان وعد
0: وعطوا مناقشة تعديل القانون
1: أي وعطوا أرقام في المخصص هذا، عدد الإيقافات وعدد موقفين اللي هم بالالاف 104 تقريبا.
0: نعطيهم بعض الارقام. نحكيوا على تحول نوعي في حجم الظاهره في تونس خلال 8 أشهر الاولى مثلا من عام 2024، نحكيوا على 7679 قضيه مخدرات، توقيف اكثر من 12000 شخص وتورط 14063 شخص في هذه القضايا. المحجوزات شملت كميات ضخمه 10000 كيلوغرام من القنب الهندي، نحكيوا على عام هذا راوه، 497000 قرص من حبوب الهلوسه، بالاضافه الى 25 كيلوغرام من الكوكايين. دونك هذا اللي دفع البرلمان الى مناقشه تعديل قانون المخدرات لعام 1992 قديم كمان، ودمج تكنولوجيا حديثه لتعقب المروجين.
1: هذا هو الأرقام البارح في البرلمان، مفزعة جدا. ما ناش بعاد على العالم، العالم يتطور، العصابات هذه اللي تصنع وتروج تتطور، طرق التحية المتطورة. مفروض اليوم معناتها على الأقل تشوف أنت على مستوى المسؤولين بأنهم واعيين بالأرقام هذه واعيين بالخطورة هذه، معناتها يتطلب يقظة 24 لـ 24.
0: مجهود لازم من الانتوراج كل ومن الناس كل، الناس كل لازمها تكون فيقة. معش عنا وقت دونك باش نكملوا زوز اخبار في علاقه ب فنزويلا وترامب، نرجعوا لكم بعد اخبار 8. كانت هذه لاكتو في اسبوع،
4: لاكتو في اسبوع.
0: خليكم معنا، نرجعوا بعد اخبار 8.
4: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
5: ديوان اف ام صوتكم. قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية، تابعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان فام.
6: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5
7: ديوان فام. ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فام من مصدر، كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام فلاش نيوز.
8: موجز الثمينة صباحا، ديوان فام، صباح الخير. صدور أمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقررها، حيث تم تعيين فاتن جويني نائبا أولا للرئيس، وفاء بن عبد الصمد نائبا ثانيا للرئيس، وتعيين كل من نجدة السيفي ومعز الدريدي وصحبي الزروقي وفراس بوجلبان ونجيب زنتي أعضاء باللجنة. كما تم تسمية أحلام العكرمي مقررة للجنة الوطنية للصلح الجزائي، وكان أعضاء اللجنة قد أدوا أمس اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية. الاتحاد العام التونسي للطلبة يطالب في مراسلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعقد جلسة عمل عاجلة للنظر في أزمة الخدمات الجامعية والتأخير المتكرر في صرف المنح. والاتحاد يفيد بأن تعطل صرف الدفعة الحالية من المنح الجامعية أضر بالمصالح المادية للطلبة، داعياً الهيكل الطلابي إلى ضرورة التسريع الفوري في صرف جميع المنح المتأخرة واعتماد رزنامة واضحة وملزمة، إلى جانب معالجة ملفات السكن والإعاشة والنقل الجامعي. لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بالبرلمان تستمع إلى ممثلي جهة المبادرة حول مقترح قانون يتعلق بالحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة. وأوضح ممثلو جهة المبادرة أن المقترح يهدف إلى الحد من التلوث البلاستيكي وحماية البيئة والصحة العامة ودعم الاقتصاد الدائري، معتبرين أن الإطار القانوني الحالي لم يحد من ظاهرة التلوث البلاستيكي، إذ تشير التقديرات إلى أن تونس تستهلك حوالي 4.2 مليار كيس بلاستيكي سنويا. وممثلو جهة المبادرة يبينون أن مقترح القانون لا يمنع استعمال البلاستيك، وإنما يمنع استعمال الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتعويضها بالأكياس القابلة لإعادة الاستعمال أو القابلة للتحلل البيولوجي، مع منع 70% من التوريد للأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد. وفي أخبار العالم، شبكة ABC نيوز تفيد نقلا عن مسؤول أمريكي قوله إن الغارات الأمريكية على إيران شنت بست طائرات أمريكية استهدفت 4 مواقع إيرانية. وأضاف أن المواقع الإيرانية المستهدفة شملت صواريخ وطائرات مسيرة ورادارات على طول الساحل الإيرانية. الإمارات تجدد دعوتها إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة بالسودان، بما يضمن إيصال المساعدة الإنسانية بشكل آمن وعاجل ودون عوائق، تفضي للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. نختم الموجز بطقس اليوم الذي يتميز بسماء صافية إلى قليلة السحب فتدريجيا مغيمة جزئيا بعد الظهر بالمناطق الغربية. الريح تهب ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب، والبحر عامة هادئ إلى قليل الاضطراب ويصبح متمويجا بمنطقة سيرات. الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات الغربية، وبين 35 و39 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 41 بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار متواصل مع دلندا ترابلسي في فلاش سبور. في أمان الله.

0: ديوان اف ام فلاش سبور.
1: صباح النور، مرحبا بكم في الفلاش سبور. وفد المنتخب التونسي لكرة القدم يبدا يوصل لتونس بداية من اليوم على دفعات. الوفد الاول يوصل اليوم العشية، وفيه المدير الرياضي زيد جزيري واللاعب ايمن دحين. بالنسبة للبقية فانه كل لاعب يتجه يا اما نحو دولة اقامته او بعض الوجهات الاخرى. بالنسبة للاخبار، انسحاب خليل شمام من منصبه كمساعد مدير رياضي. خليل شمام عقده مع الجامعة ينتهي يوم 30 جوان، دونك مازال فيه الا 3 ايام فقط. وبعد مشاركة مخيبة للامال في المونديال، تجربة خليل شمام على المنتخب تغلق، وربما سوف تفتح صفحة تجربة اخرى محلية مع فريقه الام الترجي الرياضي التونسي. نذكر منتخبنا كان من اول منتخبات المغادرة للمونديال بعد 3 هزائم كبيرة وتاريخية، 5-1 ضد السويد، 4-0 ضد اليابان، 3-1 ضد هولندا، وبالتالي حقق أسوأ مشاركة في تاريخنا نهائيات كأس العالم. المشاركة هذه عندها تداعيات على الترتيب العالمي، منتخبنا أصبح يحتل مرتبة 59 عالميا بعد ما دخل المونديال في المركز 45. نواصل مع المونديال. السنغال بطل إفريقيا أنقذت المنتخب التونسي من المركز الأخير بعد ما أمطرت شباك منتخب العراق بخماسية، وبالتالي العراق يقبل 12 هدف في مركي هدف وحيد وينهي في المركز الأخير. في نفس المجموعة المنتخب الفرنسي فاز البارح على منتخب النرويج 4 أهداف مقابل هدف، منها ثلاثية لديمبيلي. ترتيب النهائي في المجموعة هذه، فرنسا في المركز الأول 9 نقاط، نرويج 6 نقاط، المركز الثاني السنغال، المركز الثالث 3 نقاط، والمركز الأخير العراق 0 نقاط. منتخب السنغالي ضمن ترشحه كأحسن ثالث للدور القادم. في المجموعة هاش السعودية كفيردي البارح 0-0، منتخب الرأس الأخضر ضمن ترشحه رسميا للدور الثاني لأول مرة في تاريخه مقابل انسحاب المنتخب السعودي. إسبانيا فازت على الأوروغواي 1-0. ترتيب في المجموعة هذه، إسبانيا 7 نقاط مركز أول، الرأس الأخضر 3 نقاط المركز الثاني، الأوروغواي في المركز الثالث، الأوروغواي 2 نقطة، كيف السعودية 2 نقطة. منتخب الأوروغواي مازال مضمنش ترشحه للدور الثاني. في المجموعة جاي بلجيكيا فازت على نيوزيلندا 5 أهداف مقابل هدف، ومصر تعادلت قدام إيران هدف مقابل هدف. ترتيب بلجيكيا في المركز الأول، صحبة مصر 5 نقاط، مركز الثالث إيران 3 نقاط، نيوزيلندا مركز الأخير 1 نقطة. كيف منتخب إيران لم يضمن بعد ترشحه للدور الثاني، في انتظار مقابلة اليوم 4 أماكن فقط ما زالت شاغرة للدور الثاني. بالنسبة لمقابلة اليوم، المجموعة العشرة متاع الليل، انجلترا بنما وغانا تواجه كرواتيا. ترتيب المجموعة هذه قبل مقابلات، انجلترا وغانا في المركز الأول 4 نقاط، كرواتيا في المركز الثالث 3 نقاط، بنما في المركز الأخير ب0 نقطة. غدوة نص الليل في الجروب كا، البرتغال كولومبيا، أوزبكستان تواجه الكونغو الديمقراطية. ترتيب في المجموعة هذه، المركز الأول البرتغال 4 نقاط، كولومبيا المركز الثاني 3 نقاط، الكونغو في المركز الثالث ب1 نقطة، أوزبكستان ب0 نقطة في المركز الأخير. في المجموعة الثالثة، في المجموعة جي 3 متاع الصباح، غدوة الأرجنتين تواجه الأردن، والنمسا تواجه الجزائر. ترتيب في المجموعة هذه، الأرجنتين الأولى ب6 نقاط، الجزائر الثانية ب3 نقاط، صحبة أستراليا، والمركز الأخير للأردن ب0 نقاط. نرجع تونس، متوسط ميدان الإفريقي معتزل زمزمي انتقل نادي سياسكا صوفيا لبلغاريا. زمزمي أمضى البارح عقد لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي الإفريقية. الهيئة المديرة للاتحاد المنسيري أعلنت عن إلغاء الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية المبرمجة لنهار 30 جوان 2026، بعد عدم ورود أي قائمة مترشحة لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة. الكاتب العام للاتحاد المنسيري دعا الهيئة المديرة المستقيلة إلى مواصلة تسيير شؤون النادي، وذلك ضمانا للاستقرار بطبيعة الإداري للفريق. أكثر تفاصيل على أخبارنا الرياضية تلقاوها كالعادة على السيت متاعنا ديوان اف ام بونت.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام
2: بوبليسيتي.
3: صيف السنة مع فيبر تاع

0: مرحبا، اهلا وسهلا بكل ما التحق بنا في المتابعه البرنامج ويكند على كيف مكملين معكم حتى ال11. تحيه لكم الناس كل، نحب نسلم برشا على متابعينا الاوفياء اللي تابعوا فينا على شان يوتيوب ديوانا فيم لايف. مرحبا اهلا وسهلا بكم الناس الكل. وباش نمشي مباشره مع مدام امال الفقره تسجل عليها.
1: سجل عليه.
2: أيوة. بس نرجعوا لموضوع مهم حكينا فيه قبل العفاف،
0: حكينا فيه سنوات وحنا
2: نحكيو فيه الموضوع هذية اللي هو الرياضات الفردية والأبطال الأولمبيين والأبطال التوانسة اللي ما يلقاوش بشنو يصرفوا وشنو ينجم يوصل معهم المشوار الرياضي متاعهم. اليوم القضية قضية رأي عام ولات قضية وطنية بامتياز، اللي هي قضية أمان الله تساوي اللي صرح في فيديو خارج كانت صادمة برشا عباد، احكي فيها على الوضع.
0: توجع
2: اي توجع توجع برشا
0: تشوف انجان يحكي بالحرقة هذيك، توجع عمل صافي مال
2: صافي مال صافي مال وتتسائل وتقول وين الدولة، وين الجامعة، وين الناس اللي تتلهى بالرياضات الفردية، وين الناس اللي تتلهى بالرياضات البارالمبية اللي هما قاعدين يدخلونا في ذهبرة لتونس. امان الله تساوي راهو متحصل على البطولة العالم لألعاب القوى عام 2024، فاز بالميدالية الذهبية في سباق 1500 متر تي 38، وفاز كذلك بالميدالية البرونزية في سباق 400 متر تي 37. هاو شنو يقول أمان الله تساوي وقت يوصف الوضع المأساوي متاعه اللي وصل يتقاسم اللقمة مع الفريق الهندي.
3: بجرد انه سوء تغذية ولو كنت بقى بهت خاطرش هو
4: سوء تغذية هكا معناها هذيك هو كيفاش تسميت سوء تغذية معناها
3: العداء اللي معايا اللي بقى الواحد معايا من الهند راهو باش يروح، وراهو هو كان اللي يقضي في الدار وكان هو كل شيء، وكنت انا وقلت له راني انا كان باش نوصل الوضعية اني مانيش باش نلقى ماكلة في الدار واللي هي عشتها قبل ناكل. انا وصلت يعني انا نعمل في 120 125 كيلومتر في الجمعة، نوصل انا نلقى روحي ناكل كيم في الروز، ناكل في وجبة واحدة في النهار، صباح نشرب الماء ونزل روحي نمشي نترينا ونجي نبقى نصبر في روحي مشكلة ما عندي حتى شيء. جي انا نلقى روحي قلت له راني كي مش نلقى روحي في الوضعية هذيك، راه مش يكون التصرف نتاعي راهو خايب على الاخر، راهو رد فعلي باش تكون خايب، وهذه هي رد فعلي اللي نحكي عليها لاني انا عبط الفيديو كيما هكا. شنو جاوبني قال لي اش تقصد رد فعلك خايب على الاخر.
2: إذا يوصل أنه يتقاسم كما قلنا اللقمة متاعه مع الفريق الهندي، مع المرافقة معاه اللي من الهند، وجبة واحدة لبطل أولمبي حصيله حاجة معناها ما تشرفش بالكل،
0: مهجمة لمنطقة معين معناها
2: يشرب الماء ويمشي يترينا. يعني هذا وصلنا للماكلة ما وصلناش للشهرية. وليد التهامي عضو جامعة ذوي الاحتياجات الخصوصية كان عنده رأي وكان عنده رد في المجال هذية على مزيد كفاهمها ونسمعوا الرد نتاعو.
5: الوقت اللي باش نحنا نحولوا العمله هو باش يتكفل بكل شيء، معناها بالمصاريف الكل، باش يتكفل هو بالمصاريف الكل سواء في الاكل والاعاسه والنقل لحين خلاص المعالي. ومع العلم انه راهو خلاص جدا راهو عندنا فاتوره جاتنا من الجامعه مؤخرا فيها تفصيليه فيها جميع المستحقات اللي وقع خلاص من طرف المدرب كوتشيمو. نحن عندنا سيلول كامله تخدم على الرياضيين تعقد الاهداف الكل وكيهم باللحظة دي ما بقى على اتصال بمن الله. ولكن مش واضح لك حاجة احنا نجموش نكون عنا رياضي على مستوى عالي يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية وما نتبعلوش الظروف نتاعه والظروف المعيشية اللي هي استحالة.
4: رو ما
5: بس احنا في خدمته هو بس احنا نوفرون الظروف اللي ازمة بشوية ينجح.
4: لم يكن صادق
5: لا احنا بالتواصل معاه في معاه في كل دقيقة وفي كل ما يتحق. ولكن
2: لم يكن صادق لأن احنا شكون نصدقه؟ ليظهر لي الميدان هو اللي خلينا نصدقه والوضعية هي اللي تخلينا نصدقه. هاو شنو يجاوب أمان الله تساوي مباشرة بعد التدخل هذايا، فإنه يقول علاش ديما تكذبونا احنا وعلاش وقت اللي نخرجوا ونحكي وديما تجيبوا طريقة أخرى للرد علينا.
3: علاش كل ما تخرجوا تخرجونا غلطين؟ علاش كل ما تخرجوا تخرجونا غلطين؟ نحكي مع هكاكا نكذب عليكم نحكي مع هكاكا كل ما تخرجوا تخرجونا غلطين وفينا وفينا وعلينا ما كنت ما نعمل. علاش ما تقولش اللي انتوا فصل الجامعة عندكم عباد حابة تتحطمني عندكم تاخذوا فصل بعضكم كي انا غالط. رئيس الجامعة علاش يتكلم في باب البارح يتشحت فيه يعمل له ولدك بالله كله ما بقاش يحكي وراني انا وعائلتي وراني كذا. في بالك بابا جاوبه قال له كي انت على حق علاش خايف؟ كي انت على حق علاش خايف؟ علاش ما تقعدك؟ علاش انا علاش جيت لامريكا؟ جيت باش تقرا خاطر ضيعت قرايتي عشان بلادي، حبيت نشرف بلادي، جيت باش تقرا. وثانيا ثلاث سنين في رادس نترنى وحدي، نبدل في بروجرامي وحدي، كل شيء وحدي، ميدالياتي عاملهم وحدي، انا مخبيه انا في صدري وحكي دوس، وخرجت بالقدر مع العباد الكل، وخرجت نضيف مع العباد الكل، وهزت روحي وجيت لامريكا، واخترت انترونور كان فيه من احسن المدربين في العالم، وكل شيء باش نخدم معاه، باش نصرف بلادي، باش انا بعد ما عملت خاطر انا وحسيتها، خاطر انا اللي بكيت وحدي في الصومبر كي خسرت الذب في الهند، ما كان معايا حد، ما تعب معايا حد. جيت لنا بس لحد النيفو تاعي ونرجع لهذيك نرجع لحد نرجع ننتقم. انا عبر في روحي نعمل شي لوزباكستان ماشي نتاع دم نتاع
2: كي تسمع هكايا حقيقة
0: نحبش نتكلم
2: حاجة طول
0: انا بحق نحبش نتكلم نحبش نتكلم خاطر كصحفية ما نجمش نعطي رأيي وإحساسي، ولكن كإنسانة كي نشوف إنسان موجوع كيما هكا ما نجمش نكذب. انا انسان كيما هكا انسان يحكي بالحرقه هذه ما نجمش نكذب، ومعك من احتراماتي للجميع معناها كونكريتمون في الاجابه نتاع الجامعه شنو اسكو خلص لونترونور اسكو تبعثت فلوس اسكو تحولت فلوس كونكريتمون هذا كل ما تعملش. اللي ما قالوش هو السيد المسؤول نتاع الجامعه وعنه فما اجراءات اداريه معقده وطويله وقوانين باليه. يا خويا كون عندك الشجاعة وقول هذايا الكل على الأقل خلي نصلحوا هذا باش ما عادش يتعاود. ما قولوا هذايا، قولوا انت عندك شكون في كومبيتيسيون انترناسيونال كيما هذي؟ مقاش لاخر دقيقة وين نستنى في اللوتوريزاسيون، مقاش لاخر دقيقة وتعرف انت قداش يلزمك تلقى تخلق الحل.
2: بالضبط
0: انت كجامعة يلزمك تخلق الحل، ما تخليش بطل كيما هكاكا يوصل يعمل ان كود جول كيما هذا دورك وتزيد تخرج تكذبوا.
2: هذا هو، وخاصة اللي ما هوش حاجة حالة منعزلة. رو أمان الله تساوي قبله خرجت روعة، قبله خرج شكون فما شكون مشاو جنسوا في بلدان أخرى، يعني العملية قاعدة تتراكم بشكل كبير برشا. أنا والله عفيف نتذكر قبل في السنوات التالي نتذكر والدة البطل الأولمبي في الناتاسيون أسامة
0: منولي
2: قديش كانت تبدأ حريصة، وكنت أنا وقتها نقعد بيتها أنها كيفاش تمشي وتجي وما تقلقش ونتفدش. ولكن فهمت اليوم
0: كان اللي ما تبداش هي حريصة
2: ما تبداش توصل الفلوس لولدها.
0: مرسي يا ميل كنت هذه سان فيلتر. موجة حر تاريخية تجتاح فرنسا بتسجيل أعلى درجة حرارة في تاريخ البلاد. شنو آخر تطورات الوضع هذا اللي باش نعرفوه في وقته الآن؟
1: في وقته
0: تجتاح القارة الأوروبية موجة حر غير مسبوقة حيث تخطت درجات الحرارة حاجز 35 درجة مئوية وسط توقعات بأن تؤثر في 150 مليون شخص على الأقل. ووفقا لبيانات وزارة الصحة الإسبانية سجلت إسبانيا 212 حالة وفاة جراء الحرارة في غضون 4 أيام فقط، وأشارت إلى أن الوفيات سجلت ما بين الأحد والأربعاء اللي فاتوا، وبلغت حرارة في بعض المدن الإسبانية 44 درجة مئوية وهو أعلى متوسط يسجل في البلاد منذ خمسينات القرن الماضي. في فرنسا سجلت وفاة نحو 20 شخص لأسباب مرتبطة مباشرة بالحرارة، إلى جانب غرق أكثر من 40 آخرين منذ منتصف الشهر نتيجة الإقبال الكثيف وغير الآمن على الشواطئ والمسطحات المائية للهرب من الحرارة. وسجلت بريطانيا 15 حالة وفاة غرق، وألمانيا 6 حالات لنفس السبب. اليوم نحكيه على تغيير مناخي مميت قاتل. دونك باش ناخذوا اكثر تفاصيل حول الوضع في فرنسا معنا مباشره زميلنا الصحفي بقناه فرانس 24 توفيق مجيد. صباحين ونهارك زين.
6: أخير أهلا وسهلا مرحبا
0: يعيشك، شكرا لك على حضورك معنا توفيق هذا الصباح. منو كتعطينا فكرة الوضع في فرنسا مع ارتفاع درجات الحرارة؟ شفنا بلاتويت القنوات التلفزية والإذاعية الفرنسية كلها تقريبا مركزة على التعامل مع الحر، درجة حرارة هذه الفرنسيين وحتى الناس اللي عايشة في فرنسا مش متعودين بها حتى في حياتهم اليومية.
6: شوف توقعاته أن درجات الحرارة وموجة الحر بيشتد تتراجع
7: اعتبارا من هذا المساء، ولكن ممكن ترجع الأسبوع الجاي حتى منتصف شهر جويلية. هذه هي المخاوف الكبيرة، ولكن بدأت تتراجع شوية، فما نسمع أكثر من اللي كانت قبل، فما شوية تراجع، ولكن فما درجة الحرارة في بعض المناطق ما زالت ما عطتش أقل من 40 درجة، ولكن المخاوف الآن هي من أقسام الطوارئ في المستشفيات، وهذه هي المشكلة الكبيرة. أي إنسان عنده مرض وموجود في قسم الطوارئ ويمكن أنه يخرج من قسم الطوارئ يتم إخراجه من قسم الطوارئ تحسبا للعديد من الحالات. علاش؟ لأن الأطباء شنو يقولوا لك؟ يقولوا لك موجة الحر هذه أنهكت الأجسام، وبالتالي ممكن التداعيات تظهر حتى الأسبوع الجاي.
0: بعد ما تتعدى معناها.
7: بالضبط. وبالتالي فما خطة الآن في على مستوى المستشفيات. تعرف المستشفيات تبين الآن وصلنا في فرنسا هو أنه قبل الفنتيلاتور ما تنجمش تدخل الفنتيلاتور كي تمشي تزور طبيب. تصور الحكومة رخصت للناس أن واحد يزل فونتيلاتور باش ينجم المريض الموجود في المستشفى يتمتع بشوية بشوية في المستشفيات، لأن المستشفيات تبين بلي كونها ناقصة تكييف
0: غير مكيفة.
7: رئيس الوزراء طلب 30,000 مكيف حاليا تم طلب. هذا أولا. ثانيا منع المشروبات الكحولية من أمس. منع المشروبات الكحولية في الفضاءات العامة اعتبارا يعني طول النهار، ومنع بيع المشروبات الكحولية اعتبارا من الساعة السادسة حتى الغدوة. هذه كلها أمور ممنوعة، لكن كيفاش نجم تراقب الناس اللي موجودة في الفضاءات العامة، وكيفاش نجم تراقب الناس اللي باش تمشي المحلات التجارية وتشري تشري المشروبات الكحولية؟ هذه هي هذا الإشكال الذي أظهرت بلي كون الحكومة ما عندهاش أي طريقة باش تواجه موجة الحر. ناهيك عن استخدام الاسمنت، تعرف الكابل الموجودين تحت الأرض بالنسبة للكهرباء وبالنسبة للماء. المشكلة أولا الكوابل هذه كلها ذابت السخانة، خطر السخانة ترتفع بنسبة 80% بدرجات الحرارة هذه تحت الأرض. وبالتالي يعني فما الالاف من الناس اللي ما عندهمش كهرباء.
0: معناها اليوم نحكيو على انفراستركتور كاملة يلزمها تتغير، يلزمها تتأقلم مع المناخ.
7: انفراستركتور من انفراستركتور من الستينات، الستينات ما تطورتش يعني حتى مواد البناء تغيرت، ولكن الانفراستركتور يمشي، ولكن حلول تلفيقيه. البارح شفت اللي صار البارح صارت كانت تصير كارثه داخل قطار تي جي في جاء انقطاع كهرباء في نفق ما بين باريس ونيس. تصور يعني ما فماش تكييف تحت الارض، ما تنجمش تخرج ما تنجمش يحلك الباب، وما فماش تكييف. تصور معنا الحالات نتاع الناس هذوما الموجودين. اذا الظاهره هذه بينت بلي كونه ما فماش اجراءات استباقيه في فرنسا، ما فماش خطه، لانه اذا كان مثلا فرنسا ما تعرضتش في 2003 لظاهره مماثله، 15,000 توفوا في

0: بيان باريس وطلع. شوف، هذا دليل بلي كون السياسة سياسة مهنة، ولات انه
1: وي
0: الكلام باهي ولكن الواقع
1: الواقع
0: ماهوش
1: حاجة أخرى.
0: بالطريقه. اذا كان تشوف انت العزوف عن التصويت، هذا اكبر دليل بلي كون الناس ما عادش ولات تصدق السياسيين، لانه ما عنده ما فماش حلول. الان تو حمل المسؤوليه لشكون؟ حمل المسؤوليه ما تعرف بالجماعات المحليه، يعني البلديات. اوكي
1: البلدية
0: البلديات اذا كان انت
1: وبلدية
0: ما
1: باش
0: توفرلاش
1: تفر.
0: امكانيات، ما توفرلاش امكانيات، انت تو تجي مثلا في فرنسا وتجي تعمل لك اجراء شعبي، والله هذاك بالنسبه لضريبه السكن، هي نحيو ضريبه السكن، نخليه ضريبه العقاريه ونحيو ضريبه السكن. ضريبه السكن كانت ميزه للبلديات، على الاقل فما فلوس توفر لها، لكن البلديات مش بتوفر لك امكانيات للمدارس وللطرقات وتزيد توفر لك امور اخرى، مكيفات. هذه كلها اظهرت بلي كونه يعني العالم يواجه في ظاهره اللي هي كل البيانات، كل التقارير بتاع الامم المتحده تاكد بلي كونه التغير المناخي خطير وباش ينعكس سلبا، وانا درجه الحراره باش ترتفع وباش تزيد ترتفع، وانا تعرف
1: مازال
0: الخسائر،
1: الصيف
0: مقدره، والخسائر هذه مقدره اذا كانت تتواصل. تعرف من تو حتى ل 2030 تنجم خسائر الحراره تكلف ميزانيه فرنسا 200 مليار 200 مليار يورو.
1: واو
0: معناها مش العمليه مش بالبساطه
1: بالبساطة مش
0: نصورها،
1: تاع سخانة
0: ولكن
1: وكا.
0: المدارس، تصور مدارس تغلق ابوابها لانه ما فماش تكييف،
1: طبعا
0: يعني
1: ثم
0: ولاد
1: نقطة أخرى زيد توفيق بجيد، وأنه باريس مصنفة في التراث العالمي، تأكد لي المعلومة هذه أم لا، وإمكانية وأنه باش يركبوا مكيفات اللي باش يكون كما نعرفوا كما عندنا احنا هنا معناها مستانسين بيهم، اللي يكون جزء منه مركب على العمارة ولا على المسكن من برا، على المظهر العام غير لائق بالنسبة للمساكن ولا العمران في باريس.
0: ممنوع اذا
1: ممنوع.
0: كانك انت تسكن في الطابق، تسكن في الطابق الثاني، وعندك جارك يسكن في الطابق الاول ويركب هو مكيف، وانت تعرف تتولي الحراره عندك 20% اعلى من عنده هو، تولي مشكله اخرى، لانه انت الداخل عندك برد ولكن برا السخانه باش تطلع لفوق، باش تطلع للجار هذاك. اذا العمليه بالعكس، والمشكله الاخرى هو انه نسبه التلوث باش تزيد اذا كان باش تكثر من هذه النسبه من المكيفات. اذا كان الناس
1: طبعا.
0: كل باش يولي عنده تكييف، تولي كارثه بيئيه اخرى. اذا شوف، الحلول غير موجوده، كلها حلول تلفيقيه، وهي نعملوا هكا ونحاولوا نتجنبوا هكا، وهي خرجنا من الورطه هذه، وتو نشوفوا بعد نفس يعني السلوكيات اللي نلاحظوا فيها من عشرات السنين نفس الطريقه يمينا ويسارا، كلهم كيف ما فماش حلول، لأنه ما فماش حلول ليعرفوا لكونه العالم يعني باش يواجه موجة حر أكبر وأكبر من هوني حتى 2035.
1: بالضبط
0: وين الاستراتيجية؟ وين الاستراتيجية الموجودة؟ هاو نتخذوا إجراءات، هاو نحاولوا نغلقوا المدارس. تعرف الناس وين يركضوا؟ فما ناس وين يركضوا أمس،
1: برا
0: فما مشهد غريب ياسر، أولاد صغار في الباركينج،
1: في الباركينج
0: يهبط الباركينج
1: للهوي.
0: لأنه الباركينج بارد، واللي يحب يعمل قيلولة يضرب تعسيلة يهبط كيف ما بين نص النهار وساعتين، فباش يمشي يفطر باش يرتاح شوية، خاطر في الليل ما رقدش، خاطر يعني تحل شبابك، تعمل كل طريقة في خاصة الأسبوع اللي فات، ما عندك ما فماش هواء، الهواء
1: ما
0: غير
1: يدورش
0: موجود في الليل، الهواء ما يدورش، ما تحل شبابك، ما مستحيل. وبالتالي والخوف، هم يقول لك الخوف على المتقدمين في السن،
1: بالضبط
0: أوكي الخوف على المتقدمين في السن، ولكن العملية ضربت حتى الناس اللي عنده مشاكل في القلب واللي هو صغير، واللي وتو المشكلة الجاية وتو تشوف، وربما تكلمني الأسبوع الجاي، نستناه في الإحصائيات عدد الوفيات بسبب موجة الحر، لأنه الآن فما شكون يتكلم على أكثر من 50 توفاو بسبب موجة الحر، ولكن الإحصائيات ما نعرفوهاش توا، باش نعرفوها بعد، خاطر عام 2003 انتظرنا أسبوعين باش نعرفوا بلي كان وصلنا ل 15,000، لكن توا باش تعرف من بين الإجراءات اللي ياخذوها، باش نوري لك الإجراءات صعيبة برشا. ساعي البريد يفترض أنه يجيب لك جواب ويروح، ولا 40,000 من هذوما، لأنهم يعرفوا المناطق النائية، طلبوا منهم أنه يمشيوا للناس المتقدمين في السن والمعزولين والموجودين وحدهم، باش يشوفوا شنو واضح، ناقصين ماء
1: مش
0: مش ناقصين
1: يتفقدوا.
0: ماء، البلديات ولا تتوزع في الماء على الامارات، باش يقولوا انا نحن موجودين، انا نحاولوا باش نعاونوا، يعني طرق، هذه هي الطرق اللي تستخدم، ولكن ماهيش
1: ماشي
0: عمليه يعني.
1: الاستراتيجيه القويه العلميه الواضحه، ولا خطه، ولا خطه طوارئ، معناها يعني نورمالمون انتم فرنسا كما الاتحاد الاوروبي الكل، دول اللي هي سنسيبيليزي واللي هي تخدم

0: للتغيير المناخي وعلى الاحتباس الحراري، المفروض وأنه رو عندها خطة طوارئ جاهزة للتنفيذ وللتطبيق في حالة كما هذية. هذا مريناج
1: ما تشوف المشهد، كي تشوف المشهد ما بين الاثنين تشوف وزيرة البيئة اللي هي مع حكومة جيت يسألها صحافي على مسألة التكييف وعلاش ما فماش تدخل، معناها تتكلموا بلهجة عنيفة شوية. أنت تتخيلوا لكون الحل هو المكيفات، مش هذا الحل ومش هذا كذا، والمكيفات بزيد البيئة، ويجي رئيس الوزراء بعدها طول سيباستيان لوكورني ويقول رانا طلبنا 30 ألف مكيف في المستشفيات والمدارس. ما أنا بش وريك
0: فمش حتى تنيغم بين بعضهم في الاتصال،
1: يعني سيمفونية ما عندها حتى علاقة علاش خطف هذه يدلك اللي كون فما حالة ارتباك، لأنه ما فماش حلول والناس توا تلوم على رئيس الوزراء، لأن ما مش فرق الإنقاذ توا معنا لسوكوريست ولا وتعرف عندهم 3000 اتصال يوميا انت ناس في حالة صعبة، كيفاش باش يوفروا الإمكانيات وباش يخلطوا المستشفيات. مشكلة في المستشفيات توا، الخوف الكبير وأن المستشفيات تكتظ وما عادش ينجموا يعالجوا الناس.
0: شكرا جزيلا زميلنا توفيق مجيد اللي كان معنا مباشرة من فرنسا. هل تحقق تونس رهينة 12 مليون سائح في ظل التحديات العالمية؟ هذا إلى جانب أيضا برنامج العمرة الموثوقة، إلى أي مدى سيساهم في تنظيم القطاع؟ هذو من نقاط اللي باش نحكيه فيها بعد الفاصل، خليكم معنا.
2: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف. قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين، برشا مواضيع دينية ودنيوية، تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت وحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان فام. على ديوان فام يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت، حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم، كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم. بنت الصبحيه مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
0: باش نحكيو أكثر في علاقة بالسياحة مع دخول فصل الصيف، يعني يطرح من جديد سؤال: هل تحقق تونس رهان 12 مليون سائح في ظل التحديات العالمية؟ شنو وضعية الحجوزات في الفنادق؟ شنو تفاصيل برنامج العمرة الموثوقة اللي وضعته جامعة وكالات الأسفار والسياحة؟ دوك باش نحكيو في النقاط هذوما. يحضر معنا سي لطفي البراهمي، نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة، و سي زياد فلفولة المختص في العمرة. صباح الخير، نهاركم زين، مرحبا،
3: صباح النور،
0: نورتونا. نبدا معاك سي لطفي البراهمي. دونك خلينا نحكيوا على الموسم السياحي، انطلاق الموسم السياحي، كيفاش تقيموا الانطلاق؟ واعطيني فكره على ابرز المؤشرات الاوليه، يعني مقارنه بانطلاق الموسم الفرد.
3: شكرا وبارك الله فيك، شكرا على الاستضافة.
0: مرحبا.
3: الحقيقة جميع المؤشرات يعني تدل على معناها موسم سياحي واعد إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب.
3: ومعناتها الحجوزات في تصاعد مستمر. وهذا الحقيقة حملنا مسؤولية كمعناها كجامعات مهنية وكسلطة إشراف، معناها باش نتبعوا الكاليتي، نتبعوا معناتها لي ريزرفاسيون. وهذا الحقيقة نداء عن طريق ديوان فام هو الجماعات المحلية وجميع الهياكل المداخلة في مخصص النظافة والعناية بالبيئة. هذه الحقيقة معناها هذه إن شاء الله مع بعضنا، هي كل من معناتها من موقعه لإنجاح هذا الموسم. الحقيقة هي مسؤولية مشتركة، فهمتني؟ احنا منجربنا قاعدين
0: لازم ما عجبني كيفاش، وأنه أول نقطة حكينا فيها سي لطفي هي النظافة والعناية بالبيئة. لأنه للأسف معناها راهو المشهد مزري في تونس الكل في علاقة بالتلوث. دونك داخلين على موسم سياحي راهي وجه البلاد، لازم الناس الكل احنا رانا نحبوا النظافة عام مع العام، ولكن توا داخلين موسم سياحي، ناس كل لازمها تتكاتف الجهود من أجل أنه ننظف البلاد، خط نعملوا شعار نظف البلاد، نظف البلاد من والله بالحق بالفضلات، معناها حاجة بازيك هذي.
3: وإحنا نحبوا السياحة تشع، معناها على الاقتصاد، ونحبوا السائح يخرج، نحبوا السائح يسهر،
0: يدور بيان سور،
3: يمشي لرستوران لاكارت، ونحبوا السائح يدور، هذا كله ما ينجم يكون كان بالنظافة العينية معناتها بالبيئة.
0: من أول الحاجات اللي يلاحظها السائح، أنا قديش يزعجوني كل فيديوهات نتاع أنه مثلا يقول لك سائح صيني ولا مجموعة من السواح ما نعرفش من أين بلاد، يصوروهم يعملوا في حملة نظافة في في كياساتنا، معناها يشر تقلقني، معناها إن شاء الله ما نوصلوش للدرجة هذه. مي دونك المؤشرات إلى حد الآن تقول لي إيجابية، مستوى الحجوزات إلى حد الآن نجم نحكيه عليه.
3: والله احنا الحقيقه تجوزنا، والحقيقه وكان صرح به السيد مدير العام ديوان السياحه، فتنا حتى اكثر من 7-8% من العام الناول، والحقيقه معناتها كل المؤشرات تدل انه معناتها الارقام اللي حاطينها بقطر باش نوصلها يمكن حتى نتجاوزها. احنا رافعين شعار معناتها يمكن نفوت 12 مليون سائح ان شاء الله بقطر،
0: يا رب ان شاء الله
3: ان شاء الله
0: ان شاء الله. شو ابرز الاسواق اللي سجلت نمو اسناسي لطفي؟ مازال السوق الليبيه والجزائريه هما ركيزه اساسيه،
3: هما شوف السياحه الداخليه وسياحه الجوار معناتها فايته 30%.
0: ايوه،
3: واحنا رفعنا شعار كي عملنا معرض في مدينه الثقافه في مدينه ماي، قلنا على في التجارب المقارنه السياحه الداخليه وسياحه الجوار راهي تفوت 50%. واحنا هذايا الحقيقه قاعدين نخدموا عليه في فتح النزل المغلقه، قاعدين نخدموا عليه في المسالك السياحيه، قاعدين نخدموا عليه في دور الضيافه، وان شاء الله كره السروت معناتها يصدر معناها قريبا نتاع دور الضيافه. هذايا نحبوا نوصلوا حتى لاكثر من 50%، لانه وقت نقولوا السياحه الداخليه هي ركيزه الاقتصاد، راهو معناتها قولا وفعلا. هذايا عاملين عليه خطه ان شاء الله، حتى في الجامعه تدا عاملين معناها برامج بتاع اصلاحات هيكليه، مقترحات تو نحكيوا فيها ان شاء الله، معناتها باش نحبوا السائح التونسي وسياحه الجوار بالحق يلقى روحه في الاكله، في التنشيط، في في البرامج، حتى في الاسعار زاد تو نحكيوا فيها. يعني حقيقه ثم عمل مشترك مع جامعه مهنيه، مع سلطه الاشراف، مع الاعلام.
0: اعطيني فكره مساج، اعطيني فكره على هالاجراءات هذو.
3: احنا قلنا تبدا اولا بالتنافسيه باش نصلحوا السياحه الداخليه وتكون هي معناها عمود بتاع السياحه التونسيه. اول حاجه لازم تكون عندها تنافسيه. نقولوا تنافسيه هو ثقافه الحجز وبك. وطلعنا احنا معناها دراسه لقينا السائح معناها الاجنبي يحجز معناتها قبل بستة وسبعة اشهر، التونسي معناتها الحقيقه معناها ولا يحجز معناتها مؤخرا. هذاك وقت نقولوا تحجز مبكرا تلقى استعداد
0: الايرلي بوكينج عندنا سنوات، واحنا نوصيوا عليه معناها بالنسبه للتوينسه.
3: وقمنا بمعرض في الشيء هذا الحقيقه، ولقينا تجاوب، وهي راهي ثقافه ولا ضربه وما هي تعطيش اكلها معناتها في سنة، يعني هي ثقافة بشوي بشوي ونخدموا عليها ولات عند تونسي ثقافة. لكن الحقيقة هذه النداء زاد كيف زاد نصلحه، زاد قانون الكمبيالة تعرف أنت بعد معناتها قانون الشيكات وكل احنا هو قانون الشيكات باهي، وقلت معناها الرصيد يكون
0: الحقيقة ماهوش باهي، معناها راهو معناها بالنسبة للي بتيت زونتربريز وبالنسبة للتجار وبالنسبة للمواطن أثر تأثير كبير. خلينا نقوله ما كانش حل ناجع راهو للأمانة.
3: هو لو كان جات قانون الكمبيالة واكبت قانون الشيك وقت نجم نحكيه، لأنه عملنا منظومة عصرية للشيكات اللي هو كانت يخدم معنا بايمو أطان ولا بايمو أتيرم خلينا نقولوه، لكن قانون الكمبيالة لم يواكب قانون الشيك.
0: اليوم العباد ما تحبش تقبل الكمبيالة،
3: علاش؟ لأني أنا ما نخذش من عندك الكمبيالة، ما عنديش شي معناها فكرة على السولفابيليتي متاعك. رجعت كمبيالة ما رجعتهاش، ما تعطينيش كمبيالة كيك ورقة وعد ونقعد أنا 7 شهور 8 شهور باش نخلص. لأنه في تجارب مقارنة مدام راهو ثم سيستم دو كلاسمون في الكمبيالة. مدلي أنت كمبيالة نعرفك سولفابل ماكس سولفابل، معناتها ثم معناتها منظومة كاملة معلوماتية بدون المساس بالسر البنكي، وتعطي إمكانية للتاجر باش ينجم ياخذ الكمبيالة ولا ما ياخذهاش. أما أنت تطور الشيك هذا باهي نثمنوه، لكن يلزم في نفس الوقت التطور قانون الكمبيالة. هكاك تولي الأمور معناها الدور، يعني أنا احنا رأوا قانون الشيكات وأثر مع بين 20-30% في الحجوزات،
0: لأنه العائلة التونسية كانت تمشي صيف زيدا بالشيكات.
3: علاش احنا كحقيقة كجامعة تونسية وكرة الأسفار معنا عنا لقاء إن شاء الله هو اليوم مع الشبكة التونسية للوداديات، قلنا أموا نثمنوا الشراء معنا لشاء أمجرو، نثمنوا الشراء عن طريق معناتها الوداديات ولا عن طريق المؤسسات، هكاك نجم الموظف يلقى الإمكانية التقسيط عن طريق الوداديات. واحنا كوكالة أسفار وما عندنا الضامن هو كمعناها الودادية هي بالضبط هذيك باش نجمو نحركوا الامور شويه.
0: المهم هذا ماهوش اكسيسيبل للناس الكل
3: اكيد، لكن هي من بين الحلول، لكن لازم ثم منظومه بنكيه ويزم قانون الكمبياله في اقرب وقت هذا نداء انه باش نجم نعمل منظومه معلوماتيه ورا نجم حتى تدخل فلوس راه انت كتعطيني انا كتاجر لوجين وباس نخلصك في معلومه شهري نخلصك شو قداش من تاجر باش يدخل في المنظومه شو قداش باش تنجم تدخل معناها
0: ومعمول بها راه في العالم
3: العالم كله معمول بها دراسات وانا شفنا معمول بها للاسف قاعده الكمبياله من قانونها معناتها من قداش من عام ما غيرناش على ذلك دونك قعدنا نمشي ومعناها
0: تصنيف مطار تونس كارتاج على مستوى العالم يعني حاجة والله مخجلة يعني للأسف ومؤسفة وكل شيء مدى تأثيره ربما هذية وبصفة عامة البنية التحتية متاع المطارات متاع تونس جاهزة زيدة لاستقبال هالملايين متاع السياح اللي نطمحوا لهم
3: هو الحقيقة خاصة بعصر العول ساعات يوتيوبر يجي يصور لك اللي تخدمه أنت وتعمل برنامج
0: صحيح وتعمل فيديو هكا كبيرة جي حتى من الدنيا
3: كل العكس كله هذا حكينا فيه مع صوت الأشراف
0: نجم يكون حتى في إطار منافسة مع دول أخرى تعمل
3: مانيش وحدنا
0: مانيش وحدنا سوق هذي
3: السائح وقت اللي قرب شي يمشي يحط تونس يحط وجهات ما
0: طبعا قريبة من تونس
3: رغم اللي رأي حقيقة نعاود ونقول رأي تونس وجهة معناها سياحية مميزة
0: في ومفضلة
3: ومفضلة ويحبوها وعنا حتى التو تاع لي كليون ريفونور وتو محترم جدا خليه خاطر في مسافات قصيرة تلقى البحر وتلقى الجبل وتلقى الصحراء شوية خدمة نعرف أنت تورا وشوف نحكيو على المطار هذا برنامج هيكلي مدام ويلزم معناها اعتمادات كبيرة برشا ويمكن ثم حتى تفكير في تغيير المطار من عدمه ان شاء الله احنا وثم حتى برنامج دي تنشيط حتى المطارات الداخلية احنا بدينا في نقاشات مع ديوانات الطيران المدني فهمتني وماشيين فيه يمكن حتى معناتها في بعض المطارات في الشمال الغربي والجنوب الغربي ثم زاد امكانية زاد لتنشيط المطارات عاش نقعدوا نركزوا كان على مطار تونس قرطاج حتى زاد راهو عندنا راهو مطارات في المناطق الداخلية يمكن زاد نثمنوها ونخدموا عليها
0: أنا مطار نفيدة أنا مطار برقة
3: برقة توزر تجربة يخدم في خدمة كبيرة كيف كيف يعني يشوف ثم حلول آنية وثم حلول على مدى متوسط والبعيد
0: نهيت نزيد ونحكي شوية على دور الرقمنة ومنصات الحجز الإلكتروني أهميتها في تطوير عمل وكالات الأسفار التونسية وعليش التونسي مازال باقي يهرب من الغزيرفاسيون أونليني إذا نحكي فيه هو وباش نحكي على العمر زايدة وبرنامج العمرة الموثوقة بعد الفصل
2: ويكند على كيف بوبليسيتي صيف السنة مع فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي
4: صيف السنة مع النسيم ديما رابحين كيرو المونديال فرح الصغار امشي للعطار اللي نجم يربحك برشا كادوات باش تربح ساهل برشا تلم 8 اعواد واربع خطاوات من جلاس النسيم وتلصقهم في الالبوم وترجعوا للعطار باش تربح جائزة فورية وزيد عمر القصاصة اللي تلقاها في الالبوم باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الفايزين مع جلاس النسيم الصغار الكل رابحين
2: ويكند على كيف
0: كملينا معكم في ويكند على كيف حتى الحداش تحية لكم نحكي شوية على السياحة في تونس بعض الأرقام اللي هي مهمة وبش نحكيه على الغزيرفاسيون أونليني ولكن تقريبا السائح اللي يجي لتونس يصرف في حدود 250 دولار حسب آخر الأرقام مش بعيد علينا في المغرب 742 دولار في مصر 937 دولار معناها احنا وجهه رخيصه باش يقبلوا عليها هل هذا عنصر قوه ولا عنصر ضعف بالنسبه للسياحه نتاعنا حسب رايك
3: شوف هو في المدى القريب تقول انت معناها ستون ديستيناسيون اكسيسيبل يعني الكليون بور كوميرسياليزي لكن على المدى البعيد الحقيقه هي معناها نقطه سلبيه لازم نخدموا عليها لازم نخدموا على نجيبوا دي لابيل انترناسيونال في الوتله لازم نخدموا في الانفستيسمون لازم نطوروا في الجوده توا راهي التوندونس ولات معاش التوريزم دو ماس التوندونس بتاع سياحه التميز سياحه الجوده خاصه انه احنا السنه المقبله معناتها عندنا تونس عاصمه السياحه العربيه وتعرف انت السائح العربي معناها السائح ذو طاقه
0: اكزيجون
3: شراء شرائية كبيرة برشا ويحبوا الجودة وذي طرحناها على سلطة الأشراف وطلبنا حتى معناها تجديد الأسطول بتاعنا. تعرف أنت يتنقلوا بالليفان ما يحبوش ليبيوس وليجرونبيوس وكل دونك هذي احنا شاعرين به نخدموا عليه. عندنا طلبات معينة معناها في ناحية تجديد الأسطول في من ناحية تطوير حتى تاريخ العمل بتاعنا والديجيتاليزاسيون وزاد كيف كيف ثم على مستوى زاد الاستثمارات فهمتني يلزمنا زاد نمشيو في معناها نزل معناها عالية التصنيف وهذا ماشيين فيه وخدمة راهي حقيقة ماهيش نتاع ماهيش ظرفية
0: معناها نتاع لونتيرم
3: بالضبط.
0: يعطيك الصحة شكرا لك سي لطفي البراني. ماش عندي برشا وقت يلزمني باش نحكي على موضوع مهم زايدة برشا نعرفوا عنه العمرة هي قبلة التونسيين والتوانسة برشا اللي يقعد سنوات يلم في حق العمرة. بالنسبة لي سي لو فواياج العمرة والحج معناها رحلة العمر بالنسبة لي دونك ولكن للأسف يتعرض أحيانا لتحيل يتعرض لموفيز سيربريز. دونك باش نحكيو على برنامج العمرة الموثوقة اللي عملته جامعة وكالات الأسفار والسياحة. معنا سي زياد فلفول أمين ميل جامعة التونسية لوكالات الأسفار ومختص في العمرة. عطيني فكرة على البرنامج هذا متاع العمرة الموثوقة وأبرز الأهداف متاعه وعليه جاي البرنامج هذا.
5: بالضبط يعطيك صحة. دونك احنا البرنامج هذا جاء في في في مشروع اللي هو احداث علامة جودة وطنية اللي سميناها العمرة الموثوقة اللي هي صالحة الموسم بركة ورونو
0: فلابل مش ياخذها هذا يقعد يخدم بها 10 سنين
5: من هكا معناتها فيها حتى كيور كود اللي معناتها ديما نتبعوا احنا كجامعة تنصير وكالات الأسفار ونواكبوا ومعناتها ونجموا معناتها في كل وقت اذا كان فما شكون ما يستجيبش للشروط اللي محطوطه وتوكي يخرج ان شاء الله البروجي هذايا نرجعوا نحكيوا عليه اكثر ديتاي. هو مازال قاعد تقريبا يحضر وخدموا عليه مهنيين وخبراء وباش نرجعوا معناتها نحكيوا عليه اكثر خاطر نحبوا المعلومه معناتها توصل
0: للناس الكل باش العباد ما تحصلش. احكي لي شنو اللي صار
5: بالضبط. هو شنو معناتها هو على اثر الكونستا اللي توا نشوفوا فيه معناتها ودايور البروجي هذا ينقسم على ثلاثه مستويات. المستوى الاول هو المستوى القانوني اللي هو معناتها باش يتصدى للعابثين اللي يضروا فريمو بالقطاع معناتها اليوم من هب ودب قاعد يحط في ديزانونس في لي ريزو سوسيو الناس معناتها تخلطت عليها المعلومه وليت مش عارفه لشكون تمشي. دونك هذا معناتها المستوى الاول باش نتصداو لكل ما هو انفورمال وكل ما هو انه يضر بينا احنا
0: مويز تجاره مويز
5: يضر بينا احنا كمهنيين خاطر في الاخر انا معناتها وكالات اسفار محترمه نحترم القانون معناتها نحترم الحريف التونسي
0: لا وعندها مصاريف معناها وكاله كي تبدا انستالي عندها مصاريف برشا باش تقدم لك الخدمه الصحيحه
5: وتساهم في الدوله الاقتصاديه ومعنا نستخدم ونخلص لامبوس ينساس ومعناتها وبخلاف حتى المتداخلين المباشرين وغير المباشرين في الدومين هذا. المستوى الثاني اللي هو المستوى الإداري اللي هو نحكيه على تحيين الوثيقة التوجيهية لأنه تعرف الآليات قاعدة تتطور بنمط سريع جدا. اليوم نحكيه على التأشيرة الإلكترونية دونك احنا لازمنا نكونوا مواكبين شيء هذايا ديما لمصلحة الحريف التونسي والمصلحة زاد القطاع ككل. والمستوى الثالث اللي هو معناتها على الكوميونيكاسيون اللي هي معناتها باش الحريف يعرف وين يمشي. كما قلنا بكري تخلطت المعطيات والناس معناتها
0: فما برشا اوفر حتى على مواقع التواصل الاجتماعي باش فيسبوك كونت تيك توك كونت انستغرام يبدا يهبط في الرحلات نتاع العمرة وطبعا توعد مع الذكاء الاصطناعي يعمل لك افيش عزيزة وغالية كي تراها تقول انت هذا محترف ولكن وراه ناس داخله
5: ماهوش ينجم مش وكيل اسفار وينجم يكون معناتها انسان اللي ما عنده حتى صفه. انا ما نجمش نخدم مهنه صحافي تو ما نجمش نخدم مهنه طبيب معناتها كل مهنه عندها ناسها
0: طبعا
5: ومراقبه
0: شنو ينجم يصير باش العباد تعرف علاش احنا نحكي في الموضوع هذا شنو ابرز المشاكل اللي صارت للمعتمرين اللي مشاو بالطرق الموازيه مثلا
5: ينجم ناس تمشي يتفاهموا على صنف سكن معين أو الطيران الخطوط الناقلة مثلا معين يلقى حاجة أخرى فما ناس ما لقاتش سكن نتاعها كريمو
0: يخلط غادي ما يلقاش روحه ما عنده روتين لا عنده وين يسكن
5: ما عنده وين يسكن ما عندوش برنامج بخلاف اللي معناتها فما ناس ترافق المعتمرين لبيت الله واللي هما ما عندهمش مستوى اللي معناتها يخليهم مستوى في الثقافة الدينية هذه رحلة روحانية معناتها الناس رو كما قلت رو رحلة العمر فما ناس تلمها بالمليم فما ناس حلم حياتها انه يمشي بيت ربي ويحط معناتها ويبدا على سنوات يدخر في المبلغ. دونك ما يساعدناش احنا شكون يجي اللي يشوه القطاع نتاعنا واللي معناتها يخلي التجربة متاع الحريف والمواطن التونسي تكون له معناتها مش باهية وهذا ينعكس علينا نحن. هذا علاش حطينا البرنامج هذايا، هذا علاش نأكدوا على أهمية العقد. معناتها أنت كي تمشي لازم الحريف في كلمة يمشي مرتاح، مش هو يبدا خايف زعما بشي
0: كاين مغامره
5: ولا زعما يصير ليش مشكل ولا يتحيلوش عليا، ويروح فرحان تكون التجربه هذه معناتها ذكرى طيبه وما ينساهاش عمره كامل. هذا هو الهدف. دونك يمشي يعرف اللي الوكاله هذيك معتمده مراقبه من السلطات معناتها والدوله التونسيه مأطره، وكيف كيف الجامعه التونسيه لوكاله الاسفار هي الضامن وهي اللي تتبع منظوريها وتعرف الوكالات اللي تخدم معناتها بطريقة مهنية وطريقة نظيفة، ويرى الباج هذاك معناتها معلق ويسكان الكيار كود هذيك سي لاسيورونس، هو يعرف اللي الوكالة هذه راهي معتمدة.
0: دونك عندك علامة وعندك كيار كود محطوطين في الوكالة، تدخل لأي وكالة يزمك تشوف العلامة هذه متاع العمرة الموثوقة.
5: العمرة الموثوقة اللي هي هذيك هي كما قلنا لاسيرونس أنه يعرف روحه أنتر دوبون ما
0: فميش.
5: وكما قلنا حكيت العقد ونأكدوا عليه العقد أنه العقد نحطوا فيه المعطيات الكل
0: اللي اتفقنا عليه الكل. ما كنت عملت أوفر فيها كذا وكذا والوتيل والمرافقة الدينية والطيران شنو، إذا كل يتعمل في عقد مع الحجز ومع التذكرة.
5: وأكثر من هكا العروض تكون واضحة خطر أغزر. احنا معناتها فما عروض تتماشى مع يعني الجيب التونسي، معناتها فما اللي نجم يمشي في عمره في برنامج مثلا
0: VIP
5: معناتها كبير، أو برنامج هذا يكون على قد ميزانية متاعه. أما أعطيني العرض اللي يتماشى مع الواقع. هذا هو تكون واضح تكون أونيت، تحب تروازي توال هاو قديش يبعد على الحرم، هاو شنو ما الخدمات المزدات وشنو ما بشتلقى، أو تحب سانكي توال، تحب في الأبراج تهب التلقى ما تروحك في الحرم مباشرة. يبدأ كل شيء واضح بالشفافية والثقة هذيك تكون موجودة.
0: باش نختم معك بسؤال، البرنامج متاع العمرة الموثوقة في آلية على الأقل لتلقي الشكاوي متاع المعتمرين وتدخل السريع لمعالجتها؟
5: طبعا احنا هذا علاش حطيناهم بلاس، اللي هو باش الناس الله لا يقدر مثلا نجم يصير مشكل أو معناتها مهما كان يتوجه الجامعة التونسية لوكالة الأسفار، أول حاجة احنا نثبتوها اللي هي عامل معناتها الكونترا نتاعو والعقد مصح ولا، وهذا علاش نأكدوا على أهمية العقد. إذا كان معناتها البرنامج يطابق اللي موجود في العقد، دونك نفسروا الحريف اللي راهو كل شيء دون لي ريغل دولار. إذا كان فما تجاوزات أو معناتها حاجات اللي مش موجودة، احنا الجامعة معناتها ندخلوا وعندنا معناتها خدمة مع
0: ممتاز. ممتاز تري بيان. خليك عند دغني مو سي لطفي إبراهيمي، دونك آخر كلمة تفضل.
3: نشكرك على الاستضافة ونعاود نأكد إن شاء الله موسم سياحي واعد، وحتى التوانسة راهو تنجم تقبلوا على النزول، ثم أسعار تنافسية ونجموا تصيفوا موجودة معناتها ديسبونيبيليتي
0: موجودة، لأنه التونسي ديما يقول لك أنا كي يريزرفيو من الخارج من برا يتكلف لهم أرخص مني بياسر.
3: دوك كنا حكينا على توقيت
0: على الأورلي بوكينج،
3: توقيت الحجز هو المعامل المهم جدا.
5: فرصة باش ندعو التوانسة زادة هما راهو لي ريفليكس بداو يتبدلوا الحاجة
0: بدينا نمشي أكثر الغزيرفاسيون ليني وكل
5: يلزم معناتها يتبدل الرفليكس متاع التونسي وينخرط أكثر في المنظومة الأورلي بوكينج، على خاطر فيها تخفيضات توصل حتى 30-40%. معناتها يبدأ عارف البريود دو كونجي متاعه كيما ناس كل داري نظمر وإحنا شوي ويجي من قبل، وهذا راهو يخلينا إحنا معناتها نجم نوفروا له أحسن الأسعار وأحسن الخدمات.
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا سيد لطفي البراهمي نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة، وزياد فلفول أمين ميل الجامعة التونسية لوكالات الأسفار المختص في العمرة.
2: أنتم تسمعوا في ويكند على الكيف،
0: خليكم معنا في المتابعة، احنا نرجع لكم بعد أخبار التسعة.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
6: ديوان فم صوتكم.
2: ديوان فم فلاش نيوز
7: موجز وتسعة صباحا. ديوان فم صباح الخير. مديرة التعاون في وزارة التجارة وتنمية الصادرات بشرى اللجمي تكشف أن الوزارة ستعلن قريبا عن أحداث منصة إلكترونية لإصدار شهادات المنشأ لفائدة المتعامل الاقتصادي. واللجمي تضيف أن هذه المنصة من شأنها أن تساعد على التخفيف من الإجراءات والآجال والوثائق الرسمية، قائلة أن دور الاتفاقية لا يقتصر على تسهيل المبادلات التجارية فحسب، بل تشمل مجالات أخرى على غرار التجارة الرقمية والاستثمار، وأجاء ذلك على هامش أشغال اليوم الثاني من منتدى دونس للاستثمار. لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة تعقد جلسة للنظر في مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030، وأشدد أعضاء اللجنة على ضرورة تكريس عدالة تنموية شاملة ومتوازنة بين مختلف الأقاليم والجهات، بما يضمن تكافؤ الفرص ويعزز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدين حرصهم على تقديم توصيات عملية وقابلة للتنفيذ من شأنها الإسهام في دعم الموارد المالية للدولة وتحفيز النمو والاستثمار والإنتاجية وتعزيز مقومات العدالة الاجتماعية وحسن توزيع الثروة. من المنتظر أن يتم في جويلية المقبل على أقصى تقدير الاستلام الوقتي لمشروع تحويل المستشفى المحلي بجمال إلى مستشفى جهوي بكلفة تناهز 6 ملايين دينار بتمويل حكومي مباشر، حسب ما نقلته الصفحة الرسمية لولاية المنستير على هامش زيارة تفقد أداها الوالي عيسى موسى وللمنستير. ويمثل هذا المشروع الاستراتيجي مكسبا صحيا نوعيا، حيث سيسهم دخوله حيز الاستغلال الفعلي في الارتقاء بجودة الخدمات العلاجية المزدهرة وتوفير تقنيات طبية متطورة تغني مواطني الجهة عن مشقة التنقل. وفي أخبار العالم، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يؤكد أن انسحاب قوات الدفاع من لبنان لن يتم إلا بعد نزع السلاح من حزب الله، قائلا أن المناطق التجريبية لن تؤثر على مساحة الحزام الأمني الذي سيبقى فيه الجيش، وفق ما نقلته الإذاعة العبرية. الخارجية الإيرانية تدين الغارات الجوية التي شنها الجيش الأمريكي مساء أمس على نقاط بالسواحل الجنوبية، معتبرة أن الهجمات الأمريكية التي استهدفت منشآت المراقبة الساحلية وهجوم الكيان الصهيوني على لبنان هو انتهاك للبند الأول من مذكرة التفاهم. نهاية الموجز، قدمت لكم سحر بن بلقاسم في أمان الله.
2: تسمعونا في سفيقس على الفريكونس 9.2.

0: ويكند على كيف.
1: مرحبا بكل ما التحق بنا في المتابعة. استمتعنا بصوت ألفة بالرمضان. ألفة الله مصلي يعني بي عليها اللي يونيك إحساس وأداء وحضور. إن شاء الله شوفوها في مهرجانات الصيفية في جولة كبيرة تستاهل ألفة وأنها تكون موجودة في كبرى المسارح في تونس. الحقيقة معنيها من أفضل ما عنا في البلاد هذية ألفة بالرمضان. باش نمشيو لموضوع آخر يهمنا, يهم الصيف, يهم احتكار الشواطئ والانتصاب الفوضوي للباراسوليت صيفا. شنو يترتب عليه من عقوبات؟ هذا باش نحكيو فيه في وقته الان.
0: في وقته,
1: مع ارتفاع درجة الحرارة تستقبل الشواطئ بمختلف ولايات الجمهورية يوميا العديد من المصطفين, ولكن ظاهرة احتلال المتسوغين الخواص لمئات الأمتار من مساحات هذه الشواطئ وأحيانا دون رخص قانونية تزداد كل سنة, وهذا يتسبب في إزعاج المواطنين وحرمانهم من الشواطئ. للحديث في الجانب القانوني حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ المحامي لدى التعقيب أنيس الزين. صباح خير ونهارك زين أستاذ.
2: صباح النور والسرور, صباح الخير كذلك لجميع مستمعي إذاعة ديوان فم.
1: يعيشك أستاذ. كيفاش يعرف القانون التونسي الملك العمومي البحري وما هي حقوق المواطنين في النفاذ إلى الشواطئ؟
2: نبدأ ملمنين. أنت سألت بالنسبة للملك العمومي البحري يأتي معنا حق مجانية البحر, هذا معنا القانون على 73 سنة 95 يتعلق بالملك العمومي البحري. يقول لك على أن استعمال الملك العمومي البحري يكون حر متساوي ومجاني للعموم. حر متساوي ومجاني للعموم مش معناه؟ معناه كما أنا كما أنت كما أي إنسان من حقه أن يستغل الملك العمومي البحري. وذكر عليه الملك العمومي البحري لا يمكن يبغى معناه لا يمكن بيعه أو التفويت فيه لأنه هو ملك للمجموعة للمجموعة الكل. لكن هنا نحب نوضح حاجة, هو بالنسبة أنت قلت الاحتلال الشواطئ شيء هو احتلال, لكن هناك احتلال من طرف معناها مجموعة من الأشخاص من غير حتى صفة حتى صفة.
1: هذا ما نحكيوا عليهم احنا الناس المنظمين حاجة أخرى.
2: لا وحتى المنظمين زاد باش نحكيوا عليهم زاد حتى بالنسبة للمنظمين يجي يمشي مثلا يتسوق مع عند البلدية مشرب مثلا أو مشرب أو كشك صغير وبعد يبدأ يكبر بشوي يزيد كراسي غادي كيزيد غادي كبر زوج باراسوليت كم باراسوليت وبعد جي تدخل غادي يقول لك هذا بحر بريفي. الكلمة راهي غالطة وأي مواطن يسمع الكلمة ذي بإمكانه الاتصال بالسلطات وراهي هذه جريمة يعاقب عليها القانون.
1: كيفاش أستاذ ما فماش صيغة شاطئ خاص بلاج بريفي غير موجودة؟
2: فماش مش معنى شاطئ بريفي معناها أنت بلاك في البحر
1: خاطر نوصلوا نلقاو راهو بلاكة محطوطة بلاج بريفي
2: ما فماش حتى بحر خاص. هو راهو كيما قلت مثلا البلدية بالنسبة للوتلة وإلا معناها المقاهي والمطاعم السياحية بالطبيعة هو بصفته باش يدفع معناها للدولة للمجموعة الوطنية يدفع معناها في خلاص معاليم بالطبيعة باش يعطيوها الحق أنه مثلا باش يحط كاسة طويلة أربعة طويلة مثلا في مكان معين بس يعني بشي تقعد انت على الطاولة متاعه ما تنزل باش تقعد على الطاولة متاعه لما تكون معناه باش تستهلك
1: اي.
2: لكن احنا اللي نشوفه فيه شنو حتى للوتلة معلش ديما يصير معناه كشوف انت في اول صيف ديما يصير معناه اللطال هذية تقوم مع السلطات كذلك بحملات مستمرة معناها تحت شعار جالس انه شواطئنا مسؤوليتنا. هذه التحركات تقوم بإزالة بالقوة تنفيذ قرارات هدم وإزالة المشارب وكل أشياء اللي تحط مقبل ديما ذي قبل أول صيف موجودة خاصة تو في المدن الساحلية وانت تعرف في بنزرة تسمعنا في بنزرة في سوسة في قليبية في الهوارية معناها موجودة ذي. علاش؟ لأنه انت وقت اللي جيت تعطي الشخص تعطي حق أنه بشي يستغل مساحة معينة يتوسع هذا موجود معناها في تونس ذي موجود. علاش؟ انا حسب رايي لازم نحمل مسؤوليه الاداره لان انت كيعطيتك انا كاداره
1: مراقبه
2: اي لازم نراقب انا عطيتك مثلا باش تستغل الكشك خويا ما تخرجيش من الكشك انت مو عندك الكشك هذاك في حدوده هو انا نعطيك ونراقب خاطر اللي ياخذ كشك شو اللي يعمل يبدا يدور بشويه بشويه بشويه بشويه يبدا يزيد او يعمل يزرع حاجه يحط ورد يحط يعمل جازون ينظف يجيب يعمل باركي فمن حتى معناه بالسيمان
1: اي ولينا نشوفوا سيمان في الشاطئ
2: هذه المعدات هذه تتحط وحتى الكراسي والطاول وكل البناء عقد عليه القانون. هذه جرائم هذه جرائم معناها توصل معناها حتى لعام حبس 16 يوم معناها أدناها 16 يوم فيها عام حبس
1: فيها عام حبس
2: بالطبع فيها عام حبس. أنا كنت كانت في نجي داخل معناها نجي ماشي ملك العموم مثلا البحري فهمت ونلقى مشروع تجاري عامل ومشروع عشوائي وذي نشوفه فيه معناها من عام لعام قاعد يزيد يقوم هذوما الأشخاص بالاستحواذ على أجزاء من الشاطئ أخي تشين سيفتك الشاطئ ملكي أنا وملك الناس كل كي تجي أنت من يعطيك القانون أنك أنت باش تكون تملك كيفي كيفك معناها في الشاطئ تجي تمنعني أنا باش نقعد جي يجيو يعمل يجيو يختاروا الأماكن الباهية تو كيما نعطيك مثلا دي زيكزومبل يجيو شط باهي يعرفوا هذا الشط أكثر شط مثلا يرتاد المستفيد يجيو يحطوا 20 كرسي 6 باراسولات ويولي يفرض عليك انك انت باش تقعد
1: باش تكري من عنده ولا الباراسول وباش تكونسومي من عنده كل
2: قال لك ما تفرضش عليا خويا وانا نحب نجي نقعد ونجيب حذاك انت وين حاطط انت باراسول حط انا باراسول وانت ما عندكش حق تحط 6 باراسولات علاش تحط 6 باراسولات عم بلاستيك كاكاو هذوما الناس كل شو سوا اللي هما يستغلوا صفه غير قانونيه بكل معناه وحدهم هكاك والا كذلك اللي يعطيهم من القانون الحق وهما يتمداوا فيه هذوما كلهم معناه متعرض معناه ينجموا ولا يتعرضوا لعقوبات سجنية تصل إلى عام سجن.
1: عمليا أستاذ أنا كمواطن عائلة مشيت باش نعوم في الشط يا أخي نلقى شكون منتصب كيفاش تعرف أنا إذا كان هذا انتصاب فوضوي ولا ماهوش فوضوي إذا كان عنده رخصة ما عندوش رخصة باش نطالب بحقوق.
2: هي سهلة على الأخر هو الشخص هذا مهما كان هو انتصاب سواء هو ما يقول رخصة مش صحيح مثلا خاصة الناس اللي يجيوا من منطقة أخرى أو مثلا منطقة داخلية ينجم يخرج يمشي البحر ما يعرفش إلى أن احنا بالنسبة للمدن الساحلية تقريبا يعرفوا البلدية عطات والأبطال عطاوا الفلان الفلاني باش يستغل المساحة الفلانية الأخرين نجم يكونوا ما يعرفوش هو يدخل الشط يجي باش يقعد يجي يقول له خويا سامحني راهو مثلا
1: بلاج بريفي
2: تخلص الساعة بلاج بريفي فماش
1: اي هو باش يقول له اي ما هو باش يقول له بلاج بريفي
2: بلاج بريفي احسن حاجة انه يمشي السيد هذا اللي قالوا له بلاج بريفي يتصل بالسلطات على خاطر اذا كان انت تسكت وانا نسكت تفهم فيا معناها رانا احنا اعطيناهم حق من غير ما نشعروا انهم هم يزيدوا يتمداوا كان انا نوقف وانت غدوة وبعد غدوة معناها راه ما عادش تدوم الحكاية هذه تو شوفوا احنا في العالم
1: القانون باش يسمح له بالضبط انا اليوم قلت لك عائلة مشيت ونلقى شكون منتصب وبطريقة قانونية عم ياخذ رخصة على طريق سواء بلدية ولا لابال اتسيتيرا كيما معمول به القانون شنو يسمح له بالضبط وانا شنو حقوقي غاديك في البلاصة هذيك
2: هو القانون هو شنو يسمح له هو حسب مثلا البلدية شنو المساحة اللي عطاتو عطاتو باش تستغل مثلا المساحة نتاع 4 طويل مثلا لكن هذا حتى كي تعطيه تعرف حاجه ما تبديش حتى كيف تعطيه هذا ما يمنعش اني انا نجي نحط انا باراسول بجنبه
1: ايوه
2: هو مش ملكه معناه لا ملكه لا زي معناه الملك العمومي البحري هاو كيف اسمه الجسم الملك العمومي البحري هي لابال هي شنو لابال هي وكيل حمايه تهيئه الشركه الساحليه
1: اي
2: والملك العمومي البحري هذا شنو يقول؟ معناها في قلت القانون على 70 سنة 95 يقول لك راهو معناها يتساوى يكون الناس كل معناها يكون معناها حر من الملك العمومي البحري
1: متساوي ومجاني
2: للعموم من العموم معناها انا كيف نجي داخل البحر تقول لي بريفي ساعه هذه
1: ما فماش معناها انا لقيت بلاصه اونتر لي باراسول اللي هو حاططهم من حقي من حقي نحط باراسولي معناه
2: انا نحط بلاك نصور الحقيقه نصور ونهبط وشهر به علاش لانه معناها هذا اعتداء على حقي معناها انت عباره انت عندي انا شباك في داري وناخذ معناها رخصه من بلديه باش تطل وتدخل لي من الشمس تجي انت تسكر علي حقي حقي فهمت معناها انا باش نعوم في البحر حقي كيف هنا كيف كنت انت تترك البلديه باش تستغل في حدود الاستغلال اللي عطاتك بطبيعه تقول انت كيفاش باش نعرف انا فين الحدود نتاعي وكي تحب تعرف تنجم تعرف معناها ديما بالقانون تنجم تعرف تنجم تمشي معناها تنجم تمشي وتطلع من حق اي انسان معناها من حق اي مواطن الاطلاع لكن احنا باش نسهلوها الحكايه انا داخل البحر هذا عجبني دخلت لقيت معناها ظاهر عنده معناها مرخص لحوم البلديه وكذا ولا من الأبطال عنده مجموعة متاع طويل وكذا. كان أنا حبيت نقعد، قعدت ما حبيتش نقعد، أنا غادي على الرمل نقعد ونعوم من حقي أنا وصغاري ونتمتع كيف كيف
1: من حقي حتى. وعني في البلاصة اللي هو منتصب فيها نحط باراسول متاعي.
2: أي شنو المشكل؟ هو ديما فهم احترام الغير. طيب أنا مثلا كي نمشي البحر نحي نحي هذا الشخص اللي يشتغل في البحر، نمشي لأي شط ونلقى عائلة قاعدة بتبيع مش باش نطلقهم نلتقهم على الاخر، انا ماناش كون قاعد بحذاهم ما نغطيش عليهم كذا، هذا هو معناه.
1: واضح
2: حر ملك الناس كل.
1: واضح به. الى جانب هذايا زاد فما مهن موسميه على الشاطئ، تجاره انواع واشكال، كيفاش يمكن تنظيم المهن هذه؟ يعني ما نحبوش احنا العبيد تلقت في خبزة فينا الماء يسترزقوا، معناها حتى زادة ينجموا هما يسترزقوا ولكن في إطار القانون، وأيضا حق المواطنين في الانتفاع بالحر بالشواطئ.
2: هو كلمة يسترزقوا به هو رزق
1: الله، يقول لك هاكم تقطعوا في رزق الناس أستاذ.
2: ما سمحني زادة، ما هو هذا هو اللي يخلق الفوضى. الفوضى يتخلق بذي بخلي الإنسان يستاهر رزق زوالي، خطر اسمعي زوالي مش بالضرورة مش بيكون زوالي، زوالي معناه معان ونعانه، فما برشا ناس اللي احنا نقول عليهم زوالي وزوالي وخليه وهما معناه يدخلوا في في في, في, في معناه برشا فلوس ربي عينهم زادة ومنش معناه حاجينهم، لكن طرق غير قانونية تعتديلي على حقي. انت اول حاجة انت تبيع منعش اي حاجة، تبيع في حاجة معناه في الحر يراندرا الحاجة ذيك اللي تبيع فيها صحيا معناها فما مراقبة في الشمس، شنو حاطت شنو معناها سيفتك انت باش تبيع معناها الصغار الحلوى مثلا تشوف كيما تعرف
1: ليه، وفما اللي ينتسبوا حتى بالالعاب البحريه والحكايات هذوك معناها والشاطئيه وكل
2: هذوكم راهو يكونوا مستغلين من طرف معناها معناها يكري معناها من البلديه ما عندوش حق
1: ما عندوش حق
2: بتبيع ما عندوش حق واحد. أما أنت مدام وصلت الموضوع هذا حبيت أن نعرض على موضوع آخر كذلك في المهن هذه، وكل فما مهن أخرى غير قانونية بتاع اللي يجيب لك الباركينج
1: نحكينا عليه دجاج تعرضني له الموضوع
2: هذا والتصور كذلك والتصور معناها في البحر
1: في الشواطئ. هو تو أنت قبيلة قلت لي أستاذ وأنه النجم ثبتوا من الرخص ومن الشواطئ ومن التفاصيل التقنية ذي كله، يقول لك أنا ماشي باش نعمل عومة باش نقعد سيبا إيفيدون معناه باش يلقى المعلومة. ربما هوني زيد وقيت وأنه باش نحكيه على تطبيقة خاصة بالشواطئ التونسية واللي يكون فيها بطريقة شفافة لزون شنو من العبيد اللي كريت التجار هذوما ويتحطوا معناه أسهل منها ما فماشرة، يولي وقت المواطن يشوفها على أبليكاسيون ماشي لأي بلاصة في تونس في سواحل تونس، يعرف الشطوط يعرف أنيهم اللي كارين يعرف شنو ما طاقة الاستيعاب متاعهم، وهكيكا معناها باش نجموا نسيطروا بارشا على الفوضى اللي صايرة في الشواطئ.
2: اي صحيح هذه معناها هي ما سهلش منها، خاصة وأنه توا ما نتصور أنت مشكلة عويصة أنا شخص
1: اي هذه لابال نجم تعملها
2: بالطبيعة تعملها ويلزم تعملها، يلزم أنا تسهل المواطن أنا اليوم باش نمشي البحر يلزم يبدا مهيئ، يلزم فما معناه نعرف فما ديمتر ماجور، يلزم نعرف العلم باش نعرف البحر يعوم ما يعومش، لازم ندخل داخل في حاجة في خطر باش نقلب، هذا الكل معناه وقته معناه هو
1: نورمال في التفاصيل حتى بتاع الطقس.
2: هذه راهو انت تعرف انا قبل معناها في معناها قبل كانت موجودة في المتو كانت الشطوط منظمة، توا معناه أغلب الشطوط غير مؤهلة نهارين لطف نسمع مثلا فلان غرق
1: بدلا بدلا
2: أنه ما فيه مش هوائية مخترة فما معناه
1: دونك هذا بالرقمنا الكل نجم ونقضيه عليه معناه والله معناه
2: يسر تدخل تلقى منطقة مثلا ماشي يحطوا مثلا خضرة نجم تعوم عمرها ما تنجمش
1: ليه، والتاكسي نجم يتبدل ما بين ساعة وساعة، دونك انت كي تبدا مرقمنا اون طون غيل تعرف انت لي كورون اللي موجودين، تعرف اذا كان البحر يعوم ولا ما يعومش من وقتاش لوقتاش لي زون كل شيء، هذه كل وهاي دعوة موجهة للابال اكيد وانهم يتبعوا فينا هما ديما يسمعونا الحقيقة ويتبعونا، ان شاء الله تكون توصل الرسالة وجبنا لكم فكرة باش تعملوا تطبيقة كيما هكية على السواحل التونسية باش تحطوا فيها العبيد اللي اعطيتوهم رخص الكل على مستوى الشريط الساحلي طاقة الاستيعاب وحتى كل واحد يضمن حقه في في شطه، لأنه كما أكدنا الأستاذ راهو الشط رانا متساويين وحر ومجاني للعموم.
2: والله يعطيك الصحة ساعة على الفكرة بصراحة، معناها
1: نحيي الأستاذة فاطمة كراي هي اللي بعثت لي مساج قالت لي كلهم يعملوا أبليكاسيون حقوق التأليف، دونك تحية لها بالحق فكرة ممتازة
2: فاطمة كراي.
1: فاطمة عبد الله كراي
2: اي طبعا. وحاجة أخرى بربي توا ولينا معناها بالحق واحد شمش البحر من الشمس حتى ما يلقاش منين يدخل،
1: من هنا مسكر
2: هنا هوتيل هنا ولا عائلة بريفي اللي عنده معناه دار يزيد يطلع معناه سور يزيد يحط

0: كده ما هي مع
1: بالضبط.
0: معالين معالين خلاص البلديه، البلديه ذيك تستغلها باش تحسن
1: الخدمات.
0: هذا كله معنا تبع بعض ان شاء الله، معنا نراو صوتنا السنين القادمه خير
1: ان شاء الله. احنا ديما نقولوا انه ما نحيروش، معناها فما تجارب مقارنه ناجحه في دول متقدمه، نسالش معناها ناخذوا نعملوا كيما الناس هذيا بكل بساطه. باش ننتهز فرصه وجودك معايا باش نختم بهذا السؤال. تحكي في الفتره الاخيره على تداول لورقه ال 50 دينار المزيفه، تحب نسالك شنو يقول القانون في صوره حيازه او ترويج العمله المزيفة، وشنو عقوبة من يتعمد تداول الأموال المزيفة؟
0: هي معناها جرائم من قبل الجنايات، الجنايات معناها الأدنى نتاعها 5 سنوات وتصل إلى بقية العمر. تحصيل على ترويج أموال مزيفة معناها العقوبة توصل إلى بقية العمر. بالطبيعة لهنا يلزم القانون، القانون هو يأتي من العقوبات، وبعد القاضي هو اللي بيجي يفحص ويشوف إذا درى الإنسان ذي عن حسنية وصونية. أنا مثلا نجم في إطار مشيت نقضي ولا مشيت ناخذ في حاجة واحد رجع لي مشيت باش مثلا أنا مسوق حاجة ولا شريت حاجة ولا بعت حاجة مد لي 250 دينار في وسط 250 دينار هذوما فما 50 دينار
1: مزيفة
0: أي لهنا إذا درى أنا متحمس ولي طبعا يلزم الانسان ديما يكون واعي يكون يعرف ينجم يفرق وكل، اذا كان ما عرفتش هنا دور القضاء وكذلك السلطات الامنيه يعني تعرف ان دراسه السيد هذا بالحق معناه يحمل عن حسنيه وعن سؤنيه، ثم تتبع بالطبيعه في الحكايه هذه باش يعرفوا اذا كان مثلا يقع تداول ال 50 دينار مثلا كيف يلقاه ديريكت الشخص كيف يفيق من 50 دينار هذيك مزيفه يمشي مثلا يعطيها يمشي يخدم عند عطار ولا واحد يفيق بها الشخص الطرف الاخر يلزم يعلم ما فيهاش عيب راه يعلم يقول راه جاني فلان الفلاني وقضى من عندي مش معناه هو يحب يتهم فلان مش انت يتبعوا
1: باش يتبعوا السيركوي اكل ورقه هذيك منين جات
0: ينجموا يتبعوها لمنع تداولها. علاش؟ لان هذه تغرق اول حاجه البلاد وزادة تنجم تضر الناس الاخرين. طبعا فما ناس معناها تمشي من السجن معناها من غير ما عمل حتى شيء هكذا ينجم يكون باع سياره فتو شخص مثلا يمشي باع سياره مثلا مشى للسوق تفهم وعطى خذيها تسقه وجا داخل كمل له بقيه المبلغ والمبلغ شيء مثله نقدا مثلا 20000 دينار 30000 دينار ما يقعد يثبت هو بالوحده بالوحده ينجم يكون في وسط هي مبالغ معناها مجموعه
1: مع مجموعه يخلطوا معناها صحيح بالغلط.
0: علاش كل شخص يفيق بانه معناها فما عمله مزيفه يقع الاعلام وذلك علاش البنوك زاد محمول عليها البنوك وقت اللي واحد يجي يصب
1: يصبك
0: وشخصيا انا صارت لي الحكايه هذه شخصيا معناها فما خيز ما عند حريف معناها اتعاب ومشيت نصب في البنك فزرت فيها معناها السنين التالي زرت في وسط ورقه نقديه معناها مزيفه والبنك تعلم هذا حقها يلزمها تعلم وانا لازم نجاوب وما عندش شكون خذيته يجيبوا السيد الاخر وبعد هو ما عندش شكون خذاه لنص نص الحقيقه.
1: شكرا جزيلا الاستاذ انيس الزين الاستاذ المحامي لدى التعقيب على كل هذه التوضيحات.
2: في وقته
1: باش نقعدوا في تونس ومع أميل كيما العادة فقرة ممتازة وناجحة باش تحكي لنا أميل على وين باش تهزنا اليوم في
3: اليوم باش نمشيو للكيف باش نمشيو بالتحديد لقلعة سنان باش نمشيو لمائدة ياغورت.
1: الله الله على الكيف وعلى النسمة الكافية. بعد الفاصل خليكم معنا.
2: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 et 1399 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
1: Weekend على كيف كاملين معكم في ويكند على كيف باش نمشيو للكيف مع مدام أميل.
2: كلام أميل.
1: أيوة أمول.
3: أيوة اليوم باش نحكيو على بلاصة وين يلتقي فيها التاريخ والطبيعة. في سيمفونية ممتازة وممتازة جدا، وقعدت عايشة آلاف وآلاف.

0: سنين. رحلتنا اليوم بشهزنا إلى مائدة يوغرتا. قبل كل شيء علش تسميت بالاسم هذا؟ الاسم هذا كان نسبة للقائد اليبونيقي أو النوميدي يوغرتا اللي حكم المملكة النوميدية في القرن الثاني قبل الميلاد، وبالتحديد ما بين القرن 118 و104 قبل الميلاد. والمصادر تروي اللي هو احتمى بهذه المنطقة وبهذه الهضبة الكبيرة في الحرب متاعه مع الرومان. ولكن يلزمنا ننبه الحاجة مهمة برشا، أنه هذه المصادر هي مصادر أسطورية بأتم معنى الكلمة، ولكن تبنيتها الرواية المحلية وقعدت في التاريخ المحلي بالنسبة للتوانسة وكذلك حتى بالنسبة للجزائريين، لأنه ما فماش وثائق تاريخية تثبت ذلك. وين موجودة المائدة هذية؟ المائدة هذية موجودة في الشمال الغربي للبلاد التونسية في ولاية الكاف جنوبي شرقي قلعة سنان، على بعد 7.5 كيلومتر على قلعة سنان، ويبلغ الارتفاع متاحها 1271 متر. شنية أهم المميزات متاحها؟ مائدة يوغرتا هي موقع متفرد بأتم معنى الكلمة بروائعه الطبيعية، وهي هضبة مستوية في شكل مائدة، على هذاك سميت بالاسم هذايا. ولكن داخلها فما بارشة حاجات، فما مدن كبيرة داخلها، فما بنايات متميزة داخلها. والمائدة هذية المساحة متاحة 80 هكتار، ما هيش صغيرة راي 80 هكتار. وقت اللي كيفاش تدخل لها تتميز كذلك بالمدخل الصعب متاحة اللي هو مدخل وحيد عبر مدرج، دروج وحيدة اللي تؤدي لهذه المائدة، بالتحديد 147 درجة. اتنقشت عليها حوافر متاع الخيل باش تسهل عملية الصعود لهذه المائدة. في الأسفل متاع المائدة الباحثين والأركيولوجيين لقاوا العديد من الأثار، كيف القبور الجلمودية وأثار بنائات تعود إلى حضارات مختلفة، إضافة إلى حاجة مهمة برشا، وهذا دلالة على أنه الزيتون متأصل في تونس، فما معصرة للزيتون موجودة في هذه المائدة، مائدة يوغرتا. تبعد مائدة يوغرتا على مدينة الكاف حوالي 71.1 كيلومتر، أي بالتحديد تحديد ساعة و14 دقيقة بالكهرباء. تبعد على تونس العاصمة حوالي 238 كيلومتر، أي 3 ساعات و31 دقيقة بالكهرباء. الوقت اللي يلزم تمشي فيه المائدة يوغرتا وتمشي تتفرهد بالحق وتتمتع هو وقت الربيع، لأنه المشي الغادي تخليك تستمتع بالمكان، تخليك تعرف المائدة هذية، وفي نفس الوقت تتمتع بالطبيعة الممتازة. مائدة يوغرتا الآن معناها حضروا لها في دوسي لإدراجها ضمن اليونسكو، ضمن قائمة اليونسكو، ولكنها ضمن المواقع الأثرية التونسية اللي هي موجودة على الخارطة باش نجم يزوروها السواح.
1: ممتاز، يعطيك الصحة أمين على هالجولة. كل مرة تزنا لبلاصة بلادنا غنية وثرية وآثارنا بالألاف، معناها في 24 ولاية راهو معناها فقط التثمين والتثمين والتثمين والمحافظة على هذا التاريخ العريق لهذه البلاد.
0: عفاف في لبنان كي تسمع الروشة تقول هذه حاجة كبيرة برشا، وهي مجرد حجرة. وقت اللي جيت قارنها بمائدة يوغرتا لا مجال للمقارنة.
1: نعطيك مثال آخر، أنا مشيت برشا مرات للولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا ما عندهاش تاريخ،
0: ما عندهاش
1: حديثة، بلاد حديثة ما عندهاش تاريخ. تبدا ماشي ويحطوهولك في السيركوي توريستيك، معناها باش تمشي زعما انت تزور بلاصه تلقى قديش عمرها ماني يسني كان ماكسيموم كنيسه مطيشه في بلاصه من البلايص، عاملين لها قاوق ويعملوا بحذيها ويخرجوا منها كل شيء، بضائع سوفينير، وتولي فيها استراحه وكل شيء يتعمل. علاش قلت التثمين؟ هذا هو التثمين. التثمين هو انك تحافظ، انك ترمم، انك تستغلها بطريقه لترويج السياحه للسياحه الداخليه والسياحه الخارجيه، وانك تدخلهم في السيركوي توريستيك. هذوما باش تنوع راهو السياحه الثقافيه عندها رويد برشا عبر العالم. سياحه الشواطئ احنا شفنا معناه اللي يجي سائح يصرف 270 دولار في تونس راهو معناه ويروح كيف فارغه، الوغ كو السياح اللي يحبوا السياحة الثقافية هما كاتيجوري أخرى مختلفة اللي نجموا يدخلونا باش فلوس للبلاد.
0: صحيح، وهذا اللي قاعدة تخدم عليه العديد من الدول. إن شاء الله نلقاوها هذي ونلقاو ما يتيغرطة ضمن اللي سيركوي انترناسيونال اللي يجيوهم، اللي فريما حاجة ممتازة وممتازة جدا.
1: وباش تدخل حاجة كيما هكية في سيركوي توريستيك اسمه سيركوي دونك ثنية، يلزمنا انفراستركتور ويلزم نظافة ويلزم كياسات ويلزم اشجار ويلزم برشا حاجات
0: واستراحة
1: واستراحة. هذا كله رانا كي نحكيو فيه ماهيش احلام، راهي ممكنة.
0: خلي الخواص يستثمر، الخواص اعطي للخواص يستثمر في المجالات هذه، المناطق هذه تو تشوفوا قداش،
1: والشباب
0: وانتي راقب اعطي للشباب انه يستثمر، اللي احنا قداش عندنا شباب خاصه اللي ينجم يعمل مشاريع اللي هي تدر الفلوس وتعطي الاموال، اعطيهم يستثمروا في المجال هذا تو تشوفوا قداش تتنوع السياحه في تونس وقداش يولي عندنا من وجهه سياحيه وقداش ان تكون حاجات ممتازه وممتازه جدا لتسويقها في الاسواق العالميه.
1: شكرا، كان ذي كلام أميل.
2: كلام أميل،
1: خليكم معنا في المتابعة، نخرجوا بالموسيقى ونرجع لكم بعد. هذه ويكند على كيف، مكملين معكم حتى الـ11.

0: La bière officielle de l'équipe nationale de Tunisie.
1: سي فسنا مع النسيم ديما رابحين ديروا المونديال فرح الصغار امشي للعطار اللي نجم يربحك برشا كادوات باش تربح سهل برشا تلم 8 اعواد واربع خطوات من قلاص النسيم وتلصقهم في الالبوم وترجعوا للعطار باش تربح جائزة فورية وزيد عمر القصاصة اللي تلقاها في الالبوم باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الفايزين مع قلاص النسيم الصغار الكل رابحين
2: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص
3: امشي لعزيزة
4: ديوان افام فلاش نيوز
5: موجز العاشرة صباحا ديوان افام مع سلامة. تونس تحتضن يومي 29 و30 من جوان الجاري فعالية المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسة الكوميسا وذلك في إطار دعم اندماج الاقتصاد التونسي في الفضاء الاقتصادي الإفريقي وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الدول الأعضاء المشترك دول أعضاء بالسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي الكوميسا وفق ما أفادت به وزارة التجارة وتنمية الصادرات. وزيرة الشؤون الثقافية أمينة السرار في تشرف أمس على اجتماع خاص بقطاع التراث وتؤكد أهمية اعتماد مقاربة متوازنة تضمن مواصلة مجهود تثمين المواقع الأثرية وصونها مشيرة إلى أهمية وضع استراتيجية وطنية لصون التراث وتثمينه من خلال رؤية تشاركية تضم عديد الأطراف المتدخلة واقترح الحاضرون العمل بآلية تفويض الاعتمادات والإقرار بضرورة بعث الديوان الوطني للتراث مع ضرورة تعزيز الموارد البشرية في مجال البحث العلمي والهندسة المعمارية والتأمين والحراسة. ولاية تونس تدعو كافة مربي النحل إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحفظ وحماية بيوت النحل الموجودة بالمناطق القريبة من سبخة السجومي طيلة الفترة الممتدة من 26 إلى غاية 30 من جوان الجاري وطيلة 24 ساعة التي تليها نظرا لاعتزامها رش المبيدات بواسطة الطائرة فوق السبخة وضفافها. وفي أخبار العالم ارتفاع عدد قتلى الزلزالين اللذين وقعا الأربعاء الماضي في فنزويلا إلى 920 قتيلا على الأقل وأكثر من 51 ألف مفقود وتواصل فرق الإنقاذ الحفر بين أنقاض المنازل والمباني السكنية المنهارة بعد 3 أيام من الزلزالين المدمرين اللذين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات. صحيفة عبرية تقول إن اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل ينص على أن إسرائيل ستنسحب من مناطق احتلتها في لبنان وفقا لتطور قدرات الجيش اللبناني على مواجهة حزب الله وأضافت أنه من أجل تحقيق الاتفاق ستقام مناطق تجريبية يجري فيها اختبار عملي لنقل المسؤوليات الأمنية من الجيش الإسرائيلي إلى الجيش اللبناني. نهاية الموجز قدمته لكم سحار بن بلقاسم ودقيقة مونديال مع درندا طرابلسي.

0: sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiala.
1: D1FM.
0: Soutcom. Mondial Express.
2: مرحبا بكم في مونديال اكسبريس. المنتخب العراقي احتل المركز 48 في المونديال بعد الهزيمه 5-0 امام بطل افريقيا منتخب السنغال. وهكا العراقي يقبل 12 هدف مركي هدف وحيد وينقذ المنتخب التونسي من المركز الاخير في المونديال هذا. في نفس المجموعه المنتخب الفرنسي فاز البارح على منتخب النرويج 4-0، منها ثلاثيه لعثمان ديمبلي. ترتيب النهائي المجموعه هذه: فرنسا الاولى 9 نقاط، النرويج الثانيه 6 نقاط، قال 3 نقاط، العراق الأخيرة 0 نقطة. المنتخب السنغالي ضمن ترشحه كأحسن ثالث للدور القادم. في المجموعة هاش السعودية تعادت قدام الكاب فير 0-0، منتخب الرأس الأخضر ضمن ترشحه رسميا للدور الثاني لأول مرة في تاريخه مقابل انسحاب المنتخب السعودي. لحساب نفس المجموعة إسبانيا فازت على الأوروغواي 1-0. ترتيب في المجموعة هذه: إسبانيا الأولى 7 نقاط، الرأس الأخضر الثاني ب3 نقاط من 3 تعادلات، الأوروغواي في المرتبة الثالثة بنقطتين كيف السعودية بنقطتين، لكن في المركز الأخير منتخب الأوروغواي مازال مضمنش ترشحه إلى حد الآن. في المجموعة جي بلجيكيا فازت على نيوزيلندا 5-0، مصر وإيران 1-1. ترتيب في المجموعة هذه: بلجيكيا 5 نقاط في المرتبة الأولى، المرتبة الثانية مصر كيف ب5 نقاط، إيران المركز الثالث 3 نقاط، نيوزيلندا في المركز الأخير نقطة واحدة كيف منتخب إيران مضمنش بعد ترشحه للدور الثاني في انتظار مقابلات اليوم، وأربع أماكن فقط ما زالت شاغرة للدور الثانية. بالنسبة لمقابلات اليوم في المجموعة إيه، العشرة متاع الليل إنجلترا بنما وغانا تواجه كرواتيا. ترتيب في المجموعة هذه: إنجلترا وغانا في المركز الأول ب4 نقاط، كرواتيا ثالثة ب3 نقاط، وبنما في المركز الأخير ب0 نقاط. غدوة نصف الليل ونصف الجروب كا، البرتغال كولومبيا، أوزبكستان كونغو ديمقراطية. ترتيب في المجموعة هذه: برتغال الأولى 4 نقاط، كولومبيا الثانية 3 نقاط، الكونغو ثالثة بنقطة واحدة، وأوزبكستان المرتبة الرابعة ب0 نقاط. في المجموعة جي 3 متاع الصباح خذوا الأرجنتين تواجه الأردن، والنمسا تواجه الجزائر. ترتيب الأرجنتين الأولى ب6 نقاط، الجزائر الثانية 3 نقاط، أستراليا الثالثة كيف ب3 نقاط، والأردن المركز الأخير ب0 نقاط. دونك 9 مواجهات مؤكدة في الدور 16 المونديال: أمريكا المكسيك وكندا، هولندا تواجه المغرب، أستراليا تواجه مصر، الأرجنتين تواجه الرأس الأخضر، كوت ديفوار النرويج، البرازيل تواجه اليابان، ألمانيا الباراغواي، فرنسا تواجه السويد، وجنوب أفريقيا تواجه كندا، والولايات المتحدة الأمريكية تواجه منتخب البوسنة والهرسك. أكثر تفاصيل على مونديال 2026 تلقاها كل عادة على السيت متاعنا D1FM.net.
0: مونديال إكسبريس. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
3: 9.2.

0: ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفاف الغربي.
1: مرحبا، رجعنا لكم كاملين معاكم في ويكند على كيف حتى لل 11. تحول حي هليل بمنطقة الملاسين من 19 جوان وحتى الغدوة 28 جوان إلى ركح في الهواء الطلق، حيث تجتاح السينما والمسرح والموسيقى والرقص والتصوير والرياضة، مختلف الشوارع والمقاهي والمدارس والملاعب. الحقيقة إنرجي هيلة برشا، ديناميكية كاملة تخلقت في المنطقة، وبرشا شباب مبدع راو في حي هليل. المهرجان هذي هو مشروع نموذجي يجعل من الفن رافعة ملموسة للترابط الاجتماعي والاعتزاز المحلي. فرحانة برشا واني باش نحكي على التظاهرة هذية. بحذية مديرة المشاريع الثقافية في سينما الدور، غفران الهريغي. أهلا وسهلا غفران.
2: عسلي ما عفيف،
1: مرحبا
2: بيك. نورتنا فينا كل عايشك
1: عبد. ليزي جيتنا من منطقة غنية وفيها برشا ديناميكية، وان بلوس ريحة الكيف الغالية العزيزة هريغي. قلت لها هريغية كفية، مرحبا بيك.
2: عايشك
1: عبد. تظاهرة محلية. نحب نحيي زميلتي كريمة وسليتي، وأنا حبيت نكون بحذيكم، ولكن الغالب ما نجمتش، عندي برشا برشا التزامات الفترة هذية. أما تابعت وشفت خدمة ياسر مزيانة ومهم. أنا ديما نحكي وأنه هالشباب راهو لازم يتلهي، ما نخليهوش الفراغ، راهو ماهوش به لكل شيء، وأكثر حاجة نجمو يتلهيو بها هو كل دروب الثقافة والفنون. حطني في الإطار متاع المهرجان بصفة عامة، هالتظاهرة هذه يا غفران.
2: المهرجان بصفة عامة، الفكرة اللي نحن سينما الدور هي قاعة سينما متجولة متنقلة تمشي من بلاد لبلاد، حتى ومشينا ل 47 بلاصة. عملنا 395 نهار بروجيكسيون.
1: واو.
2: ونا بروجيتي أكثر من
1: كل يوم تقريبا
2: حتيك معنا عامين بون نهار على سنين
1: نهار بنهار ريت بقوي
2: وي. دونك ونا بروجيتي أكثر من 1200 فيلم، اي مسينا أكثر من 84 ألف بينيفيسيير. دونك هذا سينما الدور. سينما الدور دونك هو معناتها ليميتي في الوقت باش ينجم يتحرك اكثر بلايص ممكن في اقل وقت ممكن، وباش نحاولوا نمسوا اكثر عباد ممكن باقل تكاليف الممكنه. دونك مش ديما نرجعوا لنفس البلايص، على خاطر يا تيلمون دو بلايص اللي ما فيهمش قاعه سينما، وهذه من
1: هي قاعه معناها مش عمله نادره قاعه سينما،
2: كان 15 قاعه
1: سينما حاجه ما تتسميش معناها ميم با بعدد الولايات اللي هما فما اغلب الولايات ما فيهاش قاعه سينما.
2: اي هو على 24 ولايه عندنا اربع ولايات كاو فيهم، دونك تونس بنزرت سوسة وجرب.
1: أوكيها. والبقية ما فهميش. أنا خلت وأنا صغيرة كانوا فما قاعة سينما بخدوم، يعني في الزهرة فما قاعة سينما، في رات فما قاعة سينما، في حمام لنف كان فما قاعة سينما، معنيها السينما كانت ديما حاضرة. فهمت شنو شنو اللي خليهم يسكروهم القاعة؟
2: بو هو فما دار شباب في كل بلاصة، فما دار ثقافة في كل بلاصة، اما قاعة سينما
1: اللي فيها افلام على طول، سورتو كو احنا السنين الاخرانية ولا عندنا حتى على المستوى التونسي انتاج غزير. قبل كان فيلم في العام، تو عندنا برشا.
2: هذيك تو اللي عاود رجع زاد العباد للسينما، الافلام الجديدة، الافلام التونسية.
1: التونسي يحب الافلام التونسية،
2: يحب الافلام التونسية خاصة الافلام اللي يعدي وقت مع بعضهم مع عائلته يضحك وكل. دونك يحب. دونك حاولنا كونوا الكاميون هذيك، علاش نحن نقدموه كمشروع نموذجي، معناتها مش مستنسين نختاروا بلاصة وان ديفلوب فيها ديز اكتيفيتي على عام كامل. دونك اخترنا حي هليل على خاطر كي مشينا عمناو للحي هليل حسينا اللي فما اون انرجي ديفيرونت، وحسينا اللي البوبليك موجود واللي الصغار موجودين
1: ويحبوا
2: وطالبين ويحبوا
1: فما بزوان.
2: هذيك ما امس عملنا اون انستالاسيون سونور صغيره في تركينا وكل ما عملناش عليها جمله كومونيكاسيون فيت. سكي ماجيك في حي هليل سكو ملت لفت تلقى فما جمهور موجود
1: خرجوا كله هاو قاعدين نشوفوا احنا فيديو ان توكا الناس اللي تابعوا فينا على شان يوتيوب دي وانا فهم لايف ولا على الباج فيسبوك. دونك هذا فيديو نتاع شنو غفران؟
2: هذوما ليكيب تاع الدانس تاع مكتب حي هليل الاثنين، هذيك الي تبارك الله عليهم الكلهم. دونك هذوكم مع أميمة بحري ومع أيمن
1: سلسوكي
2: دونك عملوا اون ريزيدنس ارتستيك في الدانس دونك
1: اوربان ستيج
2: اوربان ستيج فوالا دونك في الاوربان ستيج عندنا فيها التياتر المسرح دونك خدموا مع هيثم لموشي ومع محمد حسين قريع وفيها زيد لا دانس اللي توا نشوفوا فيها وكل اليوم العشيه 5:30 عندنا كيف كيف انوتر سبيكتاكل دو دانس وبعد وان تورنوا نتاع باسكيت
1: ممتاز.
2: دونك نرجع للمشروع دونك حابين اللي هو يكون مشروع نموذجي ويكون لو ديبار نتاع الكاميون يكون ان ديبي نتاع بروجي سور تيران سور توت لاني على العام الكل
1: على العام الكل
2: موجود غادي خص. دونك بدينا توا
1: يقعد الكاميون موجود غادي
2: لا مش كاميون يبقى موجود مي عندنا كل خميس جمعه سبت نعملوا دي زكتيفيتي في الزوز مكتب مكتب النجاح ومكتب حي هلال الاثنين دونك عندنا ورشات الفوتو اثنين في الجمعه عندنا دانس دو جروب عندنا الموسيقى جروب وفوكاليز البنات اللي يعرفوا يغنوا اكثر وعندنا بروجيكسيون تاع فيلم وعندنا تياتر
1: بيان
2: دونك اوتور دو 8 9 9 8 اتيليه بار بار سيمين.
1: شكون اللي وراها على المستوى المادي معناها
2: المادي سفارت هولندا هي اللي الشريك الممول
1: فوالا
2: والشركاء الرئيسيين هي وزاره الصحه خاطر نخدموا برشا في السبيطار غاديك معناتها السبيطار كامل ماضي ساعه ونص ديسبونسير دونك نحن من بعد بي ام هو ميري انفون نحن من بعد ناخذوا السبيطار
1: ناخذوا السباس
2: فوالا عملنا زاد الشراكه هذه مع وزاره صحة اللي أنا مناجي ان تيران متاع اومني سبورز غير في وسط السبيطار للصغيرات اللي غاديكا في السبيطار وشريكنا زاد الرئيسي اللي هي وزاره التربيه اللي هو نستعمله في المكاتب معناتها مهم هذا باش نوروا اللي مش على خاطر ما فماش فضائيات للثقافه دونك من نجم
1: نخلقوا نجم نخلقوا
2: المكتب احسن بلاصه على خاطر عندك فيه الاقسام عندك فيه الكور عندك فيه
1: عندك حتى وين باش يبدلوا كل شيء
2: كل شيء
1: فوالا يرتاحوا
2: سيتي دونك ساعات نعملوا حاجات اللي هما يتوالموا مع لي زاكس بيداجوجيك تاع القرايه هذوما سورتو نعملوهم في السينما اللي هو نعرضوا افلام تحكي على الصديقه على العائله على التنمر على العنف على حاجات كيما هكا مهم برشا سورتو لي ديبا اللي نعملوهم بعد الافلام هذوما مهم زاد الصغار اللي هما يحركوا يقدوا ويحضروا ويعملوا هما معظم وكل دونك مهم اللي هما يحسوا اللي هو سان اسباس سوسياليزون يقعدوا مع بعضهم يحكوا مع بعضهم يتناقشوا مع بعضهم برودكتيف فين هما يبرودويز حاجه عملوا دانس عملوا موسيقى
1: ومن غادي راهو ينجم واحد مين دو ريان مشاركه كيما هذه في مهرجان كيما هكا يرسم مستقبله
2: برشا منهم هكاك مثلا جبنا حاتم قروي مرفيت التواريخ تونس يا اخي بعد جبت طفله قالت لي جبتني طفله قالت لي بربيده تنحب نولي ممثله وقتاش نجم تو هذه هو الكلينس شافوا لي زيكسبو نتاع لي 12 فوتوغراف اللي عملناهم في حانوت نتاع كافتيجي عطار سيكليست ميكانيسيان اللي ربي في الكباش اللي بيع في العصافير
1: وهوني من خلال الصور زاد تثمين كل المهن
2: مهم اللي هما ديجا يكتشفوا اللي راهو فما مهن اخرى موجوده في العالم
1: سيسا.
2: مهم كونهم اكتشفوا اون في دي زاتيلي من الانجينيور سان للكنكان الشيف ديكوراتور عمل رزقي جت معاهم وفاطمه شمام اليوم كلهم خدموا في الحاجات الكبار في تونس الخدمات الكبار وحتى البر الكوستيم جت ألفا قريعة وصالح بركة دونك مهم اللي زون ديكوفير ايش اللي عارفاوي كيف كيف جا حكي معاهم على سامي بن مسعود اللي خدم توا لقشه مسمي خدم معاهم دوز اتولي ديكريتور باش هما عملوا فيلم كيف ما هما كتبوا عليه وكل دونك اون في فريمون بلوزيور اتولي باش هما اكتشفوا مهن مختلفة وكل حد منهم اختار انهي الحاجة اللي
1: يلقى روحه فيها
2: وكيعملنا تمناج ولا توا كي نصوروا كل الصغار اللي هما يعملوا الحاجة دي
1: نحب نحيي برشا لي بارتنير نتاعكم اونتر اوتر نحيي تحية خاصة سفارة هولندا على التمويل شفتوا التمويل كي يمشي لبلاصتو راهو معناها لي فون موجودين فقط يلزموا نلقاو لي بون بيرسون باش يعرفوا كيفاش يستغلوا يعملوا لنا مشاريع كيما هكايا راهو سا بس كوم سا معناها على غالب معناش امكانيات رانا احنا في تونس توا في الفتره هذيا بور سو بيرميتر ماهوش لوكس رغم اللي هو اون نيسيسيتي راهو هذا اللي نحكيو عليه ولكن على غالب عندنا اولويات اخرى زاد مستحقه برشا امكانيات ولكن كي لي فون يمشيو في مشاريع كيما هكا يعاوننا برشا يعاون شبابنا برشا دونك هو نموذجي باش يقعد العام على العام
2: هو نموذجي ان شاء الله هذه اول فوالا دونك هذه اول اديسيون دونك توا بيان سور باش نقول لي كلوب لو طون اللي نعاودوا نشوفوا لازمنا التمويل الجديد للعام الداخل وكل.
1: اما ان شاء الله تكمل معكم سفارتو
2: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. دونك سكيتي بيان معناتها في المشروع هذا اللي هو خدمنا على دي اسباس اللي باش يقعدوا موجودين اللي هو عنا قاعه نتاع ورشات اللي قاعدين نكملوا فيها تو في وسط المكتب. دونك اون بيتيت سال دو سينما وهي بيد اون سال بوليفالونت وسط مكتب حي الاثنين. دونك هذيك تبقى
1: باش تقعد فيكس
2: تبقى فيكس على طول فوالا وكل. وباش نشوفوا شكون غاديك توا زوز بنات من الحي كون فا فورمي باش نجموا هما يلزانيم يلانسوا هما الفيلم. دونك تولي حتى لينا نحن اسهل معناتها وكل. ومهم زادا باش يتكونوا شكون من الحي باش نجموا اون غارونتي لا دورابيليتي نتاع لو بروجي. ابخي ماذا بينا في كل كاميون يتحرك برشا ويمشي لبرشا بلايص ماذا بينا في كل عام نختاروا بلاستين اللي نجموا نعملوا فيهم اكثر حيويه ونحن في هذا الكل قاعدين نعملوا في دراسه سوسيولوجيه على الامباكت نتاع ان بروجي باغي معناتها كيفاش سابروبريي البلاصه سو غي ابروبريي لسباس بوبليك البرا في الشارع الحاجه هذوك من الكل الخدمه في المكاتب مع المعلمات مع التلامذه اي في الاخر ان فيستيفال باش تومي اون افون اللي تعلموا هذاك الكل. دونك هنا انتران وخاصه قديش خلقت سنتيمون تاع فيرتي من ولاد وبنات الحومة.
1: هذه نقطة كنت باش نقولها لأنه الحمد لله هي النظرة هذه قاعدة غلاتيفمون تتبدل عنك النظرة الدونية رانا لي الأحياء الشعبية متاعنا تحب ولا تكره معناها كي تقول حياة ليل ملاسين شايفة ما برشا عبيد عندهم نظرة دونية دونك المتسكنين متاع المناطق هذه كيشوف الأجواء هذه مش فخور بمنطقته معناها بالحي اللي هو فيه سي فورسيمون سا هذا مهم في نفسيته في نموه في كل شيء
2: اكزاكتومون. والتثمين زاد معناتها كيفاش نثمنوا مجهودات العباد الكل نثمنوا وخاصه في المهرجان هذا بالحق فما برشا محبه برشا محبه بينات العباد برشا محبه بينات العباد اللي تعاون فينا واللي توقف معنا وكل. دونك نشكر برشا برشا من قلبي العباد اللي وقفت معنا كل واللي عاونتنا الكل باش نجمنا نوصلوا نحقوا فلا الحاجات اللي توما عملناها.
1: محليك يا غفران وفنون دون هريغية يعني ما تنجم تكون كان محليك. شكرا غفران الهريغي مدير مشاريع ثقافيه في السينما الدور. ان شاء الله المشروع النموذجي هذايا بما انه نموذجي معني نحبوا نراوه في برشا بلايص خدين خليك ان ديرني مو. دونك غفران شنو تحب تقول؟
2: والله اجوا بحذنا اليوم وغدوة دونك عنا الكاميون موجود غاديكا. دونك في النهار الكل فما دي بروجيكسيون تاع سينما العشية عنا دانس وعنا تورنوا وغدوة كيف كيف النهار الكل عنا بليزيور اكتيفيتي فما سينما فما موسيقى فما
1: الدانس
2: اكتيفيتي سبورتيف مع مندوبيت شباب ورياضة كيف كيف عملنا التورنوا تاع فوت. دونك غدوة كيف كيف فما دوتر اكتيفيتي مهم عاد العباد غاديكا يفرحوا كي يشوفوا عباد مش من الحي جت للحي باش تكتشف الحي عن طريق المهرجان.
1: ممتاز شكرا جزيلا يعطيك صحة غفران الهريغي مديرة مشاريع الثقافية في سينما الدور. احنا نخرج فاصل وراجعين. ويكاند على كيف

0: بوبليسيتي. ألف مبروك للناجحين، أصعب خطوة تحطيتوها وأهم خطوة للمستقبل توا باش تاخذوها. المستقبل الناجح يبدأ باختصاص واعد. إذا أنت مغروم بالهايتك والديجيتال ترانسفورميشن، عليك بماست يونيفرسيتي، جامعة متميزة وتدرس باللغة الإنجليزية وتعتمد the latest pedagogies. ماست يونيفرسيتي،
1: higher education for a changing world. لأكثر معلومات على برامجنا زورونا في اللاكتوا وإلا اتصلوا بنا على 71 180 180.
2: ما تسمعوا في ويكند على الكيف،
3: كملين معاكم في ويكند على الكيف. تحية لكل ما التحق بنا في المتابعة الآن، مكملين معاكم حتى للحداش. بعد شوية يلتحقوا بنا عزيز قطاتة وطبعا غازي بلقيد باش يقدموا لكم الفقرات متاحهم، ولكن قبل هذي كل باش نمشيو الزيت صافية.
4: زيت صافي ما بنك يا بلادي.
3: تونس بلاد الخير والكرم، من كارتاج العريقة اللي شهدت على أعظم الحضارات للمدينة العتيقة بأزقتها وأسواقها، ومن صحراء الجنوب الساحرة لشواطئ الشمال والشرق اللي تجذب الزوار من كل بلاصة في العالم. تونس زادة معروفة بمطبخها المميز من الكسكس اللي يعتبر سيد المائدة التونسية، للهريسة التونسية اللي وليت علامة عالمية، للبري والملوخية وغيرها من الأكلات اللي تعكس تراثنا. أما اللي يميز تونس أكثر وأكثر هو الإنسان التونسي المعروف بالكرم وحسن الضيافة وخفة الدم، وين تلقى الدار مفتوحة والقهوة حاضرة والكلمة الطيبة قبل كل شيء. وفي تونس تلقى تنوع كبير في الوجهات، تحب البحر عندك الحمامات وسوسة وجربة وغيرها، تحب التاريخ عندك كارتاج والجم والقروان وغيرها، تحب المغامرة الصحراء في دوز وتطاوين تستنيك بتجارب لا تنسى. تونس ديما في القلب.
4: زيت صافي ما بنك يا بلادي.

0: sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base, ma si fiala.
1: D1FM.
0: Soutkom. انتوما تسمعوا في ويكاند على الكيف.
2: اهلا وسهلا، رجعنا لكم في ويكاند على الكيف. التحق بي عزيز قطاطا. اهلا وسهلا عزيز.
3: صباح النور عفيف، صباح الخير للناس اللي تسمعونا الكل. والله الايامات الاخرى خديت كونجي بالذمه من خدمتي في وسط الجمعه باش نتبع الكوب دي مونت. والله
2: غرام غرام بالفوت.
3: الويكاند هذا كانت النتائج حلوه برشا. السنغال ترشحت، الكاب فير ترشحت، مصر ترشحت، غازي متعدي متخبي.
2: انا خليته بحسيتش نقول له اللي انت باش تظهر، خليته كيكا باش يعرف شو معناها يدخل الاستوديو ماخر.
4: تعاون خوك عفيف.
2: لا ما نعاونش. لا ساعات انا نحبك كيكا بالمكشوف. تو الكاميرا قدامك انت. يعني كنت تنجم تعمل دوره ورايا انا مثلا، ولا تتعدى تقول سامحوني وتتعب.
3: انت كنت تعديت نورمال ارجل.
4: هاج عليا فيك والله، هاج عليا. راني نشوف في الكاميرا ونشوف في روحي متعدي نتسلوز من لا احراج. والله احراج على السبيل.
2: هذا باش نعمل لك واحد شو اسمه ذاك شو يسميوه
4: ميم
2: صحيت.
4: لا ما تكون كان ميم اللقطه. صباح الانوار عفيف.
2: بونجور. ويفك الكلمه اون بلوس
3: ديريكت.
4: رحب السيدة المستمعين والمشاهدين. والموضوع اللي خلط عليه لكيب ناسيونال من هنا
2: قالك خذي كونجي عزيز.
3: لا مش لكيب ناسيونال، لا ما حكيتش عليه.
2: باش يتبع المونديال مغروم بالكرة عزيز.
3: حكيت على مصر اللي ترشحت في المرتبة الثانية في بول صعيبة برشا. كاب فير مفاجأة السنة. سنغال كيف كيف الحقيقة بيرفورمانس خوية برشا. الأفريقيا عفيف قاعدة تتطور برشا برشا برشا في كرة القدم. الأفريق خليوها في الأفريق احنا وكاهو.
2: تخي بيان. اي مرحبا سي غازي.
4: مرحبا. نحن هذاك مرئتنا عفيف.
2: مرئتنا شنو هو؟ انت لا مونديال لا انتظار، مشيت بحرت برونزي معناها تفرش ماتش
4: وي. تمام منه نتفرش في الماتشات زاد كيف كيف تفرشت في ماتش تونس. الحقيقه واحد وعد ماتش يدو على قلبه. فيلم رعب مش ماتش كوره. والله فيلم رعب صدقني. نتفرجوا 90 دقيقه. ربي يهدي مخلقك وان شاء الله تتحسن الوضعيه.
2: ان شاء الله ان شاء الله. باش نبدا مع عزيز قطاطا وباش نحكيو ارقام.
0: نحكيو أرقام.

0: اليوم باش نبعدوا من الكورة وباش نحكيوا على تونس في ترتيب آخر عالمي وإفريقي بالأخص. نحكيوا على تونس الثانية إفريقيا في مؤشر جودة الحياة لسنة 2026. المؤشر هذا صادر عن شركة نيومبي واللي هي أكبر قاعدة بيانات لقياس تكلفة المعيشة وجودة الحياة. يعتمد المؤشر هذا على استطلاعات آراء السكان في مرتبة أولى وكيف كيف بالتوازي يقيس عدة عوامل كما القوة الشرائية، الأمن، الرعاية الصحية والمناخ. وهو كما قلنا الشركة هذه الصادرة عن المؤشر هذا اختصاصها اللي هي اختصاصها القدرة الشرائية والمعيشة اون جنرال. تونس في المرتبة الثانية إفريقيا في جودة الحياة، تجي وراء جنوب إفريقيا اللي هي في المرتبة الأولى، وتجي قبل المغرب اللي هي في المرتبة الثالثة، وبعد نلقاو كينيا في المرتبة الرابعة، وبعد نلقاو مصر في المرتبة الخامسة إفريقيا. كي جيت تعمقت أكثر شوية في الديتاي متاع المؤشر هذا، خرجت نقاط القوة اللي تتمتع بها تونس في الأفريق. هيد خلينا نبدأ بأول نقطة وأكبر سكور عنا اللي هو المناخ. المناخ اللي في كل محضر مشرفنا في تونس مناخ معتدل، وهذاك هو نفس الجملة اللي نعرفوها من اللي احنا صغار. المهم أقوى نقطة في البيلون التونسي مع
1: انه الكوفيسيون تاعو بالدول الأفريقية الأخرى،
0: بالذات مع انه الكوفيسيون تاع المناخ في المؤشر هذا مش قوية برشا. نتعديو للنقاط الأهم. نحكيو هناك كوتي كوفيسيون عندنا حسب المؤشر أعلى معدل للأمن بين الدول الخمس الأولى اللي هما اللي سميناهم مصر، كينيا، المغرب وجنوب إفريقيا ب 55 نقطة، واللي هو هذا أهم كوفيسيون وأهم بوان في المؤشر
1: نتاعنا. حسب المؤشر
0: بالضبط. نتائج جيدة في مؤشر الرعاية الصحية. نحكي هنا على مرافق العلاج العمومي، السبيطارات اللي حسب نيومبيو من أحسن ما فما في إفريقيا.
1: سنورمال خاطر تاريخيا النظام الصحي التونسي ولا فراستركتور متاعنا حاجة كنا سبقين فيها في تونس، ولكن توا معناها نعانيو لازم برشا ولا لازم برشا اصلاحات نهاو قاعدين نحاولوا بشويه بشويه، ولكن القطاع الصحي زاد في تونس كي تقارن دول اخرى على مستوى القاره الافريقيه، ولكن مازلنا.
0: نقطه اخرى جبدت انتباهي، اداء متميز طلع فيش في حركه التنقل داخل المدن وفي النقل العمومي. أداء متميز في الأفريقي تسمى النقل
1: متاعنا
0: والترانسبور متاعنا بالمتروات بالكيران إلى آخره من أنواع النقل العمومي. هذا حسب نيومبيو.
2: نفس الرياكسيون تاعك يا ذنوبي.
1: انا نيومبي واش دخلني عنده المؤشرات نتاعو احسب بهم بارك الله فيه. هذا قلنا كيفاش احسب
2: دراسه تشكر فتذكر فتشكر لكن ما مريتوش انا شيء.
1: يعطي الصحه ما تلقاش نقل
2: ما تلقاش نقل شنو
1: حتى على مستوى النقل مازال عندنا ما نخدموش عليه.
2: ومتعب النقل متعب جدا في السخانه، متعب جدا يا لطيف. باش تعذب عبد هبطوا في النقل في قلب القايله
1: القى مترو ولا القى كار ولا
0: من جهه الاخرى فما بعض الصعوبات اللي انا نراهم لوجيك برشا واحنا عايشينهم الناس الكل، اللي هو من اهم الصعوبات على على مستوى القدره الشرائيه للمواطن التونسي. دخلنا هنا في لي بوين اللي عندهم علاقه بالاقتصاد ومستوى القدره الشرائيه للمواطن التونسي يحسبوا قفه المواطن ودخل المواطن، ونلقاو زاد صعوبات في القدره على اقتناء عقارات. المواطن التونسي ما عادش قادر انه يشري دار يسكن فيها، وهذا اللي يتعب برشا ويصعب برشا القدرة الشرائية للمواطن بوس أكثر من الشطر الشهرية ماشية في الكراء. دونك من المؤشر هذا ونيومبي وحسب اللي قالته، المواطن التونسي عايش في بحبوحة من العيش. هذا البيلون الجنرال معناها البيلون جنرال المواطن التونسي شيخ متفرهد. ما نعرفش اسكو المواطنين التوانسة قاعدين يراو في نفس الصورة،
1: انا نعرفش والله اللي قاعدين يتفرجوا فينا على الفيسبوك ولا على شان يوتيوب يقولوا لنا شنو رايهم في هالتقرير هذا في هالتصنيف هذا.
0: الله اعلم. انا شخصيا فما نقاط صحاح وفما نقاط بعاد عن الواقع.
1: هما التصنيفات راهو حسب المؤشرات اللي يخدموا بهم
0: اكيد.
1: ميرسي. كنت هذيا نحكيو ارقام مع عزيز التاتا.
3: نحكيو ارقام
1: مش نبدلو تاو باش نمشيو العالم
2: معلم الماركتينغ والنيغوسياسيون.
1: أيوة جو غازي على الاخر هذيا تاو دوك باش نحلو مع بعضنا مع غازي بالقايد ماركت بليس.
4: ماركت بليس
2: ماركت بليس عفيف. الفقرة هذه أحب فقرة إلى قلبي من اللي خدمت الإذاعة إلى يومنا هذا. وأنا سنين ربي راه توا نخدم في الإذاعة ما لقري لي أنا صغير راه ما يدورش عليا ما سنين ربي.
1: أنت بديت معايا السيزون الأولانية خاطر عرضني مرة أخرى في الهيستوريك وأنت مازلت صغير.
2: صغير صغير وقبلها يا فير تسي وكان فما زادة
1: تحكي على هوني
2: بديت معاك من
1: الأول. السيزون الأولانية جيت عملت معايا فقرة
2: وقتها وقتها استاجير. الفقرة فيها برشا فالور أجوتي برشا ضمير تخدمة الحقيقة محلاها.
1: شكر روحه شكر روحه عمرك شريط ريتش بالله يبيع في روحه
0: لا ما ريتش
2: قاعد نودع فيها الفقرة مازلت فيها حلقة غدوة. وفي الصيف مخبيلك مفاجأة الديجيتال والصيف حاجة روعة حاجة تعمل
1: خليها سوربريز.
2: اليوم باش نكملوا في النيغوسياسيون باش نكملوا في آخر بوان بوان كومبليكي على الاخر ما توصلوش العبيد في النيغوسياسيون. انا مازلت ما وصلتلوش مالغري اللي نخدم فيه يوميا درجة من الذكاء العاطفي صعب جدا انه يخلط لها العبد. هي تقنية اسمها الاستدراج الكلامي لا تكنيك دو ليلوسيداسيون كونفرساسيونيل معروفة برشا في عالم الاستخبارات يستعملوا فيها الاستخبارات خذوها من النيغوسياسيون حكاية برشا عليها علم النفس السلوكي
1: تاع تسلهبوا هكا
2: شوي بشوي برشا ذكاء
1: تقنية السلهوب نسميوها
2: تقنية السلهوب ونديفلوبيوها مع بعضنا. يقول لك تحط قدامك إنسان في طاولة وبش تحكي أنت وياه. الإنسان بطبيعته لا يستجيب عندما يسأل
1: ايوه
2: وبالتالي كيفاش يستجيب لما يتم استدراجه. معناها انت ما تسالش ديريكتومون في النيغوسياسيون تستدرج العبد هذاك. علاش؟ اول حاجه عندنا ثلاثه مبادئ باش نحكيوا فيهم موجودين في علم النفس السلوكي. المبدا الاولاني يقول لك الاستجابه التلقائيه. جزء كبير من الردود متاعنا هي تلقائيه. دراسة في علم النفس عام 96 تعملت أظهرت اللي صياغة متاع الجملة تخليك تحكي قبل ما تفكر. نعطيك اكزامبل صغير. نحن في بريود متاع باك وإن شاء الله ربي نجح الناس الكل اللي كنترول نحكيه شوية على الوريونتاسيون. جي العبد مثلا باش تقول له شنية الشعبة اللي اختارتها يحسوا سؤال ديريكت عادي على الاخر يقولك شي همك ما عنده حتى مزية. بار كونتر تريفورمولي السؤال متاعك وما يكون السؤال يكون بطريقة استدراج تقول له سمعت بيك اخترت انفورماتيك في الوريونتاسيون وتسكت غاديك. ريت ساعة أول حاجة الرياكسيون تاعو سور لشان تليميني بها اسكو انفرماتيك وإلا لي. كنت عجب ديريكتومون نحينا الانفرماتيك تاو بش نبدأ النيغوسياسيون. أنا ديما الوبجيكتيف متاعي نحب نعرف الشعبة اللي اختارها نحيت شعبة من الستة ولا سبعة شعب الموجودين. ش عملت أنا إكزاكتومون لهنا؟ أنا عطيته معلومة جزئية الهدف منها أنه هو يكملها. عطيته شطر معلومة عطيته افتراض غير مؤكد أنا ما نعرف عليه مشي انفورماتيك وإلا لي. علاش باش يهم الشخص هذاك بقيادة الحوار؟ هاني نعطيك معلومة أنا غالطة هي دعوة غير مباشرة للتصحيح أو التوضيح. والعقل البشري ديما يحب يظهر اون دوميناسيون يحب يصلح المعلومة يحب يقول راني أنا نعرف. فما دي شوف في الحكاية
1: أنا نظرية التسلهيب
2: هو مبدأ الثاني اسمه مبدأ الحاجة للتصحيح. العقل البشري يحب يصحح معلومة وإلا يحب كيرا حاجة أدرى كيفاش في حيطك حيط كله أبيض وخارجة منه طرف يحب ينحيها. فما العقل البشري فونكسيوني هكاك. المبدأ الثالث اللي هو وهم السيطرة يقول لك تكبر الراس متاع العبد اللي قاعد بحذك خادم القوم سيدهم. أنت خليه أوهم أنه هو خير منك أوهم أنه هو عنده برشا معلومات أكثر منك ينحي لجارد متاعه ويرتاح ويعطيك المعلومات اللي حاجتك بها. التقنية ذي وين يتم استخدامها عفيف؟ يتم استخدامها في المخابرات جمع المعلومات بدون تحقيق رسمي مثلا. ما فهميش
1: ماكيافيلي ما عندوش دخل فيها ذي
2: عنده دخل فيها ماكيافيلي. كنت باش نحكي على كتاب ماكيافيلي يحرز ما عنديش وقت عارفك شو تخليني كامل حكاية ماكيافيلي. ما عنده ما بناء علاقات طويلة الأمد مع المصادر متاعهم. عندهم مصادر الاستخبارات مع المصادر المصدر لما تسألوا أسئلة مباشرة وستريكت ما تنجمش تبني معها علاقة باهية. خلنا نرجعوا نحن الأمور نختانا من المخابرات الحياة اليومية متاعنا في المقابلات المهنية في الليزونترتيان تتم استخدام هذه التقنية. يجيك الركروتور ولي أنا نخدم في الحاجات هذوما يطمن فيك هو ريالمون يطمن فيك باش ياخذ لي زانفورماسيون نيسيسير. مش يطمن فيك خاطر انسان جونتي ولا حبوب راه يطمن فيك حاجته بدي زانفورماسيون معينين. في المفاوضات ما فيش كلام اللي عنده اكثر معلومات في المفاوضات هو اللي يربح المفاوضات هذيك. اللي يحكي اقل ويحكي بلو بيرتينون هو اللي يربح المفاوضات. فما فكره خلينا نصلحوها اللي يحكي برشا راه ما يعرفش يحكي مش ان بون كومونيكاتور. اللي يسمع بالقدي ويعرف شنو الكلمه اللي خرجها
1: سافوار ايكوتي
2: ليكوت اكتيف نسميها اكزاكتومون. واخيرا في العلاقات الاجتماعيه وهي لا دخل لي بها، لكل انسان يعرفني راني لا اجيد استعمال هذه التقنيه. كيفاش نجم تحمي روحك منها عفيفه؟ ما تصححش كل معلومه، مثالش فما معلومات مش لازم تتصحح، عقلك انه يعطيك انسين لازم تصحح المعلومه هذه،
1: خليه
2: خذ وقت قبل ما تجاوب. هذه لاستوس راهي اقوى ما فما، خذ وقت قبل ما تجاوب. علاش؟ خاطر تلقى روحك تسال في روحك الشخص هذا علاش يحكي معايا في الموضوع هذا. وينجم يكون يحكي معاك في موضوع يستدرج فيك بشيخ معلومات معينة، ينجم يكون هكيك يحكي معاك باش يحل شوية هدرة، خلينا كيما نقولوا بالتونسي
1: حكاية عادة بالرغبة في السيطرة زيد.
2: ينجم يكون هكا، ينجم يكون هكا. انت اش تعمل؟ خذ وقتك باش انك تسمع وافهم المعلومة بالقدية اللي قاعد يقولك فيها، ريزوني على الشخص هذا يحب يحكي معايا في الموضوع هذا، أتطلق الإجابة وتتنجم تتفاعل معه. سينو زاد عندك الثانية الأولى، ما تعطيش تفاعل جسدي بدي لانجوج متاعك. كيسألك سؤال يقولك يا أخي أنت اخترت الحاجة هذه، ريكسيون متاع الحواجب متاع العينين متاع كذا، حاول كون بوكر فيس، خذ 3 ثواني أتتفهم فيش قاعد تعمل وفي أنا نيجوسياسيون أنت موجود. هذا دي ما نحكي وراو علميا ونحكي وتقنيا في اللي تكنيك دو نيجوسياسيون، هذا وين يتم استعماله.
1: هما فالابل حتى في حياتنا وفي علاقاتنا،
2: يوليو فالابل في حياتنا يوليو اختار. دخلنا اكثر من هكا في المانيبيولاسيون، دخلنا
1: اي ما باش نحمي روحنا كما قلت
2: اكيد للحمايه، لكن اجتماعيا استعمال هذه التقنيات راه موش منصوح به، راه جمله زاده عنده دلالات ونوايا سيئه، ما نصورش واحد يحب يستعملها في نيه باهيه.
1: يعطيك الصحة،
2: شكرا،
1: مهم برشا هذا
2: الكلام
1: اللي قلته لنا. يعطيك الصحة غازي، أبدعت في ماركت بلايس.
2: شكرا، إن شاء الله زاد نكمل
3: ماركت بلايس.
2: محلى الجينجل بشي حن قلبي للجينجل هذا، مازلت الحلقة
1: أيا نقول هنا
2: شنو
1: بشتو؟ انا راني كل شيء نقوله سيرونتين.
2: قول
1: تحب نقوله؟
2: هو ما نعرفش انا، ما قولي في وذني بعد تنتفهم ونقول ولا
0: انا في بلاصتك ترجع.
1: اسمع شفتك كيفاش ما خذيتش 3 ثواني وجاوبني؟ حسيت اللي هو متخوف توا وتفجع وتخسر وعامل 1000 عملة ومش عارف روحه انا شنو باش نقول.
2: اكزاكتومون
1: هذا تدريج
2: انا العملة اللي عملها.
1: انت قلت لي فديت منها ماركت بلايس،
2: فما منه تمام انه
1: دونك علاش خاطر تحب ديما
2: نجدد، نحب انا بدي زاد نتجدد في وسط البرنامج
1: ونرجعوا له، ونرجعوا له ان شاء الله مره اخرى. ميرسي بوكو، يعطيك الصحه. نحب زاد نقول اليوم هي ذكرى وفاة والدك الاولى، الله يرحمه وينعمه مره اخرى، وربي ان شاء الله يجعله من اهل الجنه. ومره اخرى زيد نحيي كل عائله بلقيت ونقولوا راك جبت راجل مصلي على النبي، وخدمه وحضور واخلاق وتربيه، وربي فضلك للعائله غاشي.
2: ربي فضلك يا عفيف، والله في المواقف هذوما يعجز اللسان عن الكلام. الحقيقه نحب نقول اللي كان بالحق كان دعامه في حياتي، كان ان سيرتان مومون لي زوبجيكتيف اللي عندي كنت مبارطاجيهم كان معه هو. هو زيد صحفي محترف والاذاعه والتلفزه، كنت ديما نحكي معاه على الفقرات اللي نعملهم، كنت نحكي معاه على الحاجات هذوما. على غالب هذيك سنه الحياه، ربي يرحم الوالدين اللي توفاوا الكل، وكل واحد بوه وحب بحذاه. بروفيتي بالحق، بروفيتي سورتو في العمر هذا، وقت اللي انا لقيت روحي اني وليت نتفاهم انا وياه مش كيما انا صغير. على غالب غلبوا المرض، ان شاء الله ربي يرحمه،
1: الله يرحمه وينعمه. واكيد هو فخور بيك وباللي تعمل فيه، وان شاء الله تواصل ان شاء الله ديما بالنجاح. ميرسي بوكو عزيز،
0: ميرسي بوكو،
1: نورتنا عزيز. غدوه تكملوا تحضروا لنا زوج فقرات حلوين
2: اكيد،
1: برا ما تجيش غدوه غازي ولا أكيد. تصبح ريقد ولا حاجه ولا عندك بروجرام عوم. نشكر برشا طبعا كامل فريق البرنامج. بلديك ما ننساش عنا عيد ميلاد نسرين الشابي اللي هي بنت عم ايمان الشابي زميلتنا في الاخراج الرقمي، يقولوا لها هابي بيرثداي تو يو، على كل عام وهي حيه بالف خير نسرين الشابي. ميرسي. دونك التحق بنا في الاخراج عزيز العوني، شكرا عزيز. على مستوى الاخراج الرقمي حسام يحيى كيما العاده، وعلى مستوى الاعداد اللي تامن الاعداد بامتياز الصحفيه والمعده وحيده قادر. بعد شويه يجيكم طبعا كامل فريق البرهين مع الشيخ سيف الدين الكوكي اللي نحييه تحيه كبيره كبيره كبيره على اختياره للموضوع بتاع خطبه الجمعه البارح على أم المؤمنين السيدة عائشة. فألف شكر من القلب. ها وسيرونتين قلتها لك شيخ سيف الدين الكوكي. وطبعا إلى جانب توديع عبير، وأكيد راهم حضركم برشا حاجات خليكم في الاستماع. ومن بعد تلتحق بنا الزميلة ريم نور الدين، دائما في تعويض لأميمة العياري في برنامج أوستار والاستضافات الفنية. نقولكم شيء يا طيب الناس كله، نتقابلوا غدوة إن شاء الله من 6 ل 11. باي باي. ويكند على كيف
4: بوبليسيتي. ألف مبروك للناجحين. أصعب خطوة تخطيتوها وأهم خطوة للمستقبل توا باش تاخذوها. المستقبل الناجح يبدأ باختصاص واعد. إذا أنت مغروم بالهايتك والديجيتال ترانسفورميشن، عليك بماست يونيفرسيتي، جامعة متميزة وتدرس باللغة الإنجليزية وتعتمد the latest pedagogies. ماست يونيفرسيتي، higher education for a changing world. لأكثر معلومات على برامجنا زورونا في اللاكتوار، وإلا اتصلوا بنا على 71 180 188.

0: Sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1 FM.
0: Allez, D1 FM, ma base, ma si fiahla.
1: D1 FM.
0: Soutcom. على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم ديوان فهم فلاش نيوز
2: موجز 11 صباحا ديوان فهم عسلمة محطة رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي تسجل رجاء أرضية اليوم بمنطقة قعفور من ولاية سليانة وبلغت قوتها 3.3 درجات وزارة التشغيل والتكوين المهني تعلن عن تتويج 25 فكرة مشروع في الدورة الأولى لمسابقة المتكون المبادر الخاصة بانتقاء أفضل أفكار المشاريع ووزير التشغيل والتكوين المهني رشود يقر جملة من الإجراءات تتمثل في الشروع في تعميم نوادي ريادة الأعمال الفردية والجماعية بمختلف مراكز التكوين المهني وتسريع إجراءات إرساء نظام خاص بالمتكون المبادر إلى جانب برمجة تنظيم الدورة الثانية من المسابقة بمشاركة مختلف مكونات المنظومة الوطنية للتكوين المهني العمومية والخاصة. نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة بصفاقس هيثم جبنياني يستقبل أمس وفدا اقتصاديا جزائريا رفيع المستوى عن غرفة التجارة والصناعة بتبسة لبحث سبل تعزيز التنسيق بين الغرفتين وتفعيل آلية التواصل المستمر بما يسهم في تطوير التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والشراكات بين المؤسسات التونسية والجزائرية كما شدد الطرفان على أهمية ضمان استمرارية التعاون من خلال برمجة لقاءات دورية وإرساء آليات تنسيق فعالة بما يجعل هذه الشراكة أكثر ديناميكية وترجمتها إلى مشاريع ومبادرات ملموسة. وفي أخبار العالم وزارة الخارجية البحرينية تدين استهداف أراضيها فجر اليوم بعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية معتبرة أن الاستهداف يعد انتهاكا صارخا لسيادتها وتهديدا سافرا لأمن المواطنين والمقيمين وخرقا فاضحا للأعراف والمواثيق الدولية التي تحرم استهداف الأعيان المدنية وترويع الأمنيين. مجلس الأمن يشدد على أن الصراع في السودان لا يمكن حسمه عسكريا وأن الأولوية العاجلة تتمثل في حماية المدنيين وضمان وصول المساعدة الإنسانية وتهيئة الظروف لعملية سياسية شاملة تنهي الحرب محذرة من التطورات في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان التي باتت مهددة بهجوم واسع قد يقود إلى كارثة إنسانية جديدة. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بالقاسم والمشوار ينطلق الآن مع برنامج البرهان في أمن الله.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2
0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم.

0: sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base, ma si fiahla.
1: D1FM.
0: Soutkom.
2: البرهان كل نهار سبت وحد من 11 ونص نهار مع الشيخ سيف الدين الكوكي.
3: صباح الورد والياسمين، صباح النجاح، صباح الفلاح، ربي يبارك فيكم وربي يعطيكم حتى يرضيكم، اللهم آمين يا رب العالمين. الحلقات الأخيرة والخطوات الأخيرة من برنامج البرهان على إذاعة الديوان في هذا الموسم، الموسم الرابع. إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإن شاء الله ربي يستخدمنا ولا يستبدلنا، وإن شاء الله ربي يجعلنا إن شاء الله مفاتيح خير مغاليق شر، اللهم آمين يا رب العالمين. تحية لكل من يتابعنا ويشاهدنا سواء على شين يوتيوب متاعنا وإلا على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بإذاعة ديوان فام، الإذاعة الأولى في تونس. وتحية لكل من يتابعنا سواء لقصد ربي ماشي بحر وإلا قاعد توا في الكوجينة ملمومة مع العائلة، نقول لكم نهاركم زين، وإن شاء الله نهاركم دقلة وحليب، وإن شاء الله نهاركم كله أفراح وسعادة، اللهم آمين يا رب العالمين. حلقة أخرى من برنامج البرهان تتبعوها كما العادة، والله لا يقطع لنا عادة، كل نهار سبت واحد من 11 حتى كشيء النص نهار. واليوم بإذن الله تعالى بشكون حلقة ممتازة نستنى فيها عندي مديدة، لأنه بش يكون معنا ضيف استثنائي نحاوله من خلاله ناخذ ونديه معاه في كل ما يتعلق باختصاصه، من باب اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن حب نوجه التحية لكل من حضر خطبة الجمعة مع البارح في جامع الملك عبد العزيز آل سعود بالمنار، والتحية لكل الأئمة الخطباء اللي تعرضوا إلى موضوع أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها نصرة لها، وهذا أقل واجب نعملوه مع أمنا العزيزة الغالية رمز الطهر والعفاف. إن شاء الله ربي يستخدمنا ويجعلنا نصرة لدين الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. تحية لكل الأئمة الخطباء مرة أخرى، ونحب نقول هذا أقل واجب، ونحب نقول زادة للدكتورة الأستاذة سلوى شرفي، الباب مفتوح في برنامج البرهان على إذاعة الديوان، فأتوا ببرهانكم إن كنتم صادقين. وبرنامج البرهان برنامج الحجة والدليل، مش برنامج البلا بلا. الباب مفتوح، مرحبا، بكل احترام وبكل تقدير، إجا بحذانا وهاتش عنا من منظور علمي وحتى من منظور تاريخي، والباب مفتوح للجميع حتى وإن اختلفنا معكم، فقط تنفيد الناس ونوجههم لما ينفعهم في الدنيا والآخرة. صباح الورد والياسمين يا عبير، مرحبا بك.
4: صباح الأنوار والمسرات، صباحكم خير نير، صباح البشائر، صباحكم زين الناس الكل، لكل متابعي البرهان على موجات الديوان أينما كانوا أوفياء لهذا البرنامج كما زاد أوفياء للديوان. أنت بشرتنا بموسم رابع، احنا عنا ثلاثة مواسم
3: إيه، أنا بديت
4: صيف البرهان، أنت بشرت بموسم
3: بشوية بديت قبلك بشوية تحسبوش هذاك استشهر لولانين
4: واضح
3: مالا
4: قولك
3: ثلاثة شهور، ثلاثة سنين واستشهر، نحكيه على أربعة،
4: على أربع مواسم
3: مالا
4: أنت
3: مؤدة، شد حسابك
4: أنت أصح مالا
3: مالا أنت بديت يمكن من اللي دخلت للبرهان؟
4: لا أنا حديثة عهد،
3: حديثة عهد،
4: حديثة عهد بوجودي في البرهان.
3: يزل الله مرحبا بك، ونحن سعداء جدا بوجودك في برنامج البرهان، والإضافة اللي قدمتها للأمانة تحسب، ونحن نتمنى أنه تتواصل التجربة ونفيد الناس بما ينفعهم في الدنيا والآخرة. بحضرنا الضيف عزيز وغالي يا عبيد، اللي هو الأستاذ مراد جلاسي، مدرب الأداء وأخصائي علاج طبيعي في المجال الرياضي، وكوتش معتمد من الاتحاد الدولي للكوتشي، ومختص في ديناميكيات القيادة، ممارس ومدرب معتمد في بروفيل الشخصية، ما يقارب على 30 عام من الخبرة في التأهيل الرياضي ولكن خارج تونس. نحن نستغل الفرصة أن التوانسة المتغربين المختصين الكوادر التوانسة يستغلوا الفرصة باش يرجعوا لبلادهم باش يصيفوا مع عائلاتهم وكذا، وذلك علاش نحن نبدأ ونترصدوا في الفرص باش نستفادوا من علمهم في برنامج البرهان على إذاعة الديوان. أنا قلت الرياضة وانت حتى نبض الواقع ظلي من صلب الرياضة،
4: الكل رياضة، باش نبدأ برياضة فكرية ذهنية في نبض الواقع. اليوم باش نحكيه على بطولة ما كانتش مجرد بطولة، كانت رسالة للعالم، وأحنا المبهورين بالعالم العالم وبما نراه في الاحتفاليات وفي التنظيم. نحكيه على 1200 طفل من مختلف الجهات في تونس اجتمعوا في موعد واحد وحملوا حلم واحد. أكاديمية العباقرة في النسخة الخامسة من البطولة الوطنية للحساب الذهني نظمت يوم استثنائي للصغيرات، كل تحدي فيه برشة تركيز، فيه برشة تنظيم، فيه زادة سبل وآليات النجاح. الصغيرات هذوما اجتمعوا مع بعضهم يوم 21 جوان 2026 في بطولة مسابقة للحساب الذهني بعد ما تدربوا لفترات طويلة باش يوصلوا إلى يوم الاختبار، وهكا يكون السبيل الأمثل باش نعلموا صغيراتنا الثبات، باش نعلموا صغيراتنا المثابرة، الاجتهاد، اللي راهو نجاح ما هوش خطوة تأتي عبثا وإنما هي تتويج المسار كامل من الاجتهاد، من الإيمان زاد بالقدرات والعمل على تنمية هذه القدرات. محليه المشهد اليوم وقت اللي نشوفوا صغيراتنا في هذا المستوى من التنظيم. شوفوه زاد في الشطرنج كيف كيف عند الصغيرات، وعشنا برشة بطولات في الشطرنج توجد فيها تونس، ولكن زاد عشنا برشة خروج عن السباق لغياب التأطير والمتابعة. للأسف احنا الفترة الماضية عشنا على وقع خسارة المنتخب وخروج المنتخب التونسي من كأس العالم، واختصرنا الرياضة التونسية في المنتخب الوطني لكرة القدم، ولكن الرياضة ما فيهاش كان كرة قدم. فما برشا عناصر وطنية قاعدة تحقق في إنجازات وقاعدة تعلي في راية البلاد. هذا الحنق اللي قاعد مستشرس في بين الفئات الكل، في القاوي، في الديار، في الشارع، كأنه نحمل تونس عبء خسارة المنتخب وننساو اللي فما تتويجات أخرى. نحكي على الدورة المفتوحة للتيكواندو في العاصمة الكازاخستانية أستانا، 6 ميداليات ذهبية، 2 فضية، 3 برونزيات. نحكي على تتويج هذا كان التونس. نحكي على بطل آخر يرفع الراية الوطنية في المحافل الرياضية اللي هو يوسف حسن بالميدالية الذهبية في سباق 100 متر حواجز تحت 16 سنة خلال البطولة العربية الأولى لألعاب القوى اللي أقيمت في مدينة الإسماعيلية المصرية في هذا الشهر. برشة تتويجات، برشة تألق، برشة نجاح، ولكن قعدنا واقفين في صورة المنتخب. علاش؟ علاش نلخصوا الرياضة في تونس في كرة القدم؟ لماذا؟
3: الرياضة في تونس، الرياضة الشعبية في تونس، خطر الرياضة الشعبية تو مثلا تحكي على الكندا مثلا، رياضة كرة القدم هاي الكندا، ورياضة كرة القدم هيش الرياضة الشعبية الأولى في تونس، عندهم أمور أخرى، يمكن الرياضة الثالثة أو الرابعة كرة القدم. ويمكن يصحح لي خويا مراد، نحب نصبح عليك ساعة ونحب نرحب بيك ترحاب خاص جدا، وحاولنا نفكوك فكان في ظل الراحة اللي جيت رجعت لبلادك انت في قطر. خليني ساعة نصبح عليك وهات نتعرفوا عليك بداية. سي مراد
5: صباح الخير، سيف صباح الخير، دكتور عبير صباح الخير، المشاهدين. كما نقول ديما كلمة نحب نقولها أنا خذيتها من عند أمي الله يرحمها، هي صباح الخير والهنا وراحة البال، كان أجمعهم ثلاثة يعطوني كل حاجة حاجتي بها في الدنيا. شكرا على الاستضافة. أنا كان لي مداخلة معاكم قبل فجئية وكانت أجمل تجربة لي أنا، حتى باش نتعرف على روحي من خلال المداخلة، لكن ما كنتش نعرف أنه باش تصير استضافة، لكن الآن فرحان برشا أنه يناديني كابن من أبناء تونس، عشت تجربة في الغربة، باش نحاول نعدي من تجربتي للناس وياخذوا اللي يحبوا عليه
3: أينام
5: ويستعملوه، وأنا كيف ما أنا ممكن في موقف آخر ناخذ من عند الشخص اللي يجي في بقعتي
3: طبعا
5: اللي ساعدني ونستعمله، وهذا حاجة اللي أنا فرحان بها في حضوري اليوم.
3: الحمد لله. سيمونات 30 سنة من الخبرة و 30 سنة من التأهيل الرياضي عموما متغرب على البلاد، يعني باش نحكيه على مسألة النجاح. النجاح عموما بين ثنائية الإعداد والنتيجة. اليوم في ظل في السنوات الأخيرة أو في العام الأخير هذا نعيش تونس الكل والعالم الكل فنداني نعيشوا نتائج، ناس كل تبدأ منبهرة بالنتائج، ناس كل تبدأ ربما ما هيش فرحانة بالنتيجة اللي تحصلت عليها سواء على المستوى الدراسي أو المستوى الرياضي أو حتى على مستوى المنتخبات أو حتى على مستوى الفرق. يعني ديما الناس تمشي وتركز الهم متاعها وتربط مصيرها بالنتيجة فقط وتغفل على موضوع ربما أهم حكيت فيه برشا معاك البارح اللي هو موضوع الإعداد. وأنت مدرب أداء، الأداء نحكيه الأداء كأخصائي وكوتش معتمد في الاتحاد الدولي للكوتشينج مركز ياسر، ونحن نعرفه اللي تحب ولا تكره قطر ما وصلت إليه من تقدم، واليوم ولد فما مقارنات على مستوى حتى التحضير والإعداد لكأس العالم، وفما برشا ناس يقولوا اللي قطر علت البارة كثير، وهذا ليس من قبيل الصدفة بل من قبيل خليني نقول لك مجموعة من الخبرات بما فيهم سيادتك اللي عندك 30 سنة من العمل وفترة لبس بها كمؤهل رياضي وأخصائي معتمد ومتخصص في ديناميكيات القيادة وممارس ومدرب معتمد في بروفيل الشخصية. هذا كله خدمة عليه الدولة هذه وهذا ليس من قبيل الصدفة. علاش نحن مركزين على الجانب النتيجة ونهملوا جانب الأداء؟ وخلينا نعطيه حتى الإكزامبل متاع ما حصل للفريق القومي أو الفريق الوطني.
5: بالنسبة للإنجاز، مفهوم الإنجاز وأنه الناس عادة يركزوا على الإنجاز حاجة نتفهمها، حاجة عادية وحاجة إنسانية، لأن الإنجاز يعطيك إحساس مادي بأنك أنت عملت حاجة. لكن هذا صحيح، لكن وأنا نفس الشيء كنت في وقت من الأوقات الإنجاز متاعي نشوفه أني تعديت عام، نجحت في الباك، تعديت الخطوة الفلانية، لكن كنت متغافل على أداء، متغافل على أدائي كيفاش كان، ما كنتش نتفكر في الأداء متاعي، ما كانش عندي حتى فرصة باش نطور لأني مش مركز عليه. من بعد لما بشوية شوية بالتطور متاع الشغل متاعي، بالتطور متاع دراستي، متاع أني قررت باش نزيد نتعلم، باش نزيد نفهم، باش نشوف الناس، نتعلم العباد، نتعلم من تجاربي، عرفت اللي الإنجاز هذاك هو مرحلة حتتبع الأداء حبيت أو كرهت. والإنجاز صعيب باش أنت تقرروا كيفاش باش يكون، لكن الأداء نعم، لأنه يعني الأداء هو فعل واعي. أنت تقرر وين باش تمشي وكيفاش، وتراقب نفسك وتحط أهداف وترجع تدور تشوف وين وصلت وتعاود تقيم نفسك، ومن بعد يجي الإنجاز. قد يكون الإنجاز مش كما تتوقع، ممكن فريق يلعب مليح لكن يخسر، شي يعمل، هل يبكي على الإنجاز أو يفرح بالأداء الجميل؟ يقول لك في البحوث كلها تقول أنه يفرح بالأداء الجميل حتى يبني عليه من بعد.
3: نعم.
5: وما يركزش على الإنجاز، ممكن يستعمل الإنجاز كحاجة يحطها كهي واقع صار، ممكن من بعد يحاول يحطه في منظومة التطوير، لكن يركز على الأداء. ولكن خاصة كما قلت التعبير التلقائي بحرقة أو مهما كان وقع الإنجاز صار باهي أو مش باهي عليك، عبر، مجتمعنا يعبر، كل الناس تعبر ومن حقها باش تعبر، وإحنا ما نعملوش كونستا أو حتى المختصين ما يعملوش كونستا على تعبير الناس. هذاك حرية من بعد التعبير، يقول لهم يلا عبرنا، كل واحد عبر، فرهد روحه، إيجا تو نتعداو المرحلة بعد، نشوفوا الأداء ونبنيه عليه كما تقول البحوث والمعرفة الإنسانية. وكل المجتمعات قاعدة تدعو إلى التفكر في الأداء.
3: أي نعم، النقطة هذه مهمة جدا، وأنا باش نعطي مثال حتى نبسط للناس شنو قاعدين نحب نوصله، أنه موضوع الأداء وعلاقته بالنتيجة أو النجاح، نحن قبل ناخذ الاكزامبل اللي توا ملأ الدنيا وشغل الناس، الفريق الوطني التونسي مثلا، اعطيت اكزامبل لغير، وهذا ينسحب على كل الاختصاصات الاخرى بما في ذلك مساله القرايه نتاع صغيرنا نتاع ولدي نتاع وليداتنا اللي قاعدين يمارسوا في حياتهم الدراسيه. قبل اخي نعرفوا نحن الفريق الوطني ماهوش باش يتعدى التور الاول، ومعمره ما تعدى التور الاول، لكن قبل مثلا في المسابقات المماثلة كنا نفرحوا، كنا نفرحوا. علاش نفرحوا؟ كنا ربما نصفقوا، ربما نعملوا عليهم كيف، على خاطر فما أداء معين، على خاطر فما أداء متاع كما يسميه هما على مستوى الجرينتا وكذا، والمريول والربح وحب الربح وكذا. فما عرق، فما أداء ظاهر حتى للعوام، فما بالك للمختصين. وكنا يرضينا إلى حد ما هذا الأداء على الرغم من أنه ما نتعداوش. أهمية الأداء اليوم كيفاش نجم نخدم عليه بقطع النظر؟ يا أخي أنا اليوم مطالب أني نخدم على النتيجة، مطالب نخدم على الإنجاز، أم مطالب نخدم على الأداء؟ وشنو هو دور الكوتش المعتمد في هذا المجال؟ كيفاش ينجم يأطر الناس الفيزافي متاعه، سواء اللاعبين سواء تلامذة سواء طلبة، شنو هو دوره لهنا أخوي مراد؟
5: دوره هنية هو أنه هو ابن الشعب، جت الفرصة بأنه يتأمل وين وصلت الناس في في في التفكير في الأداء. يجي أنه يقول للناس راهو الأداء مثلا على منتخبنا ربي يبارك فيهم، هو أنه احنا كلنا نحكي على الأداء الرياضي وتسمع تحاليل. أنا بيدي نقعد نسمع ساعات نقول ما شاء الله ناس عاديين كيفاش يحلوا، نقعد مبهر يعني، لأني ليس هذا من ميداني هو التحليل الفني، لكن فما أشياء أخرى غير التحليل الفني. المنتخب مشروع، والمشروع التحليل الفني هو جزء، لكن غيره هو ثم نواحي أخرى هي موجودة باش تقود مشروع المنتخب، اللي هي الرؤية، اللي هي الأهداف، اللي هي المثل. شنمثل شنو يجمعنا احنا؟ احنا كي نحملوا بعضنا وبعد نتفارق ونقولوا تونس مثلا او اي انسان يصرخ باسم الفريق، شنية هذيك؟ هل احنا متفاهمين عليها هذيك شنية؟ هي الجرينتا؟ لا مش هذيك
3: الجرينتا.
5: هذيك على شنو احنا متفقين؟ شنية يجمعنا؟ على شنية باش نبلوا المريول؟ شنية هي المثل متاعنا في تونس؟ هل كي ندور مثلا في الفريق ونقول لهم شنية المثل، القيم اللي احنا جايين نمثلوها واللي باش نبلوا عليها المريول؟ عادة توا في المنتخبات وفي الفرق رجعوا الناس يدعيوا إلى أنه المنتخب أو الفريق يكون مثل المؤسسة، الناس الكل تعرف رسالته، علاش هو موجود، وين ماشي، شنية الأهداف متاعه، شنية القيم اللي تجمعه، ومن وسط الهيكل هذايا تبدأ الخدمة. دونك هذا هو شيء اللي تقريبا الناس الكل قاعدين ماشيين له خطوة خطوة. علاش؟ لأنك إذا تعمل، إذا تحط في الويب سايت متاع المنتخب الرسالة والرؤية وين ماشي والأهداف متاعه والقيم، أي إنسان يدخل على الأنترنت يعرف شنية بطاقة التعريف ودفتر المعالجة وكل الدفاتر يتصورها متاع منتخبنا شنية، فاش يمثلني هو اسمه منتخب لكن فاش يمثلني.
3: أي نعم.
4: في تفاعل مع طرح أستاذ مراد حضرني قول الفيلسوف دوركيم وقت اللي يختصر الاحتفال الجمعي، وهو ما يبرر اندفاع الجماهير إلى هذا الكم من الضغط على النتيجة أكثر من العودة إلى مراحل الإعداد. يقول دوركيم بأنه هذا الاحتفال الجمعي يلخص مفهوم الانتماء، كأنه الجمهور يبحث في المنتخب عن مظاهر انتمائه ويحب يحتفي بهذا الانتماء لتونس. هذيك علاش ما يقبلش الخسارة وما ينظرش بعين التقييم الموضوعي للخسارة بقدر ما يسلط ضغوطات منها العتب. ولكن سيادتك أشارت إلى مسار مؤسساتي يبدأ من إدراك مراحل البناء الأولى وصولا إلى الأهداف، هو اللي خلينا نتعامل مع الخسارة على أنها عثرة تحتاج إلى مراجعة آليات، تحتاج إلى مراجعة ثوابت أو طرائق عمل، ربما تغييرها، ربما تكييفها مع متغيرات أخرى. ما نحكيوش فقط على النتيجة كشكل مجرد أو كمبحث مسقط من غير مسار كبير من الاشتغال من أجل الوصول إلى النتيجة. وفي الأخر وإحنا نحكيو على المنتخب وإلا وإحنا نحكيو على صغيراتنا، النتيجة راهي ما هيش حقيقة مطلقة. راهو كيما تنجم تكون العمل متاعك في مثاليته في إلمامه بكل ما أتيت من سبل النجاح ينتهي بالنجاح، كيما نجم زادة ما ينتهيش بالنجاح. هذك علاش لهنا نحكيه على ضرورة قبول العثرة، مش اعتبارها فشل وإنما اعتبارها مدعاة لإعادة التقييم.
3: أي نعم، ضرورة قبول الفشل. الفشل اللي البارح حكينا أخوي مولاد سميناه الخطأ عموما، اليوم التعامل مع الخطأ سواء من الولي أو من المدرب أو من المسؤول تعامل يختلف. نجم يكون تعامل نتاع أنت أخطأت وباش تتعاقب وباش تتحمل مسؤوليتك، وهذا ينجم يكون منهج من مناهج الإصلاح، وينجم يكون زادة هات نبنيه خطر أنا اخترتك، أنا نعرفش عندك، معناتها أنا عارف الإمكانيات متاعك. اليوم خليني نمشي حتى فيما يتعلق بعلاقتي بالتلامذة. أنا أكثرية نحب نركز على الجانب متاع الطلبة والتلامذة والولي اللي يجهل بعض الأمور. ككوتش معتمد في البروفايل متاع الشخصية، الشخصية والتعامل مع الخطأ، كيفاش نجمو نبنيو على الخطأ؟ كيفاش نجمو نستغلو الخطأ؟ كيفاش نجمو نستغلو العثرة؟ اليوم فما برشا ما نجحوش في البكالوريا، فما برشا ما أخفقوا في امتحاناتهم، فما برشا ربما ما نجحوش في مشاريعهم، الفريق الوطني ما نجحش وبخيبة أمل كبيرة برشا. كيفاش نجمو أنت كمختص في الجانب هذا نجمو نبنيو؟ ومحلاه الكلام اللي قلناه البارح خنعاوده كما هو وكما جاء، أنه حتى معاملة رب العزة فيما يتعلق بالذنب والمعصية معاملة تبني أكثر منها تهدم. أخطأت جميل، اتبع السيئة الحسنة تمحوها، كثر كذا، أعمل كل ذنب أعمل بعده حسن، ابني عليها، حاول أنك أنت تستخلص العبر والدروس من كل خطأ. الجانب هذا كيفاش نخدم عليه فيما يتعلق بالطلبة والتلاميذ وحتى اللاعبين وحتى الناس اللي تتعامل معهم؟ أخويا مراد،
5: نبدأ من هنية من شيء مهم جدا وموجود أكيد كل ما نحن نحكيه فيه توا موجود في سلوك الناس وفي قناعاتهم وفي الممارسة. إن نحن نعمله توا هو أن نجيبه لهم من البحوث والتجارب الشخصية شنية ينجم يثريهم وشنية ينجم يخليهم يطوروا طريقتهم في الأداء كأولياء أو في مؤسسات أو في فرق في أي ميدان كان. هنا نقولوا الوعي الذاتي هو أنك أنت لما أي شيء تعمله أو ولدك وانت يمكن ما زلت حتى ما عندكش صغار، به ياسر أنك تفكر أنت شنية الصغار، هل أنت عندك الصغار كثمرة متاع حاجة بتستمتع بها أو كمشروع عندك ماشي به الوين؟ إذا هو كمشروع إذا كيفاش باش تربيه؟ شنية القيم؟ من هنا صار الخطأ والصواب موجودين في سياق الدين. نشوف أنا الدين كمشروع، لست أنا لا شيخ ولست حتى طالب علم
3: طبعا،
5: واحترامي الكبير للمشايخ وطلبة العلم، أن نخسر الدين من طلق كمشروع حضاري فهمتني إنساني. إذن الخطأ موجود في سياق ربي سبحانه وتعالى، يقول لك أخطأ واستغفر، أخطأ واستغفر، ثم يقول لك معناها
3: فليعفل عبدي ما شاء قد غفر.
5: يعني القيمة كبيرة، يعني إعادة الخطأ في سياق. سياق شنو هو؟ سياق أنك تتطور وتحاول باش لا تخطأ. إذن ابني لما يخطأ أو اللاعب لما يخطأ من الأفضل أن يخطأ في سياق تعرف أخطأ فيش، وهو في أخطأ شنية الأداء اللي كان يعمل فيه وين ماشي به، باش هكاكا لما بعد تبني عليه في اتجاه وين تحب توصل. ولدي أخطأ مثلا في امتحانات الباك مثلا، نرجع لولدي نقول انا علاش باش نحكي معاه، وعلاش نية انا نحبه ياخذ الباك او نحبه انا يكون انسان قادر عنده من الشخصيه انه قادر يتحمل الضغوطات الجايته في المستقبل

0: يطلق العينان لما يفكر وما يشعر وحتى الحدث متاعه بعد ما يكمل ما تعطيهوش انت كونستان من عندك قل له باهي شنية تتصور توا النجم ونعمله بش هكاكا نتفاداو اللي صار. أخزر حتى كلمة خطأ تنحات كلمة فشل تنحات بناء في بناء تسمع منه مهما كان عمره ويبدأ هو معك شوية وهذيك كيفاش تحسنت فيها وهذيك هك قوي فيها شا عملت مثلا بش هكاكا انت جب بها نوت باهية. اسمع لولدك استكشف كل فكره وكل مشاعره وخليه ولدك هو يجيك ويولي يكسبوز يروحه قدامك يولي يقدم روحه قدامك لأنه ما عادش يخبي لأنك سنسته لأنك أنت عطيته الفرصة على أنه يعبر وفي التوى في في في في في علوم الأعصاب أو المرونة الذاتية نعرفوا أنك مع الصغار كل ما تفتح مجال جديد مع ولدك إلا في الدماغ متاعه تتحل شبكة أو فايل أو ملف لهيك السلوك الجديد ويبدأ تكون شبكة على قدر ما تمارس هيك السلوك مع ولدك بش تطوره أو بش تقدم به إلا والدماغ يثبت لك هيك السلوك ذاك ويدعمه لك وكل مرة ترجع له إلا وتلقاه أقوى. إذن عنا المرونة متاع الدماغ متاعنا جاهزة بش تدعمنا في كل حركة بناء نقوم بها مع أولادنا أو في الفريق أو في المؤسسة أو حتى في ذواتنا في إطار قيادة أرواحنا. يعني هذا عالم آخر قيادة
1: وهو ما يعرف في علوم التربية بالتربية السلوكية مفهوم التربية السلوكية اللي يخلي الإنسان يستنبط ذلك السلوك كمثال كنموذج ثم النمذجة تقوده إلى إعادة ضبط معايير نهج السلوك هذاك من بعد تقييمه اتباعه أو تركه.
2: حنا بعل المجبري مثلا ديما أنا ناخذ الإكزامبل خاطر الناس نحن شعب يحب الكرة نحن شعب يتنفس كرة وكي نحكي على الكرة توا في برنامج البرهان مش نحكي على الكرة ككرة ربح وخسارة نحكي كإكزامبل أو مثال نجم ننطلق منه باش نقفوا على بعض يخليني نقول النظريات أو بعض الأفكار فيما يتعلق بمحتوى البرنامج متاعنا. قال كلمة ما يزمش تتعدى مرور الكرام قال نحن نحبوا ننجحوا ونحبوا نفوزوا وما نخدموش قال نحن نحلموا برشا ونخدموا شوية. هنا نحلموا برشا ونخدموا شوية هذه تقريبا الشعب التونسي الشباب التونسي عنده هالمنهج هذا نحبوا ننجحوا ولكن ما نخدموش نحبوا نفوزوا ولكن ما نخدموش برشا. وكي نقول ما نخدموش برشا نتحدثوا هنا على الأداء. وانتي قلت لي خويا مراد أنه أغلب البحوث العلمية هي تخدم على الأداء مش على النتيجة ونمشي معاك الأبعد من هذا قبل ما نعطيك الكلمة حتى فيما يتعلق بالجانب الدعوي الجانب الدعوي اللي هو اختصاصي اللي نتشرف به واللي ديما نحب نجبد منه. حتى رسول الله اللي هو سيد الخلق اللي بعثه ربي سبحانه وتعالى يدعو للعالمين ربي أعلم أنه ما هوش مطالب بالنتيجة ما هوش لوبليغاسيون دو ريزولتا ما هيش ماكش مطالب إنما عليك البلاغ ويقول له مرة أخرى إنك لا تهدي من أحببت فإن الله يهدي من يشاء. أنت مطالب بالعمل أنت مطالب بالأداء وهنا أنت كمدرب أداء ضرورة كأنه فما باك كامل يلزم نصلحوه. المسألة أصبحت عقائدية أصبحت عقائدية المسألة أصبحت أكبر من أنه مباراة كرة قدم أو امتحان أو اختبار متاع بكالوريا. المسألة ولات في أنفسنا. خوي مراد كيفاش أنا كولي وإلا أنا كمسؤول على مؤسسة وإلا أنا كربيت وإلا أنا أستاذ أو غيره نحاول شنية الشروط الأولى أو خليني الخطوات الأولى لأنه حاجة أبرموت لأنا ما نعرفوهاش ونجهلوها شنو نعمل أنا في الخطوات الأولى باش نحقق أو نخدم على الأداء والريزولتا. إذا كان الأداء مريقل راو باش تجي باش تجي النتيجة جاية جاية ومهما كانت النتيجة في نهاية الأمر أنا حققت أداء معين اللي نجم نبني عليه أشياء أخرى ربما أعظم وأكبر حتى من النتيجة اللي كنت نستنى فيها.
0: ثم حاجة مهمة هنية أنا اجتنبتها شوية لكن أنت حطيتني في الزاوية هو أنه موجودين مقاييس ممكن كيف مثلا اللينك بروفايل ولا الـ ALT يعني ثم مقاييس علمية منهجية اللي ممكن الإنسان يستعملها باش يخرج الشخص أو حتى

0: فريق باش يخرج شنية المؤهلات في ما يخص المهارات، شنية طريقة تفاعله مع الأحداث، شنية طريقة انفعاله، كيفاش يتصرف، كيفاش يستجيب. ثم وسائل موجودة، دكاترة علم النفس يعرفوها مليح. بالنسبة للكوتشينج عندنا كما قلت لك هذا اللينك بروفايل، هذا التيست الألماني، عندنا الاي ال تي التيست الأمريكي. هذوما ينجموا نستعملوهم المؤسسات، نجم تستعملهم الفرق، نجم نستعملهم الأشخاص، باش هكاك ياخذ هو كونستا، ياخذ رأي موضوعي حول مهاراته، تفاعل مهاراته مع استعداداته، تفاعله مع الواقع متاعه، ويبني عليها باش هكاك يخرج ب بواقعة عمل أو طريقة كيفاش يطور. هذا موجود والعلم أعطانا. لكن ثم حاجة أخرى مهمة زادة في الحياة اليومية، يعني مش كل إنسان أولي باش تقول له امشي أعمل لينك بروفايل باش هكاك تعرف ولدك وشنو باش تعمل معاه. ثم حاجة اللي هي فطرية ومزيانة ياسر، هو أنك ولي توا مثلا عنده ولده صغير سمع الديوان اف ام، قال خليني أنا مركزش على ولدي شعمل، خلي نركز على ولدي كيفاش عمل. ولده مثلا طي حاجة كسرها، قبل ما تمشي انت وتحاسبه على الأداء، تحاسبه على النتيجة، علاش كسرت هكا كسرت، لا دي تقول له شنو اللي خليك عملت هكايا، علاش. حتى ولو ولدك مازال صغير خلي يشوف ملامحك، خلي يعرف، يبدأ يتعرف على هالموقف هذايا اللي هو نفسه حيبدأ يعمله في دماغه، حيسجله، حيكون من مكونات كيفاش يتعلم يمارس الإنسانية متاعه مع في العائلة، كيفاش يقود ذاته وهو صغير. أنك تخزر له وتقول له شفت كيفاش مكسرين، شفت الفاز هكا، طيب الفاز كان مامام زي نبيه مثلا، أحكي معه ما تقولش ما يفهمنيش. هذه أبسط أشياء مع ولد صغير اللي مازال، ومش لازم تصرخ عليه أو تفجعه أو تخذه أو توريه ديركت، تمر إلى الفعل وتخليه هو ما يفهمش الفعل، يفهم رد فعلك أنت، يخاف، ما عادش يخمم، يولي يفكر كيفاش ما يغشكش، كيفاش يجتنب هالطرح هذا اللي عشته مع بابا تو. لا، أما كي يقعد وتوريه يبدأ يخمم، يبدأ يستعمل في أدوات التفكير. ونعاود نقول لك بالمرونة الذات، مرونة الذهنية، دماغه وانت تفكر وقاعد تستعمل معاه في الطريقة الجديدة هذه اللي انت تبنيتها مثلا بعد ما سمعت الديوان، دماغه يبدأ يشكل لك في شبكة جديدة اللي هي تعكس هالسلوك متاعك، ويبدأ يتقمصها ويستعملها في المستقبل، وتبني عليها انت خطوة ورا خطوة. هذا في مثل، قص على كل الأمثلة.
1: نعم.
0: مع ابنك.
2: فما نقطة مهمة أشار لها أستاذ مراد الجلاصي في إدارة الأزمات، اللي هي كيفاش نحول الإدارة إلى إدارة الفعل اللي وصلنا للأزمة، من إدارة طريقة الكاموفلاج احنا نسميوها، او تغطية الأزمة هذه بدون حل. وقت اللي اشرت للمثال وانت تحكي مع الصغير، لما الولي يحكي مع صغيره على اسباب الفعل هذية، يخليه يركز على الفعل اللي صار، على فداحته، على خطورته، على الخطأ، ما يركزش كيفاش بشي يخبي على ابوه، ما يستنبطش آليات كيفاش بشي يتعلم بين ظفرين يكذب، او يتعلم يخبي، او يتعلم انه ما يتشافش الخطأ متاعه، وانما يركز على انه غلط وما عادش يلزمه يكرر الخطأ هذا. فتوجيه الاهتمام في حد ذاته نحو الخطأ كعنصر من عناصر إدارة الأزمة عنده أهمية كبيرة، ويربي سلوك عند الصغير، ومن بعدها هي عند التلميذ وعند الممتحن، كيفاش نتجاوز بتدارك الخطأ، مش بتخبيته الخطأ هذاك، مش بلملمة الشتات وتبقى الأسس هشة، أو تبقى الأسس يعني مهشمة. ما يلزمنا نعود ونبنيه على أساس متين،
1: يلزمنا نعود ونبنيه على أساس متين. وأنا ديما نجبد من الخابية متاعي، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. يعني آدم أول خطأ صار في تاريخ البشرية هو خطأ آدم عليه السلام، اللي هو نبي من أنبياء الله الله سبحانه وتعالى. يعني أكل المعصية أو الخطأ الذي ارتكب وقتها ربي سبحانه وتعالى أراد لآدم أن يبني عليه, أراد قال فتلقى آدم من ربه, يلا صفحة وطويناها وهتنا بدير صفحة الخطأ. يعني ما نعيشوش الخطأ كأنه أصبح أبستاك للحياة, يلا يا آدم عش حياتك ومارس. فتلقى آدم فتاب عليه ومارس حياتك,
2: لكن ما فيش العقاب, فما رسالة أخرى هو عوقب, ولكن العقوبة من فاتش إنه ضرورة المرور قدما. فالخطأ نال العقاب متاعه, لكن تعاقب عليه مرة برك, ما تعاقبش عليها أكثر من مرة. خطأ واحد تعاقب عليه وتعلم منه, وتعلم إنه يمضي قدما في مسار الحياة من غير ما يعاود يكرر الخطأ هذيك. ففما أسلوب كامل أو فما منهجية كاملة في التعامل مع الخطأ يلزمنا نعرفوه, ويلزم يكون فما جانب ردعي زادة كيف كي لا يتكرر. وآليات الردع تختلف بحسب المواقف, والأهم من هذاك الكل في استثمار الخطأ كيفية تجاوزه في بناء الشخصية بشكل سليم.
0: لو نزيد كلمة,
1: تفضل أخوي مراد.
0: دكتور عبير ما شاء الله ديما تفتح لنا أفق. السيد معناها أبينا آدم لما أرن ربي سبحانه وتعالى باه به الملائكة لانطلاقا, يعني أنت ولدك والله مثل الأعلى, أنت ولدك أعز ما عندك في الدنيا, عندك ولدك يحب يكون أحسن شيء, تترقب في ترقبات توقعات كبيرة من ولدك. أبونا آدم أخطأ لأنه عصى الله. ربي سبحانه وتعالى قال الدكتور عبير عاقبه, أوكي نزلوا. شنو العقاب؟ العقاب حطوا في مشروع من أهم مشروع وجودي وجدا في الدنيا هذه, هو مشروع الاستخلاف.
1: جميل,
0: قل لي مراد عاقبه.
1: نسحبها هنا كلمة, حتى كلمة العقوبة هنا تسحب تسحب لأنه حطوا
2: في
1: مشروع
2: في مدار. أي
1: جميل جميل,
0: استخلاف قوية, حطوا في الاستخلاف وحطوا في مشروع قائمة. نحن تو هنا في وسط المشروع, مشان نكون وإحنا قاعدين هنية قاعدين نطبقوا في أجمل ما يكون من مواصلة أن نكون نحن نبنيه ونكون أوفياء لمشروع الاستخلاف هذه بأرقى المعاني متاعه. إذن في الأخير ربي سبحانه وتعالى كان ينجم يخليه ينزله من الجنة بدون ما يعصي أمر.
1: لا نعم
0: لا, معناها كل شيء ربي سبحانه وتعالى شفناه وعشناه وشفناه في القرآن, كل الأحداث اللي صارت أعرفها رأيت نجم تصير في الدنيا قدامك, ولك المثل كيف تتعامل.
1: أي نعم, ولن تجد لسنة الله تبديلا. عبير ساعة ساعة نقرأ القرآن, و قديش من مرة قرينا قصة آدم عليه السلام, قديش من مرة تعدينا حتى من اللي صغار ونحن يحكيون على آدم عليه السلام, وهالمفهوم هذا نمر عليه مرور الكرام, آدم كذا, حواء الشجرة ما تكلش كل كذا منا من غادي, وانتهى الأمر, كليت أهبط الأرض وانتهى الموضوع. أما الربط ما بين أنه خلينا نقول نسي آدم أكثر منه أخطأ سيدي, باش بعد ما يشدوناش من غادي, نسي آدم وغفلة من آدم عليه السلام, وهو إنسان في نهاية الأمر ويمثل الإنسانية عموما. عملية الإنزال إلى الأرض وإهباطه إلى الأرض كما قال ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم اللي جات بعدها مباشرة, عادة تخفق أنت ما منجحتش, أنت أخطأت, يلا تكر
2: كرم في الأرض,
1: اخرج من هنا وخلي غيرك وكذا. لكن أنك أخطأت ثم نعطيك مشروع وكأنه أنت رك ثقة ما زلت موكولة ليك, أنت رك كابابل بلغتنا, أنت رك قادر, أنت وعطاه مشروع الاستخلاف في الأرض, أنت خليفة الله في الأرض. والمقاربة هذه ما نجموش نستشف منها ونبنيه عليها نظريات في إطار علاقتنا بصغيراتنا, في إطار علاقة الأستاذ بالتلميذ, في إطار علاقة المسؤول بالمشغلين متاعه, في إطار علاقة المدرب بالملاعبية متاعه. أنت أما أخطأتش, يعني شو نحن عنا هالفكرة متاع ضيع بيلانتي خرجوا ضيع كذا, مثال يعني ما نجحتش بدل غيره كذا, يعني حطمته, يعني أنت أقصيته من الحياة. شوف ربي في إطار معاملته مع آدم عليه السلام, أخطأت, أنت أخطأت, أي أخطأ, أنت خليفة الله في الأرض، نعطيك أعز وأقوى مشروع.
2: حاشا لله أنه ينزل كتاب لمجرد المسح البصري في قراءته، وحاشا لله أن يكون القرآن مجرد آيات تتلى للعبادات. دكتور نايف بن نهار عنده مقولة جميلة جدا وراقية جدا، وأنا نعتبرها من المناهج الحياتية. يقول بأن القرآن منهج رباني لإعداد الإنسان للحياة في تفاصيله الكل. فكلما تدبرنا في القرآن، ولهنا يجي الفرق بين المسح البصري أو التلاوة أو مجرد القراءة لآيات قرآنية على جمالها، على نظمها، على إعجازها اللغوي، ولكن في تدبرها نلقاه فما حديث مباشر من الله عز وجل مع عبده، مع الإنسان في كل تفاصيل الحياة. بعد 1400 سنة الإنسان مازال يلقى مرجعية في القرآن تمس كل تفاصيل حياته في دقائقها وتفاصيلها بشكل هو نفسه يعجز أمامه مع هذا التطور وهذا التقدم والتكنولوجيات الدقيقة في علوم الأعصاب والتربية.
1: خوي مراد، نمشي الفولي واحد آخر وموضوعه لا يقل أهمية. نحن في حياتنا اليومية تلقى صغير، هذا ما يشكو منه العديد، ديما نضرب أمثلة للناس باش نقرب التصويرة والمفهوم اللي نحب نوصله. تلقى صغير يقول لك ولدي ما شاء الله عليه وكورد لاني على مستوى مدار سنة كاملة ما شاء الله في الرياضيات، ما شاء الله جاء في الاختبار الوطني وأخفق في الرياضيات. رقم لاعب متاع كرة يعدي لك ماتشوات ما شاء الله، مثال ديما راني نقعد نعطي مثال، ويعدي لك تقول هذا يجي في مباراة رسمية وتلقاه ما يعطيكش البرفورمانس والأداء اللي حاجتك به. هنا الفرق بين هذا وذاك، ما بين السنة الدراسية ولا هو العمل تحت الضغط. نحن لا نتحمل لونتين مثلا، لونتين المباشر أسهل ما فهمه أني نكون بحذاك في القهوة نعم في قهوة ونبدأ مرتاح ونبدأ نتكلم معك بكل أريحية وكذا. يجي لونتين فما ربما بشوية تجربة تخف شوية، لكن ديما فما ضغط، ديما فما العمل تحت الضغط، يكون قد يكون مدخل من مداخل بين الظفرين الفشل أو عدم النجاح. كيفاش أنت ككوتش معتمد من الاتحاد الدولي للكوتشينج ومختص في ديناميكيات القيادة، كيفاش نجم نخدم وشنية السبل اللي تخلي الإنسان كيما يستوي عنده الحال، كيما يخدم وحده وكيما يخدم في مباراة ودية يا سيدي، كيما في مباراة عالمية، كيما نفس الأداء، نحكي على الأداء ونحن بدينا نحكي على الأداء، التلميذ كيما يخدم في أكوردلانية معناته في وسط العام، كيما يخدم في المناظرات الوطنية. أنا نعرف برشة تلامذة أنهم يقول لك برشة تلامذة أخفقوا في امتحان البكالوريا على مستوى النتيجة، يعني على مستوى كان برمج ياخذ 18 خذ 13 مثلا، وقت اللي هو عمره كامل ياخذ فيه 18 والأساتذة نتاعو يشهدوا له بأنه هذا باش ياخذ 18 في الامتحان الوطني، ولكن وقت اللي تحط تحت الضغط، وقت اللي تحط تحت البريسيون لقى روحه هذا مشكل، يعني ما يوريش الأداء الحقيقي، ما يوريش قيمة الحقيقية للتلميذ أو الطالب أو اللاعب أو المسؤول أو غيره. كيفاش تخدموا عليها خويا مراد؟
0: في الضغط ثم حاجتين طبعا، هذا الكلام كل إنسان يسمع فينا نجم يأخذ الكلام اللي نقول فيه، نجم قد يكون عنده هو يزيد كلام من عنده ويحط في الواقع متاعه الشيء اللي يناسبه، وممكن أنا زادك نسمعه ناخذ برشة من تجارب الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا. هو أنه ثم مساحتين للضغط، ثم الضغط للإنسان مسبب من طرف إنسان، ضغط الولي على الابن، ضغط فاعل صاحبه معروف، ضغط المدرب على اللاعب، ضغط الأستاذ على التلميذ. الضغط هذايا احنا نجيو للأستاذ المصدر الضغط ونقولوا إيجا راهو الضغط هذايا اللي عندك انت، إيجا نتفكروا فيه، إيجا علاش انت عيطت، علاش تعسفت، علاش خوفته، علاش حطيت عليه الضغط هذا الكل اللي خليته ما عادش يعرف شو يعمل. هنا نساعده الشخص اللي هو صادر منه الضغط أنه يوعى بضغطه ويتفكر فيه لأنه المصدر منه. لكن الضغط اللي ناتج على موقف، ناتج على حالة مركب، كيف ضغط مثلا مباريات، هنا المشكل مش في الضغط، لأنه هذا لن ينقطع، ويمكن شي يزيد. يقولوا في البحوث أنه مؤشر الضغط وحالة الضغط حتزيد في المستقبل مش حتنقص، وبالذكاء الاصطناعي حتزيد مش حتنقص. لذن صار هنية الحل هو في التعافي، أنك تكون واعي أنه مهم لك تكون عندك مساحة تعافي. اصنع لي ولدك مساحة تعافي، اخدم معاه باش تعمل مساحة تعافي من الضغط. في الكرة المدربين كلنا نعرفوا اسم الريزيلينس بالإنجليزية، أنك تعمل مساحة تعافي للضغط الجسدي، للضغط الفكري، للضغط المشاعر، تكون ثم مساحة تعافي اللي هو يسترجع فيها طاقته. وهذه لازم تكون مساحة واعية، يعني لازم هو يكون يعرف الضغط منين جاء، يعبر عليه، اسمعه، خليه يتكلم. مثلا لاعبين المنتخب متاعنا، نفرح انا مثلا لو انا جاي وصحابي بحذايا، انا نعرف جماعه من ما شاء الله من من من من اللي يلعبوا في المنتخب، خاصه في السنوات اللي فاتت، اللي معناها لو كان جيت انا موجود كنت نتمنى انه ناخذ كل واحد فيهم ونحطي مساحه ونقول تكلم. تكلم، هات من مخك، هات من مشاعرك، هات من الحدث نتاعك، هات من اللي تحب، هات من كل شيء، ما تخبي عندك شيء، نسمعهم الكل. ومن بعد ناخذك الماده هذيك التي لا تقدر بثمن، باش نشوف هما كيفاش عاشوا الطرح، باش من بعد انا لما نبدا ننطلق في بناء المنتخب او ننطلق في اعاده انه المنتخب يقف على ساقيه، عندي ماده باش نبني عليها. والا السؤال هو اذا باش ننطلقوا احنا توا نعاودوا نوقف المنتخب على ساقيه، منين الانطلاق؟ سؤال مهم، منين باش تبدا؟ انا حسب رايي ابدا من اللاعبين نفسهم. صحيح برشا ناس قساوا عليهم وبيهم وعليهم، اوكي احنا ولا واحد يقدر يمنع البشر حتى تعبر، ولا المواطنين حتى يعبروا حقهم، ولا حتى يعمل كونستا عليه. هذاك امر يرجع علماء الاجتماع وعلماء العلم النفس الاجتماعي يعملوا في بحوثهم. اما احنا نسمعوهم ساعه هما، فهمتني، ونسمعوا ونبنيوا على هذاك كعنصر من عناصر الإعادة تجديد أو إعادة بناء المنتخب. مهم أنا نسمعهم. أنا توا ما شفتش أن لحد الآن أن سمعنا اللاعبين هما اللي هم متهمين توا في قفزتهم. القاضي يسمع المتهم لين يكمل، لين عادوا ما يقول، فهمتني، وحتى كيكمل وتذكر حاجة يقولوا يقف القاضي، يقولوا كمل،
1: تحبش تزيد حاجة.
0: نسمعوهم كيفاش عاشوا تروحوا الكل كيفاش عاشوه. وهذاك عنصر عندي أنا أساسي من أنك تنطلق في بناء الحل، كيما زادة تاخذ بعين الاعتبار المشاعر متاع الشعب وتعابيره كلهم، لا تقصي ولا معلومة من هالمشهد الكل.
1: أي نعم.
0: وعنا من المؤهلات إما مدربين أو علماء نفس أو علماء اجتماع أو علماء الإدارة من ينجم ياخذ هذا الكل ويسيغ لك مشروع. ونو ديما ندور ونرجع الى المشروع. ما هو مشروعنا في المنتخب؟ انا ما نعرفوش، ولا ما نعرفوش. تقول يا رفع العلم البلاد، لا رفع العلم البلاد نرفعه، رفع سوى العلم البلاد ديما مرفوع. نصفق، انا ما نصفقش العلم، علم فوق التصفيق، علم يكفن به الشهيد. نصفق على البيرفورمانس، نصفق على الاداء نتاعك. ما نخليو العالم بعيد من هذا الكل، ويجا نحكيه في الواقع. ومرحبا بك في نقولوا الميدان يا حميدان، يقولوا في الخليج. هنا إجا ناخذ شفمه، وبعد نجيبوا أهل الاختصاص مع الناس اللي عاشوا التجربة، وبهدوء نبنيه خطوة خطوة.
1: إن شاء الله ربي يصلح الحال. الأستاذ مراد جلاسي، مدرب الأداء وأخصائي علاج طبيعي في المجال الرياضي، وكوتش معتمد من الاتحاد الدولي للكوتشينج، ومتخصص في ديناميكيات القيادة، وممارس ومدرب معتمد في بروفيل الشخصية، 30 سنة من الخبرة في التأهيل الرياضي خارج الديار. نحن سعداء جدا بحضورك معنا، ونتمنى تكون معنا في المستقبل، ونتمنى أيضا أنه فماش مشروع آخر في تونس 30 سنة خارج الديار، ما فيه باس نعملوا مشروع صغير ونستفادوا من خبراتك في تونس، ولما لا؟ لأنه المجال هذا والاختصاص هذا كما قلت قبيلة ليس من الصدفة أنك تكون موجود سواء في السعودية أو في قطر أو في بعض البلدان الأخرى كأخصائي وككوتش متخصص وممارس ومدرب معتمد. فما حاجة في تونس نحب نستفادوا نحن توانسة. وإن كنا نحن فخورين جدا بوجودك، لأنك أنت في نهاية الأمر تمثل تونس في مجال من المجالات خارج الديار.
0: أنا خرجت من تونس خليت أمي الله يرحمها وراي
1: ودمعت
0: عيني، لأني كان بجنبي التاكسيست مسكين موقف قوي عليه، سكت قاعد يشوف. قال لي شبيك؟ قلت له مسافر. قال لي علاش تبكي؟ قلت له عارف اللي مشى حطول وحيصيروا شيء ورايا اللي أنا من كنتش حاضر عليه، وعبيت خليتهم بسنس نحملهم عشان نحملهم عشان نقبلهم عشان نقبلهم، عارف روحي شماشي. لكن لما انتقلت وبدأت الغربة وركحت وهديت، بديت نخمم أوكي الرجوع تو.
1: أيوة الرجوع،
0: وقتها بديت رحلة الرجوع من 30 سنة.
1: سبحان الله،
0: أنا تو وصلت إلى رحلة تجسيد الرجوع. هو أنه وبارك الله في كل بلاد خدمتها وكل شعب عاشرته وكل مهني اللي من زملائي اللي زولت معه، كل واحد أعطاني حاجة خلتني وصلت لدرجة أنه قلت لازم نرجع لبلادي.
1: نحن نستناو بدقيقة ودرج ونحن نستناو فيك باش ترجع بحدين ونستفادوا من خبراتك، لأنك للأمانة أخوي مراد خبرة نتمناو أنها نستفادوا منها في تونس، وخاصة شباب تونس وتأطرنا العديد من الشباب في هذا المجال. تحية ليك أخوي مراد، ونحن سعداء جدا بحضورك معنا، حصة ممتعة جدا مع الأستاذ مراد جلاسي، طرح جديد غير متداول في برنامج البرهان. ما ننساوش أيضا في آخر 30 ثانية بنقول أنه مخيم الأمل الجمعية التونسية لقرى أطفال SOS كالعادة، والله لا يقطع لها عادة، في كل مرة تلقاها حاضرة في كل التظاهرات، سواء في عيد الكبير سواء في عيد الصغير، كذا خمت في صغيراتنا حتى في الصيف. مخيم الأمل في نسخته الثانية في صلب الجمعية التونسية لقرى أطفال SOS يجمع ما بين الترفيه والتربية والتعليم، يعطي للصغيرات فرصة باش يكتشفوا مواهبهم وقدراتهم. مبادرة أطلقتها الجمعية التونسية لقرى أطفال SOS لفائدة 1500 صغير تتراوح أعمارهم ما بين 6 و16 سنة، وكنت حاضر في الافتتاح في الرمال، حاجة تعمل كيف، وصغيراتنا بسم الله ما شاء الله، ويحتاجوا أيضا إلى القيادة الذاتية والعمل تحت الضغط، وهذا بفضل الله تعالى. ربي يحفظ تونس وربي يحفظ صغيراتنا وربي يبارك فيكم. أستاذ مراد شكرا على الحضور، بارك الله فيك، وإن شاء الله بإذن الله نتلقاه في حلقة أخرى اللي ملا بإذن الله تعالى. بارك الله فيك، بارك الله فيك، الله يعطيك الصحة عبير. شكرا على الإعداد. غدوة الحلقة الأخرى يا ليلى الغالي، غدوة الحلقة الأخرى وسفينة البرهان سوف ترسو
2: لهذا
1: في
2: الموسم.
1: هذا الموسم إن شاء الله ربي يتقبل منا حلقة استثنائية عن بالي هكا
2: بما يليق بالحلقة الأخيرة.
1: أي نعم، شكرا عزيز في الإخراج وأيضا حسام يحيى في الإخراج الرقمي، بارك الله فيكم ربي يجزيكم كل خير. نتلقاو بإذن الله تعالى غدوة الأحداش حتكشي النص نهار في حلقة أخيرة استثنائية من برنامج البرهان، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في موسم قادم. ربي يستخدمنا ولا يستبدلنا ويجعلنا الكل مفاتيح خير مغاليق شر، اللهم آمين يا رب العالمين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: البرهان ببليسيتي ماتزارو ميلانو، تعيشكم أجواء المونديال وليفاكونس بسوبر برو.

0: لابيور اوفيسيال دو ليكيب ناسيونال دو تونيزي.
1: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، واكثر حاجه تهبلوا تقص عليه التصويره في طنبك التخميره، وحتى كان هز النوم وفاته الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على الفا سات والفا بوكس. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجه.
2: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويليا تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
3: امشي لعزيزة.
4: ديوان افهم فلاش نيوز
5: موجز منتصف النهار. ديوان افهم مع سلمة. ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستيك تصل إلى حوالي 7356 مليون دينار حتى 23 من جوان الجاري، في حين نهزت مستحقاتها غير المستخلصة لدى مختلف الحرفاء والمؤسسات العمومية والخاصة 6060 مليون دينار. وممثل الشركة التونسية للكهرباء والغاز يؤكدون خلال جلسة استماع في لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب أن هذه الوضعية تفرض تعبئة موارد مالية واستثمارات إضافية لذا من استمرارية المؤسسة وقدرتها على إنجاز المشاريع المبرمجة. وفد من مجموعة الصادقة البرلمانية تونس صربيا يؤدي زيارة رسمية إلى صربيا من 28 من جوان الجري إلى غاية غرة جويليا المقبل، وفق ما أورده مجلس نواب الشعب. وكان رئيس البرلمان إبراهيم بودربلا أكد لدى استقباله سفيرة صربيا بتونس في أفريل الماضي ضرورة العمل على دفع العلاقات البرلمانية، مشيرا إلى تكوين مجلس نواب الشعب لمجموعة صادقة مع البرلمان الصربي لتكون إطارا لتنمية العلاقات بين برلماني البلدين، ولا سيما عبر تبادل الزيارات واللقاءات المباشرة. تتويج أشغال الدورة التاسعة للجنة المشتركة التونسية البريطانية للتعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي بإمضاء برنامج العمل المشترك للسنة المقبلة، والذي يركز على الارتقاء بالشراكة الأكاديمية والعلمية في خمسة مجالات، وفق بلاغ صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وتهم المجالات الانفتاح الدولي وتشبيك الجامعات والتكوين المشترك واللغة الإنجليزية والتعاون العلمي في قطاعات علمية وتكنولوجية واعدة، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والصحة والإنسانيات الرقمية. جمعية أساتذة علوم الحياة والأرض بسيدي بوزيد تشير بعد إجراء دراسة حول جد وأحداث مدرسة عليا لعلوم وتقنيات الصحة بالجهة إلى أن المشروع يعتبر حيوي واستراتيجيا وأولوية من أولويات التنمية. ورئيس الجمعية حافظ حجلوي يوضح أن المشروع من شأنه أن يكون قاطرة للتنمية الجهوية، خاصة في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم، كما أنه يتماشى مع سياسات الدولة الرامية إلى تطوير المنظومة الصحية والتقليص من الفوارق المجالية، وفق ما صرح به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي أخبار العالم، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تتلقى بلاغا عن واقعة استهدفت ناقلة في مضيق هرمز، قائلة أن ربان الناقلة أبلغ عن تعرض السفينة لإصابة بمقذوف مجهول ما أدى إلى أضرار في هيكلها. عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام بإيران يقول إن واشنطن انتهكت البند الأول من مذكرة التفاهم بدعمها إجراءات وكيلها الإسرائيلي بالمنطقة وبمواصلة إثارة التوتر في مضيق هرمز، مضيفا أن الرد على انتهاك أي بند من بنود مذكرة التفاهم سيكون سريعا وسحيقا. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع أستار في أمان الله.
6: ديوان افهم هي صوتكم على الفريكونس 93.5 في تونس.
7: خليك معنا وما تبدلش الموجة
6: معاك وين ما تكون في برمجتنا الشتوية.
7: تسمو أستار كنار سبت من السنهار الماضي ساعتين
8: عسلامة ومرحبا بكم. كل عادة هذية أوستار وهذية ما نعرفش للأسف، أنا بالنسبة لي أسف كبير أنه هذية آخر عدد لينا في أوستار، الموعد في الخريني في الموسم هذية من البرمجة الشتوية. تعرفون البرمجة الشتوية توفى نهار ثلاثة، بما أنه شهر جوان يوفى نهار ثلاثة. الحلقة الخرينية هذية تأمنها كل عادة اليوم أنا معكم اللي من وردين لعداد الفرح لإخراج نادية والإخراج الرقمي معنا زميلتنا إيمان. وفي العدد الأخير هذية كيما مستنسين في الساعة الأولى عندي لكم ضيف، الضيف هذايا فنان مسرحي، مخرج مسرحي، قدم تجارب مميزة في الإخراج، ممثل مسرحي كوميدي، مثل في التلفزة واحتل مكانة مهمة متاعه وحده، وين في التلفزة وفي الراديو كمنشط ومقدم برامج. نقول وحده على خاطر في ستيل هذايا ما يشبه له براتيكمون حتى حد. زميل زيدا نقابله يوميا ونضحكه يوميا وانتم معنا كيف كيف، فيمشي في بالنا أن نعرف عليه كل شيء، أما مش صحيح على خاطر فما بارشة حاجات مازلنا نستحق ونعرفوها على جعفر القاسمي. عسلامة جعفور.
9: عسلامة الزميلة ريم. عسلامة، مرحبا بيك ومرحبا بمستمعي ديوان اف ام.
8: مرحبا بيك.
9: يعيشك الزميلة ريم.
8: الزميلة ريم، دوك ما نقولك جعفور، نستوي روحي ونقول جعفر القاسمي.
9: الزميلة ريم فهمني ولا انا في دو مستجوب.
8: ايوه
9: انا اول مره من نص النهار الماضي ساعه،
8: اول مره في حياتي
9: غرور قيله الدنيا سخونه وكذا، ان شاء الله نكون اخويا مكيف يعني للسادة المستمعين.
8: المكيف ان شاء الله نبردوا عليهم الطقس هذايا شويه. جعفور انت تعرف اللي في السيزون هذايا ما نجم كان نختم معاك السيزون هذه على خاطر بالطبيعه عندك الجديد اللي باش نحكيوا فيه. خليني نبدا، احنا نسمعوك كل نهار لهنا في ساعه سعيده على ديوان اف ام. لكن عنا 4 سنين ما رينكش على خشبه المسرح، غياب، فرحانين انه باش يتوقف بعودتك بالمسرحيه الجديده البسي. خلينا قبل ما نحكيوا على بسي نحكيوا على البروسيس اللي وصلك لبسي. انت جعفور اليوم قاعد تطرح في مشروع جديد، مسرحيه جديده، هات نحكيوا على العمل وعلى البروسيس اللي وصلك ليه. كيفاش تصنفها ساعة بسي؟ بسي بالنسبه لك انت تراها قاعد تقدم في وان مان شو، قاعد تقدم في ستاند اب، فيه برشا تفاعل مع الجمهور، والا هو مونودرام تلعب فيه شخصيه تمثل معناها تجو، شنو هو الصنف نتاع بسي؟
9: والله سؤال كبير هذا وباهي اللي بدينا به. بسي هي تجربه واقعيه. لو كان تنجم مثلا لو كانت كتبت كتاب تنجم تكون مذكرات بسي،
8: فيها سيره ذاتيه معناها،
9: فيها حاجه عشتها. بسي مسرحي قائمة الذات، لأنه أنا لا أعتقد أن الون مان شو هو ضرب من ضروب المسرح أو الستاند اب ضرب من ضروب المسرح. اللي نعتقد فيه أنه ضرب من ضروب المسرح اللي هو مأساة الفرد الواحد، اللي هي المونودرام، عندما يناجي أو يخاطب الإنسان ذاته وتخرج ذاته من ذاته وتولي قدامه في مراية ويحكي معها فيس تو فيس. مسرحية هذه فيها مونودرام، فيها خرافة، فيها بداية وسط ونهاية، فيها أحداث، فيها شخصيات. الجديد العمل الذي أنا عمري ما عملت مسرحية في حياتي، فيها منحة تجريبي زد، فيها مغامرة، معناتها اللي بيجي يتفرج مش يشوف جعفر اللي شافه قبل
8: اللي مستانس به.
9: نعم، لا على مستوى الونان شو، لا على مستوى الستاند اب اللي عملته مقبل، هذه تجربة أخرى. تجربة دامت تقريبا بين تخمام نعمل ليه خاطر قررت باش نبعد على المسرح، لأنه الحقيقة كانت عندي كلمة مفقودة فقدتها.
8: مش نحكيه فيه، قررت ترجع.
9: قررت ترجع، والحقيقة مش قرار ذاتي واعتماد.
8: به العمل هذايا انت قررت فيه رجعة بعد ما كنت انقطعت، جي دونك بعد مخاض نفسي، بعد صراع مع ذاتك، قرار وانك ترجع عن القرار هذاك. قديش فيها بسي من هالرحلة النفسية هذي؟
9: الروح 90% ولكن المنطوق 20%.
8: مازلت متخبي معني، مازلت انا متخبي. قلت في المسرحية هذي مش نعرفه اكثر برشا.
9: عندي برشا بيبان ما حليتهمش في الحياة. ما نحبش نؤلم الناس ونفاجئ الناس
8: هكا، قاعدة تقول ضمنيا
9: انه
8: تجربتك أليمة.
9: مش تجربتي انا تجربة في وسط تجارب عديدة. انا تجربة في الراديو، انا تجربة في التلفزة، تجربة في السينما، تجربة في المسرح، تجربة في الحياة كأب، تجربة كزوج، تجربة كأخ، تجربة كابن، فهمني، تجربة كصديق، عديد التجارب، عديد الوجوه. يقول رولان بارث لابد ان نحدد نظامنا المعرفي عن اي شيء نتحدث. برشا
8: على شنو قاعد نحكي بالضبط؟
9: صحيح. دونك انا ما نحبش نصدم، لانه ثم حاجات عشتهم في التلفزه مثلا، عشتهم في التلفزه وعشتهم في راديو وعشتهم في كذا. انا كنت في دور ليبونج، الاسفنجه،
8: كنت تمتص
9: الالكتروشوك، تسمى ناخذ انا الصدمه وما نعلمش الناس. نحب نوريهم الجانب المذيء فقط. ثم أشياء غير مذيئة بالمرة. عشتها.
8: واللي فما منها 20% كهو.
9: فما منها 20%
8: في البسي.
9: على فكرة المسرحية اسمها بسي هي مسرحية كوميدية.
8: ايوه
9: معناتها اللي نحكيو فيه توا هذا الكل هو الغلاف او الروح او المطيه او ستيميلون قادح، اما هي مسرحيه كوميديه
8: لكن اللي باش يجي باش يضحك
9: باش يضحك برشا.
8: قبل ما نوصل للضحك قداش فيه من جعفر الحقاني ونفسيته اللي تعديت بامتحانات يمكن قاعده تتعافى ببسي؟ انت قاعده تحب تداوي يمكن روحك ببسي؟ تابع البروسيس نتاع العلاج؟
9: تابع. شوف باش نحكي لك القصه كيفاش باش نكون واضحين وصراحه. انا قلت لك ما كنتش باش نعمل مسرحيه وما معاد لأنه ثم الكلمة اللي فقدت اللي هي الشغف. السؤال مطروح في الفن علاش تعمل فيه ولشكون تعمل فيه؟ زوز أسئلة مهمين. علاش تعمل فيه؟ شنو اللي يوجع فيك؟ شنية الوجيعة اللي باش تخرجها للناس الأولانية
8: والثانية؟
9: شكون هم الناس؟ مثلا للأطفال، للمراهقين، للأزواج، أنت للمثقف كذا، مسرح تجريبي للنخبة، نخبة لجميع الناس. هي اختيارات، ولكن الأسئلة هذوما الزوز علاش نعمل فيه ولشكون نعمل فيه ما كانوش عندي بعد. حسيت روحي نعاود في نفس الكلام لك سامحوني في العبارة في نفس اللبانة فهمني ولا نفس الوقائع اللي صاروا لي. عندي مشكلة مع التكرار، نعاود ياسر وليت نعاود ياسر ومليت من المعاودة. فحبيت نعمل قطيع، قلت ستوب نرتاح، رغم انه من معناتها مغري جدا انك تعمل وان مان شو. مغري جدا، مش سهل، صعب جدا. برشا يقول لك وان مان شو سهل
8: والوان مان مغري شو. على خطر نجاحه ملموس واضح سهل
9: مغري مغري أسرع. انك تقابل ناس يحبوك يقصولك يجيوك
8: صحيح.
9: مغري انك تضحك الناس. يا بنتي انا اقوى حدث في حياتي، اقوى حاجة تسعدني من الحياة اني نضحك الناس.
8: نعرف
9: يا اخوي انا كره يضحك، اقول انا يا اخوي على الاقل ساهمت اني ضحكته.
8: رغم انه هذا يفرحك انت قررت انك ما تكملش.
9: اي خطر من منطلق المسؤوليه.
8: الاحساس نتاع هذه المعاوده اللي قلت انت لك ليك وهي كلمه تونسيه تؤدي المعنى بالكدا، هل المعاوده هذه يمكن زاد قاعد تعيش فيها في حاجات اخرين اللي تخدم فيهم بالك؟ زاد الريتم اليومي نتاع الراديو والخدمه في التلفزه زاد مش مساهم في الاحساس هذا نتاع الشغف اللي بعد؟ قول
9: وممكن باش نفاجئ ديوان فهم وإدارة ديوان فهم. كيفاش نبدا لك؟ قعدنا عديد الجلسات من الأول على برنامج اسمه ساعة سعيدة. وقعدنا على كونسيبت اسمه كوندكتور. كوندكتور.
8: أيوة.
9: الكوندكتور. وأنا سامحوني ديوان فهم أكثر حاجة تعبني وتقلقني هي الكوندكتور. ما عادش نحب كوندكتور. أنا اليوم في مرحلة من عمري 51 سنة عديت 50 سنة بالكوندكتور.
8: الكوندكتور باش العبيد اللي تسمع فينا هو دليل الحصة نقوله احنا بالضبط الحس. في الوقت من هنا لهنا نقوله هذي كذا كاميرا هكا الوقت هكا فاصل نرجع هذك أكلي قيد.
9: أنا تلمو عشت كوندكتور في حياتي. فاصل نرجع الخمسة تعمل ولدك يهبط من كذا تمشي لكذا كونديكتور يتروح كذا تقوم كذا كونديكتور. 50 سنة كونديكتور. أنا ملتزم جدا في الحياة. أنا لو كان ما جيش اسمي جعفر اسمي كونديكتور. حبيت نهرب منه الكونديكتور. فكان صراع جميل لطيف بين إدارة ديوان فهم وجعفور. يعني كنت ديما نهرب للجوانح، نحب نبعد، نحب نلقاو حكاية في وقتها، حبيت نمشي للامبروفيزاسيون للارتجال. وهو صعب، ارتجال اللحظة، ارتجال الفرحة، ارتجال الانقاذ. فهمت
8: وصعيب في الإطار هذا اللي حياته كل يمشي كان بالكوندكتور.
9: صعيب صعيب
8: صعيب ولا التلفزية
9: صعيب
8: صعيب شي يسلمولك صحيت
9: اي اعطوني متنفس فهموا لي انا هذيك حاجه الله.
8: ما نجمش نكون معني خطرين طرف في الموضوع في الموضوع هذايا. هذه من الحاجات اللي مثلا اللي يسمعوا ويحبوا يعلقوا بين ظفرين ينبروا هي انه الحصة فريستايل وهو هذيك اساس الفكره
9: هذاك الكونسيبت
8: بالضبط.
9: هذاك انا راني قلت لك ان شاء الله الساده المستمعين يفهموني. بعد هذاك ذهب علي الى السوق الجمله المسطره منظمه وكذا اللي انا عشت بها حياتي الكل من تربيتي كيفاش ربوني في الدار. تربيت على كوندكتور، تخرج على الاطار هذاك كزوج كوندكتور كزميل فهمني كمواطن تونسي عايش بالكوندكتور. تصورني نخرج على الكوندكتور
8: وي
9: ثم كوندكتور. انا الحقيقه في ساعه سعيده هربت فهمني ولا ومن ألطاف الله والحمد لله أنه في الهروب من الكونديكتور فهمني ولا خلقنا نوعية بتاع كونديكتور آخر استناه الناس
8: صحيح
9: اللي هو بين ظفرين فريستايل وعمره ما كان فريستايل لأنه مدروس
8: صحيح
9: ومخدوم وبالملي كنا نحكيه قبل ونحكيه في الوسط ونحكيه حتى من بعد ونطوروا أشياء ونرتجلوا أشياء ما نحبش نعيش نفس اليوم تصور لقدر الله وكان جاء الإنسان يعيش كان نهار أحد تتعب
8: تقلق
9: نحب أحد اثنين مرة الفوق مرة الوتا فمني وليه نحب نفاجئ روحي ولا هاو هاو علش أنا بعدت على المسرح
8: تحب تفاجئ
9: ما عادش نفاجئ روحي قولك أنا حاجة أكثر واحد يضحك في مسرحيته هو أنا لو كان ما ضحكتش أنا حتى سيرسان يلزم يشدني الضحك لأنه أنا نحب نكتشف مع المتفرج ما عاد كي مش تقدم له حكاية ولا كذا أنا بيدي يلزم شدني الضحك صعيب كان نكملها من لا يتأثر لا يؤثر
8: واضح كان ما تضحكش ما تنجمش تضحك
9: ما الناس ما تنجمش بيسير
8: وانت في الأربع سنين هذوكم جعفور ما ضاعت الضحك ما نجم
9: ايه أشوف هو ملقيتش. كله مربوط ببعضه سنة الحياة ديما نرجع للأسباب كما قال لي الدكتور طارق السعيدي ربي يبارك له سألني بعض الأسئلة اللي دخلك للعمق والكل عندنا عمق أما الكل مسكرين عليه ثم عمق دم. أنا قلت مرة في مسرحية اسمها حقائب قلت احنا عايشين في رحلة ومعشر البشر فليجات ثم فليجات حليناهم وثم فليجات خبيناهم وثم فليجات ادفناهم وثم فليجات نتمنى ونحلوهم وثم فليجات رزنونا هزينا على كتافنا فليجات بتترميش متاعنا بالكل بالكل فهمني عاد الشخصية تقول في الأخر بالكل
8: أيوة.
9: تقول عندي فليجات على كتافي رزنوني قولها حلهم تقولوا نخاف نش تخاف قولها حلهم الفليجات تحل الفليجات تكتشف اللي ما عندها حتى فليجة متاعها
8: كل مش متاح
9: هزة فليجة العائلة هزة فليجة المجتمع
8: البسيب دايما حقائب معنى
9: حتى قبل والله ريب
8: خليلي شوية فليجات نحلهم بعد الفاصل القصير هذا يا جعفور وهنا راجعين أثر
10: Publicité.
11: سي فسنا مع النسيم ديما رابحين ديروا المونديال فرح الصغار امشي للعطار اللي نجم يربحك برشا كادوات باش تربح ساهل برشا تلم 8 اعواد واربع خطاوات من جلاس النسيم وتلصقهم في الالبوم وترجعوا للعطار باش تربح جائزة فورية وزيد عمر القصاصة اللي تلقاها في الالبوم باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الفايزين مع جلاس النسيم الصغار الكل رابحين
10: تسمو أستار كنهار سبت من السنهار الماضي ساعتين
8: جعفر القاسمي كنا في الفليجات كنا في الحقائب اللي تبدا مرزن بها حياتك كامله على كتافك وساعات كيف تتجرأ وتحلهم يطلعوا ماهمش فليجاتك وما هيش امورك اقوى واكبر واهم فليجه باش تحلها في بسي فليجه شنو؟
9: السؤال بابا بابا بابا بابا اقوى فليجه ممكن باش نحلها في مسرحيه بسي هي فليجة جعفر اللي ما عرفوش الناس جعفر المانيبولاتور المحرك الرجل الخفي اللي عنده القطوس هذاك بكرسي مش نكشف على رئيس العصابة فهمتني خاطر كيما قلت لك ثم جعفر متاع روحه جعفر متاع روحه واللي خاف الظهور منه شوية وموجود روى موجود طبعا
8: وهذا اللي ما يعرفوش العبيد بالكل وما راهو العبيد من يمكن من كثر الظهور انه عايشين معاك يحسوا روحهم يعرفوك بالقدي بالقدي بالقدي لخكم
9: انا ناكد لك انا ناكد لك حتى عائلتي ما يعرفونيش انا ناكد لك حتى اقرب الناس لي ما يعرفونيش وبرشا يسمعوا فيهم ما يعرفوهمش فهمتني معناتها خاطر خلينا نفسر لك حاجه ثم جعفر المنتوج
8: لو برودوي
9: المنتوج معناتها نسمع جعفر منتوج ثم كيما قلت لك جعفر المسرح جعفر التلفزه جعفر اللي دخلت في النوستالجي نتاع خو وزمان وليلي البيض ومله الليلي البيض وخو وزمان جعفر هذاك كذا مي جعفر الحقيقي اللي يعني رئيس مدير عام الكل نتاع الناس هذوما الكل اللي مولى المؤسسه
8: فهمتك
9: مولى المؤسسه اللي هو مش شريك ملاها معناتها الاسهم اللي عنده الاسهم بتاع المؤسسه الجعفريه دي فهمت اللي فيه ثم منه شويه في مسرحيه بسي
8: بيه دوك اللي بش يجي جعفر أي. اول حاجه الناس اللي مستانسه تحذر لك في مسرحيتك وهي عديده وكلها ناجحه جماهيريا جعفر اللي مستانسه باش تجي تحب تضحك وتحب تتفاعل معاك أي. وتحب تعيش هكا الانيماسيون هذيك المستانس تقدمها على الركح ديما انت توس ديجا تهنيهم انه هذا موجود خاطر مسرحيه كوميدي
9: لو كان ما يضحكوش اقوى ضحكه في حياتهم اي تحدي يا ولاني نقرع راسي
8: شوف حاجه ورا جعفر نزرع شعري مثلا
9: يضحكوا العادي كنت نقرع أنا تفضلك
8: مشيت معك باش نقص أنا نجي نحضر أول عرض باش تقرع شعري دونك باش يضحكوا
9: برشا
8: وهذا
9: مسرحية كوميدية كوميدية
8: كوميدية وباش يعرفوك شوية زياد
9: لا باش يضحكوا برشا برشا برشا برشا برشا برشا برشا
8: اي
9: وباش يشوفوا رواحهم في مراية كلهم بالكبير بالصغير بالمسؤول بالمواطن بالتاكسي باللواج بالفرملي بالطبيب بالبسي الكل حطيت لهم مرايه عباره قداش مثلا بنظرت في 14000 مواطن باش يحضروا ثم 14000 مرايه خفيه باش يشوف روحه في المسرحيه باش يقول انا باش يقول هذه دارنا هذو من الناس نعرفهم نعرفهم نعرفهم روا نعرفهم هذا عايش وانا شنو الحل
8: دونك باش يتسائل
9: طبعا
8: باش يخمم
9: اي
8: باش يخرج
9: باسئله مش اجابات لانه انا اعتقد كما قال ستانيسلافسكي مسرح الاجابات مات ما ثماش مسرح تاع اجابات مسرح يقترح اجابات ماهوش مسرح بالنسبه لي انا توعظ ارشاد امورك ما انا مانيش في التعليمي انا بيدي نتسائل انا بيدي ما عنديش اجابه
8: بيه جديد هذا كله جعفر معناها تجربه بالنسبه ليك نعملوا في حاجه جديده
9: اعتقد
8: بيه جميل هذا
9: حق والمسرحيه وهذا حصري فهمني ولا
8: اي نحب الحصريه تعطيني
9: اي حصر المسرحيه باش تنطلق يعني الدخله نتاع المسرحيه بغنيه كافون الله يرحمه وينعمه
8: الله يرحمه
9: اللي هي اوماج للفنان كافون اللي هو خو صاحب وعشير وكذا وغيرنا الكلمات هي الاغنيه القديمه اللي غناها بتاع جبي جبي
8: اي
9: فأنا غيرت الكلمات على نفس الإيقاع تقول امشي اللبسي امشي وما تخافوش لبسي داوي الناس اللي محكوش سكتوا سنين الله وما تسمعوش لبسي داوي القلب معبي لبسي داوي القلب معبي معبي معبي معبي بوك بوك بوك بوك
8: جعفر معناها زاد فما هذه دعوه مباشره باش العباد اللي عندها مشاكل تفهم انه البسي حل
9: مي بيان سور حق ما قلتلكش المسرحيه راهي كانت اسمها كيف كيف
8: ايوه
9: عام ونص التالي اسمها كيف كيف وهبط لفيش في طنبك المرحله وقتها هبط لفيش سميتها كيف كيف وكان عاجبني ياسر العنوان
8: اي
9: بعد قلت كيف كيف كيف كيف مسرحيه تعمل خاطر لازمني نخمم كيفاش تقرا يعني نمشيو لكيف كيف مسرحية تعمل 66 كيف باهي العنوان بعد بطلت منه كيف كيف حسيته سهل
8: صحيح
9: وما عندوش أهداف بعد قلت المسرحية اسمها مرايا نمشيوا للمرايا نمشيوا للمرايا اللي فيها جانب التزويق علاش بطلت منها مرايا فيها جانب التزويق وجانب اكتشاف الوجه أما المرايا زادة تزويق أنا ما حبش نزوق فهمتني اخر المسرحيه اقترحت على الدكتور قلت له اسمعني واحنا في يعني قاعدين نحكي ويسمع فيا هو وقتها
8: نحكي مع الدكتور على المسرحيه
9: لا نحكي معه على حياتي وقتها
8: باهي قلت له
9: خاطر هو من بين الاسباب اللي اقترحها لي قال لي علاش ما تعمليش مسرحيه قال لي اجاباتك غريبه عجيبه ومضحكه جدا
8: اعطيتني فكره تعرف الانترفيو لازم يجي مع شكون نعمله
9: اهو
8: مع البسي
9: صحيح
8: والله
9: لا لازم لا
8: شكرا على الفكره
9: لا شكرا
8: اسمع قول له كان انا
9: اي طارق دكتور
8: أيوة.
9: اسمعني قول لك حاجه وقلت باش نسميها بسي وباش نقول المستمعين علاش سميتها بسي كلمه بسي في ديارنا عباره كلمه عيب عباره كلمه نابيه كلمه بذيئه ما تتقالش حتى كي تقول تقولها بشويه
8: بينك وبين روحك
9: تدخل للكوجينه ولا بيت النوم تقول بسي بسي بسي بسي مفجوع ما تتقالش ما تعرفش معناتها بسي معناتها بسم الله العظيم ولدنا مهبول ولدنا ماسس ولدنا بيه ولدنا ضارب مقربع فهمني ولا علاش يمشي لبسيه وخي نفسيته لاباس عليك ديما عندنا لاباس يا ودي اش فما ما عنده ماشي لبسيه لواه فهمني ولا
8: برا تفرهد برا تفرهد
9: برا كول خوذ بيتزا فهمني ولا شم شويه هواء شم شويه هواء
8: اعمل دور
9: اعمل دور اي فهمتني لا انا حبيت بسي باش في العائله التونسيه وقت اللي تجي المهرجانات وكذا يقولوا هاي نمشيو لبسي اللي مثل فيها جعفر ديجا أنه تتقال في العيلة هو انتصار كبير.
8: فاميلياريزاسيون للفكرة ديجا. يعطيك الصحة جعفور. هذه جعفور والفكرة والبروسيس متاع بسي المسرحية. أنا حبيت نسألك شوية على جعفر الممثل في بسي. هل أنه فما أخذ بالثار من كل ما يلتصق بيك من إتيكتاج متاع جعفر على الركح ماهوش يعني في مسرح يعني في الانيماسيون؟ هذا ماهوش يمثل, هذا ماهوش وان مانشو. الكلام سمعنا منه برشا يرافق برشا مسرحيات من مسرحياتك. هل في بسي قررت باغ اكزومبل بينك وبين روحك ولا خممت انك باش توريهم جعفر الممثل المسرحي اللي عنده اكثر برشا من التنشيط؟
9: نعم, انا عندي سنين مقسوم في اثنين, جعفر براني وجعفر دخلاني. والبراني كيما قلت لك هو فيه وجهات, هات عباره مول براني تشوف الشبابك وجهات نعرفهم شنو هما. والدخلاني فهمني ولا عباره الكاف, معناتها مش اي انسان ولا انا بيدي وليت نخاف ندخله. انا تلمو بعدت عليه الانتريور اللي في وسطي, الدخلاني العمق اللي في وسطي, وليت نتفادى اني ندخل,
8: وليت تدور في على الفترينات
9: صحيت
8: ليش بيطلع
9: ولا بلا نشوف الالوان الضوء يشعل ويطفو كذا وجهات ما نعرفش الدخلاني شنو فيه. في المسرحيه هذه دخلت شوي لداخل شوي لداخل, معناتها للعمق. انا اللي ناكدوا اللي انا كجعفر كممثل الحقيقه مشيت في زون عندي سنين ما مسيتهاش.
8: خاطر كي تقول لي مونودرام ماهوش وان مانشو ماهوش ستاند اب, معناها tu vas jouer باش تلعب.
9: اي عديد الشخصيات عديد الشخصيات وعديد المواضيع ودخول وخروج, اكستيريور انتيريور مهم جدا. اكستيريور انتيريور مهم جدا, ما تنجمش تعدي للمواطنين الكل في ولا احساسك الباطني تتعب العباد.
8: برشا دي شانجمون معناها.
9: فوالا نعطيك عنوان عن احساسي الباطني. اما نخرج نوريك الفيترينا زادا, لانه انت زادا جاي للفيترينا, انت جاي باش انا نضحكك, هذه مسؤوليتي خويا باش نضحكك. في المسرحيه هذه التحدي مش نضحكك فقط, باش نضحكك وباش نحاول نسعدك, والاهم باش ننبهك.
8: كي نحكيو برشا عن نفسي في المسرح هذه المسرحيه هذه, ما تخافش انه مجرد انك تقول للمتفرجين اللي باش يجيو راهي تضحك برشا ما يقتنعوش, معناها انك تحكي نفسي برشا باش يقولوا ليه هذه ما تضحكش.
9: يجيو نمشيو توا للفيترين البراني كد اللاعب الموس يجيو خويا انا قلت لك
8: انا هاني
9: قلت لكم فهمني ولا يجيو اكتشفوا للي يعرفني يعاود يكتشف فهمني ولا وهو تحدي بيني وبين روحي, حتى حاجة من اللي عملتها قبل ما هي موجودة في العمل هذا مستحيل فهمني ولا. وهذا راهو مش سهل, مش عم نزيع الناس نحكيك على روحي ما تصير فيها على روحي فهمني ولا. المسرحية خذت وقت كبير برشا, ثم ناس جات تتفرجت عندي فيهم ثقة كبيرة برشا برشا برشا برشا برشا. الحقيقة الشهادات اللي وصلتني أعتقد أن من أهم الشهادات في تاريخي أنا كممثل في المسرح.
8: مهم بما أنه حكينا على التمثيل هنا, فما بتفرح مثلا كنت ترى مخرجين يجيوا يحضروا ويشوفوا لعبك؟
9: طبعاً
8: في
9: طبعاً
8: بسي
9: طبعاً.
8: كيما شكون ترى تفرح كنت ترى
9: مخرجين مسرحيين
8: اللي تحب؟
9: كل فاضل الجعايبي يشرفني, توفيق الجبالي يشرفني, منير العرقي, سليم السنهاجي, يعني العديد أصدقاء يعني شرفني.
8: مش من باب الصديقة, من باب يحبوا يشوفوا جعفر الممثل
9: معز القديري زاد محليه معز
8: اللي يمكن عندهم وليت المدة الأخرى عندهم أحكام مسبقة على جعفر الممثل.
9: لا ما يساعدنيش أن يجي وقت
8: عليه
9: أبش يجي وبش يقولوا لي والله يعطيك الصحة المرة هذه. ليه أنا تعرف علش أنا باهي معناتها كم أنا متصالح مع ذاتي ريم وخيتي قديش عملت تفاهة في حياتي, قديش عملت أعمال فاشلة, قديش عملت أعمل باهية. دونك بالنسبة لي أنا لو كان أنا قررت باش نتصلح أنا نعرف قيمتي شنو, معناتها ما نتصورش أنه اليوم مثلا مثلا باش يجيني واحد باش يقول لي والله يعطيك الصحة 8/10, معناتها كيما يولي يقيموني كيما اللازانيا مثلا نعطيها 8/10 فهمني ولا بالصوص بزيد محلاه فهمني ولا لا, خاطر نشوف في عصر نقيمه في الدجاج 9/10 الدجاجة نعطيها
8: شو جعفور مش يقيم باش يعطي نوت، اما هو السنين هذية مثلا اللي ماكش تمثل فيها فما فكرة ترسخت مثلا من الافكار،
9: ما المنطقة متاع الباني منحبش
8: جعفور
9: تعطي 8 للباني والله ويجي رب شوف ربيكم
8: مش نوتاسيون. فما فكرة ترسخت اللي مثلا جعفور نراو فيه برشا وبرشا تلفزة وبرشا راديو مستهلك، انا كمخرج من خمامش مثلا
9: ماذا قدم مستهلك، ماذا قدم؟ حاسبني على اللي قدمته مش على الوقت. شو مش مربوطة بالوقت هي راه ثم ناس خدمة درج وقاعدة خويا في التاريخ، في التاريخ معناتها أنا ثم ممثلين تشوفوا سيكونس واحدة دوخ دوخ دوخ. فاطمة بن سعيدين ما تشوفهاش كونسومي وكذا، أما كي تجي تقول تطبع ثم ممثلين كيك سبحان الله. ما
8: جعفور تتمنى بينك وبين روحك بعد بسي معناها كانك تعمل انفيراج وترجع لهك اللي توحشته الكل، خاطر اكيد توحشته تقول ليش عندي اربع سنين انا قررت وبطلت وقلت اعتزلت وذوق من الكل. تحب عم جاي تقرر روحك في رمضان وفي مسلسل وفي لا فيلم لا وفي
9: لا
8: دنيا
9: لا نحب نعمل فيلم وان شاء الله باش نعمله
8: باهي. فما الفكره،
9: ثم الفكره طبعا كيف كيف اون باراليل مع المسرحيه كتبت فهمني. هو دايور المسرحية تجي فيلم قوي ياسر، المسرحية تجي تتفرج ريب.
8: انت من انصار العبيد اللي تحاول السوبر من حاجة لحاجة، الفيلم مسلسل والمسلسل سيري
9: علش ليه حتى كوثيق علش ليه. فضل الجعيبي وقت اللي خدم جنون من المسرحية
8: صحيح.
9: للفيلم كوثيقة عرب من من من من الفيلم ما تشوفناه كفيلم نحن زاد تفرجنا فيه فهمني. ولا بالنسبة لي أنا مهم جدا، شيء ما يمنع
8: به. قبل ما نرتحوا جعفور، هل هذا الكل، هل مخاذ، هل كتيبة جديدة واللعب جديد على الركح معناها ينجم يكون تيتل كبير متاعه نضج، فما نضج في هذا الكل؟ حسيت روحك
9: فما نضج
8: أكبر،
9: ثم نضج. حسيت روحي أكبر. نعم.
8: مش أكبر العمر.
9: ثم نضج.
8: يا سيدي باش نرجع معك نحكي عن نضج بعد شوي.
9: جه ربي.
8: والله.
9: إن شاء الله نضج تكتيكي. تفضل. أستار.

0: أستار كونار سبت من السنار الماضي ساعتين
1: جعفر الجسمي جعفر البسي نحكيه على مسرحية بسي. أنت في المسرحية أنت البسي ولا أنت البسي
2: لا أستطيع والباسيون. الإجابة لا أستطيع الإجابة
1: تمتنع
2: لأننا نمتنع عن الإجابة
1: باهي تنجي ونتفرج
2: نعم
1: باهي تنجي ونتفرج حابش نصلك حاجة أخرى متنجمش تمتنع جعفر المخرج المسرحي
2: نعم.
1: العودة ببسي للركح وهي تجربة ناضجة كما قاعد توصف فيها ومختلفة جديدة ما عملتش حاجة كيفها قبل ما تشجعكش للعودة للإخراج المسرحي خاطر جعفر خليني نعطي رأي مثالش أنت مخرج مسرحي كبير بالنسبة لي هذية تبخميغ معناها فوكاسيون بالنسبة لي الكاسكيت الأولى هي مخرج مسرحي معناها أنا جعفر القاسمي إذا باش نكتب تقديم نبدأ بالإخراج المسرحي جعفر القاسمي حقائب وجوائز عالمية الحقائب ريتشارد الثالث واللي لقات صديق كبير ياسر شمع واللي عملت فيها عرض بركة ولكنها كانت حاجة جميلة برشا حبيت أنت رغم الصعوبات تبرهن أن معناها تبرهن على قدرتك فيها هاني عملتها حتى كان عاش ليلة واحدة على الركح
2: نعم.
1: لأسباب يطول شرحها
2: نعم.
1: كيف يمشي نقول لك رغم أهمية التجربة في الإخراج هذا الكل والدومين يشهد لك بأنك مخرج مسرحي كبير ديما عندك إحساس يظهر لي عبرت عليها أنت قبل دوك ما جبتش المعلومة من عندي
2: نعم.
1: عندك إحساس بعدم الاعتراف
2: اي عندي الإحساس بعدم الاعتراف قلت المثل باش نعاوده مثال الجزوزة هذاك هو مثال الجزوزة وليت اللي يسمعوا فينا الكل يعيشوا نفس المثال أنا أدعوهم باش يرتاحوا ويرتحوا بالهم فهمني ولا ما عادش تنتظر أنا كما قبل كنت نحكي
1: لك ذكرنا مثال الجازوزة
2: مثال الجازوزة
1: أيوة
2: ديستريبيتور متاع الجازوز أنا كنت عايش حياتي كنحط دينار ديما نستنى الجازوز
1: في الماكينة متاع الجازوز
2: ماني حاطي الدينار نستنى الجازوزة اكتشفت اللي في بلادنا مش بالضرورة تحط دينار تجي الجازوزة
1: حتى كي يبدأ دينار ذهب
2: حتى كي درش يكون فهمتني ولا شو وليت نعمل أنا وليت في حياتي نحكي لك في وسط عائلتي وأصحابي وأحبابي وكذا واللي يحبوني الكل واللي نحبهم نحط الدينار ونتعدى جي الجازوز ولا ماشي
1: ما تستناش الاعتراف
2: ما نستناش
1: لو كنت غلط كنت تستنى فيه
2: كنت نستنى تريغراف إنسان يستنى راهو كي تستنى حاجة من ولدك وما يعملهاش تصير لك خيبة أمل أما كي ما تستناش منه تعمله خاطر واجبك كأب
1: كي يجيب حاجة وقت تولي فرحة كبير
2: تولي فرحة عارمة أنا وليت نعيش هك
1: دونك معاش متغشش علي ما تعرفوش بيك كمخرج مسرحي
2: حتى جرام بالعكس
1: ما لا ما فهمش علاش ما ترجعش
2: سأعود وتعرف شنية المسرحية اللي باش نعملها
1: أيوة
2: كمخرج بسي
1: ومن بعدها
2: صدقني مسرحيتي القادمة
1: أيوة
2: إخراج اسمها بسي فيها 9 ممثلين
1: عمل جماعي أنت مخرج
2: نعم.

0: نعم
1: اسمها بسي زد
0: اسمها بسي والفيلم بسي
1: به يا زيدني
0: ايش باش نزيدك لازمنا بسي
1: لازمنا بسي
0: لازمنا بسي
1: عرفت الجلسات الجماعية متاع
0: لازمنا بسي من بنزرت البنقردين للتطاوين لازمنا بسي وقعدوا الناس ما يخافوش من البسي بسي حاجة رائعة جدا باش تمشي الإنسان يسمعك يسمع مشاكلك
1: جعفور نمشي للبسي يسمعنا خط ما قيناش شكون يسمعنا
0: طبعا من بين الأسباب
1: رغم النوايا الطيبة والناس اللي تحب تعاون
0: ما تنجمش تحكي كل شيء النجاح أختي هي زادة فيها ما يكفاه ما تنجمش تحكي لنبيلة مرتي كل شيء ما نجمش نحكي لأولادي كل شيء أنا بابا ما نجمش نحكي له كل شيء إخواتي دونك أنا نمشي زادة باش ما نتعبش ما نحبش نتعب الناس أنا كان نحكي نتعب أقسم بالله نتعب
1: نفس المبدأ نتاع كان نوري كل شيء نتعب نوجع العباد
0: نتعب نتعب نقول لك حاجة ريم أنا كي نتعب نبعد نختفي
1: تو بريفير تخليه لروحك
0: نرجعوا
1: للاسفنج
0: اي الاسفنج
1: واضح
0: فهمتني ما نحبش نتعب الناس ما تقول فيهم ما يكفيهم
1: دوك معاش مغشش معاش تستنى
0: لا لا متصالح
1: معاش تتفكر
0: تمشي اللي بسي باش تولي متصالح مع روحك
1: جعفور معاش تتقلق كي تتفكر اللي هو ما يستدعوكش الايام خرطاج المسرحيه
0: معاش نتقلق بين سير معاش نتقلق خاطر انا ما عاد محسوب على حد تو
1: يا خالي ما يستدعوكش وانت مخرج مسرحي
0: ما عادش يستدعوني سامحني
1: على خاطر
0: لا اسمعني لحظة
1: قل
0: أنا طبعا أعيش في فترة في المسرح لا أعد من المسرح جعفر بعد وكذا في من يقول تلفزة ما منيش ما لا أعد ما عادك يحكيوا على منشطين تلفزة ما منيش منشط تلفزيين راديو منيش منشط راديو تفهم فين صحافي ما كنش صحافي وهذا حق منيش صحافي مخرج مانيش مخرج تو جعفر وين وكذا يعمل في منيو ضربه ويمشي غادي وكذا ماني محسوب على شيء ولكن الجميل في حياتي انه هذا كله مجمع في وسطي
1: كله موجود
0: اي كله موجود وفخور به لدرجه لا توصف
1: وهذايا ماهوش نقص بالعكس هذه حاجه معناها ما اكثرش من انه واحد يكون بوليفالون
0: القلق اللي في وسطي هذايا والانتقال من فضاء الى فضاء اللي هو راه انتقال في النفسيه اكثر منه في المكان مش تنقل في المكان هاني مشيت من الراديوات كل خدمت فيه مش تنقل من الراديو والراديو لا انا قلق نحب ديما تجارب اخرى نرتاح
1: ماكش قلق تو
0: احسن واحد فيهم الكل لا في ديوانه
1: اليومي الحقيقه معناها لازم اندورانس لازم برشا
0: مانيش قلق كان جيت قلق راني خرجت خاطر كيما قلت لك ما عادش عندي الوقت اني لا معناتها ناخو على حسابي لا ناخو حساب الناس ما عادش عندي الوقت لا سي بون سي بون متقلق نقول سلام سلام قبل ما كانتش عندي مثلا نجم نهز على كتافي فليجات مش متاعي فمني احلام ناس فمني ولا مش متاعي
1: دونك انا جوست في هذا حبيت نثبت انه مثلا انت التلفزه والراديو ما نقمتش عليها التجربه ذيك تقول سرقتني ضرتني بعدتني على الفوكاسيون الاولى
0: لا انا بالعكس انا التلفزه والراديو انا مدين للتلفزه والراديو خاطر انا عباره معناتها كنت متميز في الدراسه عباره للتشبيه فجيت لامي قلت لها امي انا راني متميز انا متميز خديت جائزه وكذا فامي ما سمعتنيش فخالتي قالت الله وحد على ولدي اجى بحذايا وعندي تلفزه راديو مرحبا بيك دونك انا عندي سنين عايش في دار خالتي مش دار خالتي التعبير المجازي
1: مش سويسرا
0: اي صحيتي
1: جميل والله جعفور ها وانا اللي معك كل نهار وقاعده نكتشف في حاجات جديده بي انت زاده فما من فسات واحده اخرى احنا حكينا على الكتيبه وحكينا على التمثيل وحكينا على الاخراج انا زاده نرى ونتصور العباد اللي تبع كيف تعرف اللي انت زاده مكون تو ان فورماتور كبير انت مكتشف مواهب انت اطرت انت مثلا التجربه الكبيره العنوان الكبير نسكافيه كوميدي شو انت كونت اسامي اليوم حاضره براتيكمون كلها في الساحه الكوميديه معناها اللي موجودين اليوم في واكثر انتاجاتنا احنا طولت كوميديه نعطي امثله لبنى سديري تبارك الله فماش عمل كوميدي ماهيش موجوده بلاصتها فيه محمد علي التونسي احمد العجيمي نور السعيدي الناس اللي تكتب الناس اللي تمثل الكلها
0: سيف عمران
1: وسيل كلهم الحقيقة براتيكمون الكل هذاك الجانب هذاك ما تحبش تعاوده وما تحبش تعاود تجربها حبيتها انت التجربة بالكدا وعشتها مليح
0: تجربة مهمة برشا لازمتها اعتمادات ما تنجمش تكون من غير اعتمادات
1: ماديات.
0: ماديات هي شنو الاعتمادات؟ انه يوفروا لك فضاء، انه يوفروا لك التنقل، انه يوفروا لك يعني الناس هذه باش تجي فهمني ولا تاكل وتبات، عباره على التربص كيما يوفروا للكوره
1: بصفة. المفروض الرتور سور انفستيسمون واضح معناها اخضر لهم الكلهم ناجحين.
0: التجربة كانت ناجحه جدا جدا جدا جدا جدا على جميع المستويات فنيا فهمني ولا هو مازال على مستوى الاستشهار
1: صحيح
0: فهمني ولا طريقه ذكيه جدا جدا جدا
1: لليوم مازال نقولوا في الاسم
0: بيانسير انك معناتها تاخذ ثقافه انت ثم مشاريع ثم مؤسسات ذكيين ياسر
1: ذكيين
0: ياسر ياخذ ثقافه خويا فهمني ولا انا نصفق له ويعمل من خلالها الاشهار انا نصفق له. دونك التجربه كانت مهمه الحقيقه.
1: دونك لازمها مستشار بالعربي
0: طبعا لازمها مستشار ونخمم فيها الحقيقه.
1: لازمك تلقى مستشار. ما عدتش طرحت معناها حتى حد
0: طرحت برشا مرات برشا مرات في الاربع سنوات في الاربع هذه موجوده في الاربع سنوات. جعفور كوميدي كلوب حاضر البروجي
1: ها
0: جعفور كوميدي كلوب نكتشفهم من بنزرت البنجردان للتطاوين.
1: ما لقيتش شكون يمشي معاك؟
0: ما لقيتش الوقت. ما لقيتش الوقت. لازم تفرغ مشروع كبير ولازم مستشار.
1: لازم
0: مستشار يقول لحظه تفضل جعفور كوميدي كلوب هاي نحققوا الحلم هذه وشوف قديش نجم نخرجوا من ابداعات.
1: صحيح
0: والله
1: صحيح ولا والساحه تستوعب على خاطر تبارك الله الجمهور طالب شيء هذايا وتبارك الله ولات فما حركيه الافلام الكوميديه وليت ولا عندنا افلام العيد ولا عندنا افلام تخرج في القاعات وتتعبى القاعات. نسلموا عليهم الكل اللي سميناهم واللي قاعدين يعملوا في كارير جميله. دونك هذايا مشروع نحطوه على القائمه. لازم شنو نتبعك جعفور لازمهم هذوما كلهم يتعاملوا
0: ان شاء الله. ان شاء الله
1: ان شاء الله بي ساعه سعيده.
0: ساعة سعيدة
1: البرنامج اليومي لا دوزيام ماتينال هنا على ديوانا فام اللي يقود سفينة الفريستايل جعفور كل صباح ومعك فريق. قديش ما يجيش السؤال ومعك فريق إذا ما قدام الموسم. احنا طبعا
0: احنا يظلي الرابع ولا الثالث
1: ثلاثة عملنا ثلاثة مواسم كان احيانا ربي نبدأ الرابع شهرين اخرين ان شاء الله. الحقيقة فما فريق اللي قعد صمد فما ناس مشيت وجيت فما برشا تجرب في البرنامج. جربنا يكون معنا ممثل جربنا يكون معنا شيف ديما موجود جربنا برشا حاجات فما ناس مشيت وجيت فما ناس خدمت حاجات مزيانة وأضافت معناها. أنا الحقيقة التحقت بكم في الموسم الثاني الموسم الأول ما كنتش معكم. إلى أي درجة تعتبر أنه المايونيز خطفت أنه عندك توا إيكيب تنجم تكمل بها سنين أخرين قدام؟
0: أنا أشعر بالفخر والاعتزاز برنامج ساعة سعيدة. برنامج ساعة سعيدة عبارة على حوش باب محلول فهمني ولا ادخل زوز مرحبا بيك. كسرنا برشا قواعد برشا قواعد عملنا اشياء راهو بالنسبة لي انا من نجم كان نعتز ونفتخر. عنا ثلاثة سنين الساعة كل جمعة فهمني ولا نحاول نعاونوا انسان.
1: نعم
0: كل جمعة ثلاثة سنين نحاول نعاونوا انسان. قديش نفرحوا كي ربي يوفقنا ويجيبنا في السويب. راهو رد بالك يا ريم راهو حاجات لازم تتحكي. راهو شيرينا كيران راهو خمسه سيارات اسعاف الغزه راهو سياره اسعاف القرقنه راهو شو نحكي لك عمليات تعملت خارج حدود الوطن.
1: ناس رجع لها الامل ناس رجعت وقفت على ساقيها ناس رجعت عندها سقف
0: فهمتني رجعت العباد تحلم. احنا راهو الغايه مش تعرفين على البارتي هذيك تعجبني على لانه ترجع الامل للناس. ساعه سعيده مش برنامج. ساعه سعيده هو البرنامج الوحيد اللي يفعل اللي اثر
1: صحيح
0: اللي العباد تكلم بالتليفون وتتسابق وبجاه ربي امان علاش ما هزيتوش عليا باش ندفع زوز ملايين للمراه هذيك. هذا في ساعه سعيده.
1: هذا الجانب الانساني اللي هو كبير ياسر كبير وان شاء الله تنجم تكمل ربي قدرك باش تعمل منه. نرجع لك لسؤالي. تعتبر انه الفريق اللي عندك لا مايونيز خطفت وتنجم تكمل بهم القدام؟
0: طبعا خطفت.
1: قديش نجم تزيد ساعه سعيده؟
0: لا ما عنديش.
1: لا مش نحكي على هي انت كيفاش تراها تعيش. نحكيش على الظروف ولا الراديو ولا
0: تعيش.
1: قديش نجم تدوم معناها
0: شنو راه تعيش الناس حافظه الجينيريك شنو راه تعيش كبار وصغار شنو راه تعيش توسخ خرج حوض الوطن يقول لي خويا نحط في الغنيه هذه يقولوا جعفر يبالغ
1: ليه
0: ليه قال نحطوا الغناية هذه باش ناخذوا انرجي نسمعوا في ساعة في ساعة سعيدة باش ناخذوا طاقة
1: تصلح في بلاي ليست متاع الصباح
0: فهمتني دخلت في النوستالجي متاع المواطن التونسي صباح كيما نهارك زين نهارك زين.

0: خارج زين.
1: صحيح.
0: في ساعة سعيدة صح صح وزيدها تحلى معاك كل ما تبان التبسيمة. فهمتني؟ ميزة بار للناس اللي احنا عمرنا ما كنا منشطين ودي كرونيكور دي كرونيكوز ليه احنا كنا ذوات بشر. هذاك علاش قلت لك ساعة سعيدة راهي تجربة متفردة، خاطر كنا بشر نتفاعلوا ثم ما ثم ما ثم انيماتور يهز تليفونه دي في الديريكت تليفونه ويكلم يقول له بابا كفطورك فوق التلفزة ولا تحت الواحد.
1: لا حقيقة فهمت.
0: الو نجح اختي تو نكمل نكلمك فهمني، والاخر من غادي عادي في ميساج درا شنو هو. لا الدنيا قد ما تقرب للدنيا ما تنجمش الحقيقة تعمل الدنيا.
1: جعفر سؤالي اللي بعده كنتش نسألك انه الشغف جي كل نهار شيخ الشغف بالله بطريقة الحديث متاعك من غير ما نسأله السؤال
0: معك. على الاخر خفص لك حاجة، ثم اعمال نمشي لها على مضض وثم اعمال نمشي لها باش نتعالج. ساعة سعيدة عالجتني يعني. من بين الآية نعطيك حاجة
1: قل
0: ولحكولي لبسي من بين الحاجات اللي عالجتني انا معناتها نفسيا فهمتني. هي ساعة سعيدة هك اللقاء هذاك مع الناس وكذا ونقرأ الكومنتير على اليوتيوب يمسني برشا. ودي عنا عائلة في اليوتيوب كبيرة.
1: صحيح.
0: عائلة كبيرة ما يحملوش فينا دقة الشعرة وكيتغشوا يتغشوا علينا بالحق. عبارة عائلة.
1: صحيح.
0: تشوف الانستغرام شوف اخي مش نهار عملنا هاي كل واحد انستغرام وكذا اللي لميتيه انت من انستغرام تبرعات من انستغرامك الشخصي
1: ما خلطتش على المثل
0: فهمني وانا والاخر دونك الساعة سعيدة هي عائلة. عيلة ولما ساعة سعيدة راهو المعمل في تونس، ساعة سعيدة راهو التاكسيات، راهو الناس اللي تستغاط من الكياس، ساعة سعيدة راهي الأمهات ربيت البيوت فهمني ولا لأنه التوقيت هذاك من العشر نص النهار فهمني ولا مش أي واحد يسمع في ساعة سعيدة. وثم ناس باش نعطيك معلومة أخرى، وثم ناس يسجل ساعة سعيدة ويسمعها في الليل يعيش لبرا.
1: صحيح.
0: صدقني
1: جعفور ساعة سعيدة نرجع بعد ساعة سعيدة مزيل عندي ليك جانب واحد آخر كها، والحقيقة بالطبيعة لازمنا 3-4 سوية كان ما كان متقلقش مني ربي فضلك. نرجع بعد ما حكينا على ساعة سعيدة هالمشروع اللي بكلنا نحبوه وعايشين منه ويعطي فينا في الطاقة كما قلت أنت، ونرجع باش نكمل معاك الملف الأخير جعفر القزمي في أوستر.

0: Utkom. تسمو أستار كونار سبت من السنهار الماضي ساعتين.
1: مازلنا مع جعفر القسمي في أستار. عسلامة جعفور.
2: عسلامة، شكرا على الدعوة. أول مرة نجي لديوانا فهم.
1: والله
2: استضافة كانت حلوة برشا.
1: عجبتك فلاتويتنا؟
2: والله يعطيكم الصحة.
1: واللون واللون
2: كل شيء الحقيقة. أول مرة في ديوان كما قلت لك تمسيت برش.
1: مرحبا بيك. نعم. إن شاء الله مش آخر مرة.
2: إن شاء الله.
1: مرحبا بيك. العمل الجاي
2: ما تردونيش ديوان إن شاء الله.
1: كثرتوا علينا. يزي منكم. يزي منكم جعفور. ديوان فيم ساعة سعيدة، هذا كل حكينا فيه. كان عندك حكاية تحس روحك ما حكيتها لناش في ساعة سعيدة. ما حكيتها لناش معناها خاطر ديما تحكي لنا حكايات على القرايه، على الصغر، على العائله، على اصحابك، نجموا نسميوهم لك، على الدنيا الكل حفظناهم وحفظوهم المستمعين. زاده كان فما حكايه بالحق ما حكيتها لناش، شنو تنجم تقول؟ كان عندك ما عندكش ما تعطينيش واحد نقول لك راك حكيت.
2: ما تعطينيش رسالات مع المستمعين.
1: خمم في حاجه ما عمرك لا دخلت الباب هذاك.
2: والله حكيت كل شيء براتيكمون الحمد لله.
1: جيزي جعفور، وانت بيبي مثلا؟ انا ما نعرفش، ما عنديش حاجات تقديمه ياسر. حكاوهم لك؟
2: حكاوهم لي. حكيت لي الوالدة أنه خديجة أختي كانت عايش الله يرحمها ورحمها، كانت تغير مني برشا. خديجة خديجة هي أكبر مني بعامين. ودخلوا يلقاو خديجة أختي حطت لي القلوب، هذوك القلوب الكحلة في خشمي.
1: جعفور بالحق
2: والله
1: أذية.
2: أمي قاعد أمي قالت لي راي تستف لك في القلوب في خشمك، تحب تسد لي نفس.
1: يا رسول الله.
2: ورملي هي قلوب كحلة وكذا، أنا قلبي أبيض مع خديجة إلى يوم الدين.
1: خديجة كلنا نحبوها. خديجة
2: طبعا
1: نعدي وهرس خديجة وبعد نشوف.
2: نعدي وهرس خديجة بيان سور.
1: صحيتك. وأنت شكون اللي بعدك في الترتيب؟
2: أنا بعدي صابر خويا.
1: أش كنت تتصدف له؟
2: لا والله لا والله لا. صابر بالنسبة لي أنا هو الرجل الخفيف العيلة. ما يحبش الظهور ولكن ظاهر بارش في حياتي. داعم اساسي الحمد لله. يا ربي ربيونا انه نحبوا بعضنا، نختلفوا ونتعاركوا ونتلاكشوا، فهمتني؟ هذيك هي. اما المحبه والقدر والاحترام، فهمتني؟ ان شاء الله خويا ديما مشرفهم وان شاء الله ديما في المستوى، خاطر ما نحسش روحي نمثل روحي وحدي. انا وقت اللي مثلا نعمل حاجه وكذا ديما نخمم في اخواتي، نخمم في عائلتي، نظره الناس للعائله، فهمت؟
1: تقول انت اللي في الواجهه دوك ما تحبش تجيب لهم كان حاجه البيت.
2: صحيح
1: واضح. يا سيدي انت حليت باب العائلة.
2: ايه
1: انا قلت لك احكي لي حكاية، انت جبت خديجة.
2: ايه خديجة
1: هاي بي. خلينا نسلموا على نبيلة زوجتك، صديقتنا، على فطومة. لكن اسمح لي نستنتج انه عندك ان رابور سبيسيال، علاقة مخصوصة مع ولدك ادم مختلف.
2: اي مثلا ايه
1: انا مش نقولك وانت صلح لي. ادم مثلا نحس انك نحس انك تستنى فيه، تستنى ادم قدامك ديما بين عينيك،
2: حمله مسؤوليه اكبر من طاقته. ظلمته برشا، خطر ظلمته من اللي تولد
1: عليه.
2: ادم تولد 2010، ثوره 2011. الحقيقه انا بعد الثوره تعبت شويه، تعبت برشا دونك ما كنتش مركز مع الولاده نتاعه بالكل، فهمتني؟ وكنت أب غير مثالي، معناتها اللي ضيعته أنا في حياتي أو اللي راتيته في حياتي حبيت نشوفه فيه هو.
1: أب غير مثالي من باب اللهوة التفرغ، معناها ما كنتش
2: موجود من باب
1: موجود. اللهوة
2: من باب التفرغ. هو وفاطمة كيف معناتها الحقيقة ما كنتش أب مثالي، معناتها كان ترجع بيه الدنيا وكذا ممكن نعطيهم وقت أكثر برشا برشا برشا برشا، وممكن ما نفرضش عليه انه يترينا وانه يلعب كوره وانه
1: دونك انت كي حبيت تعوض وليت تفرض عليه حاجاتك هيك.
2: اي نعم اي عملتهم اي. والجميل انه تصالحنا وحكينا واعتذرت منه. انا نعتذر من ابنائي. انا نذكر واقع اعتبر انه واقع جميل. قلت لهم تخافوا مني؟ سكتوا. تخافوا مني ولا فاطمه وادم؟ سكتوا. قلت لهم تقولوا لي في الحقيقة الكل، صغار وقتهم، فهمتني؟ سكتوا. قلت لهم ما باش نعملوا طريق، باش نعملوا صندوق اكتبوا فيه، فهمني ولا شنيا؟ اكتبوا فيه اللي تحبوا عليه انا، اللي تحبوا فهمتني؟ قريت بعض الجمل يعني الحقيقة خلتني نرجع روحي شوي.
1: استنتجت أنهم كانوا يخافوا؟
2: استنتجت أنه أنا كنت غايب منهم. مثلا أنت وين تسكن؟ وأنا نسكن غادي. وأنا نسكن غادي، هذه سؤال أدبولتي. با أنت وين تسكن؟ أحكي وقت عمره 6 سنوات 5 سنوات.
1: دوك ندمت على أحلام يمكن حسيت روحك أسقطتها عليها؟
2: نعم.
1: كي يقول لك نحب نبطل الكورة أنا طبعا
2: يبطل، قبل تعمل لي إشكال يبطل، يبطل الكورة وما يحبش يمشي انفورماتيك، ما يمشيش انفورماتيك، يحب يمشي مات، يحب يعمل لتر، يحب يقرأ جامعة، يحب يسافر.
1: الفيرسيون جديدة بعد الاعتذار وبعد ما سمحته ولد ولا الرابور خير تحس آدم
2: برشا
1: خير؟
2: برشا برشا. سلموا
1: عليهم.
2: اي سلموا عليهم بيسير. سلموا عليهم. هو سلمو فاطمة زدت كيف كيف
1: بيانسير.
2: فاطمة فاطمة عندها ميزة انها تواجه تتكلم. ادم تلمو يحترمني وهي زدت تحترمني وتحبني وكذا. اما هو تلمو هو
1: مشكلة.
2: هو طبيعة سبحان الله، هو كل واحد طبيعته فهمتني. هو ما يتكلمش.
1: شبه لك
2: ثم جانب
1: شبه لك.
2: نعم
1: يسر تحبه.
2: نعم نحبه خويا برجو لي رجل به تعفون معناتها محترم يشرف كيما هو كيما فاطمة. ما يعليوش أصواتهم على ناس أكبر منهم، ما يعملوش مشاكل مع أصحابهم، في وسط أصحابهم محترمين
1: الحمد لله.
2: فهمني ولا
1: أهم حاجة في هذا كل في الأخر أنك تبدأ فخور.
2: فخور جدا،
1: تحس روحك نجحت
2: مهما صار. فخور جدا.
1: ربي فضلهم جعفور، ربي خليهم لك. عم جاي نفرحوا كي هالوقاية بفاطمة ان شاء الله في الباك.
2: امين رب العالمين.
1: مرسي برشا.
2: انت مرسي ريم، يعطيك الصحة. مرسي فضل. والله العظيم تفرهت
1: عايش
2: والله والله عليك ريم، ربي يعطيك ما تمنى. برشا ناس ما يعرفوش ريم. ريم القلب الكبير، الأخت الحنينة. كنت في ساعة سعيدة
1: عايش.
2: كنت مستشارة زادة، نستشيروك في كل كبيرة وصغيرة. ثقافة كبيرة الحقيقة، فخور أني تعاملت معاك من قبل مش من طول. ونعرف جانب كل الحسي والإنساني من يد واحدة. كنا وقتا نبنيه في الديار في التاسعة كنت أتذكر. فمني والله لمتنا بارش أشياء جميلة، إن شاء الله ميرمنا كان البي.
1: عايشك جعفور. عايشك. شكرا، شرفت برشا اللي معاك. نكملوا هالسيزون هذية من أستار، وإن شاء الله تجي مناسبات أخرى، وخاصة إن شاء الله نتقابلوا نحكيوا على بسي بنجاحات في مهرجانات في تونس، في جمهور كبير يجي ويتفرج ويحب وتعجبه المسرحية وتعيش قد ما تحب أنت، حتى لي نشوفوا مشاريع أخرى. مرسي جعفور، كان معكم جعفر القيسمي. مرسي اللي انتم تبعتوا، أقعدوا معنا على خاطر باش نرجع لكم في ساعتنا الثانية بضيف جديد في أستار.
0: أستار راديو ان اف ام، ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه، وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام، صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: مجازوة الوحيدة ديوان اف ام. عسلمة. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض الشواد يعلن الشروع في تعميم نوادي ريادة الأعمال الفردية والجماعية بمختلف مراكز التكوين المهني وتسريع إجراءات إرساء نظام خاص بالمتكون المبادر، بالإضافة إلى برمجة تنظيم الدورة الثانية لمسابقة المتكون المبادر بمشاركة كل مكونات المنظومة الوطنية للتكوين المهني العمومية والخاصة. وأكد الوزير بمناسبة إشرافه على اختتام فعاليات الملتقى الوطني للتكوين المهني الذي تم خلاله الإعلان عن مسابقة المتكون المبادر لانتقاء أفضل أفكار المشاريع، أفاد بأن التكوين المهني يبقى قاطرة نجاح كل البلدان المتقدمة، مبينا أن بادرة تنظيم هذه المسابقة تهدف بالأساس إلى تكوين جيل جديد من المتكونين المبادرين والمستثمرين القادرين على المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني ورفع راية تونس عاليا. الكميات المجمعة من الحبوب بمختلف مناطق الانتاج بلغت 6.629 مليون قنطار إلى غاية 26 من جوان الحالي، منها 6.342 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك بمراكز التجميع و286 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام لدى شركات الانتاج. وأكد ديوان الحبوب في بلاغ له أن لجان المراقبة المحدثات وصل زياراتها الميدانية إلى مراكز التجميع ومخابر التعيير لتثبت من مدى احترام شروط تخزين الحبوب ومتابعة عملية إجلائها سواء نحو وحدات الديوان أو إلى المطحن، مشيرا إلى أن الكمية التي تم إجلاؤها بلغت إلى غاية 26 من جوان حوالي 2 مليون قنطار. في أخبار العالم، التلفزيون الإيراني يقول إن سفن تسعى للحصول على تصاريح من إيران لعبور هرمز بعد أن واجهت سفن غير مصرح لها طلقات تحذيرية، وتعليمات الإيرانية للعبور من مضيق هرمز لا تزال مفروضة في المضيق. وشدد التلفزيون الإيراني على جميع السفن التواصل وتنسيق مع بحرية الحرس الثوري للدخول أو الخروج من مضيق هرمز. زعيم المعارضة الإسرائيلية لبيد يقول إن الاتفاقين مع لبنان وإيران يتعارضان ويدفعان في اتجاهين استراتيجيين متعاكسين، وأضاف أنه لا يمكن بناء اتفاق يلزم لبنان بتجفيف مصادر قوة حزب الله في الوقت نفسه توقيع اتفاق مع إيران يزيد من قدراتها على تمويل الحزب ذاتها. وأشار إلى أنه كان يفترض بحكومة الاحتلال أن تنتبه إلى هذا التناقض وأن تطالب بإغلاق مصدر التمويل الإيراني. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب diwanfm.
4: diwanfm صوتكم.
5: بدينا تمشي لا تدري اللي السر مش فاهم قلبي المسكون.

0: اسمه أستار كونار سبت من السنار الماضي ساعتين.
1: مرحبا بكم مرة أخرى، احنا مواصلين في أستار السبت هذا اللي هو السبت الأخير في البرمجة الشتوية، وإن شاء الله نتقابلوا في الصيفية. تعالوا نقول لكم في شنو باش نتقابلوا بالضبط الصيف هذايا. دونك بعد جعفور، بعد جعفر القاسمي، عندنا ضيفة سبيسيال باش ناخذوا معها الساعة الثانية هذايا، باش نقول لكم اللي هي فنانة بصوت كبير، موهبة بدينا نتعرفوا عليها، أما بالكبير قاعدين نتعرفوا عليها على خاطر قدرات مميزة، حضور هكا هادي ركز واثق. سمعنا إعادات من عندها الأغنيات تسمعوا بالكدي بالكدي، واليوم باش نسمعوها بأول أعمالها بألبوم سمعنا منه توتو أغنية دوليشة واللي عطات اسمها للألبوم هذايا، ومازلنا باش نسمعوا منها أغنيات بالصوت الجميل للفنانة الجميلة بوثينة النابولي. عسلامة بوثينة.
2: عسلامة ريم،
1: مرحبا.
2: يعيشك
1: ونحويلك.
2: الحمد لله، الحمد لله على الأخر.
1: تري بيان،
2: ميرسي بور لانفيتاسيون على كلامك الحلو هذايا الكل.
1: يعيشك جو لو كخوا على الاخر، وان شاء الله اللي يسمعونا وما اكتشفوش الغنيات ولا باش يتعرفوا عليك توا يمشيو يسمعوا الغنيات ويسمعوا صوتك ويوافقوني في الكلام هذايا. دونك مبروك للالبوم، 5 أغنيات.
2: يس.
1: دوليشة اللي كنا نسمعوا فيها، الناس تخاف من الحب ويظهر لي هي اللي بداوا يتعرفوا عليها من الاول ويشوفوا فيها سيغ لي ريزو، زين وبالحنه، نفس طويل، ويا ليلي. سي سا
2: يس.
1: نعرف اللي الألبوم هذايا فيه خدمة مشتركة، مخاض فني مشترك في كتابة الكلمات وفي الألحان، في الكلمات مع الشاعر سيرين شكيلي وفي الألحان مع قيس المليتي الموسيقي المتميز. كيف كيف تكتبوا مع بعضكم وتقدموا مع بعضكم وتتناقشوا الغنايات؟ أنا هم اللي سميتهم أنت؟
2: أنا هم اللي سميتهم، اللي كتبتهم أنا
1: سميتهم،
2: اللي سميتهم أنا. شو معنى اسمي؟ اسميهم ان فيت الاسمي يختاروا رويحهم ديريكتومون من الغنيه، يظهر لي من لو ميساج فار اللي يوصلوا اللي توصلوا الغنيه. مثلا زينو بالحنه اسم على جسمها، تبدا بزينو بالحنه
1: تبدا.
2: قالوا لي الناس تخاف من الحب، سي لو ريفران اللي هو لو ميساج الكبير اللي عنده لاشوت نتاعو وهو خايف من عينيا، اللي من كلمات سيرين شكيلي. دوليشة سميتها سيرين رغم اللي هي من كلمتي أنا. دونك سيرين شافت اللي هي سيرين بلاد، حكاية فيها دورة، فيها دورة ما بين بلايس، ما بين حكايات، دونك سميتها هي دوليشة
1: وعطات اسمها للألبوم. اخترت أنا
2: أي وعطينا اسمها للألبوم. سا بار كونتر سي ان شوا من شيرة ليكيب دو كومونيكاسيون وليكيب اللي كبرت الحمد لله اليوم من شيرة ليماج وفلا سمينا الألبوم كما هما اقترحوا. أنا جو تروف كو الألبوم هو دورة ما بين برشا غنيات، زادة دوليشة، دونك اسم على مسمى.
1: دونك سافي لافير دوليشة والإيكيب اللي كبرت على خاطر التجربة قاعدة تكبر
2: طبعا،
1: على خاطر الحلمة بتتخ بدأت تتحقق، حلمة الأغاني الخاصة بيك عندها برشا، عندك برشا، وانت تقول نحب نعمل غنيتي الأولى، نحب نعمل غنيتي، ولا مغامرة هكا جاي ان كونكور دو سيركونستانس لقيت روحك في وسط هيا نعملوا الألبوم ونخرجوا غنيات نتاع بوثين؟
2: هو الحقيقة وأنا صغيرة ياسر نحب نغني، أما من غير هدف من بعد ذيك، كانت حاجة نحب نعملها للحاجة، الفن للفن كما يقولوا. فديما نغني ونلقى روحي نكتب من غير ما وليت حكاية، فهمت؟ نكتب كهولا لحن قبيلة بركة نحكي وانا وسيرين، كنت تغشش على حد في دارنا نكتب غنية أنا من عاش نعبر أدخل. دونك كانت الحاجة ناتوريل على الاخر، الى ان بديت نغني قدام عباد اكبر، قدام جمهور اكبر، سور اون سين اوفيسيل. دونك وبديت تكبر الحلمة من وقتها، انه وبديت زاد يجي بديت تجي الملامة من عند العباد تاع ما احلى صوتك، علاش ما نسمعوكش في غنيتك انت؟ تو نحبوا نكتشفوك انت مش صوتك كهو. يا اخي الحقيقة العامين دوما ما نكتبش عليك، نحس في روحي نغلي من داخل، معناتها نحب نخرج حاجة. قلت انت مخاض جوستومون بالحق، نحس روحي نغلي ومانيش عارفة شنو اللي باش نبدا بيه وشنو اللي يشبه لي أكثر وشنو، خاطر ما نكذبش عليك زادة الخمسة غنية هذوما اللي خرجوا اليوم هما 5 من يمكن 20 غنية توا موجودين. لو شوا نيتي با دو تو ايفيدونت، كش عليك تختار ما بين صغارك معناها. فهمت؟ دونك شنو اللي باش نسمع العباد قبل باش نبدا؟ يفو لاسومي.
1: دونك حالة الغليان هذايا يظهر لي لازم لي بارتنير كيلفو باش ينجموا ياخذوا بيدك ويوصلوك لانه هيا نخرجوا ونختاروا وننتجوا. دونك يظهر لي لي بارتنير نتاعك في الالبوم كيما سميناهم، عندنا سيرين
2: وقيس مليتي سيرينش كيلي وقيس مليتي
1: وقيس المليتي اول مره تتعامل مع قيس خاطر سيرين يظهر لي عندكم خدمتو
2: اي اون فيت اللي قلتو ياسر صحيح انت تو خاطر الغليان هذاك يبدا يغلي ما تعرفش وقتاش بتوفى الغليان هذايا الى ان بالحق تو تنتور الحمد لله يا ربي نجم كونسيدير من العباد اللي عندهم الزهر في الدنيا هذيا نلقى روحي انتوري بعباد كل واحد عرفت في عرف لاتاش نتاعو شنو باش يعملها باش نجمو لو بروجي يخرج للدنيا دونك سيرين سيرين شكيلي باغ اكزومبل بعد ما عملنا نوبة غرام اللي هي المسرحيه مسرحيه موسيقيه كوميديا موسيقيه اللي عملناها في كارتاج ان 2024 مع هي ومحمد علي كمون قالت لي اسمع لازمنا نعملوا حاجه دونك اجا خان بالحق من وقتها ايمانها ظهر على الاخر بيا وانا اصلا يمكن ما كنتش مامنه بروحي باسو بوان دونك قالت لي نعملوا اغنيات هي تبارك الله عليها تكتب مليح وانا جادور سكيل اكري يا اخي باغ لا ميم اوكازيون سمعت الحاجات اللي انا كتبتهم زاد لحنتهم هذا قبل ما يدخل حتى قيس في
1: العلاقه مع سيرين
2: العلاقه مع سيرين كانت قبل فوالا ومن وقتها صدقني من 2024 وين سيرين هي تكتب وين اللحن هي تكتب حاسين له هكيك ما حبتش توفى الحاجه وما عرفناش نقصوا اون فيت لليوم دقيق ما عرفناش
1: جميل هذا يخلي عنا عنا باجاج
2: مازال عنا
1: فما اغنيه تجدد تخي بيان نتصور انه كل ما باش نقدموا نحكيو باش نحكيو على سيرين خاطر سيرين فغي بارتنير في الاغنيه هذايا
2: ما بارتنير اوفيسيل اللي ظهر لي
1: جميل نسلموا عليها برشا سيرين الشكيلي اللي نحبكم زاد اكتبوا سيرين الشكيلي وشوفوا قداش اغنيات كتبتهم سيرين وقداش كتبتها مزيانه شعر غنائيه تونسيه هي بالفم والملاي ومازال قدامها برشا ثنيه خاطر محليكم كي تبداو نتوما صغار دونك مازال عندنا برشا وقت باش نسمعوا منكم برشا حاجات قيس المليتي دونك التعاون كيفاش كان انا شفته كيف هبط وقال انه عنده ميل خاص لغنيه الناس تخاف من الحب نعرف اللي هو لحنها وهو وزعها وهو لعب بيانو يظهر لي زاده سيتي كوما معناها انت كنت استنيت حبيت تشوف واش باش يعطي كنت خايفه مش عارفه كومون سا بوتي
2: قيس ان فيت دو كو تقابلنا في حفله ما عندها حتى علاقه بالبرودكسيون بيرسونيل نتاعي انا حفله غنيت فيها اغاني دي ريبريز معناتها ام كلثوم وكل شيء في فرنسا دونك جاي سمعني واول مره تقابلنا فيها وهكا حب ياسر نقعدوا نحكي وتقابلنا بعدها في تونس وكل شيء حكينا برشا ان فيت قيس بارمي العباد اللي عاودوا مهمشوني في مخي على فكره البرودكسيون هذيا فانت وين اسكو تو بوزيسيون في الدنيا هذيا انت غير صوت معناها انت شكونك فهمت دونك الحقيقه مهمشني نوصلوا المساج هذا قيس مهمشني باش
1: مهمشه هذا ايوه
2: اما مهمشه فلا خرجت حاجه ياسر باهيه خليني بالحق نسال روحي انا باش نرجع لك بكل سؤال الاولاني انا باش نحب نخرج للناس اول مره خليتها تطيب كانت مهمشه في مخي وعاودنا تقابلنا بعد قلت له اسمعني راه عندنا الغنيه هذوما انا وسيرين شكيلي واش قاولك انت شنو نجمو نعملوا فيهم تقابلنا دوكو احنا ثلاثه عجبوه من الأغاني اللي ديجا موجودين كيما زينو بالحنة اللي هنا
1: ملحنت
2: ملحنت
1: هاي إذا كنت تعرفوا اللي تكتب وتلحن زي ده هاي
2: يخي قال لي سو ستيل أن بو كروزي فيه نجمو نتعمقوا في الستيل هذي ونشوفوا كيس كو سا دون بالنسبة لي هو قال لي سي نوفو سمعتش حاجة كيما كي يقبل دونك إجا خنجربو بدينا غادي كان نبربشو شوية في اللي عنا ديجا وفما لو تكست قالوا اللي الناس تخاف من الحب اللي قالوا لي اكتب على الحب اللي كتبته سيرين شكيلي بدا يدندن في حاجه عليه سيتي اون سيونس انا ما نساهيش لتوا في حياتي دايوغ حتى التسجيل عندي تنهار من نهارات نعطيه لكم
1: هبطه معايا
2: والله سيتي ان مومون دو بارتاج بالنسبه لنا خارج الدنيا هذيا معناتها اون ايتي كو انا وسيرين وقيس هو بالبيانو نتاعو ويدندن فيها يعزف فيها وسيرين ليميت تبدل في الكلام بالوقت بوغ ادابتي الكلام للواحد ما سينس بالحق سيسيون كرياتيف على الاخر بامتياز وانا نغني فيها بالوقت زاد ما فماش ما كانتش فما اغنيه وليت فما اغنيه في كل ساعتين اللي قعدناهم هذوك مع بعضنا ديك علاش بونس قيس ياسر تعز عليه خاطر تقوش عليها فما صارت كيل ناش كيش نقول كيل بوزل وركبت عرفت
1: وي
2: دونك احنا ثلاثه اي جو تروف سو سيت سواري بالذات اللي عملنا فيها الحاجه هذيا هي اللي كانت الانطلاق نتاع
1: لما كلي معناها في اللي خدمتوه الكل
2: لو موتور الاول
1: الناس تخاف من الحب اللي العباد شافتها فيزوال سامبل ومزيان برشا وقاعده تدندن وتتبارتاجا وكل شيء نسمعوا شويه
2: بيان سور نسمعوا برشا
1: كيف نسمعوا مالا نسلموا على قيس المليتي سورتو هاي الاغنيه اللي تحبها يا قيس ان شاء الله العباد كل تسمعها وتحبها الناس تخاف من الحب بوثينة النابولي

0: برافو مزيان مزيان مزيان. والطوش الاخرانيه التذكره اللي فيها هكا شويه تونسيه اكثر من اللي حلوه برشا الاغنيه عشان نسمعوها اكثر. مزيانة الأغنية شو كي ما همشتني أنا أغنية أنا دي جميلة الأغنية.
1: أنا أغنيتي المفضلة في الألبوم.
0: أغنيتك المفضلة
1: يس
0: زي الناس ما قلت الحقيقة أنا سمعت زينو بالحنة عجبتني برشا برشا
1: يعيش
0: الحقيقة وتوازت اكتشفت اللي انت كتبتها وانت ملحنتها دونك برافو عليك الحقيقة.
1: للأمانة سيرين كتب الغفران فيها
0: يا سيرين سمحنا الغفران مزيان زادة متاع سيرين داكور دوالو
1: وفيت انا جتخوف كسيد كولابوراسيون اصلا ما حبش سمية كولابوراسيون منعش العائلة الفنية دي اللي جيت منت العامين ذوما في الدنيا جل تخوف بالنسبة لي متكاملة سي لو بارتاج ابسولو سي عاد ديجا معناتها ما توفيش الحاجة ومناش انا ياسر فرحانة معناتها انا بيدي والله نحب نسمعهم الغنيات بغض النظر احنا
0: برافو عليكم حاجة ياسر مزيانة كيف معناها كيما قلت انت بوزل وركب دونك كيف فما العباد المناسبين في المكان المناسب ولو رابور المناسب باش يخرج حاجات مزيانة كيف ما هكا دونك سيري نشكيلي كالعادة بما انك تعتبر انها من اهم لي رونكونتر في هالخطوات الاولى هذوما من مسيرتك خلينا نحكيو على انها زاده كانت سبب في تجربه مهمه برشا واللي هي الجينيريك النهايه اللي كان المسلسل اصحاب الارض مسلسل مصري مهم ياسر تعدى فيه رمضان واللي هو يحكي على القصه القضيه الفلسطينيه على خاطر سيرين هي اللي عرفتك على امين بوحفة
1: متبع مليح انت
0: نحضر دروسي انا بوثاينه الحقيقه متبع
1: والله امين بوحفة نحب نسلم عليه نحبه برشا برشا من اعز لي رونكونتر اللي عملتهم في حياتي
0: من اهم الموسيقيين التوانسة اللي موجودين على الساحة العالمية
1: وفيت إنسانيا وفنيا وأخلاقيا واللي تحب بنتي بالحق سي معناتها الإنسان ذاك ياسر عايش كثيرين شكيلي تسمع فينا نورمالمون اللي عرفتني عليه بغض النظر على التجارب الفنية الكبار اللي عملتهم معاه على إيش نقول تجارب على خاطر ما زلت عنا عمل مع بعض
0: أوه أيوة حاجة موسيقى تصويرية معناها
1: موسيقى تصويرية يس ما زلت
0: زيد نسأل ولا يزي
1: والله شو أقول لك
0: مش في تونس
1: نكلموه هو
0: مش في تونس
1: لا مش في تونس
0: مش في تونس بيه مبرو yes. جميل إيجا نحكيه على أصحاب الأرض وعلى هك الغنية الرهيبة المزيانة برشا برشا كيفاش سمعها لك كيفاش اقترح عليك من الأول كي سمعت أول مرة شنو قاعد يلتو بخوبوز شنو كيفاش حسيتها
1: هو كيما برشا مقابلات عملناهم ياسر فرحانة بهم أمين بوحافة زادة كانت الفكرة أنه كيش يقولوها ان سانسبير مع بعضنا لو مومون هو بيدو خلاق ما فماش فكره واجا خلينا نفذوها عمرها ما كانت هكا دونك سيرين عرفتني على امين بوحافة للبروجي الاخر اللي مازال قاعدتي
0: داكور
1: كيف سمع صوتي ماش جو بونس زيد وي فايب على الاخر انا وياه انا زيد كي سمعت خدمته ياسر تبارك الله عليه ارتحنا لبعضنا برشا دونك نقعدوا بحذا في الاستوديو نجربوا حاجات حتى اللي ما يمكن عمرهم ما باش يخرجوا للدنيا ما تجربنا كل شيء وهدي لي ميكرو زيد
0: صح احلى
1: والله محلي على الاخر امين وقتها انتو قاعد يخدم على العمل هذا ولا المسلسل المصري فإليتي فكر للبريود متاع الانسبيراسيون قاعد يلاو شنو ينجم يعمل الحمد لله الحمد لله انا جيت قدام
0: الحمد لله محلية كيف معناها فما العباد اللي في الوقت المناسب والمكان المناسب والله الحمد لله والفرص كيف دونك لازم برشا خدمة فما لازم زهر يظهر
1: فما الاثنين شوف انا جو بونس كل عبد تجيه برشا فرص مش فرصة واحدة في حياته ويظهر لي الفازة متاعك كلها انك متخليهش تبيع من بنيديك
0: لازم تستغل
1: جو سوي سور كو انا ضيعت برشا فرص اما الحمد لله الفرص اللي تويك ديجا في دينا الحمد لله جي تري فيير بهم معناها دونك فوالا
0: مسلسل اصحاب الارض دونك بطولة منى شلبي واياد نصار وتفرجنا عليه بالكدا في رمضان هذايا والغنية تري سبيسيفيك وباللهجة الفلسطينية
1: الولولة فلسطينية فوالا تتسمى هكا الولولة موجودة من قبل يعني كانوا يغنيوها نساء فلسطينيات للرجالهم المحبوسين كانوا يغنيوهم باش يوصلوا لهم مساجات مشفرة فياسر سيمبوليك عندها ياسر معنى الغنية وانا ياسر نحبها ما حصليش كيفاش يقولوها الكادر اللي يسمح باش نغني الغنية هذيا وبالحق انا بالنسبة لي كل ما نسمعها لحمي قشعر بأي صوت الغنية في حد ذاتها اللي كيما تقول سيرين اوتو بورتونت فكيف قعدنا نخمو شنو ينجم يكون لو مومون خاطر مين يوريني في المسلسل لقطات ونبداو نخمو مش نخمو اصلا نبداو نحسو ان فيت بالحق تشوف في الاكران شنو هو لو مومون اللي قاعد يصيرها وربي يحميهم ويرحم اللي توفاو كلهم هاو تفجير نتاع سبيطار او حاجه وتتفرج ديجا قلبك يوجعك فيخرج ايموسيون ما يخرج كلام ديجا تخرج ايموسيون فجاو الاغاني من النوع هذا وجاو اهات زاده وجاو برشا حاجات انا توت انجستري من وحي اللحظه وبعديك امين ردهم شادف
0: معناها وي تبارك الله عليه خدمه ياسر كبيره الحقيقه نحس اللي نظلموا المستمعين كان ما انا سمعتها برشا مرات كان ما نحكيو لهم ونوصفوا لهم هكا في الموسيقى ما نعطيهمش حتى جمله باش يفهموا فاش قاعدين نحكيو اعطينا حتى جملتين من الولوله هذه

0: جميل جميل.
1: نغمة قرآنية
0: الحقيقة الحقيقة ياسر مزيانة, وكتحطها في إطارها سورتو في القضية الفلسطينية أغنية ياسر جميلة وأوتنتيك, معناها ما تنجم كانت عايشك بالكداب بالكداب. برافو عليه على الشوا وعلى الانسبيراسيون وعلى اختيار الصوت زادة كيف كيف. شنية كانت الأصداء متاع الأدائك الأغنية في مرشي جديد أنت ما تعرفوش, في سوق جديدة كبيرة كما الدراما المصرية والعربية وفي رمضان لغتوغ اللي جاوك؟
1: الحقيقة فرحانة ياسر اللي احنا كتوانسة الكلنا من الميديا, من العباد, من الناس اللي تتبع فيك, من بالحق دو بارتو الناس يحسوك بالفخر, معناها نشوف اللمعة في عينيهم بالحق العباد وما تعبي لي قلبي الحاجة. والحاجة الأخرى اللي هي زادة ياسر كبيرة انه كما قلت انت مسيت سوق جديدة اللي هي السوق المصرية. تفاجئت برشا اللي العباد لوجوا على الصوت, صاحبت الصوت هذايا شكوني, ما انت ما تعديوش كيفاش يقولوها, ما كانوش انديفيرون للحاجه,
0: ما تعديتش
1: فما صوت ما عقلوش شكوني هذايا,
0: فلوجوا علي
1: اي فلوجوا عليا و فوالا جي ريسو دي ميساج من عند حتى شعراء مصريين بعديك وحتى والله دي كرياتور وكل شيء, ونشوف اللي بارتاج نتاعهم من مصر ونشوف في الاصداء ياسر العباد تاع شكوني بوثينا نابولي هذايا ما نكذبش عليك, معني حاجه ياسر تفرح, حاجه ياسر تو دي ما انت عزيز علي اني نخرج كصوت من تونس فلا ولا parmi les commentaires ياسر محليهم عزيز على قلبي, وثاني يقول لك صوت تونس ولا حاجه ياسر يمسني ما انت
0: مهم برش أخاطر هما كيف باش يمشي ويحبوا يتعرفوا على صوت, خاطر كان جاي صوتي نجم يتعدى هكا من غير ما حالك فيهم حتى شيء, ما يلوجوش شكون اللي يغني, فكيف يمشي ويلوجوا ويعرف بما انه ما يعرفوكش فباش يعرفوك ببلادك, فهذه حاجه ياسر مهمه خاطر من غير ما تخمم تلقى روحك بورت درابو للبلاد هذيا. جينيريكات ماهيش تجربتك الوحيده هذيا,
1: اي فما جينيريك في تونس زاد عملنا يس جينيريك مسلسل القلب اختار اللي هو مسلسل مدبلج تركي مدبلج يتعدى في قناة
0: نسمة, وراهو هذايا حاجة بتوا باش يفهموا توا العباد اللي تسمع فينا, أكيد فيهم برشا يتفرجوا في المسلسل في نسمة, خاطر تبارك الله نسب المشاهدة كبيرة برشا للمسلسلات المدبلجة التركية على قناة نسمة, دونك فما برشا أكيد حافظين هاي في الريجي توا قاعدين يقولوا لي أمان قولوا لها تغني البنات يتفرجوا فيه البنات يتفرجوا فيه المسلسل,
1: ما نغنيش للجماعة هنا دايوغ ميرسي بوكو على اللي تعملوا فيه الكل
0: يعيشك,
1: ميرسي مخليتكم حتى لتوا
0: يعيشك, مرحبا بيك مرحبا بيك. دونك لي بطبيعه ما نجمو نتدلو, معناها قد ما نحبو
1: نجمو تدلو
0: شيء كبير, خاطر السيرين ما نعرفش تحت رقبتها 10 سنين اخرين بتات خنوالي ولازم مكتوب باش نزلوك تغني لنا ولا لا,
1: مادام الحاجه نعملو فيها برشا محبه بالعكس انا نتوحش الحاجه, ما انت ما نكذبش عليك نتوحش نغني, ما نبي نغني اكثر من
0: يا سيدي ملا سمعنا شويه من الجينيريك وعليها هي نخرجوا فاصل ونرجعوا نكملوا معك الحوار بوثينا نابولي.

106 ولا على ديوان اف ام .net. يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب، عجيب وغرايب. تسمعوا كل سبت واحد في بول عريف ابتداء من الماضي ساعتين على ديوان اف ام

0: تسمو أستار كونار سبت من السنهار الماضي ساعتين.
1: مرحبا بكم مرة أخرى اللي تسمعوا فينا الكل في أوستار للسبت هذي اللي هو السبت الأخير من البرمجة الشتوية, وضيفتنا الأخيرة في السيزون هذي الكل بوثينة النبولي, الصوت اللي ما بخلش عليكم برشا غنيات في الساعة الأولانية. خلينا نكملوا نحكيوا معاها على هالتجربة المتميزة اللي نتمناولها إلان كبير ياسر القدام. بوثينة نراو فيك كيف نتبعوا, نراو في ديزيفنمات تغني هوني غادي كذا في تونس البرة, يظهر لي مازلت كي شفتك شاركت في ان ايفينمون في مارسي, شفتك تغني. شنو هي الحاجه هذيك؟ احكي لي خاطر ما فهمتش.
2: الحقيقه نشكر زياد زويري اللي هو عازف متميز عندنا في تونس, اللي اتاح لي الفرصه هذيا باش نمشي مع المارسي. سي ان تري غران فيستيفال في مارسي, يظهر لي انويل, هو كل عام يصير في الصيف. دونك المره هذيا كان يحكي على يظهر لي لا سيزون كلها تسمى لا سيزون ميديتيرانيان. دونك تحكي على بلوتو لا سين الكلها اصلا تعملت على البور الكبير نتاع مارسي, فوالا. وهي لما ما بين الموسيقيين والفنانين من برشا بلدان على الميديتيراني. دونك بما فيهم احنا من تونس, فرحانه ياسر دتر parmi de grands musiciens بالحق من بلدان الكل, من برشا بلدان. دونك مشيت عملت من برشا بلدان. دونك

0: des instruments bizarres. زيد كيما لو ميكرو هذاك اللي نغني فيه انا انا طالعه 6 متر وتولي هذاك الفوق على البرت
1: داكو
0: اي دايوغ جيتي زيد امبرسيوني بار كيفاش يقولوها الاحتياط نتاعهم والسيكوريتي اللي عملوه هنا كل شيء على قياسنا شهرين قبل معناتها باش نجم تطلع فيك الفوق وكل وي اون بلوس ماهيش واقفه كيك راهو دور 360 دوغري هذيك
1: شنو غنيت
0: شنو غنيت المهم جدا
1: شنو غنيت وانت قاعده تدور والفوق وقدام البور ومع العازفين هذوما الكل
0: اون بارتيسيون بون هما دو بارتي فما اون بارتيسيون يعني ورقه ان تكست ميوزيكال فيه مكتوب بالايطاليا حاجه عمري ما غنيتها في حياتي ناكد لك انا نهارين قبل اللي ذوتي قاعده نحاول نزيد نفهم شنو معناها الكلام اللي قاعده نقول فيه و سيتي با ايفيدون دافوار لا برونونساسيون سي عاديك دو لا جو لا ميتريس با ما حاولت نقرب لو ماكسيموم بوسيبل خاطر مانيش جايه من ايكول نتاع اوبرا انا فهمت دونك تجربه كانت ياسر خوفتني الحمد لله تعديت جيستيم بنجاح ومن بعد غنيت كلام سيري نشكي لي زيد هما ان فيت قالوا لنا امبروفيزي حاجه تشبه لك اكثر فكم عطاونا الحريه وكل انا ما نكذبش عليك عبد اللي il adore الموسيقى الكلام تاع سيري نشكي لي كوم جو سوي دونك ما غير ما نشعر ديريكتومون غنيت لها كلامها ان شاء الله تسمحني خاطر ما شاورتيش دوا دوتور
1: مانيش باش تشرشي دورك
0: فوالا دونك مانيش وحدي كانت معايا وفاء زاد فنانه انا انبهرت بصوتها يظهر لي parmi les voix وفاء عباس كان مش غلطه parmi les voix اللي بالحق بركل عليهم في تونس في الجينيراسيون تاعي انا تويكا دونك زيد زويري هو اللي عيط لنا احنا
1: زيد زويري يعطي ساعه قداش مهمين التجارب هذوما اللي يرميوك في وسط حاجه جديدة وتخليك تتعلم وتجرب وتنجح فيها الحمد لله جميلة نحييه زياد اللي هو طوى عنده مشروع جديد المئة كمان يظهر لي كان صدقني ربي إن شاء الله نشوفه في الصيف بعدين باش نحكيه على المشروع هذايا ونسلمه على سيرين مرة أخرى شنو الكلمات اللي غنيتهم له ولا أسمع
0: غنيت له قصيد قولي ولا أسمع
1: جتني فكرة أخرى الغنيات اللي عملتهم سيرين الفنانين أخرين
0: ايه
1: شنو هي احلى واحده تعجبك ولا قلت يا حقني خلطت عليها نقبل
0: برشا الحقيقه تبارك الله عليها ممتعة
1: واحده
0: فما غنيت محمد علي شبيل اللي هي اللي غناها في مهرجان الاغنيه اللي فات ملا راحه اسمها كنت الشاعريه في اختيار الاسم اسئله هي مرجيه اقول لك في اختيار لي تيتر نتاع
1: اسئله الحقيقه ملا راحه
0: ملا راحه في نفس العام فمغنيتي انا اسمها ريح السد زيد
1: صحيح ما نحبش نوصفه جيتش نسميه حاجه هذا ملا شاعريه
0: ما سون ليميت
1: يعني مشكل سان
0: ولا غنيت محمد علي شبيل فمغنيت غنيت التصوير زيد من الحان محمد بن صالحه وكلمه سيرين شكيلي اللي غنيتها مريم عثماني parmi les voix que j'adore في تونس
1: صحيح
0: شنو اللي خير
1: غنيت
0: سيرين الكل يعجبوني الحقيقه وي
1: غنيت سيرين الكل يعجبوك الحقيقه ابار مارسي جمعه التالي يظهر لي كنت في قرقنا
0: اي
1: فوالا جمعه هذيك
0: يظهر لي جمعه
1: شفتك في الريم فيستيفال هكا
0: ريم فيستيفال
1: مرحبا بيك غنيت لهشام سلام
0: مرحبا بيك خاطر
1: فيستيفالي انا غنيت لهشام سلام غنيت نجوم الليل الضوايا
0: اي parmi entre autres
1: هذيك اللي دارت وقعدت وخذت انا حبيت بالمعلومه هذيا نقول لك حاسه انك قدكش محظوظه انك من الفنانين توا اللي ماهمش برشا اللي قادرين على اتقان اغلب الالوان معناها كي تحلوا بوثينه كي تكتبوا بوثينه مثلا على الانترنت نجموا تلقاوها تغني في مزود نجموا تلقاوها تغني في حاجات اوكسيدونتال نجموا تلقاوها تغني في هذا اللي نحكيوا فيه الكل هذيا انت عارفه اللي هذيا حاجه مهمه
0: كي تقول لي اتقان يعيشك هذيا من حسن أخلاقك من شيرتي أنا مادام نحب نغني أي حاجة نحسها معناتها الحقيقة ما عنديش من كيش يقولوها جو مو ليميت با بلغة ولا بجونغ ولا مادام عجبتني الحاجة وحسيتها نغنيها بقى من بعد في البرودكسيون مثلا تلقى روحك شو دوا تبوزيسيوني فوالا على الأقل من الأول بوغ افوار اون سيغتان ايدونتيتي بوغ باش نجم تخلي صورة تشد في مخاخ العباد بيد وصوت زيد يتشد في مخاخ العباد دونك هذه من الحاجات من لي كونترانت اللي كانوا عندي في شنو نختار نهبط قبل
1: يمكن ما نعرفش ما انت تنجم تقولي صح ولا غلط. لازم يقعد في ان ستيل يشد عند العبيد وكيف ياخو بلاست وكيما يلزم وقتها يولي.

0: يسمح الروح
1: جميل. لكن محلية برشا كيف تحب المزود انت وحدك في الدنيا؟
0: المزود انا الحقيقة
1: داكور.
0: بالحق جادور المزود parmi les genres متاع الموسيقى اللي نحسهم برشا ايموشن, اللي نحسهم صادقين برشا, اللي ما نحسهمش تعملوا باش يتغنوا. بالحق نحس كلام المزود ولحن وجاي هو ومشاكله
1: فكل دو سورس هكا واحد وواحد.
0: ولا بالحق ما نحسش اي اليوم باش نعمل اغنيه مزود ولا اي باش نكتب اغنيه مزود. نحسو سا فيان فريمون دو دان فيكو ولا دون ايموشن قويه ولا ولا هذاك علاش نحب المزود.
1: بي ها شو نقول لك انا زعما تو
0: معناها قول لي غني لي غنيه مزود
1: صحيت
0: فهمت حتى انا
1: ترى شنو باش يكون اختيارك بوثاينه؟
0: والله فما اغنيه نحبها ياسر ياسر, اغنيه سمير لوسيف نقدم له تحيه
1: سلموا عليه.
0: ان شاء الله نقديها بكدي انا راني بار كونتر مع الكلمات ناخذ ونعطي ابار كلمات سيرين شكيلي ما نحفظش كلمات
1: يا لله يا
0: لله تبغي ديما محرفت لها كلمه
1: بيه مالا خلينا خط الكلمات قدامك ونسلموا على سمير لوسيف. والعبيد تحب المزود اكيد تو قاعده تستنى باش تعرف شنو هي الاغنيه اللي باش تقترحها علينا لسمير. اي
0: قولي.

0: واو
1: عايش يمسني برشا اللوز الحقيقه.
0: اي غنيه فهمتك توا كيفاش تقولي هي تجي واحد جي من وجيع تجي وحدها وحدها باش تعبر عليه محلاها. والغنيه يسر تحكي للي ما ينام الليل وهكا فما فازة جديدة نعاود نسمعها بالقدي. ونقولك مرسي بوكو على الجينيروزيتي هذه الكل على خاطر مش ديما نلقاوها الحقيقة. دونك جميل الحقيقة به هذين تحكي للي ما ينام الليل. مازلت قريب باش نشوفوا سمير تو نسمعوا بالقدي كان ما وصلتلوش من الليلة الفيديو. خلينا في التونسي والجمهور التونسي والمستمع التونسي. انت عامني ولصيفك كان حافل زيادة على خاطر شفناك مرتين في ليلتين متتاليين معناها متتاليتين سمحنا سيرين وراء بعضهم غنيت على ركح الحمامات مهرجان الحمامات أي. اللي هو ركح سبيسيال على خاطر ديما سي ان ترامبلان قوي للمشاريع الجديده يقبل اللي هكا لي بروجي اللي يبداو معناها الحمامات ديما هو يعطيهم يحتضنهم الحضن الاول مشاريع جديده الاصوات الجديده وكل شيء. الزوز مواعيد اللي عملناه شافوك فيهم جمهور الحمامات سينوج مع بنجامي ومن بعديك حوار الاوتار مع كمال الفرجاني ليلتين في جرت بعضهم زوز مشاريع مختلفه ويجيو العباد ويسمعوا بوثينا على ركح الحمامات.
1: دو بيرسوناج دو بوثينا ان فيت ان بلوس معناتها ليلتين نتصور اصلا كي سميت لي دو ديريكتور ولا لي دو فوالا سي دو موند ديفيرون
0: صحيح.
1: دونك بنجامي عالم الموسيقى الالكترونيه سي كمال فرجاني بلوتو اكوستيك بتوزيع بار كونتر مهم جدا وجديد حسب رايي. دونك ليلتين ان فيت ما كانتش معناتها احنا كومون سا سباس كي كلمني بنجامي باغ اكزومبل يقول لي انا فيك جو فازي بارتي دو جروب سينوج دونك كلمنا بنجامي يقول لنا اسمعوني عندنا دات سينوج بلوكيو لا دات ما قلناش شنو هي بلوكيو خاطر مازالت في الشكل نستناو في الكونفيرماسيون وكل شيء. دونك اون بلوك لا دات وانا اونتر تو كلمني سي كامل فرجاني على الدات الاخرى نتاع حمامات. دونك بالنسبه لي عندي دات حمامات وعندي دات سينوج ما نعرفش وين نكتشف قبل اللي ظني في جمعتين دو كل اللي قبل ما انت مع البروغراماسيون
0: اللي هما زوز
1: حمامات زوز حمامات وزوز ورا بعضهم
0: سي اون شانس الحقيقه. باهي اليوم بالالبوم الجديد بالانتاجات الخاصه بيك بالغنيات اللي باش اليوم نقولوا نسمعوا الاغنيه الفلانيه اللي بوثينا النابولي تحس انك تستحق تكون انت بوثينا في مهرجان الحمامات؟
1: حشمني سؤال. شوف انا نتمنى بالحق نكون على ركح اي سين على اي ركح متاع يحترم الموسيقى يحترم الفن اللي قاعد يتقدم عليك سواء مسرح موسيقى. دونك انا كمغنية ولا نتمنى اني نكون على اي ركح ينجم هاني قلت لك عنده جمهور ويحب الحاجة اللي ماشي لها عنده لا ديريكسيون بتاعه وارتيستيك كلها مهمة وكل دونك يتولي فخر قبل ما يكون نحس روحي نستحق ولا مستحقش سي با سا ليدي مي سي بلوس ان شاء الله نخلط لها.
0: وقتاش هدف كيما هكا ينجم يتحقق بوثين؟
1: ينجم يتحقق لو 3 اوت
0: شفت كيفاه اي تصفيقه هذا لايف مش تصفيقه مع عند المخرجه. مبروك بوثينا مبروك قداش اي الفخر كيما كنت تحكي بالضبط.
1: اي
0: دوك عندك دات
1: لو 3 اوت ان شاء الله شدوها مليح الدات ردوا بالكم ما تجيوش
0: 3 اوت على ركح مهرجان
1: حمامات الدولي بي فوالا سي لو لانسمون دو الالبوم دو بوثينا النابولي ماتش ان بروجي اللي انا فيه عضو.
0: دونك لافيش عليها بوثينا النابولي مبروك بوثينا سوبر الحقيقه
1: يعيشك
0: بالخبر الجميل هذا خلنا نخرجوا فاصل هكا نحتفلوا ها ونرجعوا توتسويت نكملوا معاكم الجزء الاخير من أستار مع بوثينا النابولي ما تبعدوش بعيد أستار

0: يعرف كل شيء، ما يفلت شيء. لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب، عجيب وغرايب. تسمعوا كل سبت واحد في بول عريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام.
1: تسمعوا أستار كنار سبت من السنهار الماضي ساعتين.
2: رجعنا لكم أستار، هذا الجزء الأخير من الحلقة الأخيرة. تحسوها هكا حازة في نفسي، قال عنونا 3 شهور محليهم. الحقيقة نذكر فيكم اللي هذا آخر نوميرو من أستار في البرمجة هذية، وآخر ضيفة معانا هي الصوت الجميل بوثينة نابولي، واللي مرحبا بك بوثينة مرة، واللي مازلنا كيف خرجنا في الفاصل احتفلنا بأنه عندها أخبار ياسر مزيان، اللي هي عندها مهرجان الحمامات، عرض في مهرجان الحمامات حمامات لي بوثينة النابولي 3 أوت، قايدوا لدات 3 أوت، تنجموا تمشيوا تتمتعوا بغنيات دوليشة وبالغنيات اللي تحبهم الكل بصوت بوثينة النابولي. استريسي
3: على الاخر
2: بالحق فما تراك
3: bien sûr c'est ton premier bébé le chantier le nez le live mantab هو الالبوم مستسيت عليه هنا في تسجيل وفي كل شيء فما بالك في الدنيا باش تغني العباد العباد جدد عليهم الغنيات دونك ان شاء الله يجيو يعملوا كيف معنا ويستمتعوا فلا بالعرض انه عندكم اللي هو باش يكون مخدوم بمواصفات عالميه
2: صحيح
3: والله بقياده دونك لا ديريكسيون ميوزيكال عند قيس مليتي باش يكون فيه بيان سور الالبوم واغاني اخرين اغاني خاصه واغاني زاده دي ريبريز
2: لي ريبريز
3: اللي عرفتوني بيهم واللي ما عرفتونيش
2: اللي حبوهم العبيد. اكثر ريبريز ضربت لك ودارت عند الناس
3: في التونسي ولا في اي حاجه
2: قول
3: يظل اغنيه نسيه لوتي بوشنيق نقدم له تحيه. فما المزود زاده يظل لي كل ما نغني اغنيه المزود بحق نعرف شنو الحاجه السر اللي فيه معناها ويوصل للعباد. شنو الاخر في الشرقي جو بونس اغنيه ام كلثوم جينيرالمون
2: وي يمكن المزود التوانسه ساعه يحبوه فما ارتباط عاطفي كبير بالمزود ويظهر لك يسمعوه بصوت مراه زاده فما هكا ساليرون يحبوا يسمعوه اكثر زاده نزيد النبي
3: صحيح نزيد النبي
2: زيد النبي حتى هذيك حاجه خطره يمكن ساعه ابار انه الصوت مزيان والاداء كيف كيف اما سي ناتوندو معناها حاجه مش منتظره ممكن انه يسمعوها من عنده
3: ممكن من الاغاني اللي بالحق يظهر لي استنسنا نسمعها بصوت راجل
2: وي. ولا زيد النبي دونك شوفوهم الفيديوهات هذوما نتاع بوثينة النابولي لطفي بوشنيق غنيت له يعني عملت دي ريبريز لغنيات سامعك عطاك روتور عطاك رايو عمل رياكسيون
3: سمعني اي تقابلنا انا وياه في حفلات اخرى في بعد ما انا هبطت لا فيديو نتاع نسيا وقتها اللي هي parmi les premières vidéos اللي بالحق كي تورني وكل شيء فعيط لي بالذمه بحذاه للوج مشيت سلمت عليه ويعطيه الصحة بالحق كان فرحان بي حسيته كان فخور قال لي ربي ثبت خطاك بنتي وعززت علي برشا الحاجة دونك بالنسبة ليش هيدا ذيكا ماني
2: أكيد خاطر لطفي بوشنيق من خاطر الريبرتوار هذاك ساعة احنا عايشين بيه لطفي بوشنيق غنيته والكل نحفظوهم ونحبوهم دونك سي نورمال انه الأصوات الجديدة الكل تبدأ بغنيات لطفي بوشنيق وهو من الفنانين الكبار اللي يمدوا يدهم برشا للفنانين اللي قاعدين يبدأ ويحب الأصوات اللي تعود غنيته بيه. قلت لي في الكلاسيك أم كلثوم، أنت تربيت على أم كلثوم كبرت وأنت تسمع في غنياتها؟
3: الحقيقة فيت تربيت على الشرقي أكثر برشا من التونسي،
2: من التونسي.
3: نفقت بعد اللي ودني مستنسة بالتونسي ولا بتيت خطر ذيك هي عروقنا ذيك هي جذورنا كما يقولوا. أما من الأول نذكر روحي كنت نسمع ياسر أم كلثوم ووردة مع ما سختو نقرمتني بهم ياسر ولا
2: من وقتيش بديت تتفكر روحك تغني؟
3: تو نبعثكم فيديوهات المرة الجاية يظهر لي من اللي عمري 4 ولا 5 سنين كان مش أقل بالحق
2: من لول ديما ما نحب غني
3: أما يسن غني بالخايب أما شجعوني
2: مهم
3: والله باك إن عندي دي فيديو يغزر لي عيني قلوب نبدأ وين نغني وهو مفهوم شيء نتو نسمع روحي يقولهم يا أخي كيفاش شجعتوني
2: بالغلط معناها ولا ما زلت ما تعرفش
3: ما أنت دار نحب على الأخر دار جفي لفوق
2: شجع الغرام شجع الغرام
3: كنت مغرومة الحقيقة كنت مغرومة على الأخر ويظهر لي بحق بعد البراتيكة اللي تجيب وكل وفما حاجة أخرى كانت موجودة اللي فاق بها بامليا صغيرة اللي يظهر لي الحاجات اللي كنت نسمعهم وقتها كنت في ساعة نجم نعزفهم في ساعة نجم نخرج لسان بصحيح دونك خذي لي برشا دي انسترومون دو ميوزيك اللي هو شجعني ياسر بعديك باش نزيد كيفاش يقولوا ان جو مابروفوندي في الموسيقى ونفهمها تيوريكمون مش كان غناء
2: يعطيه الصحة اللي عاوننا باش توصل لهنا بوثينة فما ناس اخرين في العائلة يغني و
3: ماما ما تغني ياسر بالقدي انا ياسر نحب صوتها اما عمرها ما غنيت قدام الناس واخو تيزر يغني صحيح ما انت تو نحكي لك تكنيكمون يغني صحيح اما كيف كيف زاد ماهمش
2: اما انت برك مشيت للغناء كبروفيسيون معناها
3: بالضبط
2: من الاول كنت تخمم باش تمتهن ولا في بالك تخليها هوايه
3: لا الحقيقه ما عمري ما كنت نخمم باش نمتهن
2: بالحق
3: بورتون كانت ديما حلمه ان فيت ما نعرفش كيفاش كنت عايشة بلاش الموسيقى قبل والله بالحق معناها توا كان ما نعملش كان ما نطلعش شخصين كل حوت تقول خرجتها من الماء
2: تطويل عليك المدة
3: تطويل علي المدة بالحق نتقلق يعني نحس عندي انرجي ما تخرج حتى حتى
2: بلاصتها الصحيحة شنو كنت باش تعمل ولا في شنو الخط اللي بدي شنو قريت وشنو كنت باش تخدم
3: عملت دوا
2: داكو
3: سانس جريديك ومن بعد كيف كيف زاد مخي مهما شعرت مخي متاع ساعة ما زلت صغير أنا بالنسبة لي لاج دو 18 عام الحقيقة تختار فيه توجه حياتك الكل سي با توجور لو شوا اللي باش تكمل بيه حياتك دونك أنا 18 عام 19 عام بعد الباك قد عملت سانس جريديك فوالا entre temps صدقني مخي مأبي بالموسيقى وبالتصوير زاد خاطر لسه مغرومة بالفوتوغرافي جيت مع الكورونا بعديك ان 2019-2020 فعملت كل بيريود نتاع الريفليكسيون بدلت شويه ثنيتي مشيت للتصوير بعد مشيت حاسيلو عملتهم كل باش اليوم تلقاني هوني بعد مش ل 3 اوت عندنا حمامات
2: صحيت لازم ديما نذكروا 3 اوت عندنا الا الحمامات ويعطيهم الصحه العائله والوالده والوالد اللي الكل شجعوك وكل شيء والثنيه اللي خليتك حتى الخطوات اللي معناها اللي بعديك بدلت بيهم هذوكم فينالمون
3: الحقيقه شجعوني
2: هذوكم معناها هذيك خطوه مهمه باش مشيت باش عرفت هذه ما نحبهاش الاخرى نحبها خير بوتيت باش تشد الثنية بالكدا يظهر لي بوثينة تم كيما حكيت لنا بالخدمة اون كوليكتيفيتي ابار الفنانين ابار الشاعرة ابار الملحنين ليكيب الكلها اللي تنجم تخرج الخدمة تنجم تخرجك في احسن صورة تنجم تخدم لك الكوم على قاعدة الكلهم يظهر لي يستحقوا انك تشكرهم وتسميهم باش تخدموا كل مع بعضكم قل لي
3: نسلم عليهم الناس الكل واليوم الحمد لله لافامي كلها قاعدة تكبر بديت غيرمون عندي كان زوز من الناس في الاكيب متاعي اللي كيش يقولوها اللي يتحركوا بالحق في الاكسيون يا بنت عمتي ماليك مميش سلم عليها برشا وقول لها نحبك برشا وميرسي تلوج معايا في الروب بتبدا قبل ما نبدا نغني وتسوق بيا زيدا دو تعبين
2: مهم لوجيستيك
3: سرور زيدا سرور مسعودي اللي هي ماي بيست فريند ووقفت معايا من اول ايامات اللي بديت نغني فيهم وشفت شفت الحلمة في عينيا جوستومون دونك بالحق وقفت معايا من الاول في لي ديتاي الصغار بالكل ومن بعد تعرفت على سيرين من بعد تعرفت على ليكيب كرياتيف اللي فيها برشا ناس مش كان سيرين زاد فيها قيس مليتي فيها محمد الاسود فيها محمد بن صالح فيها برشا فنانين وجي من بعديك ليكيب اللي خليت يظهر لي لو بروجي يخرج للدنيا على خاطر ديما فما لا كونترانت زاد نتاع كيفاش انت عندك لو برودوي تاع سامي برودوي خاطر الغنيه ولا وكيفاش تخرجها للناس tu as besoin d'aide الحقيقة أكيد. ونشكر على الاخر اسماعيل بن صالحة اللي هو غاسا او سيستم RSE عاوننا ياسر باش خرجنا لو برودوي ديال الحياة ونشكر زيدا اصدقائنا ولي بارتنير نتاعنا الجدد اللي واقفين معنا تاعيك في ليماج دو بوثينة النابولي هما طيب بن عليا وهيثم فانتر ميرسي بوكو لكلكم كان مش نتوما بالحق اون ني با لا اجوردي
2: يعطيهم الصحه باش في الاخر الكل توصل نوصلوا للريزلت هذا ونوصلوا الاتشيفمنت كيف ما هذا ومهرجان ان شاء الله يا ربي الحفله تكون على كيفك وكيما تحب انت بالضبط جوست نحب نعرج كيف شكرت شكون وقف معكم من باب المسؤوليه المجتمعيه للشركات هذه حاجه ياسر مهمه على خاطر رؤوس الاموال في بلادنا اللي تستحق الانتاج لازم دزه كبيره لازم هالمواهب هذه تلقى شكون ينجم يقف معاها وينجم يمن بها ويخليها تخلق. يخدم دونك يوفر لها الامكانيات هذه من باب مسؤوليه الشركات هذوما والمستثمرين في انهم يقفوا مع المجتمع من باب الثقافه مثلا باب من البيبان اللي نجموا يدزوا فيه دونك هذا مهم ياسر
3: باب من البيبان اللي تترد فيك الروح معناها الثقافه والفن
2: معناها اغنيات كيف ما هذيا فما مستثمر فما شركه امنت بانه المشروع هذا تنجم هي تراهن عليه يعطيهم الصحه وان شاء الله برشا يعملوا كيفهم ونراو الشباب التونسي اللي عنده ما يقول في اي مجال ابداعي نجم يلقى شكون يقف معاه الحقيقه فرحت برشا برشا بوثينا اللي تجي تبحثنا الحمد لله خلطنا عليها الانترفيو هذه قبل ما توفى لا سيزون
3: والله ما ختمنا معناها اليوم نقولوا باي باي للسيزون هذه
2: اكزاكتومون سكرناها معاك الحمد لله بعد معناها بعد التنقلات الكل والحفلات ان شاء الله ديما ما يسالش احنا نجموا نستناو والمهم في الاخر نجموا نوصلوا التصويره اللي انت تحب توصلها والاغنيات والصوت اللي لازم العباد تسمعوا ميرسي بوثينا
3: ميرسي ا توادي
2: مرحبا بك
3: مرحبا الحديث معك
2: ربي يفضلك ميرسي بوكو ان شاء الله نعاودوا نتقابلوا بيتاتر في اوت نحكيوا على الحفله بالك شي يجيو ديدات اخرين بالك شي نحكيوا على حفلات اخرين ان شاء الله
3: ديما لي سوربريز مازالو راه
2: حسيت لي فما سوربريز فاتتني وما خرجتهاش منك قبل ما تمشي في اوت مرحبا بك في كل وقت في ديوان فيم خليني نقول اللي يسمعوا فينا الكل صحيح هذايا اوستار وفات في الموسم الشتوي هذايا لكن ان شاء الله في البرمجه الصيفيه نعاودوا نشوفوكم في فان تايم البرنامج اليومي من الاثنين للجمعة من الاربعة للسبعة سنة الشهر الاولاني نحكيوا على جويليا باش يكون مع زميلتي عفيف الغربي نرجع لكم انا بعد راحة والله مستحقة راني تعبت في شهر اوت ان شاء الله اوت الكل تسمعونا ونغطيوا المهرجانات والحفلات ونحكيوا مع الفنانين والدنيا الكل ان شاء الله ترجع بحضنا بوثينا في كل وقت ميرسي برشا على كل الغنيات ميرسي على السكوب زيدا ميرسي لكم انتم اللي سمعتونا وقعتوا معنا لشهر هذه الكل ان شاء الله تكملوا تقعدوا معنا ديما على ديوان فهم في لامين وباي باي
1: أستار الموسيقى نون ستوب على ديوان فهم

Radio NFM. راديو ان اف ام ما يفوتك شيء، تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجزوة الثانية ديوان افهم عسلمة. الخبير في التنمية وتصرف الموارد حسين الرحيلي يؤكد اليوم أن الدولة مطالبة بالاستثمار في تحسين جودة مياه الشرب الموزعة عبر الشبكة العمومية وتحديث قنوات التوزيع باعتبار أن ذلك يمثل الحل الجذري للقضاء تدريجيا على ظاهرة بيع مياه الشرب من قبل الباعة المتجولين التي توسع انتشارها منذ أواخر تسعينات القرن الماضي. وضح الرحيلي في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء أن انتشار هذه الظاهرة ارتبط أساسا بتراجع جودة مياه الشرب الموزعة عبر الشبكة العمومية، وهو ما دفع عددا من المواطنين إلى اللجوء إلى مصادر بديلة، رغم أن جزءا كبيرا من المياه التي يتم بيعها من قبل الباعة المتجولين تبقى مجهولة المصدر وغير خاضعة لأي رقابة صحية أو فنية. وأشار الخبير إلى أن الحل لا يكمن فقط في تكثيف المراقبة، وإنما أيضا في استعادة ثقة المواطن في مياه الشبكة العمومية من خلال الاستثمار في تحسين نوعيتها وتجديد قنوات التوزيع، بما يضمن توفير مياه تستجيب للمعايير الصحية والجودة المطلوبة. إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة تتقدم من خلال ورقة إعلامية بجملة من التوصيات للمقبلين على الزواج من أجل النهوض بصحة الأسرة بصفة عامة والوقاية من الأمراض المعدية والوراثية بصفة خاصة. وشملت حزمة النصائح توصية خاصة بفترة ما قبل الزواج وأخرى تتعلق بفترة الحمل وما حوله، حيث دعت المقبلين على الزواج دون استثناء إلى ضرورة القيام بالفحص الطبي السابق للزواج حماية للقرين والخلف من الأمراض المعدية، خاصة المنقول جنسيا كتعفنات الأعضاء التناسلية والتهاب الكبد الفيروسي من نوع باء وفقدان المناعة المكتسبة، وحماية الخلف من الأمراض الوراثية والخلقية المعيقة، ولتثقيفهم وتهيئتهم لحياة أسرية منسجمة وإحاطة القرينين، علما بما يتعلق بتنظيم الولادات وتوعية المرأة بأهمية مراقبة الحمل وضرورة تلقيحها وأبنائها. وزيرة الشؤون الثقافية أمين أسرار في تؤكد خلال أشرفها أمس على اجتماع خاص بقطاع التراث، تؤكد على أهمية اعتماد مقاربة متوازنة تضمن من جهة مواصلة مجهود تثمين المواقع الأثرية وصونها مع خلق علاقة تفاعلية مع المتقبل تتيح التعريف بجهود الباحثين والمؤرخين عبر النشر والإعلام والاتصال عموما لإبراز الجهود الكبيرة التي يبذلها في سبيل إثراء التجربة التونسية في مجال البحث العلمي في مجال التراث. وزير الخارجية اللبناني يقول إن اتفاق الإطار الذي أبرمته الحكومة اللبنانية مع الاحتلال يجسد انتصار الحل الدبلوماسي وتغليب منطق الدولة ومؤسساتها وفق قوله. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. أخير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع قدور. إلى اللقاء.
0: ديوان افهم عسلمة.
2: عسلمة ديوان افهم، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: وديما احلى جوكم نحبكم برشا. ديوان افهم
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان افهم نحب نوصل النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
6: على 91.2
0: تونس،
6: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
6: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: ديوان فام فلاش سبور.
1: مرحبا بكم الى سكول في الفلاش سبور. وفد المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يبدا اليوم يخلط المطار تونس كارتاج. الوفد الاول يوصل العشية في المدير الرياضي زياد الجزيري واللاعب ايمن دحمان. بالنسبة لبقية الملاعبية باش يكونوا وصولهم رفقة الاعضاء بالنسبة للجامعة على دفعات. بقية الملاعبية مباشرة تنقلوا الى مقر اقامتهم او الى مدن اخرى في الولايات المتحدة الامريكية. بالنسبة لخليل شمام اللي ينتهي عقده مع المنتخب التونسي في 30 جوان فانه قرر عدم المواصلة مع المنتخب التونسي. نذكر انه منتخب التونسي غادر المونديال بعد 3 هزائم تاريخية الحقيقة، 12 هدف كاملين في الدور الاول. منتخب التونسي في المركز 45 في المونديال. له إدارة النادي الرياضي لحرم الأنف نجحت في غلق ملف المستحقات المالية المتخلدة بذمة لاعبها السابق علاء الحمداني البالغ 14,000 دينار حسب ما أكدوا عضو الهيئة المديرة اسكندر البركاتي. نفس المصدر يقول أنه لجنة فض النزاعات بالهمهمة تسعى إلى غلق بقية الملفات بما من شأنه تأهيل الفريق إلى خوض منافسات الموسم القادم، شيء لطلب توفير نحو 800,000 دينار في أجل أقصاه 10 جويلية. نمشيو المونديال 2026، 9 مواجهات مؤكدة إلى حد الآن. في الدور الثاني أستراليا باش تواجه المنتخب المصري وترشح تاريخي للفراعنة بعد التعادل البارح ضد المنتخب الإيراني الألبي سيليستي. منتخب الأرجنتين بطل العالم يواجه منتخب كابو فيردي، منتخب هذا اللي ترشح أيضا للمرة الأولى في تاريخه في أول مشاركة مونديالية. المنتخب الرأس الأخضر كان حقق 3 تعادلات في مجموعة فيها إسبانيا أوروغواي ومنتخب السعودية، وكان ترشح على حساب أوروغواي ومنتخب السعودية. بالنسبة للفيلة منتخب الإيفواري بيواجه النرويج، البرازيل بيواجه جابون، منتخب الألماني يواجه منتخب باراغواي، فرنسا ضد منتخب السويد، بافانا جنوب افريقيا في اول ترشح للدور الثاني تواجه المنتخب الكندي، والولايات المتحدة الامريكية تواجه منتخب البوسنة والهرسك. نعطيكم برنامج مباريات الليلة وغدوة الفجر في ختام الدور الأول من المونديال 10 متاع الليل. كرواتيا ضد البلاك ستارز، منتخب غانا قاب قوسين وأدنى من الترشح للدور المقبل في انتظار شني مرتبل باش يكون فيها. في نفس التوقيت بنما تواجه المنتخب الإنجليزي نص الليل ونص، منتخب لوس كافيتيروس. كولومبيا ضد برازيل أوروبا، المنتخب البرتغالي قمة مرتقبة كما قلنا نص الليل ونص. نفس التوقيت الإرديسية كونغو ديمقراطية تريد كتابة التاريخ في صورة الانتصار ضد أوزبكستان فإنه الإرديسية يكون في الدورة القادم. 3 متاع الفجر المنتخب الجزائري ضد النمسا، بعد شوية أكيد نرجع للمواجهة هذه. لكن في نفس التوقيت نشام الأردن ضد المنتخب الأرجنتيني، وليونيل ميسي مش باش يكون أساسي حسب ما أكدوا ليونيل سكالوني، يقول إنه ميسي باش يكون في الشوط الثاني في مباراة تانغو ضد الأردن. حكيت على مواجهة الجزائر ضد منتخب النمسا، مواجهة ثأرية بين ظفرين بالنسبة للمنتخب الجزائري. نذكروا فضيحة خيخون في مونديال 82 في إسبانيا، وقتها منتخب النمسا كان اتفق مع المنتخب الألماني على إزاحة المنتخب الجزائري. اليوم المنتخب الجزائري كرويا مطالب بالتعادل على أقل تقدير أو الانتصار من أجل ضمان العبور أمام المنتخب النمسي. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم بقية برامجنا في الأمان وتحية تونس.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام. ديوان فام صوتكم يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب. تسمعها كل سبت واحد ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. بولعريف، نص وفاء جابر، تقديم رامي الفراتي.
2: المثال يقول مش كل مرة تسلم الجرة، ويقول زادة مش أي شخص يستحق فرصة ثانية. ساعات الفرصة الثانية تكون هي الضربة القاضية والفاتورة الأخيرة اللي تدفعها وقت تعطي فرصة لشكون ما يستحقهاش. الكلام هذا ينطبق حرفيا على القصة اللي باش نحكيها لكم اليوم، قصة هزنا لمصر، تحديدا لبلاصة تابعة لشبرا الخيمة في محافظة الأليوبية. غادي كان يعيش راجل عمره 37 سنة اسمه أحمد الشهاوي، كان يعيش مع مرته وأولاده ثلاثة، يوسف اللي عمره 17 سنة، ياسين 13 سنة، وآخر العنقود سيف اللي كان عمره 7 سنين. أحمد كان معروف برشا في منطقته باللي هو راجل طيب وجدع كما يقولوا هما، ويعرف الأصول. الناس الكل كانت تشهد له بالأخلاق العالية، ولا عمره وحد اسمع عليه كلمة خائبة. أحمد كان عنده حانوت يبيع فيه الأدوات المنزلية في شبرا، ولا خلينا نقولوا شاوروم. كان رجل أعمال ناجح برشا، وأخواته الصغار يحيى كريم كانوا يخدموا معاه في الحانوت هذاك، بخلاف بيانسور بقية الأملاك والأرزاق اللي يكسبهم. يعني المشروع كان كما نقولوا احنا عبارة على بزنس عائلي، والدنيا كانت ماشية والجو باهي، إلى أن ما أحمد تعرف على امرأة عمرها 35 سنة اسمها أسماء، ومن اللحظة اللي باش تدخل فيها للا أسماء لحياته باش تقلبها 180 درجة. شنو هي حكاية المرأة هذه، وكيفاش باش تكون ردة فعل زوجة أحمد على وجود المرأة الجديدة هذه في حياته، وكيفاش باش تتطور الأحداث وصولا للصدمة في النهاية؟ نحب نقول لك يا عزيزي المستمع اللي الأسئلة هذه الكل باش نجاوبوا عليها، وباش نعرفوا تفاصيل حكايتنا لليوم في قصتنا في بولعريف.
3: مش أنا اللي اتخذ لحم وأترمي عظم، لو فكرت يا شهاوي تتجوز هخلص عليك. فرد عليها وقال لها طب وريني، على فكرة بقى فرح الأسبوع اللي جاي، عشان كده خلصت عليه.
2: للا أسماء كانت أرملة وعندها زوز صغار من راجلها اللي توفى، وفي مرة من المرات دخلت تقضي في شوية قضية للدار من حانوت أحمد غادي. لهنا كان اللقاء الأول ما بيناتهم، ومن هارتها ولت تتردد على الحانوت، وبدأت العلاقة تتطور ما بيناتها هي وأحمد بشوية بشوية، حتى للي أحمد بدأ يحبها ويتعلق بها، واخذ قراره باش يتزوجها بشكل رسمي، يعني قرر أنه ياخذها ذرة على مرته الأولى وأم أولاده الثلاثة. احنا في مصر كما تعرفوا القانون يسمح لهم بالزواج 4 مرات وكذا، معناها فهمت عادي هذا عنده. يعني تصرف أحمد كان يعتبر طبيعي جدا، ولكن رغم ذي الكل ورغم من طبيعة الأشياء غاديك في مصر، إلا أنه القرار ذي باش يعمل له مشاكل كبيرة مع مرته الأولى أم يوسف، اللي تغشت برشا ورفضت أنه يجيب لها ذرة بعد زواج دام أكثر من 20 سنة. ولكن الرفض متاحة ودموحة ما منعوهوش وما منعوه سيد أحمد من التنفيذ، وهدد مرته أم يوسف أنه باش يطلقها في صورة كان موافقتش على زواجه بالمرأة الثانية أسماء. للأسف في الأخير رضخت، ولكن نبهت عليه باش يسكن مع مرته الثانية في دار أخرى بعيد عليها. صار لهنا نوع من التراضي والموضوع أهدى، والمرأة قبلت بحياتها جديدة بعد ما حست انه ما قدامها حتى حل. الحل الوحيد اللي كان عندها انها تقبل اللي طلبوا منها رجلها. ولكن السؤال يتسأل هنا، هل انه المشاكل وقفت غادي وزعم كل واحدة شدت دارها وعاش تحيتها بصورة عادية بعيد على ضرتها؟ الاجابة طبعا لا. زينو علاش تحكيوا فيها الحكاية لهنا؟ بعد أجهرة من زواج أحمد وأسماء عام 2020 بدأت المشاكل الصحيحة، بدأ يسقط القناع ويظهر الوجه الحقيقي للا أسماء. المرأة اللي كانت تقول لأحمد أنا ما ندخلش في حياتك مع مرتك لولا، ويستحيل ندخل بينك وبين أولادك، مرتك لولا إلا ما أم أولادك روانا رو نحبك يختي هذيك فهمت، غير القدر لمنا وكذا. كانت من الأول تبان من برا مرأة عاقلة ومسؤولة، خاصة أنها تربي في صغارها الأيتام وحدها بعد وفاة رجلها. لهنا المرأة ولت متغشة، يا ودي غشها لطف يا ربي، ومتحكمة برشا، وتحب كلامها هو اللي يمشي، وبدأت تسيطر على أحمد وتنكد عليه لدرجة أنه الشيء وصل بها لأنها تأمره ما يمشيش لأولاده، وأمرته زاده أنه ما يباتش في دار مرته لولا. من الأول أحمد كان يرضخ لسلطة مرته جديدة، ولكن من بعد ولا يتمرد عليها وما يسمعش كلامها، ورجع يقعد مع أولاده ومرته، خاطر هذوكم أولاده وذيك مرته وما زالت على ذمته وعندها حق عليه. تعارك مع أسماء وقال لها هذا كلي موجود يا تقبل يا كل واحد على روحه. ولهنا باش تصير مفاجأة غريبة. نهار من نهارات وهو في الدار مع مرته لولا وولاده، يجيه تليفون من مركز الشرطة، أعلموه أنه مطلوب للتحقيق. أحمد مشى يجري سقيه أعلى من راسه باش يفهم الحكاية. غادي تصدم ويلقى مرته الثانية أسماء عملت لهم محضر بتهمة الاعتداء عليها هو وأخواته، وزادت جابت تقرير طبي يثبت كلامها. غزر لها يلقاها مضروبة ومدقدقة بالحق، ولكن لا هو لا أخواته مدوا يدهم عليها. أسماء تبلت عليهم وعملت لهم تهمة كيدية، وبطبيعة الحال الناس الكل استغربت، خاصة وإنهم يعرفوا باللي إخوات أحمد علاقتهم بها ضعيفة برشا، ويوصلوا حتى ما يشوفوهاش بالأشهرة، وزيد يعرفوا اللي جارهم أحمد مسالم وعمره ما كان عنيف. أنا الراجل عمره ما ضرب مرته الأولى، الراجل دافي كذا عقل دوبو دوبو روحه، شبيهاج ولا نمر. وأصلا قد ما عاشوا مع بعضهم أكثر من 20 سنة هو ومرته الأولى، الحومة الكل عمرهم ما سمعوا المرأة تتشكى منه، ولا قالت عيط عليا، ولا ما فما شيء. بعد التحقيقات ظهرت الحقيقة، وتبين اللي الكلام الكل متاع أسماء مش صحيح، ومن الآخر البلاغ كان كيدي. أسماء جابت تقرير طبي يثبت أنها تعرضت للضرب، وفي الحقيقة هي اللي ضربت روحها ومشيت للسبيطار وعملت إثبات حالة، ومن بعد مشيت لمركز الشرطة وشكيت بهم. هذا الكل باش تمرمد أحمد وتنتقم منه على خاطره كسر لها كلمتها، وقعد يمشي لمرته لولا وصغاره. الانتقام الوحيد اللي خمت فيه هي أنها تفضحه هو وخواته وتعمل لهم مشاكل. بعد اللي صار أحمد ما حبش يتبعها قانونيا، وقرر أنه يطلقها لا أكثر ولا أقل من غير ما يضرها، على خاطره خمم فكزوز صغيرات أيتام اللي تربي فيهم، وقال هما محرومين من بوهم، كملنا نحرمهم من أمهم ودخل الحبس. مش معقول، لا كلام معقول سيد أحمد وعز الناس. لكن للأسف الشديد يا عزيزي يا المستمع، أسماء ما كفهاش اللي عملته، زادت طلبت تعويض مادي من عند أحمد، ورغم أنه رفض وقال مستحيل كان نعطيك فرانك، ولكن خو كريم هو اللي دبر المبلغ وعطاه لها. قال لك يا سيدي غير تخطعنا وتخطع عائلتنا بركة، وكان ماشي في باله اللي هما بالطريقة هذه باش يسكروا الدوسي بتاعها نهائيا وإلى الأبد، ولكن أسماء كانت باقي ناوي على الشر. كيفاش باش تتطور الأحداث، وكيفاش باش تتحول أسماء للعنة حقيقية تطارد مش أحمدك هو ولكن عائلته الكل، هذا هو اللي باش نعرفوه مع بعضنا في الجزء الثاني من حلقتنا لليوم من بولعريف. يا عزيزي المستمع يا حلو، يلا سيدي فاصل صغير وراجعين ما تبدلوش.
0: بولعريف

0: الريف.
1: رجعنا لكم في بولع الريف، وقبل الفاصل بدينا نحكي لكم في قصة راجل اسمه أحمد متزوج وعنده 3 أولاد، ميسور ماديا ومن جملة أبليك، وعنده حانوت كبيرة تبيع المستلزمات المنزلية الكل كما نقولوا احنا، مغازة كبيرة ولا خلينا نقولوا شورو. نهار من نهارات تتعرف على امرأة اسمها اسماء، ذي أرملة وعندها 2 صغيرات، ومن وقتها حس اللي هو ما عادش ينجم يعيش بلا بها. وصل قرر انه ياخذها ضر على مرته الاولى، وما كانش عارف اللي القرار هذاك أسوأ قرار ياخذه في حياته. أسماء بعد ما وراته وجه السوق دارت عليه وولت تعمله في المشاكل مع مرته رولا وصغاره، ووصلت حتى تمنعه من زيارتهم، وكيف خذا موقف منها ما حبش يسمع كلامها، ضربت روحها وعملت شهادة طبية ومشت شكيت به للشرطة، وقالت انه ضربها هو واخواته الاثنين. والحسن الحظ انه أحمد نجم يثبت البراءة متاعه من التهمة هذه، وخرج منها كالشعرة من العجين، وقرر يطلق أسماء ويرتاح منها ومن بلاه. وقتها الناس الكل تصورت اللي الحكاية وفات، ولكن من بعد مدة قصيرة كذا أسماء عرفت كيفاش تعاود تكسب عطف أحمد من جديد، وقالت له سامحني راني عملت اللي عملته بدافع الغيرة، راني ما نجمتش نحمل إنه تكون فما أي وحدة غيري تشاركني فيك. أحمد بما أنه كان يحبها عاود صدقها ورجعها لعزمته من جديد. راحت انت يا أحمد وخي يا سيد أحمد عاتي فيك عاد صحصح يا ودي كنت دخلك الحبل يركز. وذي الكل صار رغم اللي إخواته كانوا رافضين للموضوع. أسماء قعدت مدة رايضة وظهرت اللي هي تبدلت وتصلحت، ولكن الهدوء هذايا مدامش برشة والمشاكل رجعت من جديد. أما المرة هذه الموضوع ما عادش مجرد محاولة لمنعه من زيارة مرته وأولاده، لهنا وصلنا لمرحلة جديدة وهي مرحلة التهديد، وإن كانت تقوله كان نفيق بيك تمشي لهم راني نضرهم ماذاهم ونعمل فيهم على طريق إيش مريق. ولهنا أسماء ما كانتش تقصد الأذى الجسدي أكهو، على خاطر اللي ما كانش يعرفوا أحمد أنه أسماء كانت جاية من بلاصة معروفة بالسحر والشعوذة، وعندها مع الحكاية تذية، وممكن توا باش تبدأوا تفهموا السر الغريب اللي فيها، السر اللي خلي كل مرة سيد أحمد يسامحها ويرجع لها رغم الشيء اللي تعمل فيه الكل. الراجل ما ينجمش يبعد عليها بالكل، وحتى كيف يحاول ما ينجمش. على ما يبدو أنه أسماء عملت له عمل ما كما يقولوا في مصر يخليه كيف الخاتم في صبحها. الراجل ولا مش عارف كيفاش يتصرف معها، وخايف لا تنفذ تهديدها وتاذي ولاده وعائلته. المرأة شيطانة ما يكيدها حتى شيء، هي وصلت ضربت روحها باش ما تضربش ولاده أقل حاجة. أحمد كان مرعوب لدرجة أنه صل ما عادش يخلي ولده الكبير يجي للحانوت، وبقى على الحالة ذاك إلى أن نهار من نهاراته وهو بحضة مرته الأولى سمع اللي مرته الثانية أسماء سرقت أثاث الدار الكل وخليتها سقف وقاع. أحمد مشى يجري وهز معاه شهود من جيران وعمل لها محضر، أما أسماء اعتذرت وقالت له مش أنا اللي عملت كيكة، أخواتي هما اللي ضغطوا عليا وغصبوني باش نعمل كيكة. المهم أسماء اعتذرت ورجعت كل شيء لبلاصته، وطلبت من أحمد أنه يسامحها كالعادة، وأكثر من هكا وقفت على حافة الشباك وقالت والله نرمي روحي ما تسامحنيش يا أبو حميد يا روحي يا حبي والله انت ايش روحي. هالجيران تلموا بيان سور مصر عادة يسمعوا حاجة تتقلب الدنيا، وهي ما شاء الله كانت تعشق حاجة اسمها فضايح، والفضيحة اللي عملتها خليتها ما شاء الله كبار الحومة الكل يتعاطفوا معها ويتدخلوا لصالحها. وبالفعل أحمد خذا بالخاطر والعن الشيطان وسامحها مرة أخرى. الله لا تحش بحد انت، لكن الحياة معها كانت تعتبر جحيم حقيقي. الراجل كان يكمل فضيحة يتعدى للفضيحة اللي من بعد، قلت لكم ما شاء الله مراشوها واخذ الفضايح حواية. المهم ما نطولش عليكم، أسمع عودة عملت مشاكل من جديد، وأحمد رمي عليها يمين طلاق للمرة الثانية على التوي. والغريب لهنا أنه أحمد رجعها من جديد، فكرة أنه يرجعها مرة أخرى هذه حاجة ما دخلتش المخ أخت أحمد الكبيرة اللي مشيت لمرته الأولى وقالت لها راه مستحيل يكون هذا أحمد اللي نعرفه، راهو اللي عاش معانا 20 سنة نعرفوه يا ودي خويا هذاك، ما اللي قاعد يعمل فيه راهو مش عادي، راهو مستحيل يكون يعمل هكا بإرادته. الراجل كان يحلف براسه كمان، ودخلنا في مرحلة كذا واحد قال لك من الاخر الكونكلوجون اللي خرجوا بها اللي المراه هذيا سحاره وعملت له عمل باش تبهذله وتبهذل بحالنا الكل. وزادت اكدت اخته اللي هي سالت وعرفت اللي هي عندها مع الشيء هذيا. الحاسيل واخت احمد كانت شبه متاكده من الفكره هذه، امشيت الشيخ وطلبت منه يعمل رقيه شرعيه لخوها، ولكن للاسف شيء ما تبدل. بعد مده متمسكين اسماء نجمت تستعطف احمد وعاود رجعها لذمته للمره الثانيه، حاجه بصراحه صعيب الواحد يفهمها ولا يتفهمها. ونفس السيناريو يعاود روحه كل مره، نفس التحكم نفس التهديدات، ما تمشيش لمرتك ما تشوفش اولادك فلوسي لي انا كاو يا ودي كالعاده نفس الديسك. الى ان ما جا نهار من نهارات وام احمد تعبت برشا ودخلت للسبيطار. في الوقت ذاك مرته الاولى كانت غضبانه في دار ابوها بعد ما عرفت اللي احمد رجع اسماء مره اخرى، اما كي سمعت اللي ام احمد تعبت ما خلتش الغش متاعها يمنعها من زيارتها، وقالت كل حاجه في بلاصتها وذي بنت لصل بالحق. لكن أسماء مشيت للسبيطار ولقات أحمد يحكي مع مرته لولا، عاودت نار الغير لهبت في قلبها ومشيت بالغزول كسرت له كرهبته ودقدقت. أحمد أول ما شاف المنظر هذاك قدامه بلو جن الجنون متاعه ورمي عليها يمين طلاق للمرة الثالثة، والمرة هذه الثالثة ثابتة، يعني مستحيل ينجم يرجعها لازمته مرة أخرى حتى ولو كان يحب. ما عادش يجوز له شرعا وقانونا إلا إذا تزوجت براجل آخر واللي سميوه المحلل. وقت أسماء فهمت أنه علاقتها هي وأحمد انتهت وما عادش عنده أمل، ومهما تعمل ما عادش تنجم ترجع كيما قبل، وحتى الفلوس اللي كان يعطيها لها أحمد ويصرخ بها على أولادها وعائلتها ما عادش من حقها. ولكن هل يا ترى أسماء الشيطانة باش تسقط؟
0: نهاية رجل أعمال شهير في شبرا الخيمة صاحب محلات الشهاوي، مات على إيد طلقته اللي لسه مطلعها من كام يوم، راحت له لقلب المعرض بتاعه وخلصت عليه.
1: بعد ما اختفت أسماء من الصورة رجع الهدوء للعائلة من جديد، الهدوء اللي كانوا محرومين منه 5 سنين كاملين من اللي دخلت الأستاذة لحياتهم. وبعد سنوات من المشاكل والخوف والتوتر حسوا أخيرا أنهم رجعوا يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي. أما للأسف الهدوء والراحة ما داموش كان 10 أيام بالضبط، خطر نهار 24 ديسمبر 2025 باش تصير الكارثة. اللي صار نهارتها أنه أحمد كان كل يوم يمشي يزور أمه في السبيطار ويطمن عليها هو ومرته لولا أم يوسف، وكانوا ديما يهزوا ولدهم صغير معاهم، وكانت أسماء تراقب فيهم وناوية على الشر. في النهار ذاك أحمد طلب من مرته وولده يستناوه قدام الحانوت متاعه، كان باش يدخل يهز شوية قضيات ويسكر الباب ويخرج معاهم. لكن أول ما دخل تفاجئ يلقى أسماء قاعدة على الكرسي في باب الحانوت تستنى فيه، وأول ما شافته ولت تحكي على مرته رولا بالخايب وقالت له يعني طلقني باش ترجع لذيك، أنا عسي له بكال الرويق هذاك وتسمع الكلام وبدأت تهين فيه وتقول في كلام وتصيح وكذا، الى ان ما انتبهت لها ام يوسف وجات باش تدخل لها الحانوت، ولكن رجلها خرج وطلب منها ما تدخلش وما تتدخلش على خاطر مستواها ارقى برشا من مستوى اسماء وما تستحقش انها تعبرها. انت كي تعرف قيمه مرتك لولا فاش قامت تحسي اي ما تنطقونيش. لكن في اللحظه اللي خرج فيها احمد من الحانوت باش يحكي مع مرته طليقته اسماء استغلت الفرصه وهزت سكينه مسكيكاً اللي كانوا للبيع، خبيتها تحت ساكها، وأول ما رجع احتد النقاش زاد احتد من غدي كما بيناتهم، ولا سبان إهانات كلام حتى الناس ما ينجموش يتحملوه ليسمعوا، ما أنا اللي دايرين تقلقوا حسيب. أحمد حس روحه ما عادش ينجم يشد روحه وجبدها من كتف وقال لها أخرج علي البرة ما عادش رحب الراوجك يا أخي. دزته وخرجت السكينة وطعنته بها في قلبه بالضبط، طعنة كانت قاتلة من الضربة الأولى. وهذا الكل صار قدام كاميرا المراقبة في حانوت أحمد، الكاميرا اللي وثقت تفاصيل الجريمة الكل.
0: الست دي السكينة اللي خدتها من قلب المعرض بتاعه. طب ليه بقول كده؟ عشان اللي هيزعل مني في اللي انا بقوله دلوقتي زي ما قلت اصحاب واحباب وعيلة الشهاوي، انه مش قتل مع التعمد، ما كانتش متعمدة اللي هي تقتله، ما كانش معاها السكينة، خدتها من قلب المعرض، ما كانتش مقررة تخلص عليه، كان مجرد تهديد. الست بين عليها مضروبة، مين اللي ضربها لسه لحد دلوقتي تحقيقات النيابة هتكشف عندها.
1: أسماء بعد العملة اللي عملتها خرجت تجري من الحانوت، ووقتها أم يوسف دخلت وشافت راجلها أحمد غارق في دمه، وبدأت تسيح وتلموا الجيران وجاوا أخواته وهزوه للسبيطار على أمل إنهم يسعفوه. ولكن في وقتها كان فات الفوت وأحمد الفض بيسه الأخيرة. اللي بيش يزيد يصدمكم انه وقت اللي اخوات احمد كانوا في السبيطار ما زالوا حتى مش مستوعبين الصدمة، اتفاجئوا بالشرطة داخل عليهم وتقول انه كريم مطلوب للقبض عليه بتهمة الاعتداء على اسماء، وكريم زادا كان متهم انه قتل اخوه احمد. الناس الكل اتصدمت، شنية الحكاية يا ولدي ودي شنية، شنو هذا كريم اصلا ما كانش حاضر وقت اللي صار هذا كل. من الاخر يعني اسماء قعدت الاخر لحظة شريرة وباقي تحب تضر الناس الكل. لكن اللي ما كانتش تعرفه انه احمد صلح كاميرات المراقبه اللي كانت تعرف انهم معدومين عندهم برشا، اذك علاش خذت راحتها ونفذت الجريمه نتاعها وهي متمانه ومشيتش كاتبهم من فوق، وقالت انه اخوه كريم جه لدارها باش يبلغها انه احمد حب يشوفها وطلب منها تمشي للحانوت باش تلقاه وحده يستنى فيه. هي صدقته ومشيت كما قال لها. يا اخي تفاجأت بانه كريم عمل لها كمين باش يورطها في جريمه قتل اخوه احمد بعد تعاركوا على حسابات الحانوت والفلوس. بالطبيعة سيناريو هذا كل كلمة رأسها، كل كلمة قالت كانت من تأليفها بما أنها متعودة بالكذب وتبلعيت والشوط. أسماء كانت خبيثة لدرجة ما تتصورهاش يا عزيزي المستمع، حتى فكرة أنه بعث لها أخوه للدار استعملتها في عود ما تقول أنه اتصل بها في التليفون باش كي يرجعوا للمكالمات ما يلقاو حتى اثر للتليفون المزعوم باش ما تبانش تكذب. كل شيء قرات له حسابه بالسنتي وبالملي، ولكن اللي ما قراتلوش حسابه هو الكاميراوات نتاع المراقبه اللي صورت صار الكل. والمحققين شافوها كي دخلت للحانوت وشافوها غفله احمد كي خرج لمرته من بعد هزت السكينه وخبيتها تحت ساكها، وكيفاش تهجمت عليه وضربته. كل شيء وثقته عدسات كاميرات المراقبه، يعني اسماء كانت عباره على سارق وفي يده شمعه. وزيد مع شهادات الشهود والعدد الكبير متاع البلغات الكيدية اللي كانت تعمل فيهم على امتداد سنة وتزواجها بأحمد، أسماء لقات روحها تواجه في مصيرها اللي كانت تستحقه، والعدالة لهنا خذت مجراها. وبعد استكمال التحقيقات معها تم الحكم عليها بالإعدام بتهمة القتل مع سابق الإضمار والترصد. أسماء كانت شيطان آدمي بأتم معنى الكلمة، وحتى برجوع التفاصيل تهم محيتها مع رجلها الأول اللي توفى ثبت إنه كان تاجر وعنده ضيعة. وأسماء سلت فلوسه، صفيت له كل شيء، خذت فلوسه الكل ومات بالحسرة على حياته معها. وعلى ما يبدو الأخت الغالية كانت ناوية تعمل نفس الشيء مع أحمد، وللأسف نشعت في أنها تقضي عليه وينتهي نفس نهاية رجلها الأول. الحسير يا عزيزي المستمع، هذا يا أسماء توكسيك، ردوا بالكم شكون تختاروا يا ودي، راهو اختار لطف مرة حسيلو. احنا هكا نكون وصلنا لاخر رحلتنا لليوم من بول عريف. حاب نشكركم على الاستماع وعلى وفائكم لديوان فهم. ان شاء الله نقابلوا كالعادة في نفس الموعد سبت واحد ديوان فهم. الى اللقاء وباي باي تشاو.
2: بول عريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فهم. نص وفاء جابر، تقديم رامي فراتي، ديوان فهم.
3: تبع الموسيقى.

ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز الثالثة. ديوان اف ام عسلمة. المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يعلن عن حزمة توصيات استراتيجية متكاملة في شكل خريطة طريق تمتد بين سنتي 2026 و2030 لإنقاذ منظومة تربية المشية واستعادة السيادة الغذائية في قطاع اللحوم الحمراء بوضع حد لنزيف تصفية الثروة الحيوانية وتغول مسالك التوزيع الموازية. ودعا المعهد العربي لرؤساء المؤسسات إلى إصدار قرار فوري وصارم يقضي بمنع ذبح بقرات الحليب الأقل من 8 سنوات ونعاج المنتجة الأقل من 6 سنوات لمدة عام كامل، وذلك إلى إنشاء وكذلك إلى إنشاء 10 مراكز جديدة للتلقيح الاصطناعي بالتوازي مع تطوير شامل لمنظومة الصحة الحيوانية بهدف الرفع من معدلات الخصوبة والولادات والحد بشكل ملموس من نسب النفوق. وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية تونس صربيا يؤدي زيارة رسمية إلى صربيا بداية من يوم غد إلى غاية غرة جويليا وفق ما أورده مجلس نواب الشعب. وكان رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة أكد لدى استقباله سفيرة صربيا بتونس في شهر أفريل الماضي ضرورة العمل على دفع العلاقات البرلمانية، مشيرا إلى تكوين مجلس نواب الشعب لمجموعة صداقة مع البرلمان الصربي لتكون إطارا لتنمية العلاقات بين برلماني البلدين ولا سيما عبر تبادل الزيارات واللقاءات المباشرة. الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بصفاقس تعلن في بلاغ لها أنها ستنطلق يوم الثلاثاء 30 من جوان خلال الفترة الليلية وبداية من 7 مساء في تنفيذ أشغال تنظيف طريق الحزامية كيلومتر 4 أو ما يعرف بحزام بورقيبة، وذلك من النقطة الكيلومترية 3 إلى النقطة الكيلومترية 11 ومفترق طريق جابس على امتداد 8 كيلومترات و300 متر. وتدعو الإدارة الجهوية كافة مستعملي الطريق إلى توخي الحذر عند المرور بمنطقة الأشغال، وتؤكد ضرورة التخفيض من السرعة واحترام الإشارات المرورية الوقتية حفاظا على سلامة مستعملي الطريق والعاملين بالموقع ولضمان إنجاز الأشغال في أفضل الظروف. في العالم، وزارة الخارجية القطرية تدين الاعتداء الإيراني على البحرين بطائرات المسيرة، واعتبرت الهجوم انتهاكا لسيادة البحرين وخرقا لقواعد القانون الدولي. وشددت الخارجية القطرية على ضرورة تجنيب المنطقة تبعة الهجمات غير المبررة والاستمرار بمسار الحوار وخفض التصعيد وفق البيان. نهاية الأخبار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

0: بوبليسيتي.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزه ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازه كي يخلص.

0: بوبليسيتي.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.

0: أول FM ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم. ديوان FM فلاش نيوز
1: مجاز ورابعة ديوان FM عسلمة. حديث مرور أسفر عن وفاة شخص على عين المكان وإصابة 6 آخرين. تم نقلهم إلى المستشفى المحلي بالمظيلة لتلقي الإسعافات اللازمة وفق ما نقله مراسل ديوان FM في قفصة. وتتمثل صورة الحادث وفق المصدر ذاته في اصطدام بين سيارة خفيفة وسيارة أخرى معدة لتهريب المحروقات على مستوى الطريق الفرعي الرابطة بين المغسلتين رقم 2 و3 تابعتين لإقليم شركة فوسفات قفصة، موضحا أنه تم إيداع جثة المتوفي ببيت الأموات على ذمة التشريح بإذن من النيابة العمومية وفق ما أكده مصدر طبي مسؤول بالمستشفى الجامعي لحسين بوزيان بقفصة. المستشفى الجهوي بقبلية تحت شفة الإدارة الجهوية للصحة بالجهة تحتضن فعاليات الأيام الجهوية لجراحة العيون بتنظيم من قسم جراحة العيون وبالتعاون مع قسمي التخدير والإنعاش والصيدلة. في هذا الإطار أكد مدير الصحة بقبلية جوهر المكني لمراسل ديوان FM أن هذه المبادرة استهدفت المواطنين الحاملين لبطاقات العلاج بالتعريفة المجانية والمنخفضة في إطار دعم الفئات الاجتماعية محدودة الدخل وتمكينها من الانتفاع بالتدخلات الجراحية الضرورية. وأضاف المكني أن هذه التظاهرة الصحية تندرج ضمن جهود تقريب الخدمات الطبية المتخصصة من المواطنين وتحسين جودة الرعاية الصحية خاصة لفائدة الفئة الهشة ومحدودة الدخل.
2: تحت شرف الإدارة الجهوية للصحة بقبلية نظم مستشفى الجهوي بقبلية قسم جراحة العيون بالتعاون مع قسم التخدير والإنعاش وقسم الصيدلة فعاليات أيام جهوية لجراحة العيون أيام الخميس والجمعة والسبت 25-26-27 جوان 2026. استهدفت مبادرة هذه المواطنين حاملي بطاقات العلاج بتعريفة المجانية والمخفضة في إطار دعم الفئات الاجتماعية محدودة الدخل وتمكينها من الانتفاع بالتدخلات الجراحية اللازمة. هذا يساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية تقريب الخدمات الطبية للمواطنين. تم إنجاز خلال 3 أيام هذوما 21 عملية جراحية ناجحة في اختصاص جراحة العيون في ظروف تنظيمية وطبية جيدة. العمل هذا كان بفضل تكامل الجهود ما بين مختلف الإطارات الطبية الشبه الطبية والفنية. نأكدوا أنه التظاهر الجهوية لجراحة العيون تأكد على دور محوري المستشفى الجهوي بقبلية في دعم المنظومة الصحية العمومية بالجهة من خلال توفير تدخلات جراحية مختصة.
1: 4 مؤسسات تونسية مصدرة تنجح في ربط شركات أعمال مباشرة مع مستوردين وموزعين متعاملين اقتصاديين من غانا، وذلك من خلال برنامج مكثف من اجتماعات أعمال في إطار بعثة تجارية مخصصة بالكامل لقطاع الصناعات الغذائية انتظمت في العاصمة الغانية أكرا. ووفقا لبلاغ صادر عن مركز النهوض بالصادرات اليوم، فقد قدم الوفد التونسي عرضا يعكس المهارات التونسية في مجال الصناعات الغذائية شاملة بالخصوص زيت الزيتون والتمور ومشتقاتها والعجائن الغذائية والكسكسي والبسكويت والمشروبات ومعلبات الأسماك من التونة والسردين إلى جانب المعلبات الغذائية. في أخبار العالم، الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يقول أن السلطة تشرعن بقاء الاحتلال سنوات طويلة وقد تصل إلى ضم هذه الأراضي للكيان الصهيوني. وربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة هو طرح خطير جدا يتجاوز كل الخطوط الحمراء، مضيفا أن هذا الاتفاق منعدم الوجود ويجب تطبيق مندرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. وقال قاسم أن اتفاق الإطار في واشنطن مذلة وعار وتنازل عن السيادة. صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤول أمريكي قوله إن مسيرة إيرانية أصابت نقلة نفط كانت تحمل 2 مليون برميل من الخام قرب مضيق هرمز. كما نقلت عن المصدر ذاته إن القوات الأمريكية أسقطت طائرتين مسيرتين كانتا تستهدفان سفنا تجارية. نهاية المجازة الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: студии Сутком.
1: Plus de hits.
2: Plus Diwan FM.
1: Non-stop music.

0: de hit.
1: Plus Diwan FM.
0: Diwan FM. Non-stop music.

0: بوبليسيتي. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.
1: ديوان أفهم فلاش نيوز
2: موجز الخميس دي ونفهم عسلامة. التلميذ بالمعهد الثانوي بالكتار من ولاية قفصة وسام جفال يؤكد تلقيه اليوم السبت خبر نجاحه في الدورة الرئيسية لاختبارات البكالوريا شعبة التقنية، وذلك بعد أن أبلغ في وقت سابق بتأجيله لدورة المراقبة. وأوضح التلميذ في تصريح لديوان فم أنه تقدم بمطلب لإعادة التثبت من أعداده في مادة الفيزياء ليتلقى اليوم علاما بخبر النجاح، مشيرا إلى أن عائلته وعشت لحظات من عدم التصديق والبهجة بعد أن كان يستعد لخوض دورة التدارك.
3: والله جتني ريزلتات في الأول بتاع أني تحت كنترول، حق ما كي جات نثبت في نوتات متاعي نلقى الفيزيك مشكلة عادة، معناها مش النوت المستنس نجيب فيها، حكم عام كامل ما تحت شهر 10 تثبت بهين، معناها متاع 14 دوفاش لقيتها أقل، لقيتها 6.25، ما هيش متاع مش مستنس نجيب في كيك. جتني الفكرة أني باش نعمل إعادة تثبت في الأعداد، وزيد كي حكيت الأستاذ اللي قاري فيا فيزيك صحني قال لي بالرسمي برا أعمل إعادة تثبت، بالكش بالرسمية لغتني، قال لي حتى أنا نعرف ماكش بتاع المطلب هذا. حسيت من غضوة مشيت تعديت المندوبية عملت المطلب ودفعته وجاوبوني اليوم.
2: معتمدية العلا التابعة لولاية القيروان شهدت أمس وفاة امرأة مسنة في عقدها الثامن متأثرة بإصابات ناجمة عن تعرضها لنطحات قتلة من كبش أثناء رعيها للأغنام بأحدى المناطق الريفية بالجهة. وحسب المعطيات الأولية المتوفرة فقد تعرضت الضحية لهجوم عنيف ومباغت من الكبش الذي سدد لها نطحات قوية ومتتالية تسببت لها في أضرار بدنية بليغة وإصابات خطيرة في أنحاء متفرقة من جسدها، مما أدى إلى سقوطها أرضا وفقدانها للوعي وفق ما أكدته مصادر طبية لمراسل ديوان فم. الوحدة الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوس المدينة نفذت الليلة الماضية عملية أمنية أسفرت عن حجز أكثر من 1000 كيلوغرام من الأسماك المخزنة في ظروف غير صحية في مدينة نيابة العمومية بالاحتفاظ بشخصين وإدراج ثالث بالتفتيش وفق ما أكده مصدر أمني لمراسل ديوان فم. وأوضح المصدر ذاته أنه في مرحلة أولى تم ضبط مخزن عشوائي يحتوي على نحو 80 كيلوغرام من الأسماك المتعفنة وغير صالحة للاستهلاك، إلى جانب إلقاء القبض على شخصين تبين أن أحدهما يستغل مصنعا لصنع الثلج الغذائي بسوسة والذي تم العثور داخله وعلى حوالي 989 كيلوغراما من الأسماك المجمدة والمخزنة في ظروف غير صحية، وذلك بشبهة احتكارها والتفويت فيها لاحقا خارج مسالك التوزيع القانونية وبغاية المضاربة فيها. في العالم، الحكومة الإيرانية تعلن أنها ستجري محادثات مع سلطنة عمان لتحديد إطار لإدارة الخدمات البحرية في مضيق هرمز مستقبلا. وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أن طهران عازمة على المضي قدما في إدارة المضيق وتبادل وجهات النظر مع دول الجوار. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فم.نت. إلى اللقاء.

0: انا كده بشرب
1: ببليسيتي. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، واكثر حاجه تهبلو تقص عليه التصويره في طنبك التخميره، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على الفا سات والفا بوكس. مع الفا سات والفا بوكس الريسك له مع الفرجه.

0: la bio officielle de l'équipe nationale de Tunisie.
1: Diwan FM Flash News.
2: موجز السادسة ديوان FM عسلامة. ارتفاع حصيلة الحدث الأخير الذي جد ظهر اليوم السبت بمعتمدية المذيلة من ولاية قفصة بوفاة شخص ثاني متاثر بإصابات خطيرة لدى إيوائه بالمستشفى الجامعي لحسين بوزيان بقفصة وفق ما أكده والناظر العام للمستشفى منصف الحناشي لمراسل ديوان FM. يذكر أن الحادث الذي جرى بالطريق الفرعية الرابطة بين المغسلة رقم 2 ورقم 3 تبعتين لشركة فوسفات قفصة كان قد أسفر عن وفاة شخص على عين المكان وإصابة 6 آخرين، وتمثل وفق المعطيات الأولية في اصطدام بين سيارة خفيفة وسيارة أخرى معدة لتهريب المحروقات. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري تشدد على أن المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة مدعوة إلى مزيد العمل والإنجاز للاضطلاع بدورها الاجتماعي في تكريس وتجسيد الرؤية الاجتماعية للدولة. وضحت الجابري في كلمة ألقتها خلال أشرفها اليوم على ندوة المندوبين الجهويين لشؤون المرأة والأسرة حول التقييم الاستراتيجي والأداء البرامجي من أجل دفع وتيرة الإنجاز بالجهات. أوضحت أن جميع المندوبيات مدعوة إلى مضاعفة المجهود وحشد الإمكانيات في سبيل تجسيد الدور الاجتماعي للدولة. المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يعلن عن حزمة توصيات استراتيجية متكاملة في شكل خارطة طريق تمتد بين سنتي 26 و2030 و2000 لإنقاذ منظومة تربية المشية واستعادة السيادة الغذائية في قطاع اللحوم الحمراء بوضع حد لنزيف تصفية الثروة الحيوانية وتغول مسالك التوزيع الموازية. ودعا المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في هذا السياق إلى إصدار قرار فوري وصارم يقضي بمنع ذبح بقرات الحليب الأقل من 8 سنوات والنعاج المنتجة الأقل من 6 سنوات لمدة عام كامل، وكذلك إلى إنشاء 10 مراكز جديدة للتلقيح الاصطناعي بالتوازي مع تطوير شامل لمنظومة الصحة الحيوانية بهدف الرفع من معدلات الخصوبة والولادات والحد بشكل ملموس من نسب النفوق. في العالم، وزير الدفاع في الاحتلال كاتس يقول اليوم أن الاتفاق الذي تم توقيعه بين الاحتلال ولبنان يشكل ضربة للمحور الإيراني، مؤكدا أن هناك تحديات عديدة في تنفيذ الاتفاق. واعتبر كاتس في فيديو مصور أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم بين الولايات المتحدة في الولايات المتحدة والاحتلال ولبنان هو حدث تاريخي وإنجاز سياسي وأمني مهم لما يسمى بدولة إسرائيل، وقد يشكل لأول مرة منذ عقود واقعا جديدا وأكثر أمانا على الحدود الشمالية وفي لبنان، ويعزز أمن مواطني الكيان على المدى الطويل. ختاما، طقس الليل يتميز بسحب قليلة على كميل البلاد وتهب الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب الغربي مع دويرة رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. يكون البحر قليل الاضطراب، أما درجة الحرارة فتتراوح ليلا عامة بين 26 و30 درجة وتكون في حدود 24 بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 36 بالجنوب الغربي. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. المشوار ينطلق مع أمين خنوش وكامل فريق استاد الديوان. إلى اللقاء.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: متوحش أيام زمان، أيام يليل يا عين وأمان، بين الطرب وتسلطينا، الديسكو فيفر والهيب هوب. تعدي سهرات الويكاند معايا أنا يلت زعتي طالة، كل سبت وحد من 9 لنص الليل، ونرجع بيكم للجولدن دايز لليزاني بونور.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم، كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: الديوان استاد الديوان كل نهار سبت من 6 ل 8 متاع الليل.
1: اهلا وسهلا بكم موعد رياضه جديده على ديوان فيه من تو حتى للثمانيه ساعتين نعملوا فيهم ريكاب لاهم ما صار في كره القدم كره اليد كره السله ومختلف الرياضات الفرديه. نحكي زاد على جديد الميركاتو وكاس العالم وانجازات كبيره للمنتخبات الافريقيه في نسخه 2026 في المقابل خيبه امل كبيره للمنتخب الوطني التونسي. هذا اكثر اليوم في استاد الديوان من تو حتى للثمانيه كالعاده نفس الكيب تكون حاضره معنا كما كل اسبوع نستعمل قدر بشلبان. مساء الخير.
2: مرحبا بك محمد امين. تحيه ليك تحيه للكيب الحاضره معنا الكل وتحيه لكل مستمعي ومشاهدي استاد الديوان.
1: خال فوز الخماسي مساء الخير. اهلا بك.
3: مرحبا بك محمد امين. مرحبا بالناس. مرحبا بكل المستمعين والمستمعات والمشاهدين ومشاهدات ديوان فهم. انت جبت على كل سله
1: نحكيو على
3: البطوله العربيه.
1: تفضل تفضل.
3: لا اليوم حدث كبير ياسر انطلاق يعني افتتاح الدوره 23 البطوله العربيه لكره السله اناث وذكور يعني أقل من 18 سنة بمشاركة 5 منتخبات يعني منهم تونس منتخب البحرين منتخب الجزائر مصر ليبيا والمغرب. أجواء ممتازة دخول مجانا هذه فرصة عن عديد يعني سنين ما نظمش صفاقس يعني حاجة المرة هذه كاتفة الجهود مجلس جهة الولاية البلدية المندوبية جهة للرياضة وجامعة تونسية للكرة السلة حدث كبير ياسر أجواء ممتازة فيها التنشيط فيها الجماهير متواجدة والدخول مجانا اللي يحب يتمتع يمشي قاعة الرايد البجاوي وفما مكيفات زادة له فيها مكيفات
2: في قطر هذه عبارة في قطر
3: لا المكيفات هذا في كرة الشروط يعني في التنظيم النقطة اللي هي بخاصة يعني في شهر الصيف يعني تبدأ الحرارة مرتفعة المكيفات موجودة نحبوا جماهير كل كرة السلة والرياضة بصفة عامة يكونوا متواجدين في الرايد بجو
1: واضح كيف كيف. ياسين بوشعال يقول يا دور مساء الخير. سمحنا طولنا عليك لأنه بطولة عربية
2: ونظم بطولة عربية في السلاخ حدث ولو أني واخذ على خاطري شوية. مرحبا بك محمد أمين. مرحبا بك نيس. مرحبا بك فوزي. ما رحبش بيه فوزي رحب بنيس وبيك أنت كهو
3: مساك. لا لا أنت يرحب بيك محمد أمين ما أثنى أخبر في اللوف ولا ما نجبدوش على الضيوف كل واحد المنشط هو اللي يجبد
1: واضح
2: عندك حق. مرحبا بالسادة المشاهدين. مرحبا بالسادة المستمعين. ان شاء الله كيما عودناكم تكون الاضافه موجوده.
1: تحيه للسادة المشاهدين والمتابعين. تنجموا تتابعونا في الباج سبور باي دي وان اف ام ولا على السيت www.dwanfm.net. كيف تنجموا تتابعونا في الشين يوتيوب دي وان اف ام لايف. بعد شويه اكيد باش يكون معنا كريم السعيدي اللاعب الدولي السابق في المنتخب الوطني التونسي باش نحكيو معاه على المشاركه نتاع المنتخب الوطني مشاركه دون المأمول لمنتخبنا الوطني. نحكي على أضعف دفاع حاليا في المسابقة هذه 14 هدف ومنتخبنا الوطني عاد لرقم منتخب الزائر كأضعف خط دفاع سنة 74 احنا والعراق 14 هدف سوزق بنا 14 هدف
2: 12 احنا المنتخب
1: كيف 12
2: عملنا اما احنا في الترتيب خير خاطر احنا مسجلين زوج اهداف ومنتخب العراق سجل
1: نحكي على قبول الاهداف مثالش نحكي على قبول الاهداف وبعد نحكي على الهدف المدفوع المقبول
3: أربعة وخمسة وثلاثة
2: 12 هدف سجل زوج اهداف ومنتخب العراق سجل هدف هذاك علاش في الكلاسمو احنا 47 هم 48
3: اي سامحني يعني قال لي قول له خطه انتم ما تعملوا 3-3-2 الخطه اللي عبيها المنتخب 5-4-3
2: اي صحيح
1: تكك جاتك منتخبنا الوطني من اضعف المشاركات في تاريخ الكره التونسيه. خرجنا لاول مره بصفر نقطه يظل لي اول مره نخرج بصفر نقطه. يحضر معنا في المباشر من هولندا اللاعب الدولي السابق لمنتخبنا الوطني وكذلك نادي فاينورد وليتشي وبرشاند اوروبيه مهم لعب معهم كريم السعيدي. مساء الخير كريم.
4: مساء النور.
1: شكرا لك. شكرا لك كريم. اذا منتخبنا الوطني مشاركه اقل وصف لها انها سيئه جدا وكارثيه. باش نعطيك زوز مواعيد. 15 جوان 2005 انت كنت حاضر في مقابله كاس القارات ضد منتخب الارجنتين ووقتها هزمنا بصعوبه كبيره ونقول احنا بشرف. 15 جوان 2026 هزمنا بخمسه اهداف مقابل هدف ضد منتخب السويد. في 21 عام يظل لي كرتنا التونسيه لم تتقدم ويظل لي ما عملنا حتى شيء.
4: والله صحيح هو في الفترة مشكلة متاعينا باش واحد ما يشكر صراحة حتى في الجيل القديم يعني كان ديما مشاركات متاعنا يعني ديما كان مردود يعني يشرف الجماهير التونسية ويشرف زاد الكرة التونسية كرة القدم فهمت كيفاش يعني تنذكروا 2005 يعني المشاركة كانت في الكأس القارة ضد المنتخب الأرجنتيني. ذكر أنا كنت أساسي في المقابلة وكان وقتها الارجنتين نتاع قبل مش كيف نتاع توا. قبل كانت بلو تكنيك بلو الفيزيون، كانت الكره تلعب بريسا، كان برشا ذكاء انتليجنس، كانت قبل برشا ديجا وطنيه صراحه. يعني قبل احنا المعظم تاعنا كان نلعب في الفرق يعني في تونس، كنا نحبوا نعملوا فرصه في الكاس قارات باش نمشي نلتحقوا بفرق اوروبيه، وقلنا احنا بلغه الكره والزملاء نتاعك في البلاتو كنا جواع صراحه، ونحبوا نلعب ونحبوا نقدموا القدام ونحبوا نحسن الوضعيه نتاعنا، ونحبوا يعني خاطر عندنا الامكانيات كانت قبل فهمت. والحمد لله يعني قبل سي حمود بن عمار كانت الوسائل نتاع الترفيه، وسائل نتاع ليفول سبيسيال ديما نمشي امورنا واضحه. الحمد لله عملنا دوره وقتها محترمه تشرفنا كبلاد وكجوارات. ونذكر بعد الدوره ذيك يعني
1: جا كاس العالم
4: اي 70% من المجموعه نتاعنا التحقت بفرق فرق اوروبيه، ومشينا لكاس العالم زدنا عملنا مستوى باهي. كان الجروب نتاعنا صعيب مالوغوزمون كالنقطه ذيك نتاع ضد المنتخب السعودي اللي هي نتحصر عليها. شوف راهي الكاس العالم راهي دوره ديفيرونت على لي تورنوا الاخرين تاع كاس القارات ولا ولا ولا لي كاليفيكاسيون، راهو الديتايل كل صغيره صراحه، في هفوه في نسوه في كل شيء. راهو هاك تشوف توا لي بيت انكيسيم تاع المنتخب التونسي كلهم مونك دي كوميونيكاسيون، كلهم دي مونك دو التركيز، كلهم دي بالاريتي، هذوكم يعملوا فرق. راهو تنجم اليوم تلعب الخايب تنجم في بالاريتي تمركي بونت، كيف العكس تنجم تقبل بونت رسول الله. يعني صراحه المنتخب التونسي في تروا ماتش تقبل اهداف في دو مينيو ترو مينيو، يعني ثم حاجه مش ماشيه. اوكي نمشي معاك الماتش الاول، من الماتش الثاني ما تداركش الاخطاء وتحكي مع جوارات يلعبوا في الاونيفو. يعني ثم شفت البونتوات المنتخب الياباني سيرتو كان زملائك يذكروني البونتو الثالث والرابع، راهو غريب يعني دو زاكسيون يطلعوا على اتاكون اون روتار زوز اول حاجه، وما ثماش ديجا كوفرتور نتاع بن حميده. يعني سي مالوغوزمون احنا تعلمناها من عام الميميم هذه الكوفرتور، اكسيال يقدم نغطي لي لاتيرو اوتوماتيكمون يهبطوا الوسط. يعني ما عادش اختر يعني نقول لها واحد ليزيلي، يعني حاجات هذه هي اللي تدوخ صراحه فهمت.
1: باه كريم شنو اللي اثر اكثر ممكن حسب رايك حسب خبرتك؟ هل كانت فتره نقول احنا استعداد جاي خايبه، والا ممكن كما كنت تحكي انت ممكن تاع كونسنتراسيون اثناء المقابلات خبره، شنو اللي اثر اكثر؟
4: والله انا يعني اقول لك الخبره صراحه، الخبره عندها دوره في التظاهرات دي. التظاهرات دي خاطر لازم واحد زاد لاعب كوره لاعب حاضر 200% فيزيك مو زاد اهم حاجه، خاطر اليوم تاع معظم الجوارات نتاعنا ما يلعبوش في الجمعيات نتاعهم ابار صخيري. يعني حتى صخيري نحن مع كل احترامات ما نحبش راهو نكريتيكي هو بحذاك ياسين بوشعاله ولا عبد القادر، كنا نلعبوا كوره ما نحبوش نكريتيكي، خاطر نحن كنا في الظروف هذيك فهمتيش بون، ما كناش بالظروف هذيك كوم الفو. مي زاد اليوم ما نقصيوش اللاعبين، اما اليوم كيف قلت لك تظاهر عالميه ممنوع عليك الاخطاء، الناس كل ديجا تكريتيكي من بعد الماتش. اليوم المهزله اللي صارت المنتخب التونسي وسيرتو الروندمون صراحه ما كانش في المستوى الحق على ربي، كيف قلت لك اخطاء دفاعيه هفوات يعني سامحني تافهه. معظم الجوارات نتاعنا مش كومبيتيتيف يعني فيزيكمون طحنا، يعني ديما نلعبوا البلوك با مي ما عندناش في كونتراتاك، ما عندناش جوارات سريعين اللي باش يعملوا لك الفارق دون مالا. اوروزمون الماتش الاخرين نتاع هولندا ثم روح ثم شويه، علاش ما لعبناش بالروح هذيك امو على الاقل؟ نحن مش طالبين نلعبوا 90 مينوت يعني بلوك او، مي على الاقل تعمل 20-30 مينوت، مي ما تقبلش 3 بيوت يعني ولا 2 بيوت هكاك يعني في الوقت هذاك مع منتخب تونسي مع البالماريس نتاعو مع ليماج نتاعو مع كل شيء. التحذيرات نصور كيف الناس الكل، يعني الناس الكل عملت التحذيرات نتاعها كيف الفرق الكل، سامحني نلومه على منتخب التونسي، هاي الاردن سامحني عملت كسارات يعني عالميه وناس كل حضرت الناس كل زون اكسبتي الوقت نتاعها، صحيح وقت قصير هو فيه، مي عندك المنتخب عندك ناخب وطني جديد. اليوم على حاجه كان نيس يعني يكون معايا في الخط، علاش ما يكونش اسيستون تونسي مع صابر لاموشي ولا غيره سمحت.
2: مرحبا بك كريم،
4: يعطيك
2: الصحة على الانترفونسيون هذه، عرشت على برشا نقاط مهمة وهذاك هو صحيح. مالوروزمون فما برشا دي ديتاي احنا ما حضرناهمش كيف ما يلزم، كيف ما كنت تحكي تو في ستاف تكنيك كنا نخيروا وحكينا بامال دو فوا لهنا في بلاتواتنا هنا في ولا على علاش ما كانش فما دي زادجوان محليين توانسة لا نشطوا في البطوله نتاعنا ولا رينيو البرا ورجعوا للشامبيون نتاعنا. خاطر شوف احنا اليوم خرج صبري بار اكزومبل باش ناخذوا لا ريليف عليه ما لقيناش، لقينا لو فيد، دونك احنا حتى لو فيد ما نعرفوش نجريوه ما نعرفوش نحضروا له.
5: دونك ولينا مشينا ديريكتمون للشوا نتاع ايرفي رونار ولو انه سي ان غران نوم معناتها كمدرب انت في عالم التدريب لكن اليوم مالوريزمون احنا كيف ما قلت انت تاكيدا للفكره وللراي نتاعك انت احنا ستاف اللي مشينا به ما كانش متكامل كيف ما يلزم كان نورمالمون يكونوا على الاقل دوز ادجوان محليين توانسه يعرفوا الملاعبيه يعرفوا يعاونوا بالراي نتاعهم
4: تابعين الجامعة هذوما راهم دو اسيستون سمعني قشت كلامك راهم تابعين الجامعة انت كان لا قدر الله صارت يعني اقاله نتاع مدرب هذوما باش يخدروا الفي ولا باش يجيبوا معاهم خذ نحب نتعلم اخوي نحب نتعلم شويه من صبري نحب نتعلم شويه من واحد ريفيرونال نحب نتعلم حتى نعملنا باجاج يا رسول الله يسير تماما باش يجد المنتخب التونسي لاعب تونسي من المنتخب زاد علاش ليه ما تسير سمعت
5: توتافي صحيح
4: نحكي على روحي برشا الاف راهو يعديو في الدبلومات وعندهم الخبرات في الجو التونسي شنو المشكل سمعت
5: هذاك هو صحيح نورمالمون هذاك شنو
6: وانت موجود كريم
4: لا وانت تعينوا اونترنير تخافوا جمعيات شبيه فلان وشي فلتان يزونا بجارب من الحكايه هذي شنو المشكل سماه
5: هذاك هو مالوريزمون
6: باي فقط سؤال كريم فقط سؤال بخصوص تعيين صبري اللموشي من البدايه انت شنو رايك فيه من اللي تعين خلينا بعد ما فشل هذاك عادي باش الناس كل معناتها باش تنقدوا اعطيني وقت اللي تعين
4: والله وقت اللي تعين كان هو الشواء اللي موجود على الساحة الرياضية خاطر بحكم توا صارت بوليميك في تونس لا ما شد حتى حد
6: إلا مدرب وطني تونسي
4: قلنا ما نسالش أنا ما عجبتنيش الكافية متاع إقالة سامي ترابلسي سامحني من غادي تعدى تولي روح ديجا تلقى ترم بعد نلقاوه جاء حلل في قناة في قناة عربية يعني اليوم اللاعب
6: المدرب التونسي
4: ما عندوش سمحني قدر حق على ربي تاك تاك تاك يتنحى سر تمامو في اي واحد يشوف بلا يشوف روحه حتى في بلاصه اخرى يخاف فهمت كيفاش صبي اللي موشي كان موجود على الساحه عمل له تشالنج خذا المنتخب التونسي ما نعرفش شنو كان اتفاقيه معاه شنو هو ليزوبجيكتيف في الكوب دي موند هذيا ابارامون صارت برشا مشاكل حتى في الستاف يا رسول الله ما نعرفوش شكون اسيستون شكون الاناليست وشكون المعد البدني ما سمى حتى اونتونير جردانيت اترونجي عليه ما عندناش نحن كفاءات في تونس
6: عندنا موجودين
4: سبحان الله والله عندك جارديان اترونجي يلعب في الاوروبا
6: مثال جيب له عملتي كل متوانسة من البطولة ثلاثة من البطولة
4: عليش ما تفرضش انت الجامعة اخوي ايجا مرحبا بيك صبري الموشي مية كونديسورك باش تخدم فلان وفلتان وكذا وكذا
6: واضحة معك اسم مشعلة
4: اخي قبل رجل المير مو كان معاه نبيل معلول وسيريضا جدي وسيب وبكر في العدد البدني
6: صحيح برشة
4: توانسة
6: واضحة معك اسم مشعلة
5: مرحبا يا كريم
4: ياسين عشوي مرحبا
5: بك لعبنا ببعضنا
4: ياسين
5: اكيد يا ميت حلوة يا حسرة دونك مانيش باش تو الكلوب افريكان اكيد وهذه حاجة وخاصية تسبيع كريم انا ديما نقول كريم انه مالوريزمون احنا وقت كانت البطولة نتاعنا والمستوى نتاع البطولة نتاعنا ممتاز خاصة مستوى الاندية خاصة الاربعة الكبار كان فما يعني الاختيارات موجودة عند أي ناخب وطني يكسو يعاول على اللاعبين المحترفين وإلا على المنتوج الوطني ومنتوج البطولة اللي كان في مستوى ممتاز وقت كانت الأندية متاعنا تسيطر وما كريم السعيدي إلا إكزامبل من نجاح عدة لاعبين في بطولتنا ثم انتقلوا عملوا تجارب كبيرة تراشي كريم إنه بالحق وقت خلينا ولا مشينا في الشواء إن نعاولوا على بيناسيونو تحت علة إنه الملاعبية ذوما اللي ينشطوا لبرا يعني متكونين على أعلى مستوى يلعبوا في نيفو ممتاز على مستوى التكوين وأهملنا شوية اللاعب التونسي منتوج البطولة المحلية وصلنا لسيتياسيون كريتيك تراشي إنه الشواء ولا الأوبسيون اللي عملناه ذي والشواء اللي خذيناه ذي سنوات طويلة ذوما 10 سنوات الأخيرة براتيكمون ساهم أنه صورة المنتخب وصورة كرة قدم التونسية تتهز اسكو أنت تخير أن نعاولوا على الزوز منتوجات يعني منتوج البطولة ومنتوج إذا كان توفر بالطبيعة أو أن نرجعوا القاعات التكوين ونحاولوا ننهضوا بالمستوى البطولة مستوى الأندية متاعنا ويكون الخيار التعويل على ملاعبية البطولة والتكوين هو الخيار البازيك يعني الخيار الأساسي في, في, في, في قادم الاستحقاقات بالنسبة للمنتخب
6: هو مدرب في الشبان في معنا فريق كبير
5: في فريق كبير اكيد ومش من فراغ يعني مش من فراغ حبيت ناخذ رايه كريم
6: تفضل كريم
4: انا ما عنديش مكلمه معكم هم توانسه وصحيح ما عندهمش الوطنيه كما الفون هذوما دور الوالدين اللي يعيشوا البر نحن قبل ياسين حتى في البريود نتاع 2004 كانوا يلعبوا معنا بين ناسيونو اما كانوا يلعبوا معنا بين ناسيونو محترمين بروفيسيونيل سمع متابعه نتاعهم يعني من الاطار الفني ستاتيستيك تصير إيش لعب قديش من دقيقة ما لعبش ثم اتصالات. اليوم ياسين اللي بيناسيونو مرحبا بهم, أما بيناسيونو سمحني ديجا تكونفوكي جوار عمره 30 سنة ديجا أنت كونتاكتيته من قبل ولا
2: شايت إلا رفيزي رفض
4: فوالا اليوم ولات ديجا تكونتاكتي أخوه اللي لعب في ريال مدريد نمشي معك, أما اليوم تكونتاكتي جوار ما تستحقلوش ولا بروف ديجا نحاها في واحد رني في الماتش الثاني ورجع في الماتش الثالث يعني مش قاعد يفيد. وتنحي سامحني جوارات كيف سامحني فرجاني السياسي والعيدوني
2: اللي هو لا كريم سامحني راهو ليكزامبل هذا تكرر في تروا كوب مونديو, راهو تكرر مع دافيد جمالي ظهر لي 2006
6: مع بن علوان
2: ويوهان بن علوان واليوم مع راني خضيره يعني براتيكمون نفس المبدا ونفس البرنسيب
4: الساحه ياسين وصارت عليه دي كريتيك دافيد جمالي خاطر هو قال له قبل باش يفيدنا في المستقبل. دافيد جمالي جاي كيف بريود نتاع خضيره عمره 30 سنه مش يلعب في بوردو صحيح, اما سبحان الله ما تاقلمش معنا جاء في وقت قصير للمنتخب التونسي جاء في وقت قصير هذيك صارت غلطه ما نعرفش كيفاش التحق. انا بيبي اتذريت وقت اللي جاء دافيد جمالي خاطر بريش نلعبوا فالت بوست
6: صحيح
4: رجل مير خير باش يكون هو يلعب ظهير ايمن مير رجل مير خير باش يكون في اللاكس
6: باش تبعد من اللاكس
4: يا خويا اللي بين السنو يترناو في الاونيفو خاطر هنا ياسين تو باريكزومبل في فاينورد ما تلعبش في ليكيب الاولى ثم تيماتيكمون باش تلعب في ليكيب الثانيه لازم تكون كومبيتيتيف, هذا قرار من الاداره. اليوم نحن التوانسه الكل في الشامبيونان تاعنا الحق على ربي ياسين ضعيفه الشامبيونان تاعنا صبر موشي خير باش عايط الجوارات تلعب ديفيزيون 2 وتترانا في ليزيسبوار في اوروبا خير من اللي يستدعى جوارات في تونس خاطر الريتم تاع تونس ضعيف برشا حق على ربي. انا نشوف الريتم ضعيف برشا صحيح نحن توا جمعياتنا باهين ويمشيو اما الريتم ضعيف, اما اليوم التكوين نتاع الجوارات ما عادش كيف قبل كانت موجود عندنا اللي كيف ناسيونال ديجا ريجيونال باش نوعيتولها مش كيف ناسيونال كنا احنا ديفينيتيف اما الاوريجينال شيره ريانا شيره المنازه ثم شيره في سوسه ثم شيره في القيصرين ثم ناس تتابع بورصه السدريه كان يخدم ب 24 ساعه اليوم ما عادش التكوين
6: فهم شيء
4: ما عاد ثم حتى التكوين ده اليوم حتى في الفرق لاسبيرونس ولا الكلوب يعني توا قبل نحن مع كل احتراماتي للاعبين الجزائريين يجيو توا لتونس خاطر اول حاجه ثم الفلوس ثاني حاجه سامحني يلعبوا في ريتم با خاطر كان ترجعوا للجزائر ما عادش يلعب في النيفو هذاك ما عادش ياخذ الفلوس هذيك اليوم صحيح اللاعبين الجزائريين ما كانوش يجونا قبل لتونس خاطر كانت عندنا كاليتي كنا بالعربيه مقلعين البلاصه نتاعنا ولا يجينا جوار اتاكون باش نترجق فيه الشامبيونان نمشي معك ان ديفونسور نمشي معك. اما اليوم ولت الناس كل جينا لتونس راه مع كل احتراماتي نحبهم اللي بيا والديري اما اليوم ويني الجوارات الصغار وينهم الصغار طلع 18 طلع 17 طلع خلي خويا يدرمش في فانا طلعت عمري 18 الكلوب 6 اشهر نلعب كنت ترانيت حتى جات فرصتي شو المشكل سامحني اليوم
6: واضح مع فوز الخماسي
3: يعني. مرحبا بك كريم
4: مرحبا بك عاش
3: تفضل ما خليت شيء تبارك الله عليك يعني مشيت النقاط الكل نبدا لك من الكلمه الاولى نتاع قلت جيعاني كره وعندك اوبجيكتيف بكونك تحب تحترف هي بوابه الاحتراف هي المنتخب التونسي والا احد الانديه اللي يلعبوا في الرابطه الافريقيه هذا خلى يمكن بعض اللاعبين يعني في البطوله التونسيه انت تقول يعني ما عطاهمش فرصة وقت انت تجيب يعتبر اللاعب الجزائري محلي واللاعب الليبي محلي كيفاش باش تعطي فرصة للشبان انا فما راهو فما بعض اللاعبين في الشبان وصغار كيفك انت تبارك الله طلعت يعني كيما قلت في 18 في جمعية اسمها النادي الافريقي مش فاسيل باش تدخل 18 سنة لكن الاستراتيجية بتاع المكاتب الجامعية للمداولة والقوانين اللي خلاه اللاعب المحلي هو المقصي لظهري في المشهد الرياضي وقبل انت كما قلت انت اللاعب اللي التونسي المقيم ولا مولود الخارج هو ديجا محترف شنو الاوبجيكتيف بتاعه يجي يعملوا له فما بعض اللاعبين ظهر
6: يستحقوا فما اللي لا
3: فما حنا بال كما سليم ابو عسكر فما لاعبين يجموا يفيدوا المنتخب
6: فما اللي
3: لا لكن فما بعض اللاعبين يعني يجيبوا فيهم شنو الاوبجيكتيف تاعه بالشارك يا سعد في السي في لكن اللاعب التونسي ينشط في البطوله التونسيه كيف انت كريم جات فرصه مع المنتخب جاتك فرصة باش تحترف كيما كريم حقي كيما حاتم الطرابلسي كلها بوابة المنتخب.
4: شي فوزي نرجع للكلام تاع لي بي ناسيونال شوف المنتخب المغربي عمل شي غلطة في الاستدعاء نتاع لي بيناسيونو للمنتخب نتاعو.
6: بالعكس وبدل بالعكس وبدلوا المنتخب نتاعهم بلاش حس بدلوا المنتخب برسك.
4: فهمت يعني اليوم ثنى عندنا كفاءات في تونس البرة تعيش. أما عطينا تو الناس هذوما اللي يمشيو يحكي معاهم اللي يقنعوا فيهم. اسكو يقنعوا فيهم سامحني بالتليفون؟ اسكو تمشي له الغالي تحكي معاه اون بيرسون؟ اسكو تكلم في الوالدين نتاعو بطريقه بروفيسيونيل؟ شنو انا جاتني معلومه لمسؤولين في الجامعه التونسيه للقدم وصلوا كلموني على لاعب تونسي يلعب في فاينورد.
6: اي من سليتي
4: اي بالتليفون.
6: وانا ديجا هذا سؤالي القادم يعني.
7: والله هنا هو سؤال حبيبي
4: كلموا فيه بالتليفون يلعب 18 في ليكيب
6: سينيور
4: يبر يمشيو له قصوا بالطياره ويمشيو له كلموا الكلاب نتاعو ابعثوا له من الجامعه ان ايميل بروفيسيونيل تراتيكم الايميل نتاع فاينورد البروفيسيونيل شنو مش سهل عمليه شنو تكلم بالتليفون سامحني شنو بالتليفون هذا قلة احترام او الحاجه في الجوال كبر بيه خويا
6: صحيح والله صحيح اقل شيء تمشي له عنده لاجون نتاعو وعمل كونترا بروفيسيونيل فاينورد
5: وانت كريم سامحني كريم شنو كانت الرياكسيون نتاعك يعني كي اتصلوا بيك و يعني مستغربت اكيد يعني لكن كمان الواحد ما هو فما واعز وطني زاد في الاخر
4: يعني عنده لي كاليتي طفل نفرح كي يجي المنتخب التونسي انا حكيت معه وقت ريتو في ليسيونس ديترمون نحكيه ببعضنا نحكيش ما يحكيش بالبلاد التونسي عرفت اللي هو تونسي عنده لي كاليتي الى انتجري ليكيب سينيور عنده عنين قال لي انا توا مركز في ليكيب سينيور نعرف انا دي سيتون يترينا مع ليكيب سينيور وديجا وقت الانترنت نتاعهم ديجا فان بيرسي كلموني عليه ليكيب ناسيونال شعلينا في الاسامي نتاعهم أبارامو حاولوا معاه من ورايا وما في باليش خاطر لازم تكون دغري كلمني خويا بيرسون هو درنتهم حكيوا مع الاجون تاعو اللي هي اجون قلت لهم خويا خلي الطفل يركز راهو ايه ما عندوش توانيه باش يجي المنتخب
3: هذا كل بالتليفون كريمه
4: اي خويا بالتليفون يمكن حتى فاكس زاد طياره راهي 300 يورو باش تجي من تونس لامستردام باش تقنع الجوار باش يفيدك المستقبل ما تخسرش عليه طياره ما تخسرش عليه عشاء في رستوران بريفي ما تخسرش عليه الام والبو جيب لهم تونيات من تونس يفرحوا شويه فخار وشويه كيسان سوا يشيخوا
5: الزيتونه المعروفه
4: سامحني بالكلمه خاطر شيء يوقف المخ
6: انا عامله تليفون جي ولا من الاخر جي ولا
4: الجامعه يعني كيف ما تعرفش تقنع الجوار اللي هو النجم يكون موهبه للمستقبل تقنعه باش يجي والمغرب سبحان الله على بعضه
6: يا ولد فان بيرسي مش يجي المغرب ولد فان بيرسي شاكي لو يحب يجي المغرب زاد خاطري خاطري
4: خاطري نشوف الناس نحبوا تبشبيش نحن جواريت سمح حبوا كون يجينا وشكون
6: يجينا ملف اخر هذا ملف ينظاف هذا على فكره ملف اي من سليتي ملف اخر ينظاف للفشل نتاع المكتب الجامعي
5: تفضل اي بسرعه خاطر كثرنا عليه نسالك سؤال ولو انه باش نبعد عليك شويه على المنتخب تو بحكم انت موجود في هولندا وبحكم اللي انت ولد المنتخبات ولد ليكيب ناسيونال يا اخي ما فماش تواصل معك انت بالذات باش كعين ولا تكتشف الملاعبيه التوانسه اللي موجودين في هولندا وتكون وتكون همزه توصل بين الفيديراسيون وما بين الملاعبيه اللي ينشطوا غاديكا يا اخي علاش ما تصيرش معناتها الكونتاكت هذايا كولابوراسيون هذايا وانت اولى وابجل من بدايه لاعب سابق وموجود على عين
6: الملاعب تكنيسيان اليوم ولا تكنيسيان
5: وراه تو الدول الكل لابليبار في العرب ولا حتى كي يلقاو عندهم شكون موجود على عين المكان فرصه ليهم باش يكون يعينوه ولا يعطيوه مهمه يوكلوه بمهمه باش يكون باش يقوم بها يا اخي اسبوع ما فماش تواصل ما بينك وما بين المكتب الجامعي
4: هما المسؤولين نحن شوف انا مولد في تونس ونجي لتونس نبدل المريول يعني في هولندا نعمل مونتاليتي اخرى كي يجي لتونس فاهم كل شيء فهمت اليوم قالوا لي خيتي تخبي في مخك تحب تكون كوا تبان اللي انت تقنع في فلان باش تجيبه هذه قلت شنو المنصب نتاعي والحاجه انا راني لا عندي لا نسوق في الذوق انا نعمل في ايفا للمنتخب التونسي لا حاشي باش هو ومشني اجون دو جوار انا والحاجه نفرح باش يجي المنتخب التونسي خاطر السيد هذاك باش يفيد المنتخب التونسي يعني الناس اللي حاطينهم يكلموا فيا بالتليفون كما كوا عامل لي فيه مستشار هو اللي باللاعبين البيناسيونيو باش يحكي معاهم ما نجمش يقنع جوار وما نجمش يمشي له وانا نلوج له في طريقه كيفاش تقنعه ونعمل له برمشي ابعث من الجامعه التونسيه للقدم تبعث رساله بروفيسيونيل ايميل بروفيسيونيل للكلوب تو انت عندك الحق باش تقابله بالسيف عليه زاد تقابله
6: صحيح
4: ناس ما تعرفش تقنع الجوارات ناس ما عندهمش بالمريض باش يقنعوا الجوارات شكون انت بالسيف ماشي له شكونك انت سيرتك سمعت حط ناس بروفيسيونيل يحكي اللغه الانجليزيه بيرفكت يحكي اللغه الهولنديه ولا الالمانيه ولا غيره مش نحكي على روحي يعني. مش نحكي على روحي ورحمة بابا اللي نحكي على روحي
8: واضح واضح
4: بس نجيب اشتقنا وهاوكا لا بروف جوير أول حاجة بيرتر بي خطة طيروا له كل مرة يطلعوا له يبحثها مش قالوا لي مرة أخوي قالوا لي كنت تكتيب سورة استقرأ رحمة بابا هني توحت شكلكم شو تكتيب هذه لعبة هي عنده لجون تيع وسيبه تفول خليخ دم على روح قبلو اون بيرسون عطوه الضخم نتاعو عطوه
8: لعب يوروبا ليغ لعب 28 ماتش
4: يمشوا له للكلوب يمشوا وعندهم حق راه باش يقبلوه راه كي تبدا رساله من جامعه تونس القدم
8: فياك
4: قلت مرحبا بيك اوبليج عليك باش تقابل المجموعه احكي معاهم خويا وهم حكاو بطريقه بالتليفون شاب التليفون سمع تقنع جوار للمستقبل يوم باش يجيب لك جوارات اخرين زاد من هولندا تونس بالتليفون سامحني بالكلمه خويا
8: تليفون وانستغرام ما تنساش تليفون وانستغرام
4: لومير وقت اللي جيت تفرج فيا في 2000 ورا باش نحكي لهم حكايه باش سامحني ممكن راي عام مخه باش يوقف
8: تفضل
4: لومير جاي تفرج فيا في فاينورد يتبع في المستوى نتاعي ومن بعد تعدى لحاتم خاطرنا لعبت بالسبت وحاتم يلعب بالاحد جاي تفرج فيا في واحد روتردام وريته ديجا في التريبون ريته في التريبون وكلمته من الليل غدوه قلت له كوتش علاش ما بقاش على نعمل عشاء ببعضنا تعبش قال لي خلي جاي نخدم على روحي من جاي نتعشى معاك
8: عنده حق عنده بروفيسيونيل
2: سي لو بروفيسيوناليزم
4: والله والله قال لي
8: جاي في مهمه
4: جاي نخدم على روحي مش جاي باش نتعشى معاك وعلق التليفون قلت له انا اللي نستاهل مكان ثاني
8: يعني وبعد جيت المنتخب شكرا لك كريم
4: والله والله شوف شوف
8: شوف الفرق
4: صارت تصبح هي
8: شكرا لك
4: تمشي تحاول شوية باش تتبع جوارات مش ناوي باش تمشي تعمل
8: مسير انت في الاخر انت هذيك مهمتك انت مهمتك كشاف ملاعبية مهمتك تكتشف
4: توا 70% من الفريق نتاعهم كلهم بيلانسيو والكل هم ومازال عندهم ريزيرف في الليجون نتاعهم
8: مازال برشا ملاعبية
4: ونحن رسلنا ثم كفاءات راه مش ما ثماش اما حط الناس اللي تلوج اللي تتبع اللي ثم ميثود يخدموا
8: بها الناس الكاليفية زاد الناس المؤهلة للشيء هذاك واضح شكرا لك كريم على مداخلتك معنا مباشرة من روتردام اللاعب السابق لفاينورد روتردام وكذلك اللاعب الدولي لعب مع برشا ملاعبية معروفين في هولندا كما فان بروخوس كما فان بيرسي وغيرهم دونك كريم السعيدي يمكن

0: ما تمسك يتمسك بهذا اللاعب باش يوقع تعزيز المنتخب التونسي
1: ان شاء الله. قال لك اللاعب ولا بيرتربيت وما عادش
0: ان شاء الله كريم يكون مهم في هذه اللقطه هذه خاطر هما كلهم يحبوا يعني الزعامه المسؤولين ولا
1: شكون يظهر جابه
0: ايه. وفما عباد راهي فما بعض المسؤولين رابطين مع عباد مقيمين بالخارج
1: يخدموا كانوا معاهم.
0: انت تقول ليكزومبل اللي قالوا كريم اللي قالوا انيس نادي سفيقسي كان يتدب من الشمال الغربي
1: صحيح.
0: فما واحد غادي
1: مكلف
0: مكلف وموفر له كل شيء سياره وموفر له كل شيء هو الكشاف نتاع اللاعبين
2: اللي جوا من وقت سي المنصف
0: الخميخ ما فما كانوا جماعه من قفص يعني عادي. انا بالنسبه لي انا
1: اول مره نسمعها المعلومه
0: اي والله. الصفاقسي عنده سياره هي سياره على نتاع نيت سفيقسي على ذمته
1: مهمته تبع الملعبيه في الشمال الغربي كل ولا في الجنوب ولا في
0: شكل برقاوي
2: هو شاكر هو صحيح
0: وهيكل قمديه النفطي زاده عديد اللاعبين معاويه من سيدي بوزيد يعني كما قلت لك يعني عديد اللاعبين كانوا التركيز بعض المختصين يعني مقيمين في الشمال الغربي ولا في قفصة
1: هذا تو ولا موجود حتى في
0: كره كان في 97 راهو نحكيوا في 97 الشيء هذا
1: بعد عملوا الشيء هذا سي
0: اما نادي سفيقسي يمكن وقت المرحوم منصف خماخ موجود في عبد الناظر زاد كان رئيس نادي سفيقسي يعني موفرين الشيء هذا باش يجيبوا اللاعبين وبعد وقع اقامتهم خاصه المركب طريق المطار اللي كان يعني منجم تاع لاعبين اللي منتدبين كانوا كلهم يعيشوا غاد بالرغم يعني الظروف الصعيبه زاد لكن قاموا. انا نضيف الموضوع بتجبد موضوع ايمن
1: سيمن سليتي
0: سليتي موضوع لؤي بن فرحان تجم لؤي بن فرحان باش تلقاه في المنتخب
1: هو موضوع كبير هذاك
0: لؤي بن فرحان
1: موضوع زاد كبير على فكره
0: يجم يكون مع ابو جلبان يجم يكون مع ابو جلبان في اقل من 23 سنه عندهم في قوت البحر المتوسط في لؤي بن فرحان يجم يكون موجود
1: مش نحكيو فيه مثال هو حب يجي على
2: فكره
1: اي موفاش اخرى خاطر
2: هو حب يجي
0: يلعب الكومونيكاسيون المانيير نتاع الاتصال
1: صحيح المانيير نفسها هي
0: نفس المانيير نتاع التليفون يجي
2: صحيح
0: شو تجي هذا جي شنو جي هذا تو هذا محواج تقول لي جي سامحني قبل حنبال مجب تمشيو ديبلاسيون وراكم
2: اي صحيح
0: وقدمتوه في
1: على خاطر ما خاطر من فرنسا وانا فهمتش
0: والله انا بالنسبه لي
1: لا برا من المانيا وهولندا
2: لانه اللغه معناها لا مش هكاك لانه حنبال جا في سياق بروباغوند ولا طريقه تقديم معينه طريقه تسويقيه معينه في اللي مش معناتها راه ما عندوش كاليتي ولو انه انا نشوف انه للامانه الطريقه اللي جاء بها والاحتفالات اللي صارت وطريقه تقديمه وطريقه التعويل عليه بصراحه لحد الان ما زلنا ننتظروا منه.
0: لا
1: انا سمعت لي قلت قدش مره
2: لا والامانه خلينا نقولوا تو بعد 50 مباراه دوليه
0: لا انت يا ياسين يمكن اثرت على اللاعبين كيما لؤي بن فرحات وهذا علاش عملت انت رحنا
2: بالهكمه
0: سامحني انت الطريقه اللي استعملتها يا تستعملها مع جول اللاعبين ما تستعملهاش
2: انا قلت علاش قلت لك فوزي راهو الاسم في حد ذاته طريقه استخدامه واستجلابه وتركيز رئيس الجامعة السابق انه جي في قالب
1: بروباغندا كاملة بروباغندا احنا مشروع كامل
2: مشروع على اساس كامل وعلى اخي بعد ما مش معناتها انا بصراحه خليني نكون واضح بتاتر بعد 50 مقابله دوليه وهدف وحيد نشوف اللي حنا بعد وقع تحميله اكثر دوز اسيست وقع تحميله اكثر من طاقته لانه عنده الكاليتي مش معناتها
0: يعني
2: لا لكن بالنسبه لنا كنا نشوفه فيه اللي هو اللي
0: لا يعني انا الاحتفال باش واحد هو تونسي باش يجي لك ناسيونال يوافق يعني يعمل احتفال هو يحتفل بيكون لازم
1: مفروض المفروض
2: شوف انا جست نكمل على على ايمن سليتي لانه سي تري امبورطون لانه الملخص والكونكليزيون ظاهره ما تطلبش برشا ذكاء يعني اي متابع بسيط لكره القدم التونسيه واي انسان عنده شويه يعني انسان اوبجيكتيف وموضوع يجي يفهم عندما تعطي المسؤوليه لمن لا يستحقها وعندما يقوم الهوات بعمل المحترفين ناس هوات تقوم بعمل المحترفين سي توتا في نورمال باش يكون ريزلتا هكا وعندما تكون طريقه التسيير ارتجاليه واعتباطيه بطريقه يعني غير صحيح. معتاده ما تعودناش بها
1: انا ما نتصورش
2: راهو تونس راهو تونسي محمد امين رانا عندنا دي تراديسيون كبار على مستوى التسيير راهو تقول لي راهو امكانيات نقول لك لا راهو باقل امكانيات ممكنه بابسط تقول لي انت كيما كان يحكي كريم سي تريز امبورطون راه بيتيتر
1: التعبير
2: ما كانش واضح لكن تفهم من كلام كريم انه طريقه التواصل انه كيفاش تسوليسيتي
1: خاطرو مخنوق منهم هكا
2: عليه ايفيكتيفمون يعني بالحق يعني
0: لاعب تونس يعني
2: لاعب بالكاليتي هذه لاعب

0: بالهامش التطور اللي نجم يكون ويلعب في
1: البطولة. انا ريت فرشت عليه انا ملعب ممتاز جدا.
0: نعمل المستحيل باش نحاول اني نسوليس
1: هذا ممتاز.
0: دونك بالحق هذه حاجات تزيد. انا علاش نقول انا هي ليست كبيره
1: نتاع فشل
0: نتاع فشل نتاع عدم مسؤوليه نتاع كوابيس. انا ما عادش نقول كابوس انا كوابيس ريناهم اشياء بالحق يندى لها الجبين وحاجات اخرى تضاف الى فشل المكتب والناس هذوما.
2: انا حاجه برك قبل الناس ما احنا تو المكتب الجامعي الحالي كل نائب رئيس عنده لجنه
1: كلها مجانيه.
2: لا ايه احنا نحاسبه اللي مكلف المنتخب الوطني. شكون باش قاعد تحاسب انت تو؟
1: والله والله سؤالي حتى انا قاك ديجا معناتها موجود من سيحاسب مشكون حاسب شكون؟
2: لا تحاسب انا بالنسبه لي انا مثلا نقول معاذ المستيري رئيس لجنه المسابقات والبطوله لاول مره في تاريخ بطوله لا فما تاخير في المباراه لا تاجيل بالتواريخ الكاس كمل في بقعته دونك انت هذا انا تو حتى تسمع مغادره خليل شمام و
1: يعني هي تعقود هذيك
2: والتقرير
1: مهام
2: ايه مهام شنو
1: صح تعطيني البيلون تاعك
2: اعطيك تقريرك
1: اخويا اعطيني شنو ما عملتش
2: مش عملنا في البطوله الافريقيه قلنا باش نحيو المدير الرياضي وخذوا كاشي الاطار الفني اللي يتكون من سامي طرابلسي وحمادي داو وسيم معلا وهشام الجزيري وخلاه المدير الرياضي
1: واتضح انهم ضحوا به الاطار الفني
2: اتضح
1: من بعد انه ضحوا به
2: هي النمومو التقييم بعد البطولة العربية برغم ديما أنا متمسك بطولة العربية غلط سامي يمشي إلى بطولة أفريقية أعطيني تقييم شنو التقييم اللي عملته ما عملته حتى شيء برغم فما خلالات رغم المسؤولين في النزل الإقامة خلي تو الحوايج هذم تو كملناها بطولة أفريقية بعض الخلالات من المسؤولين
1: واضح.
2: إذا أنت قيمت وشديت كما نقولوا احنا شديت كل واحد في بوقت وحاسبت راهم يصيرش الخبر اللي عملوا في الكاس العالم
1: مع ملف من سليتي بطبيعة صار ملف آخر لوي بن فرحات قبل ما يعلن على 26 ملاعبي صبري لموشي واللي خرج وقال انه الملاعبي ما حبش والملاعبي تكبر الى غير ذلك فاتضح انه يظهر لي يبدو انه فما حقائق اخرى في الملف هذايا الملاعبي بالرسمي طلب راحه بالرسمي ولكنه بعد فتره عادي كان هو كان ينجم يكون موجود في دوري الطولون اللي سمعته انه كان ينجم يكون موجود اللي هي مش تكون صدمه وقتها
3: اي لانه لؤي بن فرحات نجمي رفيزي انه يكون
1: لانه مثل منتخبنا قبل
3: فوالا دونك معناتها حتى الكونفلي اللي صار في الكوب دي موند هذايا لانه الاتصال جاء مع الا ديرنير مينوت وقت اللاعبي مازال كيكمل ولا بزوان معناتها
1: كيف عامل بليسير
3: بعدين بليسور معناتها كان عنده بليسور صغيره يحب يرتاح شويه وداير الملاعبي حسب ما قلت انت محمد امين وحسب اللي زيكولي وصلتنا انه كان كان كان فما لا بوسيبيليتي انه يكون موجود في طولون كان يقول لك تجي كما قال فوزي تو ما هوش رافض دونك الملاعبي واحنا شوف لهنا ملف ليبي ناسيونو ملف مهم برشا خاطر ليبي ناسيونو اللي هما ملاعبيه دي جوار تالونتيو هذوما هما اللي باش يقدموا بالمنتخب راهو سوا يصير هذوما الملاعبيه كيف ما المغرب وكيف ما كيف ما الجزائر وكيف ما هذوما الملاعبيه اللي نجموا تعدي بهم
1: مليئه اخرى تطلع بهم
3: في النيفو ايمن سليتي ولا لؤي بن فرحات اللي توا نسمعوا في الاخبار انه برشا فرق
1: فرانكفورت اكثر فريق
3: مهتمه به هذوما راهو يلزم في الاخر فما ميزانيه في الجامعه مخصصه ليبي ناسيونو مش تعطيهم باش يجيك لا باش كيف ما قال ولا كريم يعني. تعمل تليفون ولا تبعثه على انستغرام تمشي تتحول
2: على ميزانيه عندهم ميزانيه تكلفه بالاعتماد المالي
1: علاش تبعث على الانستغرام
3: علاش تبعث على الانستغرام
2: ياكم هما بلاتي تو سامحني انا الحاجه الوحيده لا الحاجه الوحيده ولا بالحق خليني نمشي للعمق اكثر الحاجه الوحيده المباراه الاخيره يعني تفرجت عليها الاخرين كل باخر مقوم مش الحقيقه شو رشيد الوطني ما يغنيوهاش بعض اللاعبين اربع لاعبين في التشكيل الاساسيه راهو العباد الكل راهو العباد الكل يغنيو النشيد الوطني نتاع النشيد الرسمي ولا الوطني اللي نحنا نتاع بلدان نتاع البلدان نتاعهم راهو هذه الحوايج يزمك باش هو يعرف الانتماء
1: واضح فاصل قصير بعد ان نعملوا ترتيح شويه من كره القدم مش نحكيوا على البادل اكيد فما زاد اختيار اخر نتاع جامعه اخرى لاعب كمل في البطوله المرتبه الثانيه ما يمشيش للمنتخب ويمشي لاعب اخر مرتبه 13 ملف اخر هذا زاد فاصل قصير بعد ان نحكيوا مع يوسف الدبابي لاعب رياضه البادل
4: ستاد ديوان

0: ستاد ديوان. ستاد ديوان.
1: واصلين مع الاختيارات الغريبة ديما مع في موضوع الجامعات، لكن المرة هذه في رياضة البادل، ثاني أفضل لاعب تونسي في الرياضة هذه يكون خارج حسابات المنتخب اللي بيشارك في مسابقة الألعاب المتوسطية في إيطاليا لأسباب يبدو أنها غير فنية بتاتا. يوسف الدبابي حاضر معنا عبر الهاتف، مساء الخير يوسف.
2: عسلامة، شكرا على الاستضافة هذايا وميرسي بوكو، واللي نحكيو شوية على البادل.
1: تستحق ويستحق، واكيد رياضة البادل تستحق بعد سنوات كبيرة اكيد ونجاحات مهمة بالنسبة لك. لقيت روحك اليوم ما تنجمش تمثل المنتخب الوطني في اول مسابقة دولية خارج تونس، ومهمة جدا اكيد في كارير اي ملاعبي، والاسباب يبدو انها مش فنية. كيفاش صارت السلكسيون هذه؟ شكون يختار؟ علاش ملاعبي رقم 13 يمشي وملاعبي رقم 2 في بطولة محلية باهية ما يمشيش؟ اكيد فما سبب.
2: والله الحقيقة هو ذيك المشكلة، نحن أنا واحد من الناس نحن نعرف الأسباب، وذي بخلاف اللي مشاركة مهمة زي أول مشاركة للمنتخب البادل التونسي.
1: أول مشاركة
2: معناها أول مشاركة معناها زي حاجة بتدخل في التاريخ. المشكلة أنه أنا أكثر حاجة خلقتني لليوم الإطار الفني اللي حطته الجامعة ما كانش محايد وما ينجمش يكون محايد، زي أكثر حاجة معناها تقلناها حتى قبل اليوم نحكي مع ديوان فهم، شاركت في برامج أخرين قلت لهم اللي أهم حاجة بالنسبة لي أنا هو الحياد باش نعطيه فرصة للملعبية الكل، يعني بخلافي أنا نمرو 2 فهم عبيد أخرين زادت تترينة ومضحية وتحب تعرف تحب تشارك زاد. لو كان اللي قلقني اليوم أنه في الباديل للناس اللي ما تعرفش اللي الباديل راهو كله بريفي، مازلت تونس ما حطتش ستركتور باش تدخل مش دخل الكلوب مع الفيدراسيون، دونك هنا فما مصالح كبيره. نجيو نشوفوا الليسته نتاع لي زونترينور اللي باش يختاروا، نلقاو فما اصحاب نوادي موجودين في الليسته، ونلقاو مدربين نتاع المعنيين بالامر. فهنا الحقيقه نقطه استفهام كبيره، وما فما بالمناسبه زي انا مثلا نقترح انه كنا نجموا نعملوا بطوله، معناها
1: بطوله مصغره بلاي اوف براج يا سيدي،
2: بلاي اوف براج واللي يربح صحالي وكاو، دونك زي الاشكال الكبير الحقيقه اللي صار.
1: ولكن هذا ما صارش، لقيت روحك اوت من المنتخب.
2: لقى روحي اوت في المنتخب والحقيقه متاسف برشا، على خاطر انا قبل ما نولي نلعب باديل ولد المنتخب.
1: انت بطل افريقي في التنس عام 2015؟
2: صحيح، بطل افريقي وبطل
1: بطل افريقي ميمشيش
2: في التنس في رياضه
1: ايه مثالش،
2: ولكن مانيش جديد معناها على المنتخب، على خاطر توا فما عباد تحب تشخصن شويه.
1: لا ما عندها ما تشخصن
2: المشكله هذايا، وفما مشاكل شويه في الفيدراسيون يحبوا يدخلوا فيها جواريات. نحن جوست طالبين انه نفهموا الحقيقه، كان فما مشاكل ولا صارت خيارات ماهيش فنيه فسروا لنا خويا، يقولوا لنا رانا صاروا هكا وهكا ومثالش، معناه حتى كان تكلم لاعب راه من حقه باش يتكلم. وكان انا خاطر قبل ما توصل الحكايه للاعلام راني اتصلت بالمدير الفني ورفض باش يقابلني، قال لي عندي ريونيونات ورئيس الجامعه ما نشعل التليفون.
1: واضح
2: الحقيقه نقطه استفهام كبيره وكاو والله غلط.
1: باه يوسف، بالنسبه منعش للمستقبل نتاع الرياضه هذه، اذا باش انت في الاخر حتى كان تكلمت عليك انت وعلى اصحابك مستقبلا، لانه يعني اللي يصير عليك راه نجم يصير على حد اخر بكل سهوله. زاد
2: صحيح، والحقيقه ان شاء الله تكون زي المره الاولى والاخرى اللي تصير حاجه كي انا تمنيت، انه كان خاطر كي تعرف الباديل راهو فيه راهو باديل لي تري ميدياتيزي لي سبونسور امبليكي برشا في اللعبه هذه، فكنا نجموا الحقيقة نعملوا دورة مصغرة معناها تكون حلوة ياسر، تكون فيها ليزيليت التوانسة، على خاطر نحن اليوم في تونس معنا ديز اسبانيول يلعبوا، دونك هذه الدورة زي باش تكون سبيسيال باش يلعبوا فيها جوارات التوانسة اللي نجموا يكونوا اللي باش يمثلوا تونس في أول مشاركة، فهذه تنجم تكون حفلة معناها، واللي سبونسور باش يدخلوا في الحكاية زي باش تعطي فيزيبيليتي لجوارات نتاعك. وتشجع الصغار معناها الصغار اللي باش يجوا يتفرجوا يقولوا اسمع هاو انا كان نخدم وكان نترين على روحي راه نهار اخر نجم نلعب بطوله زي وذيك، كيفاش نقدموا بالرياضه في تونس معناها ما طلبتش انا هاني نمرو ثاني في تونس ونورمالمون نمشي وطالب انه نلعبوا براش، على خاطر سي بور لو بيان من الناس الكل وتعطي فرصه للناس الكل. فما جوارات اليوم زاده في فورما تحق باش تمشي، فما الناس ما تعيش في تونس نعملوا الحقيقة تكون بطولة ممتازة معناها زي اللي طالبوا.
1: باه يوسف باه يوسف بهكذا اختيارات وكذلك توجهات بالنسبة للجامعة كيفاش باش تكون مستقبل رياضة البادل يعني البادل عفوا باش يكون فما كيد فما منتخب هل باش يواصلوا بنفس المقاييس هذه ولا باش يكون فما مستقبلا بطولة على الأقل باش نجموا على الأقل نظلموا حد
2: والله أنا إلى حد الآن ما عنديش فكرة شنو ولا البطولات الجاية ولكن هو ديجا في
1: ها ولا فما منتخب تو
2: هو تاو المشكلة انه ماك تعرف انت الفيدراسيون بتاع التنس هي اللي ماخذ
1: اونشارج كل شيء
2: اللي ماخذ اونشارج البادل فتاو معناه انا حسب ما سمعت وحسب ما تكلموا في الراديو انه فما مشاكل في صلب الجامعة فيما يخص معناه تنظيم البادل فماذا بينا الحقيقة المشاكل هذي اللي يصير في الجامعة ما تضرش الجواري فتاو نحن لازمنا نفهمه اسكو لي كريتير اللي باش نستعملوهم المره الجايه باش يخصوا الترتيب ولا باش العباد تفهم اسكو لازمها تلعب باش تحسن ترتيبها ولا اي على خاطر تعرف مع عباد تخدم في خدم اخرين زاد معناها نحن فهمت دونك ماذا بينا الوضوح الحقيقه والشفافيه انا ما قلتش راني انه فما سوء نيه ولا حاجه ماذا بيا ما نحبش نستعملها الكلمه زي ولكن اذا اخطات الجامعه مثال اش لازم تكلمنا تقولنا رانا سامحونا رأي هذه أول مرة تونس بالشارك ورانا أخطأنا حقنا عملنا هكا وحقنا عملنا كي الحقيقة الناس الكل نسكتوا على رواحنا ونخدموا على رواحنا أما نحن نطالبوا بحقوقنا وبعديك نقولوا وراهم أطراف وراهم مش أطراف الحقيقة ما يجيش هو عيب كبير
1: وتولي تضارب مصالح وتولي فلان عايت الفلان خطر هو مدرب وخطر سبونسور لفلان يحب على فلان انت ما هذه هي هكا ولا نبدأ واضحين معنا هذا اللي صار
2: هذا هو اللي صار ايه وانا ما نعرفش شنو صار بالضبط ما نجمش نقول
1: جزء منه جزء منه اللي صار هكا يعني حسب ما فهمت انه جزء منه
2: صحيح انت كجامعه كي تخرج اسامي المدربين اللي باش يختاروا
1: بعض ما يحضروش مدربين. وبعض اصلا ما يحضروش فيهم جزء ما حضرش زاد
2: فما جزء ما حضرش والاسامي ديجا من قبل ما يصير الاجتماعات فما اسامي نتاع مدربين عندهم نوادي وفما أي. مدربين معناها تعرف انت النوادي راهم
1: يخلص هو باش ينجم يتكو
2: حيت عندهم دي كونترا دو سبونسورينغ مع لي جوار معناها كي يمشي الجوار نتاعو فهذيك ايماج لي هو كمدرب وكصاحب نادي كيما سيد اللي مشى في بلاصتي المدرب نتاعو اللي هو زاد صاحب نادي سبونسور نتاعو فكيفاش نحطوه نحن في القائمه ونهبطوا اسمه معناها هذا خطا كبير معناها حتى اعلامي من قبل الجامعه معناها خطا كبير ياسر معناها ما تنجمش تقنعني اليوم اللي حتى ولا كان ما فهميش سوء نية فأنه اليوم كي تختار أنت عبد ما هوش نوتر ما تنجمش تقولي وتقنعني اللي الاختيار فني وكهو
1: واضح شكرا لك
2: نحن اليوم سمحني باش كمل
1: تفضل بالطبيعة
2: اليوم البيجي متاع الفيدراسيون يخول لها باش كنا نجم نجيبوا مدرب أجنبي
1: محايد صحيح
2: ولا كنا نجم نعملوا بطولة الحكاية ما طلبش حاجة كبيرة ولكن اختاره وكهو فلتنا الفرصة ذي باش نلموا الناس الكل ونلعبوا بطولة فيها أفضل لاعبين في تونس وكهو
1: واضح شكرا لك يوسف الدبابي صاحب المرتبة الثانية في تونس في رياضة البادل مش يكون موجود في المنتخب في المقابل لاعبي أخرين من بين لاعب آخر مرتبة 13 باش يكون موجود في المنتخب وكيما حكى هو معنا يعملوا لجنة فيها مدربين عندهم جمعيات المدربين هذوما يختاروا اللاعبية اليوم
3: حتى البادل
1: اللي هم يدربوا
3: فيروس حتى البادل
1: هو كيمشي يمشي بسبونسور فسبونسور هذا يودي عليها
3: حتى البادل
1: يودي عليها كش عمل هيك بادل رياض بادل
3: وصلت هذه الأيام سرى مولود جديد
4: صحيح
3: يعني الجامعة ظل عنده 30 سنة خبرة ظل في التكمبين هذا
1: بالحق
4: بالحق يعني هي حاجة تضحك
1: شيء مش عادي
4: في نفس الوقت بالحق يعني لكن البادل يعني السبور مازلت في الهواية ومازلت الناس
1: أول منتخب يتكون
4: الناس أول منتخب وصغيرات
1: ونوفوني
4: ونوفوني وسيرات
3: مولود جديد
4: والعدام الحياد والمحسوبية في الرياضة
1: واضح في هذه واضح
4: خاصية تونسية يعني بالحق يعني هذا يا حبيبنا وصاحبنا وهذاك سبونسور والمدرب لا وشوف يعني شوف البيروي يعني ليزي انت تخطئ وفما محسوبيه وفما يعني شبهه تلاعب وزيد حد المستوى الاتصالي زيد اتاكد يعني عباره سارق
1: في عباره
4: خلي خويا اتصالي من غير ما تهبط بالحق يعني ولا بالحق ريتو تو الكلام نتاع بيبي ولو ان ما نحبش ان نحكي حتى عليه هو بالذات هو بتتر حكايه عليه هو وعلى الكام تاع برشا
1: ملاعبيه كاخرى مذيه مش دوخو فما ملاعبيه اخرى لاعب اخرى اسمها ساره هذه هزت 9 القاب من 13 تلعب باليد اليمين فهزوا لعبة أخرى ما تلعبش باليمين ما تلعبش باليمين وما هيش هز القاب ما هزوش صار
3: إيه احنا لو حق الرد مفول حق الرد إذا عندهم
1: يعني نجيب فيه من رأسي
3: لا إذا عندهم حاجة يعني
1: انزيدك على واحد اخر ما هزوير زاد صار
4: الحاجه الخايبه راهو كي تولي فما كونفيكسيون قناعه عند اللاعبين في اي ديسيبلين راهم في اي ديسيبلين نحكي هذه يعني البادل مازالت جديده مازالت حتى الجامعه ما تكونت
1: بسم الله
4: بالعمل عليك تولي فما كونفيكسيون عند الناس المداخله في اي رياضه في اي ديسيبلين انه الكفاءه ما تكون عند الاجنبي راهو مشكله كبيره رانا بالحق رانا القيم نتاعنا ولي برينسيپ نتاعنا قاعده تضرب بالحق يا ودي يهديكم ربي على الاقل على الاقل اذا كان حتى لي ديسيبلين القدم واللي فيهم خوار سنوات واللي فيهم مشاكل على الاقل خليو لنا الوليدات هذوما الحاجات الجديده خلي صغيره
1: تفهم تعرف اللي فما تنجم تعمل بها ريزلتا كتونس هذوما تنجم تعمل بهم كيما عملنا بونز جابر كيما عملنا هذوما اسهل على الاقل من الفوتبول ومن الهاندبول
4: لانه ياخذ البادل تو في تونس يعني صحيح. فما غرام من برشا شرائح من حتى شرائح عمريه كبار وصغار ناس قاعده تلعب مالوريزمون هذه الخصيله التونسيه
1: بالتيس ولا الوقت يعني تحب تخو تحب تعطي كلمه
5: بدون تعليق
1: بدون تعليق هذه كلمه بدون تعليق
4: تعبت البريود الاخر
1: فير تعليق سالوا من صدى الديوان وفيت نقابلوا كيت في الساعه الثانيه باش نحكيوا على كاس العالم باش نحكيوا شويه على منتخبنا باش نحكيوا على الميركاتو في تونس ميركاتو كره اليد مشتعل وكذلك مو مش ازمه ولكن نادي حمل الانف مطالب بخلاص نص مليار من اجل المشاركه في البطوله
0: استاد الديوان استاد الديوان على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم ديوان فهم فلاش نيوز
6: مجتوى السابعة ديوان فهم عسلمة حصيلة حادث المرور الذي جد ظهر اليوم بمعتمدية المظلة من ولاية قفصة ترتفع بوفاة شخص ثاني متأثرا بإصابة خطيرة لدى إيوائه بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة وفق ما أكده النظير العام للمستشفى منصف الحناشي لمراسل ديوان فهم بالجهة. يذكر أن الحادث الذي جذب الطريق الفرعي الرابطة بين المغسلة رقم 2 والمغسلة رقم 3 التابعين لشركة فوسفات قفصة كان قد أسفر عن وفاة شخص على عين المكان وإصابة 6 آخرين وتتمثل صورة الحادث وفق المعطيات الأولية في اصطدام بين سيارة خفيفة وسيارة أخرى معدة لتهريب المحروقات. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري تدعو المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة إلى مزيد العمل والإنجاز للإطلاع بدورها الاجتماعي في تكريس وتجسيد الرؤية الاجتماعية للدولة. إلى الشأن الدولي ألمانيا تسجل لليوم الثاني على التوالي الرقم القياسي لأعلى درجة حرارة مسجلة في تاريخ البلاد بعدما بلغت الحرارة 41.5 درجة مئوية وفقا لبيانات أولية صادرة عن هيئة الأرصاد الجوية الألمانية. هيئة البث العبرية تفيد بأن جيش الاحتلال يستعد للانسحاب من المنطقتين التجريبيتين بجنوب لبنان غدا الأحد. الحكومة البريطانية تقول أنها ستفتح مسارات آمنة وقانونية للاجئين الذين يستجيبون لمعايير محددة ما يمهد لفتح الباب أمام الآلاف للقدوم أو البقاء في بريطانيا في خطوة مأخوذة من برنامج الرعاية المجتمعية في كندا الذي أسهم في استقرار حوالي 400 ألف شخص في البلاد منذ انطلاقه عام 1979. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
0: ديوان فهم عسلمة
7: عسلمة ديوان فهم أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
8: وديما نحبكم برشا ديوان فهم
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
9: ديوان فهم نحب نوصل نداء
10: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
0: مالا كابتن موجة صفاقس
11: على 91.2
0: تونس
11: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
11: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

على ديوان فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم.

0: 7:13 انتم تسمعوا في استاد الدوام توصل معكم انتوا حتى للثمانيه بخصوص رياضه البادل. كان فما في طرح حق الرد بالطبيعة. كنا اكيد اتصلنا باحد الاطراف اللي تهمها اللي قالوا يوسف الدبابي, ولكن لحد الان الرقم مازال ما تعداش رقم قطري. ما عادش كان يسمع فينا, راهو الرقم نتاعك على غالب ما تعداش. نحاول مره اخرى اكيد نشوفوه. فهمت في طار بالطبيعة حق الرد. نواصلوا بقيه مواضيعنا بخصوص كره القدم. كما قلنا منتخبنا الوطني مشاركة سيئة جدا وكارثية. منتخبنا الوطني أنيس في آخر 14 مقابلة ربح 3 مقابلات فقط ضد هايتي وغندا وقطر, البقية تعادل فقط مع كندا وعشر هزائم. منتخبنا أكيد عنده رقم قياسي كما قلنا منذ مقابلة بلجيكا إلى مقابلة هولندا, يعتبر من أكثر المنتخبات ممكن حتى اللي شاركت في كأس العالم اللي خسرت الكرة بأكثر من 270 كرة. منتخبنا ما ينجمش يستحوذ, هذا أكبر دليل في كأس العالم هذه. ويقال أن الضعف هذا اللي شفناه متسبب فيه إما أكيد صبر اللاموشي أو الجامعة, وأكيد نقول احنا تربص برقة في قفص الاتهام أكثر وقت حضر فيه المنتخب لكأس العالم, بإضافة بالطبيعة للقائمة متاع الملاعبين اللي كان عليها برشا بوليميك, إضافة للي قالوا حازم المستوري إلى غير ذلك.
1: بيان سور المشاركة هذه تعتبر كارثية والأسوأ في تاريخ كرة القدم التونسية وفي تاريخ المنتخب. نعتذروا الاعتذار مشكل لنا احنا توانسة, لازم نعتذروا لافريقيا لانه منتخبنا الأسوأ ما بين 10 منتخبات الافريقيه اللي
0: شاركوا,
1: واحتلينا المرتبه 47 قبل اخر
0: مرتبه بل اخر مرتبه.
1: دونك منتخبنا صحيح الى باسيه كوتي على جميع المستويات, نتائج مخيبه, نتائج كارثيه بالارقام بالاستاتستيك. الور لا ما وصلناش للحد الادنى نتاع نيفو نتاع منتخب يزمو يكون في كومبيتيسيون مونديال كيف ما
0: انهيريه
1: على الشيء المونديال. دونك منتخب ظهر بصورة وبوجه سيء. بيان سور حسب رأي برشا معطيات ولا برشا حاجات تلمت على المنتخب باش ظهر في
0: بالفشل هذا بالضعف هذا.
1: بدأت بالقائمة وبكلكو جوار اللي موقعش استدعائهم. انا في اول كونفرنس دو بريس نتاع صبري اللاموشي نتاك اش قلت مليح, قلت ان شاء الله معناتها الامكانيات اللي ظهرها كبيره في الكوم وفي في التواصل وقدرته على معناتها انه يكون ان بون كوميونيكاتور, ان شاء الله على المستوى الرياضي والفني يترجمها مع منتخبنا ونشوفوا منتخب جيد. دونك قلنا من القائمه فما ملاعبيه كانوا نجم يكونوا موجودين. انا حسب رايي توا في الكوب دي موند هذيا دو بيلي اللي هما ظهروا مهمين في الفاز الاولى على الاقل اللي هما لو كوتي فيزيك والكوتي تكتيك. كوتي هذوما الجزوز جوانب حسب رايي مهمين برشا وتغاو على جميع لا بلوبار نتاع المقابلات. بعد في دي فاز متقدمه بيان سور مش تظهر لكاليتي تكنيك, ودايور قاعدين نشوفوا فيها على الاقل مع المنتخب الفرنسي. دونك البريباراسيون نتاع المنتخب نتاعنا حسب رايي كي نشوف روندمون فيزيك نتاع لا بلوبار نتاع الملاعبيه, وديما نرجع ليكزومبل نتاعي حنا بعض اللي ما كانش في الفورمه اللي تعودنا به ملاعبيه سير بلون فيزيك براتيكمون ما نجم حتى ملاعبي يعمل لي فور اللي ينجم يخليه يظهر بوجه جيد. برشا ملاعبيه كيف ما بن سليمان في اللي ماتش اميكو ببروندمون وبوجه في اللي ماتش اوفيسيال مع المنتخب ما زادناش حاجه كبيره. بون نحكيو على معناتها استقدام لاعب كيما خضيره وخلينا عيدوني ولا خلينا
0: فرجاني.
1: نحكيو على ملاعبيه اللي ما خذتش ولا دقيقه طون جو كيف ما
2: سته ملاعبيه
1: خمسه ولا سته ملاعبيه
2: خليل العياري
1: خليل العياري
2: ولؤي
1: بن فرحات عروس
2: لؤي مش موجود
1: غير لومي بليتو
2: غير أيوه. لومي ولاكسيال ادم
1: عروس وصبري بن حسن الجارديان
2: ولاكسيال نتاع
0: الشيخاوي
1: هلا. دونك فما ملاعبيه حبيتهم ياخذوا شويه طون جو مالغري اللي ماهوش يبدلوا حاجه في المنتخب
0: حفاظا عليهم
1: لانه نفاتي زاد
2: معتز نفاتي
1: كيف
2: اما انيس بالحق تو احنا البلاتوات الكل منابر اعلاميه يعني اجنبيه ولا الوطنيه ولا اي كان هما مقتنعين بكون الاداء نتاع المنتخب التونسي اداء كارثي. ما هي الحلول؟ كيفاش باش تصرف؟ كيفاش تخرج من ازمه
1: النتائج هذه؟
2: اي على ابواب
0: العام نحكي
2: فيها على الأبواب يعني افتتاح موسم رياضي جديد يعني عديد الأشياء كيفاش بتصرف خاطر احنا كي باش نحكيه ونقعد نحكيه على الخلالات الخلالات كبيرة كبيرة عطيني الحلول احنا تو كل منابر العالمية نفس الديسكور أدام غير راضي الكاستين غلط حكينا عليه قبل خاصة المنابر العالمية الموجودة في الديوان المحلين حكيوا بالكدا على الاختيارات متاع اللاعبين الكاستينج الأول متاع صبري من الأول كنا أنا مثلا من الأول كنت متأكد فما فشل فشل من إطار فني لكن مش الأسباب برك أعطينا الحلول شنو مر أنت كإطار فني ولا مكتب جامعي أعطيه الحلول كيفاش تخرج تونس من أزمة هذه راهو عم جاي الموسم المقبل فما كأس أفريقيا
0: شوف تصفية كأس أفريقيا على غريب زاد
1: توا فما حلول على من الجانب الإداري الادمينستراتيف ومن الجانب الفني اللي هو لي تكنيسيان اللي باش ياخذوا المشعل وياخذوا لا ريليف الفترة الجاية. أول حاجة شوف إذا نشوفوا مثلا جيراننا المنتخبات العربية اللي هي توا المنتخب المصري
2: شمال أفريقيا
1: المنتخب المغربي هذوما جيراننا وهذوما مشاو بستاف محلي وناجحين. وسام حسن
3: اني سامحني بالله جوست خليك تكمل كلامك جوست باش نفهم يعني انت ترى انه الحلول يعني تكون بت بت بالمواصله مع الناس هذوما او يعني انت تعطي في حلول فنيه عامه نحب نفهم يعني باش نعرف انا اللي نتاعك
1: الحلول قلت لك اداريه وحلول عندنا
3: فنيه
1: انا الجانب الاداري حكينا فيه نهار الحد في الليل حكينا فيه وقلنا
0: حكينا حتى بعد الماتش
1: ولا حكينا فيه بامال دي فوا دونك زيد خلينا نكونوا عمليين خلينا نكونوا اكثر معناتها ناس اللي تحاول تلقى الحلول. دونك قلت لك اليوم المنتخب المصري والمنتخب المغربي مشاو في التوجه نتاع المدرب المحلي اليوم محمد وابي ما كان يعرفوا حد
0: صحيح
1: هز الاوديسيت لما الإيفان هذا الإيفان وبعد لقيناه سيليكسيونور في
0: ولكنه فورماتور كبير
3: في بلجيكا فورماتور مش محلي يعني
1: حسين حسن أنا في البريود هذيك عايش في مصر وقتها
0: انتقادات غير عادية
1: والناس كل تطالب
3: الاتحاد المصري الاتحاد
0: مدرب أجنبي
1: وحتى لي كرونيكر ومع تلي زاناليست
0: ما كنوش قابلين
1: كلهم مش قابلين ومع هذايا فما رؤية واضحة فما توجه واضح من الإدارة وإلا من الإدارة الرياضية الموجودة في مصر أنهم متمسكين بالمدرب امتاحهم وعندهم ان بروجي يحبوا يكملوه. هوني أشوف عندك تو أول حاجة التقييم هذيك لازم منه باش يكون موجود والتقييم راهو يكون موضوعي ما يكون السوري خاطر احنا عملنا برشا ناس ظهرت في منابر إعلامية وناس ظهرت تعمل في ديكلاراسيون وتصاور كومو كوان عملوا في تقييم الله مع التقييم هذيك شنو المحتوى بتاعه شنو اللي صار فيه ما نعرفوا حد شيء اما راهو التخيمه واش بشويه حضور وشويه صار وشويه كلمتين قال شنو عملنا حضور لازم
2: نحيوا العقليه نتاع المسؤولين باش يتبروا من الموضوع الوجع اعذار ونعتذروا للشعب التونسي احنا شعب تونسي ما نعتذروش بايش معاك انا ما نعتذرك ما نعذركش انت المسؤولين الموجودين في المكتب الجامعي والا للمديرين الفنيين يهودي شوفوا انتم نحيوك الكاسكيت خل منا روحي قدام الجمهور ما تبناش احنا كلنا مع بعضنا احنا درابو وشربتنا انتم عندكم اختصاص ماذا بيكم عطيوا للداوين الداوين باش يتصلح كل قدم التونسية
1: خاطر تو كلام مهم خاطر فوزي تو احنا نحب نونشاني باللي قاعد صاير وقاعد نسمعوا فيه في البريود الاخرى تو المكتب الجامعي اللي يخدم فما بوكو ديشيك من الكوب اراب الكوب دافريك
0: التحضيرات كذا
1: ونسيت سويت دونك زيد باش نرجع عليها اما انا توا في النهارين هذوما نسمع في تسريبات معناتها الحلول انه اليوم باش تولي بطولتنا ب 20 فريق ماشي نادي
0: هذاك هو مش نعطيك هذاك باش احنا نقعد نتلهاو بهذاك وننساو المنتخب
1: ولا هذاك اش حبيت
0: زلنا ننساو
2: المهم مش بالسير
1: ما احنا مش لازمنا نرضيو الجمعيات باش يرضاو
3: الجمعيات اتونسيون راهو الحاجه هذه الحاجه هذه راهو الحكايه فيها مين ميساج انا نسيت جوست خاطر المعلومه باش نقولها راهي بذكاء يعني وبخبث كبير انك توجه الازمه وتوريونتي الحكايه المساله الثانويه راهو من اخطر الاشياء اللي تجم تميع الحاجه اللي والنكبه اللي صارت لنا في كره
2: كيما قصاو سيدنا طرابلسي نسينا كل شيء
1: جس النبض هذايا والا محاوله امتصاص غضب الشارع الرياضي التونسي راهو الافضل نمشيو لحلول عميقه وحلول صحيحه باش نجموا نرجعوا كورتنا تنافس صحيح. على الاقل بتظهر بوجه مخيل باللي شفناه خاطر لا ديسيبسيون والخيبه والعار اللي شفناه في الكوب دي مون
0: عنده حتى تفسير اخر
1: خلينا وجونا على الارض معناتها مالو رزمو دونك لازمنا التقييم كما قلت يكون موضوعي ما يكون السوري ونخرج به بحلول عمليه وراه كي نعطيو
0: ونمشيو طول الاكسيون
1: نعطيو الثقه في ستاف تكنيك ولا في ديريكسيون تكنيك ولا في ديريكسيون سبورتيف عن اقتناع وببروجي مش ضربه ضربتين حط مدرب نحي مدرب انا على شنو على شنو الاساس اللي عينت سامي طرابلسي ولا اللي عينت
0: ولا على شنو اساس نحيت
1: طرابلسي ويا اخي احنا اليوم كي عيننا جلال قادري جلال قادري نجح في ليكيب ناسيونال ونجح توا في تجارب سابقه كان حد معناتها قبل 10 سنين ولا عامين ولا ثلاثه يعتقد في يوم من الايام جلال قادري باش ياخذ ليكيب ناسيونال لا كفاءه عرفوا الناس معناتها المسؤولين عرفوا اللي فيه فما كفاءه وتشبذوا به وعطوه
3: الامكانيات
1: وفروا له وخلوه يخدم على روح راهو لي كومبيتونس موجوده في تونس ليسونسيل تعرف تختار وتعرف تعين عباد وتعطي فيهم الثقه وتدعمهم حتى لو فما الشعب معناتها الشارع الرياضي ولا الميديا تخل فيهم ولا ما انت ما تطيحش في المستنقع هذا وتجاري البريسيون نتاع الشارع الرياضي.
2: لا سامحني على منظر باش نبداو لا
1: بسرعه
2: على لطفي على جلال القادر صدفه لعبت له دور هو منذ كبير عمل اكسبلوا في الكاس العرب وترشح دور نهائي لكن انا نحكي لك اليوم في التوجه الاعلامي يعني ولا موضوع استقاله ولا اقاله نتاع خليل شمام هذاك هذا بروبليم تونس
1: لا بيان سور لا
3: شو كيما قلت انا بتاتر باش ما نميعوش القضيه وما نميعوش الكاتاستروف اللي صارت راهو اسوء كابوس صار لكره القدم التونسيه راهو ديسيبسيون كبيره راهو مش انيه مش في في في في, في, في السنوات هذه راهو عبر التاريخ راهو لازمنا نكونوا متصارحين مع رواحنا راهو علاش احنا مالوريزمون وليت عندنا سياسه انكار للواقع سياسه انكار للمشكل العميق راهو اذا كي ما يكونش عندك الجرأة وما يكونش عندك الوداس انك تحكي وتقول راني فشلت راهو ما تنجمش تكون مسؤول راهو فما مطلب شعبي راهو تشوف ناس كل اكثر شيء طالب به ان تحب المساله يا سيدي ما نحبوش نقولوها كلمه المحاسبه لان تخوف بعض المسؤولين يا خويا نتسالوا نحبوا نفهموا وانتم وين اجتهدتوا وشنو عملتوا وين اخطاتوا باش نعرفوا لانه راهو المنتخب هذا مش منتخب اشخاص مش منتخب فلان وفلتين راهو منتخب التوانسه الكل اي تونسي من حقه يغير على بلاده اي تونسي حشم على 10 منتخبات افريقيه 7 ترشحوا وزوز انا اونطونت المنتخب الوحيد اللي كان يعني في في في في في, في فشل تاريخي لا يسبق له ابار منتخب فما جاسبياج على المستوى المادي فما تساؤلات كبيره ما بين 2018 2022 2026 فما مليارات خذيتها المكتب الجامعي وين مشيت شنو هي السياسه شنو الطريق التسيير كره قدم التونسيه وين واش عملنا عملنا شي حاجه في التكوين عملنا شي حاجه في الرسك عملنا شي حاجه في استقدام اللاعبين عملنا شي حاجه في تحسين مستوى بطولتنا وانديتنا هذه الاسئله العميقه اللي لازم تطرح حاجه اخرى من الاسباب الكبيره بالنسبه لي مش نحكي شويه فني وبعد باش نجي للجنرال امين مسالش فني راهو كيفاش اخترنا مدرب بالسوء هذا كيف اختار المسؤولين على القرار على اتخاذ قرار في كره قدم التونسيه مدرب اللي احنا والحمد لله كنا سابقين ونذكر احنا اول وحيد راه مش من ندعيوا البطوله لا حكينا على حسب تجاربه السابقه على حسب المدرب اللي اقصى جيل تاريخي في الكوت ديفوار على مدرب اشتغل في على اي مقياس وقع انتدابه وكيفاش يختار 15 ملاعبي فقط كيفاش يعني 7 ملاعبيه كانت في متاع محاصه نتاع محاصه انديه نتاع ترضيات نتاع كذا كيف الملف نتاع جمالي خذيره بن علوان الناس هذوما اللي جاوا كلاو واستحقاق غيرهم في التصفيات ملاعبيه هزتنا الكوب دي موند ما مشاتش وملاعبيه جات فريمون كيفاش جاوا ما فهميش هذا ما تقوليش جاوا بطريقه يعني هما ملاعبيه بين رفضونا ان سيرتان مومون المدرب اللي مسك المنتخب لموشي قولوا لي انت كانت الروايات كانت مختلفة أنا نشوفه اليوم بالحق اليوم أفعل أسوأ ما يمكن يفعله أي مدرب ما يحبش البلاد هذه جاء بصراحة كانت ديسيبسيون كبيرة المشكل نجيو توا البوان اللي بالنسبة لي نحب نحكي عليها نيس راهو المشكل راهو أنا ديما نقول راهو مش مشكل فني راهو المشكل أعمق راهو أعمق بكثير راهو مشكلتنا مشكل أخلاقي مشكلة كفاءة رانا عندنا بروبليم كبير لازم نعترفوا به رانا ما نحطوش الإنسان الكف في المكان المناسب رانا نحطوا ناس على أساس
1: الصداقة والزمالة وهذاك تابعنا وهذاك صاحبنا وهذاك وصلنا للانتخابات وهذاك عمل لنا راهو نهارت اللي تحب توصل انت بالكورة لبر الأمان لازمك تعين الإنسان الكفء ما فيش عيب تحب تنجح انت انت كمسؤول تحب تنجح عين إنسان كفء ما تعينش إنسان على على على اساس المحاسبه ولا على اساس الزماله ولا على اساس الترضيه حاجه اخرى زاده هامه راهو عندنا مشكل قانوني كبير مشكل نتاع تشريع رياضي ما عندناش قوانين قانون الهيكل الرياضي بالنسبه للانديه راهو هو هو اصل الدي ابار مانيش نحكي على الامور الماليه والاقتصاديه اللي بالحق احنا كانفراستركتور لازمنا نلقاو حل والدوله لازم تحمل مسؤوليتها وصلت الاشراف لازم تحمل مسؤوليتها اللي هي زاده كيف كيف مساهمه وقلنا وحكينا راهو سلطة الإشراف إذا كان خذيت ديسيزيون ولا خذيت اختيارات خاطئة زاد كيف كيف ما هيش منزه هي لازم تتحمل مسؤولية اختاها وين وين أنا طول ما زلت ننتظر في الرياكسي أسيدي ما وقلنا احنا إذا كان أنت خويا مكش الأوتور وفشلت ولازمك تغادر ويجيوا ناس اخرين يا سيدي انت تمسك بالمصر نحكي كسلطة إشراف ما نحكيش كمكتب جامعي ورينا على الأقل لي ميزور ورينا انت شنو باش تعمل باش تلقى الحل يا اخي خفما ناس راهي متقلقت وتغشت تحب تفهم تحب تشوف حلول واقعيه وعمليه اللي حكي عليه محمد امين
2: ما سمعني اسمها سلطه الاشراف
1: سلطه الاشراف الوزاره
2: اي ايش بها الوزاره ايش عندها دخل
1: الوزاره
2: سمعني ايش عندها دخل الوزاره
0: بشويه
2: انت تو تحكي سلطه الاشراف احنا حكينا شنو هي الحلول سمحني
1: كمل احكي
2: انت ايش هي الحلول سلطه الاشراف دخلها ما نقول احنا شو سلطة الشرف ما تتدخلش وما تتدخلش وبالنسبة لي هي هذا مكتب جامعي شرعه
0: دخلت شر... في صبري
2: دخلت في تعيين المدرب هو قال لهم جيبوا صبري انت عندك الأدلة على البين على المدعاء راهو كل واحد
1: انت كملت
0: الاجتماع اللي صار
2: ما تجبدش على المدرب
0: مش كلهم يكذبوا راهم اللي قالوا
2: ماهوش يكذبوا قال لك هذا اجتماع
0: صار اجتماع خرجوا قرار نتاع مدرب وطني تونسي
2: يعني قرار جامعي
0: على اساس مدرب
2: مش مش قرار مسلط على مش مسقط على المكتب الجامعي
0: واضح تفضل
1: جاوبك انا توا بالنسبه لي انا نشوف انه الوزاره اخطت على مستوى ماذا فعلت الجامعه باش توفر جو ممتاز للمنتخب الوطني اللي نحكي على التدخل في تعيين المدرب الوطني اللي كان مدرب اجنبي حل من الحلول واللي جاء وحكينا على التجربه نتاع كيروش في جانفي 2025 واللي الوزاره كانت من ضمن ولو انها حاولت انها تستجلب وتجيب مستشارين وتلقى حل لكنها كانت متمسكه بالمنتخب بالمدرب الوطني ورينا وين وصلنا المدرب الوطني خاصه انه مدرب وطني ماهوش كفء لو كان جاء مدرب وطني من خيرة اللي عنا ولا من الناس اللي كفاء وحكينا ديجا على تجربة القادري اللي بالنسبة لي مع النقد الكبير اللي صار ومع الهرسلة اللي صارت له بالحق يعني ورانا أحسن ما فهم شوف راهو المشكل أعمق علاش قلت مشكل أعمق نجي توا الأهم عنصر في, في, في, في, في النكبة هذه ولا في الديسيبسيون هذه اللي هي الهيكل المسؤول على تنظيم اللعبة جامعة التونسية لكرة القدم النظام الانتخابي اللي وصل بالجامعة هذه راهو خلينا نكونوا واضحين راهو مالوريزمون طريقة الانتخاب راهو ناس خرجت من الباب رجعت من الشباك راهو ما تنجمش تنجح راهو ولات مشكلة نتاع ثقة ناس خذت فرصتها يا رسول الله فما مبدأ التداول على المسؤولية راهو عادي هذاك يصير في
0: عدل هذيك
1: سنة الحياة انت كمسؤول ما نشكوش فيك يا سيدي ما نشكوش فيك انت انسان باهي وحاولت واجتهدت لكنك فشلت ابسط القيم الأخلاقية تنسحب. وأبسط الحاجات اللي تكون أنت متصالحة يا أخويا جربت وفشلت خلين مكان لغيرك علاش نتشبثوا علاش نتشبثوا بالمسؤولية علاش نشوفوها مسألة حياة أو موت علاش بالسيف أنت تحب تفرض رأيك علينا لأنك جربت وفشلت وصلت بنا الريزولتا غير مسبوقة يا أخي احترموا شوية على الأقل بالحق كلمة احترموا شوية فشلتوا ما زلتوا يعني تنظروا ما زلتوا تحاولوا تعاودوا تديروا الأزمة ولا إعادة تدوير الأزمة عرفتك الرسك لو التدوير أش نعمل أنا نبدل هذية في بلاست هذيك والنحية هذيك وهذيك سياسة كبش في دي راو المشكل أعمق راو مشكلة مسؤولية راو كون عندك الشجاعة ولو داس قول راني فشلت وراني أخطأ وخلي مثالش راهو ما عقرتش البلاد راهي تونس ولاده تونس فيها من الكفاءات وفيها من الرجالات اللي قادره تاخو المسؤوليه حتى في سيتياسيون ديليكات وسيتياسيون دي كريس كيما هكا في الكره
0: واضح عندك ما تضيف بسرعه نيسا
1: انا توا الحلول الفتره الجايه كيما قلنا مع التقييم ومع انه تعرف تختار الناس اللي باش يتسير الفتره الجايه مع اختيار مدرب وبالنسبه للسيليكسيونور رايي واضح
0: ناخب وطني
1: اهم شيء في كاليتي عند المدرب والناخب الوطني تكون عنده شخصية كبيرة وعنده من الكاريزما اللي تخلي حتى طرف يتدخل في اختياراته كلك سواء متاع ليز دي جور ولا
0: البروجي جو نتاعو اختياراته هو
1: كل ما اختيارات فنية لازم واحد مدرب كاريزماتيك مع تسيليكسيونور عنده الشخصية. اليوم عندنا ليز اكزامبل فوزي البنزرتي منجح في كاريره كان شخصيته القوية وما خلى حتى انسان يتدخل في خياراته الفنية. دونك لازم نختاره زادا بيان سور لازم يكون راهو مش لازم يكون راهو ملاعبي هزز دوري ابطال اوروبا رابح ماجر هزز دوري ابطال اوروبا موش مدرب كبير راهو مش لازم يكون واخذ دكتوراه في العلوم الرياضه وفي العلوم الكل واخذ جائزة نوبل راهو يكفي انك تعرف تختار انسان عنده شخصيه انسان عنده من الزاد المعرفي وزاد الرياضي اللي تخول له باش يكون مدرب منتخب الفتره الجايه.
0: واضح. فاصل قصير بعد نحكيو مره اخرى على رياضه البادل في طار حق الرد من طرف رئيس الجامعه التونسيه للبادل بسام الزوي. بعد شوي باش يكون معنا عبر الهاتف.
4: ستاد الديوان. ستاد الديوان على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. ستاد الديوان. ستاد الديوان.
0: في اطار حق الرد بخصوص لاعب البادل يوسف الدبابي الجامعة التونسية للبادل طلبت حق الرد في شخص بسام الزوي رئيس الجامعة التونسية للبادل. مساء النور سي بسام.
5: مساء النور يعطيكم الصحة على حق الرد. حبيت باه وصلني الكلام اللي قاله يوسف الحقيقة ما كنتش نسمع لكن حبيت نقو حق الرد ويعطيكم الصحة على
0: الفضل الخط ليك.
5: بارك الله فيك. جوست حبيت قبل ما نبدأ نهني المنتخب التونسي لأقل من 12 سنة للفتيات بطول العرب في مصر والولاد اللي عندهم المرتبة الثانية وإن شاء الله كما نقول المستقبل لهم. بالنسبة للموضوع البادل أنا اللي حس في نفسي شوية أنكم الحقيقة أخذيتوا الموضوع من زاوية واحدة وما كانش فيه التقصي الكامل وما خليتوش المعلومات الكاملة. كنتوا تجموا تسألونا ونجاوبوا معنا ما خبيوا
0: ما أنتم ما هبطوا شيء ما هبطوش.
5: أنا بالنسبة لي كله فيه بارشة مغالطات.
0: تفضل صلح تفضل.
5: أي بالضبط وذلك عليه طلبت كلمة بس نصلح وسقطوا له خيان مع احترامي ليهم ياسين وفوزي وكل نسمعكم انا ونسمع معناتها الاذاعه اللي ما همش مختصين في البادل في سخذوا موقف وبنوا على الكلام اللي قاله هو وحتى انت جديدك بنيت على الكلام اللي قاله هو. انا مش نوضح لك
0: ياك سمعت مال
5: الصوره بين صور عاودوا لي
0: عاودوا لي كل شيء تفضل
5: سير ريزومي اي دونك بالنسبه للبادل الرياضه هذه احنا الجامعه ديرو جديد دخلنا عنا 5 شهور الرياضه هذه كانت براتيكمون مهمشة معناتها ما كانش فيها حد شيء مؤثر بالكل. كانوا فما شكون يعمل مسابقات وحده خاص يعمل في بطولة وحده عنده كلاسمو كانت كل شيء مسيء. احنا دخلنا وبدينا خدمة النوادي ما كانتش منخرطة في الجامعة عملنا لهم طريقة والحمد لله 90% منهم او اكثر واليوم منخرطين في الجامعة. الحاجة الثانية اللاعبين راهم لا ينتمون لنوادي اللاعبين الكل يلعبوا في البادل يلعبوا بليسانس انديفيدويل مع الناس لاعبين يلعبوا في نوادي تابع النادي الفلاني ولا تابع النادي الفلاني خاطر سمعت اللي هو قال من نوادي نتاعهم الكل يتناو هنا ويتناو غادي هذاك احنا مش موضوعنا وما نجموش ندخلوا فيه. النقطة الثالثة اللي قال عليها مشاكل في المكتب الجامعي صحيح ان عضو من المكتب الجامعي استقال وهذا ينجم يقع وكان فما خلافات في حاجات خص البادل عندي ما عندي مش نخبيوه وكانت وهو بيدو خذ موقف ولا قال حاجة ومن حقه وهذا معناتها ما يقلقش ما هوش حاجة معناتها تجم تقول خلافات كلمة كبيرة احنا بقية الأعضاء الكلهم ما عندهمش مشاكل والحمد لله نخدموا متفاهمين ومعناش اشكال. النقطة اللي بش نزيدها اللي هي تخص الرياضة هذه معناتها احنا بعد ما خيط نظمنا وفما ولاد دورات وفما كلاسما وفما كل شيء مريقل في وقت وجيز شاركنا بالمنتخب معناتها الأقل من 12 و14 و16 في مصر في البطولة الإفريقية اللي هي أول مشاركة لرياضة البادل على المستوى الخارجي. معناتها ورينا اللي احنا نطمحوا ونحبوا نطوروا الرياضة هذه ومشينا للدورات وبطولة إفريقية شاركوا فيها 3 بلدان برك باش تعرف معناتها الناس الكل مازالت ماهيش حاضرة من مالغريس مشينا ويعطيهم الصحة الأولاد عملوا مرتبة ثانية خسروا ضد مصر ونتيجة مشرفة ونبنيوا عليها ونحاولوا نتحسنوا أكثر. فما النقطة اللي مهمة ياسر زادة اللي احنا كيخدمنا حاولنا والحقيقة مشكورة الوزارة اللي وتفهمت وشجعت الرياضة هذه وكنا باش نكونوا موجودين في الجمال اللي هي نقطة إيجابية خاطر فما رياضات تجم ما تشاركش والحقيقة يعطيهم صحة عثيقة اللي عطاوها باش نطوروا الرياضة هذه خاطر قاعدة تكبر بالقدا في تونس. دونك الرياضة هذه باش نمشيو لها غالب بير ولاد وبير بنات هذا اللي نجمنا ناخذوه خاطر من رياضة جديدة في البير

0: تم اختيار مدربين من الموجودين في الساحة من توانسة وأجانب، وبس نعملوا منهم لجنة، واللجنة هذه بستعمل قائمة أولية، عملت قائمة أولية فيها 10 أولاد وخمسة بنات، وبش تتبعهم هذا من شهر مارس، وبش تتبع معناتها اللاعبين هذا في الدورات وتشوفهم، وفرض مرة معناتها فرض وقت باش تشوف حتى الكريتير اللي باش تبني عليهم الشواء نتاع الزوز هذوما، باش نحاولوا يكونوا كريتير موضوعيين، وباش نعاودوا نتلاقاو نهار 15 جوان باش يجيو يحضروا باش يختاروا، نخرجوا بالبير الاولاد والبنات اللي هي باش تمشي تشارك في الجيومات. ومعنا الاداره الفنيه نتاع الجامعه اللي هي تعمل تنس في الاصل، لكن البادي اللي انت تعرف اللي جاي من التنس، دونك لي كريتير دو سيليكسيون في الفوت في دراسه كل فما معايير وكل ناس الكل تنجم تراها باش نعرفوا لو شوا هذا يكون فالابل ولا. اللجنه هذه كونتها لجنه البادل اللي كان يترأسها العضو المستقيل من الجامعه، وهي اللي اختارت السته مدربين. احنا كمكتب جامعي ولا واحد ما عندناش دخل فيهم، اختاروا السته مدربين
1: وهذوكم اللي اختاروا بعض أجانب. وهذوكم يختاروا
0: ثلاثه توانسه وثلاثه اجانب، عملناها هي بيدها اللجنه للشبان، وهي بيدها اللي اختارت اللي ماشيين للجامعات. في الشبان انا ما سمعنا حد شيء ولا باس، ما قال عليهم حد اللي عندهم اي حاجه، وفي الكبار خاطر فما اون بير معناتها اون بير ولاد اون بير بنات. اللجنه هذه كانوا فيها ست كما قلت لك، اول ما بديناها بعد ما قل من شهر فما زوز اترونجي لظروف خاصه بهم انسحبوا، خرجوا خاطر ما همش في تونس ديما، وقالوا ماذا بهم يقعدوا لهنيو وخرجوا منها، قعدوا اربع زوز ثلاثه توانسه واجنبي. هذوما اللي قعدوا يتبعوا نهار الاجتماع نهار 15 عندهم استدعاءات الكل، يعرفوا اللي هما نهار 15 باش يجيو يعطيو ويتناقشوا في الموضوع هذا. حضروا زوز برك، واحد مسافر ما حضرش وما بعث حتى شيء، اللي هو يحكي عليه اللي عنده نادي وعنده درجة نوع هذا كان مسافر، دونك اذا هو متقلق وبيدو راهو ما جاش هذاك. ولو احنا قلنا لهم النهار الاول شرطنا الوحيد انه ننساو اي حكايه اخرى، نختار واحد ثالث مثل تونس. وزوز واحد في اخر دقيقه قال بعث مساج وقال راهو يتاسف عنده ظروف خاصه ما جاش، جاو زوز تونسي واجنبي.
1: لجنه فيها زوز ولات من
0: زوز عطاو نفس الاختيار نتاعهم مع الاداره الفنيه اللي عندنا، زادت عملت اتصالاتها وكل تاكدنا انه الشواء مريقل وهذاك الفاليده. بالنسبه للشواء تو باش نجيو باش نفسر حاجه اللي انا راي الجامعه صحيح، اما انا اصلا كنت بطل تونس في التنس وكنت وعندي حتى مدرب وكل شيء معناتها، اما انا ما ندخلش في الشيء هذا خاطر ما جيتش للجامعه الهدايا، لكن نجم نفهم ونفسر لك اللي هو تفسر، حتى احنا بدنا ناخذ رابور والرابور هذا يمشي للوزاره زاده، مش حاجه اعتباطيه نختاروا يمين ويسار وكل ما يعنيناش كل ما هو سبونسور وكلام على اليمين وعلى اليسار، هذاك احنا ما عندناش دخل فيه، هذاك امور هما اللاعبين هما اللي مو في سبونسور اللي يحبوا يعملوا. بالنسبه للاختيار شنو اللي اختارت اللجنه؟ اختارت في البنات دره الشملي ونور العلاني، وفي الاولاد مهدي اللومي وعزيز الهلالي. بالنسبه للكلاسمون في تونس في البنات، عشان ذلك بالساهل خاطر يوسف تكلم على الاولاد، تونجيو للاولاد، بالنسبه للكلاسمون في تونس في البنات، اليوم الاولانيه دره الشملي ومعها نور العلاني، زوج الاولانيين ساره اوبرتان دي بعض. في فتره سابقه كانت ساره موجوده يمكن قبل نور، لكن نور فاتت.
1: في البنات خذيت، لحظه برك، معناها في البنات خذيتوا انه
0: مش
1: بكلاسمون، ما فماش كلاسمون معناها.
0: لا فسرت لك، عطيتك الكلاسمون في تونس، عطيتك شو هما الكريتير باش نقولهم.
1: واضح
0: فما لو كلاسمون على الانترناسيونال، خاطر هذه مسابقه دوليه تلعبوا مع بلدان اخرين من برا، فما لو كلاسمون تاع الزوارات على الانترناسيونال، فما لو كلاسمون ناسيونال، فما لا كومبليمونتاريتي دي بير، فما لا فورم معناتها نتاع الوقت اللي احنا نمشيو فيه في اخر وقت، وفما معناتها هذوما اللي سميتهم لك انا شديتهم. فما معايير حطت بالنسبه للبنات، دره الشامي الاولى في خارج تونس في الانترناسيونال عند احسن كلاسمون في المية وشويه في العالم، ونور العلاني تجي بعدها عام كلاسمون بعيد شويه، وهي هما زوز ولين في تونس. دره ونور يلعبوا مع بعضهم لتير، يلعبوا مع بعضهم توا وهزوا اخر زوز تورنوات، ديما معناتها هما يتفاهموا مع بعضهم اكثر من يتفاهم مثلا دره وساره ولا نور وساره. وهذه مهم ياسر في الياسر القادم خاطر تلعب زوز، مش يلعب بيمين ولا يلعب باليسار، سي فري نور تعرف تلعب على اليمين وعلى اليسار، ودره تعرف تلعب على سير، كل واحد وين يلقى، اما البير هي المهمه، دونك تختارت البير هذه وظهر لي معناتها الكريتير الكل لصالحهم ما غير حتى شك. بالنسبه للاولاد، نمر واحد في تونس اليوم مهدي اللومي، نمر اثنين يوسف الدبابي. وعزيز الهلالي بعيد شويه في الكلاسمون كما قلت انت، اما انت ما قلتش اللي عزيز الدبابي ما يلعبش برشا في تونس واللي يتدرب في اسبانيا واللي عنده ترتيب عالمي خير من يوسف الدبابي. هذا انت ما تعرفوش. هاني انا نقول لك عليك لازم تكونش في مغالطه. ليس ما تعرفش اللي مهدي

0: اللومي يلعب هو الهلالي يتفقوا اكثر من اللي هم مهدي اللومي ويوسف الدباري.
1: علاش هذا؟ علاش علاش هذا ما هبطش؟
0: لازم نبنيو البير على نمر واحد ولا على نمر اثنين؟ ماهوش معقول. معناتها نورمالمون حتى كان هو يحب يمشي بالمخ نتاعو يوسف نبنيو على نمر واحد البير على مهدي اللومي ولا على نمر اثنين؟ اما احنا ديما نلوجو احسن بير. معناتها احسن بير في هذوما الكل راوها وبالاجماع وبارش مفنيين حتى من بعد راهو باهتين من الرياكسيون اللي صارت. اما سي فري الرياكسيون هذه صارت وكبرت خاطر البادل فيه فلوس، فما سبونسورات وفما دنيا وفما نوادي وراه، واللي عمل البلبله هذه هو اللي يجري وراء الشيء هذا. احنا ما عندنا فيه حتى دخل السبونسور ولا غيره، الجامعه ما عندهاش فيه دخل جمله ما تدخلش فيه. دونك هذا هو الشوا اللي صار وهذا على الشار، وسي ان شوا واضح ولوجيك ومساره واضح، وحتى الرابور نتاعو تنجم نبعثوه لكم كان تحبوا مبعوث للوزاره باش يعرفوا شنو اخترنا وما اخترناش. اما اللي صار من تدوينات ومن كلام اللي يحشم سكوندال ودرا شنو، يا اخي مغرومين بالكوره، الله غالب في الكوره عملنا باركور خايب ولا غلط، وان شاء الله يهدينا ربي ونصلحوها
1: ان شاء الله
0: كبيره بركه. اما مش معناتها كل شيء لازم نبنيو عليه ونردوه فوق ليميك
1: ان شاء الله الريزلتا، ان شاء الله ان شاء الله. المهم الريزلتا بعد، الريزلتا الريزلتا بعد هي اللي مش جاوب الناس كل، مش جاوبني انا ومش جاوب يوسف الدبابي ومش جاوب الناس كل، بعد الريزلتا هي اللي مش جاوب الناس كل. خافش معناها كل شيء واضح مشكو.
0: لا لا مثالك الريزلتا شنو معناتها؟ احنا باش نقولوا معناتها
1: لا لا لا لا ما قلناش نهزوا كل شيء.
0: لا احنا في تونس الباديل كما قلت لك رياضة جديدة ونعملوا في بلاد تعمل في مجهود، ما اللي تعملوا ريزلتا ان شاء الله ربي يوفقهم يقدموا الماكسيموم. اما مانيش نكذب، ما عندناش اوبجيكتيف عالي ياسر خاطر احنا مازلنا كي بدينا كان باش نبداو نحكيو على اوبجيكتيف عالي. معناتها زعما فشلوا راهم خاطر كان مشى الدبابي. لا لا كيف كيف نيفو يوسف ان بون جور وساره ان بون جوز. لو شوا نتاع لي بير والكومبليمونتاريتي مشى لصالح نور وصالح اسمه ما بقى دره ومهدي بجهاد تونس كامله نمر واحد نمر واحد
1: بارسا.
0: معناتها مش واضحين
1: واضح بالتوفيق ليهم
0: الكل. هذوما ما يسالش المره هذه ان شاء الله المره الجايه ولا فما دو بير يمشي ويمشي يوسف وغيره معنا حتى شيء معاه. امل اللي بالحق باهتين فيه معناتها هالرياكسيون هذه وهالبوليميك هذه. وحتى انت كما انت انا ما نحبش نجاوب كما انت عملت من الاول مع
1: خديت موقف معاه. انا ما خديتش موقف يا سي بسام، سي بسام ما عندي حتى موقف. احنا فسر لا لا انا انا بنيت على كلامه
0: وحتى
1: انت انت الوقت نتاع حق الرد ما عادش ما عادش عندنا وقت حق الرد. واضح كلامك واضح كلامك واضح انت حق الرد لانه خديته الزوز 10 دقائق 10 دقائق هو حكى انت حكيت الريزلتا بعد في بعديك فتره. وليت انا عندي موقف من
2: بتتر بتتر ما عجبتوش الرياكسيون اللي احنا
1: يمشي يحكي مع الجمهور تاعو.
2: ايفيكتيفمون احنا ما نحبوش اذا كان حاجه جديده ولا ديسيبلين جديده ماذا بينا
1: الامور تكون واضحه.
2: ايفيكتيفمون الرابور احنا تمنينا الرابور يكون موجود يكون واضح للبلاعبي وحكى على رابور تعطى الوزاري. علاش لا خويا بوركو با اذا كان عندكم سيت اوفيسيال ولا عندكم تنجموا تنشروا على وسائل التواصل الاجتماعي خلينا باش نعرفوا.
1: وصل مكتب الجامعه الاساسيه
2: مازال لو كريتير دو كومبليمونتاريتي اللي هو نجموا نتقابلوه نجم يكون لوجيك. لكن علاش الرقم واحد سوكي يسير واللي فهمته ضمنين من كلامه انه الملاعبي رقم واحد في التفل في
1: يمشي.
2: هو اللي عنده يعني عنده بار كبيره في اختيار الثنائي اللي يكون معاه.
1: هنا
2: زاد كيف كيف هنا السؤال اللي يطرح نفسه زاد انت تحكي لي تو على هو حكى ويعطي الصحه كي يوضح برشا حاجات. تحكي لي على ديسيبلين وتحكي لي على ديسيبلين جديده راهو سته موجودين في اللجنه مالوريزمون نهار الديسيزيون تلقاو زوز هكا هو زاد هنا نجموا نستحوا تساؤل على كيفيه تسيير الجامعه هذه للجنة الفنية وكيفاش يكون رايها اسكو رايها كريديبل ورايها نجم يكون بالموضوعية اذا كان ثلث نتاعها هو اللي يعطي ديسيزيون تكنيك. انا بالنسبة لي نجم نشك في الديسيزيون هذه.
1: واضح اذا بعد شوية باش نرجعوا نحكيوا على كرة القدم. هذا كان اطار حق الرد كل طرف خذا 10 دقائق نتاعو. يوسف الدبابي اللاعب اللي تم اقصاؤه ولا تم عدم دعوته للمنتخب الوطني للبادل. في المقابل رئيس الجامعة التونسية للبادل بسام الزغوي خذا نفس الوقت 10 دقائق. تو نحكيوا على كرة القدم ما عادش عندنا برشا وقت الحقيقة باش نحكيوا شوية على كرة القدم. آخر أخبار الميركاتو وكذلك وضعية نادي حمل الأنف.
3: ستاد الديوان، ستاد الديوان على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم. ستاد الديوان. ستاد الديوان.
1: نحكيو على اخر اخبار الميركاتو في تونس. البدايه بالنادي الافريقي. جلسه اخيره مع اسامه السيلي في قادم الساعات لمعرفه موقف الملاعب من عرض النادي الافريقي. اسامه السيلي تلقى عرض رسمي بقيمه تقريبا مليار على زوز مواسم من فريق الخالديه البحرين، ولكن الملاعب مأجل كل شيء حاليا وينتظر في عرض جديد من الافريقي. والافريقي بالنسبه لي هو الاولويه نتاعو. فما اختلاف مادي بين الزوز اطراف، لكن رغبته هي مواصله المشوار في النادي الافريقي. المشكله انه نفس الاختلاف صار زاد اختلاف صغير بها مع معتز الزمزمي اللي كان ينتظر في عرض قريب شويه من عرض نادي سيسكا صوفيا البلغاري، ولكن يبدو انه هذا ما صارش. بعدها مشى وقع معتز الزمزمي لمده 3 مواسم صفقه انتقال حر مع نادي سيسكا صوفيا البلغاري في ملف الاجانب. لغير ذلك الافريقي حاليا ماهوش مستعد انه يعطي رواتب كبيره حسب ما فهمنا. دونك من الطبيعي ماكش تلقى ملاعبيه اجانب افضل من الموجود حاليا. اكثر نقول احنا رغبه في انه يتعاقد مع ملاعبيه تونسه رغم وجود برشا اسماء نقول احنا اجنبيه وقع عرضها وترشيحها، ولكن ملف مؤجل جدا. فوزي البنزرتي بطبيعته مازال ينتظر في معاوض توفيق الشريفي في قلب الدفاع، وحاليا لازم معاوض لمعتز الزمزمي اللي كما قلنا لاخر لحظه كان يستنى في عرض جديد من الافريقي، لكن من بعد اختار يمشي لفريق سيسكا صوفيا البرغالي. الافريقي مش يبدا البريباراسيون بدون انتدابات جديده على ما يبدو.
4: بدون انتدابات جديده وبتفريط في ملعبيه
1: في زوز ملعبيه يعني وثالث مازال
4: الشريفي اللي مشى وكيف كيف الزمزمي. دونك الكلوب افريكان الموسم هذايا غير الموسم السابق. الكلوب افريكان الموسم هذايا راهو بطل تونس، والموسم هذايا راهو عنده مشاركه افريقيه. دونك اليوم تعويض الملعبيه اللي خرجوا هذايا اوبليغاسيون، ميم حتى لي ريكروتمون تاع الاجانب والا المحليين لازمهم يكونوا ديجا توا بريسك حاضرين. معناتها لازم توا تدخل البريباراسيون مع المدرب فوزي البنزرتي بالملاعبيه وبالافكتيف كامل، لانه السنة عندك مواجهات وعندك بون مش مواجهات عندك
1: ادوار تمهيديه
4: نتاع
1: المشاركه لازم تكون افضل من السابق،
4: ولازم تمحي خيبات السنوات السابقه في المشاركات الافريقيه. اخر مره كنا نذكروا حتى في كاس الكونفدراليه الافريقيه كيفاش خرج من دور المجموعات. دونك بسذاجه كبيره برشا. دونك اليوم المسؤولين يلزم يتحركوا لانتدابات جديده لتطعيم الفريق بملاعبيه دو كاليتي. بون تقول لي سياسه ما يحبوش الفريق يحط برشا
1: فلوس
4: في برشا في الملاعبيه ويعملوا دي ريكروتمون معناتها اليشيل لوكال. راهو الاشيل لوكال ماهوش مشي يضيف برشا للفريق للنادي الافريقي، سيرتو عندك
1: في الوضعيه هذه،
4: سيرتو عندك المسابقه الافريقيه اللي تتطلب كاليتي جوار معينه اذا تحب تمشي لبعيد بيان سور، اذا تحب تران وتنافس على دوري ابطال افريقيا. ما يلزمش يزيد يضيع برشا وقت الكلوب افريكان، يلزم يتحرك توا بسرعه لانتدابات جديده لتحديد معناش الستاج وقتاش باش يبدا مراحل الستاج لي ماتش اميكو في انتظار ترجع الشامبيونا. لازم يكون هذا يكون جاهز ومهيئ وحاضر باش تبدا السيزون تاعكم الفو.
1: واضح ياسين الزمزمي يغادر، توفيق الشريفي يغادر، اسامه سيلي 50-50 لانه في اي لحظه يوافق على عرض نادي الخالديه البحرين اللي هو مغري جدا بالنسبه للملاعبي. تجاوز 30 سنه يعني بيعم شوف يفكر زاد بشويه فلوس.
2: ثلاثه من ركائز الفريق، خلينا نكونوا واضحين، ثلاثه من ركائز الفريق فتاتر الزمزمي اللي بالنسبه لي انا شخصيا وحتى الاغلب المحللين في بطولتنا نحكيوا على ملاعبي اللي عاد من بعيد اللي اصبح عنده دور هام وهام غايره في الكره الثانيه في عمليه البناء الهجومي في الضغط. دونك ملاعب اللي ان سيرتان مومون تعدى بيريود كريتيك في الكلوب افريكان راهو سي با فاسيل انك تريزيستي على المستوى الذهني وعلى المستوى البسيكولوجي وترجع في قيمتك في الفريق وخاصه في الفيستير. دونك مش مسهل انك تتخلى على قائد فريق. حاجه اخرى احكيوا على فتره ما بعد علي يوسف والناس كل ديجا شكت في الشريك بطريقه ضمنيه انه غير قادر انه يكمل الموسم، غير قادر انه يكون افيكاس على المستوى الدفاع وعلى مستوى خاصة رولونس على مستوى خرج كرة من الخلف، لكن أثبت المدافع هذا أنه عنده قيمة كبيرة، وخاصة الديكلاراسيون بتاع فوزي بنزرت اللي حكى على ديسيبسيون كبيرة بخروج الملاعب هذا اللي كان يبني عليه في طريقة لعبه في الموسم القادم خاصة. دونك بيان سور مع سيلي اللي ان سيرتان مومون كانت فما ديزيكليبر في الكلوب افريكان، تركيز برشا على الجهه اليمنى، ولينا نشوفوا في نادي افريقي متوازن بين الجهه اليمنى والجهه اليسرى. دونك السؤال يطرح نفسه راهو بارفوا من الخطير جدا الفريق متوج انك تعيش برشا في الليفورين تاع الفرحه، انك الاحتفالات ولا لومبيونس الباهيه ولا ولا ولا
4: نسيك تحضر
2: راهو سي تريز امبورطون انك تكون فيجيلون. راهو الفرق اللي تحب تريزيستي راهو مش صعيب انك تهز البطوله، صعيب انك تريزيستي وتكمل تونشيني في الموسم القادم، اي سورتو عندك استحقاق افريقي باش تلعب على القيمه. انا نشوف الموسم القادم هو موسم الحقيقه للنادي الافريقي، لانه يرجعك لمكانتك الحقيقيه. الفريق اللي كانت عنده صولات وجولات على المستوى الافريقي راهو سنوات بعد على على التنافس الافريقي، اليوم لازم برشا عمل، برشا برشا برشا حاجات على مستوى الانتدابات على مستوى التسيير. وراهو بالحق فما كلمه راهو تقالت اليوم كي نحكيو على مش مستعد يعطي رواتب، مش مستعد انه يضحي ماديا الفريق
1: في الوقت الحالي الى حدود هذا
2: يعني نجم. راهو ما فماش يعني تضحيه على المستوى المادي في الوقت الحالي، خاصه في الفتره هذه نتاع الانتدابات اللي باش تبني بها الزاد البشري ولا الرصيد البشري تيله موسم كامل. اذا كان تحسب شويه في الفتره هذه قادر انك تخلص كاش على مستوى الاستحقاق الرياضي في اخر الموسم.
1: واضح في الترجي تبع رسمي نتاع مروان الصحراوي، السيد محمد الحاج محمود، واتفاق رسمي مع لاعب نادي الصفاقسي يوسف بشا، 3 مواسم ليوسف بشا في صفقه انتقال حر بعد يوم 30 جوان. بون سمعت برشا اخبار على عقد ممكن برشا فلوس مليارات، لا اللي معناتها اللي عندي من معلومات انه العقد نتاعو عادي متوسط جدا برابور حتى اللي كان ياخذ فيه في السي اس اس، وماهوش بعيد حتى على ممكن حنا معناتها ملاعبين في فرق اخرين في الاتحاد المنستيري وغيره. ممكن عمل شوا سبورتيف اكثر منه شوا نتاع فلوس. ويوسف بشا ديجا كانت له جلسه راه مع النادي الافريقي قبل حتى للترجي، وما صارش الاتفاق الى غير ذلك ما نعرفوش شنو صار، ولكن في النهايه عمل اتفاق رسمي مع اداره الترجي في انتظار انضاء العقد.
5: الترجي وجمهور الترجي والاطار الفني ولا اللي اختار انتدبوا بشا قادرين مش يصبروا على يوسف بشا. الترجي راهي بعد فقدنا البطوله الموسم هذا بعد حتى وصول الكاس، يعني موسم ماهوش حاجه يعني الترجي فرحانه به جماهير نتاعو. يوسف بشا قادر باش يصبر على الضغط بتاع الترجي. راه عديد اللاعبين اللي مشاو للترجي بعد يعني موسم ناجح مش موسم يعني ما لعبتش وما نجحوش، عديد اللاعبين انتي بسيط ذات يوم في النجم المتلوي تحول الترجي نهايه الموسم من يلعب يعني يكمل في الظهر اللي في مستقبل سليمان.
1: صحيح
5: يعني شواء اي لاعب ان شاء الله ربي يوجه خير، شواء اللي هو تقول لي فلو رياضي اكثر كنت تنجم فريق اقل من الترجي شويه يجب يكون شواء رياضي،
1: لكن الحق يطمح في جماعه كبيره يلعب في جماعه كبيره.
5: لا احنا على الرياضي شواء رياضي
1: شواء رياضي
5: يعني باش تمشي معاذ حاج علي حكينا فيه الموسم الفارط كيفاش تحول كان قاعد في مستير كان يجب يكون في القائمه نتاع المنتخب الوطني، فهمت يعني مطلع. انا بالنسبه لي انا شواء غلط عامل يوسف بشا كان يجب يكون يمشي للفريق اخر
1: بسرعه.
4: نحكي سورتو على الانسومبل دي ريكروتمون اللي عملتهم ليسبيرونس، ما نشوفش لي ريكروتمون الحاليين جوسكا ميتنو يفرقوا برشا مستواهم على اللاعبيه اللي كانوا موجودين الموسم الفارط واللي خرجوا من الترجي. النيفو نتاع اللاعبيه ما زادش طلع برشا بارابور اللي كان موجود عام ناول واللي حاليا مش يكونوا موجودين في الترجي. دونك نتصور كاليتي نتاع اللاعبيه مخير هي اللي تنجم تهز الترجي باش يعمل بيرفورمانس مخير في الشامبيونز ليغ الموسم الجاي.
1: واضح ملعب التونسي هذا في اتصالات مع عبدو سيدي. نحكي زاد على نادي حامل انف اللي مطالب بتوفير وخلاص اكثر من 600,000 دينار من اجل المشاركه في البطوله، بيع عنده برشا ملفات عالقه منذ سنه 2020 و2021. احضر معنا عبر الهاتف عضو فضل لجنه فضل النزاعات السيد محمد العنابي. مساء الخير سي محمد.
6: مرحبا عايش شكرا مرحبا بكل
1: شكرا لك. نادي حامل انف في سباق ضد الوقت يظل يخرج له في شهر جويلية لاستخراج رخصة المشاركة في المسابقات المحلية، هل من جديد في الموضوع هذا فمش ملفات سكرت؟
6: والله في الموضوع عندنا دقيقة وقبل ملفات عندنا ملفات سكرت لما خالها
1: اي ممتاز
6: لماذا بينا نحط الأمور شوية في تارة
1: بطبيعة عاية تفضل
6: ما هو تعرف من ضمن كي طلعنا السماء وناس فرحانين بتلوى بعد 4 سنين القسم الوطني الحمد لله مبروك على حمدنس كله
1: ألف مبروك
6: شيء من ضمن كي طلعنا من ضمن فرحانين يهبطوا علينا هالديون هذوما فهمت شو زي ما قيمة سنين تلو دينار اللي هما ديون متراكمة متاع 5 سنين فهمت شو معناتها اليوم ثم في حمنف عملنا لجنه نتاع نزاعات ثم مجموعه قاعده تتحرك ومشكورين مثل الكل اللي قاعده دعم وقاعده تعاون باش نخلطوا مثلا نفكروا ملفاتنا ثم ملفات تفاهمنا مع اللاعبيه ومشكورين وسكرناه وما مازال الحقيقه معناتها المشكل كبير برشا فهمت شنو تنجمش في عام معناتها تسكر الحقيقه تاع ربي فهمت
1: واضح
6: اليوم نحن شنو ذنبنا ذنب العباد معناتها شنو ذنب الجمعيه وشنو ذنب الجماهير وشنو ذنب المنطقه تلقى روحها في عام لازمها تخلص ديون تاع فاسنا
1: صحيح
6: معناتها انا كان كل عام ما تعطيني ليسونس باش نلعب لما نخلص ديوني تكون عمليه سهله نجيو 12 سنه نقعدوا ومن بعد نقولوا توا باش نخلصوا دونك هنا ماذا بينا نحن تكون ثم حلول جايه معناتها مش عارف من السلطات الجهويه
1: باش شنو الحلول توا على الاقل نقول احنا المستعجله توا
6: باهي نحن على مستوانا مستوى حملون في الحقيقه عاملين ديزاكسيون باهيين قاعد ديزابونمون العباد قاعده تشري الطبه قاعده تشري الجماهير قاعده تعاون ثم الناس قاعده تعطي بمالها الخاص نبدا انا ماذا بيا الشركات المنتصبه في في في بن عروس بارك الله عندنا ولاد بن عروس نحن بن عروس راهو اكبر منطقه صناعيه في افريقيا مش في تونس فوق 1000 مؤسسه ماذا بينا ينجوا على ملويل ما تبرش جمعيه اخرين وبرشا مناطق اخرين فهمت
1: واضح
6: معناتها عندك برشا ولايات نعرف انا عندنا برشا اصحابنا وناسنا واحبابنا في في مستير في بنزرت في برشا بلايص معناتها برشا شركات قاعده تعاون وهذا يدخل له في طاب نتاع لي ريسو معناتها نتاع العمل سوسيتال فهمت شو اقصد معناتها حملنا اخرى وعندنا 1000 مجاز راهو عندنا 1000 صغير ناثروا فيه عندنا سيزون لازم ديماريوها دي ريكروتمون كلهم مش قاعدين نغزروا له توا معناتها مازلنا نهارين فرحنا روحنا ومقابلنا 800 مليون انا قاعدين نحن ورينا حسن النيه وقاعدين جرى والعباد تعاون ومشينا ومشكور معناتها السلطه الجهويه قبلت الرئيس وثم شركات ماذا بينا معناتها
1: يدخلوا
6: ماذا بينا زاد الحلول كبيره تجي من فوق معناتها تصور انت الديون نتاع فرنسا تجي تقول لي خلصوا في 10 ايام شكون هذا باش نجم نجي وحط 5-6 مليون باش يفضها وما حق وما ضمن الجوارات صحيح لكن جاي كل عام وعامه انا ما تعطينيش ليسونس خويا انا باش نكور معناتها عام ناول وتعام ناول وتعام ناول كل عام قول لي عندك 50-60 مليون
1: لازم تخلصهم باش تلعب اي صحيح
6: خلصهم شو بدي معناتها في البنك تو كي تاخذ كريدي انت سامعني تنجم يسيبك في كريدي اخر انت ما خلصتش الاول والثاني والثالث مش معقول
1: باهي فقط سؤال سي محمد هل ممكن صفقه بيع نتاع عمر بن علي تنجم تعاون دحام الانف؟
6: والله ايه في المطلق
1: اكيد بسرعه ما عادش عندنا وقت احنا
6: اكيد تعاون وتعرف ما انت مين كنت عارف كيفاش تبيع وكيفاش المنحه نتاعنا تجينا منحه التكوين فهمت احنا بينا هنا دايما الموقع دايما ماذا بينا انه كونفير في سفاقس معناتها جمعيه ندير جمعيه كبيره ومسؤولين في حق بعض وكل شيء ماذا بينا كيما تفهمنا معاهم ثلاث سنين تالي وصار التفريط في اللاعب وكنا متشائمين وعلى المونتون وعلى المنحه وكل شيء ماذا بينا زاد كي تم البيع مبروك عليهم ونحن بينا ناخذوا باينا وحقنا معناتها في الاجيال اللي نحن بينا نفضوا بها زاد مشاكلنا فهمت
1: واضح سي محمد
6: هو حل ماذا بينا ما يصير في اقرب الاجيال
1: واضح باش نتبعوا اكيد موضوع ندي حمل الانف في قادم الحلقات مش نعاودوا ناخذوك ان شاء الله مره اخرى نشوفوا شنو وين وصلت ندي حمل الانف بطبيعه وضعيه مش سهله لانه الاجيال قربت وان شاء الله ندي حمل الانف ينجم اكيد يستخرج الرخصه هذه بخصوص المشاركه العام القابل العام المقبل في المسابقات المحليه شكرا فوزي ياسين انيس نادر محمد زبار بيراوجي في الاخبار وضمو جديد مع قدور الرقي في استاد ديوان
7: استاد ديوان استاد ديوان على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم ديوان فهم فلاش نيوز
8: مشاهدو الثامنة ديوان فهم عسلمة الكميات المجمعة من الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج بلغت 6.629 مليون قنطار لغاية 26 من جوان الجاري منها 6.342 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك بمراكز التجميع و286 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام لدى شركات الإنتاج الأستاذ الاستشفائي الجامعي حبيب السخير يفيد بأن واحد من كل 10 أشخاص يعاني من مرض الكلى المزمن، فيما يبلغ عدد المرضى الذين يخضعون لعمليات تصفية الدم حاليا 14,000 شخص في تونس، بالإضافة إلى أكثر من 350 مريضا يعتمدون تقنية تصفية. إلى الشأن الدولي، عدد الوفيات جراء الزلزلين المتتاليين اللذين هزا فنزويلا يرتفع إلى 1430. رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يقول أن بلاده حققت إنجازا تاريخيا بعد مفاوضات مباشرة مع لبنان، وارجع ذلك إلى الضربات الموجعة على حزب الله. وخلال مؤتمر صحفي في القدس أكد نتنياهو أن الولايات المتحدة ولبنان اتفقا على منطقتين أمنيتين وستكون فيهما تجربة نزع سلاح حزب الله، مضيفا أن قوات بلاده ستبدأ بالانسحاب من المناطق التجريبية في جنوب لبنان. وزير دفاع الاحتلال إسرائيل كاتس يقول أن الاتفاق الذي تم توقيعه مع لبنان يشكل ضربة للمحور الإيراني، مؤكدا أن هناك تحديات عديدة في تنفيذ الاتفاق. البرلمان الصيني يطرد 13 نائبا بارزا بينهم 6 جنرالات دون ذكر الأسباب. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.

0: هنا في تونس الكبرى عكدة 90.5
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز واتسعة ديوان فام عسلمة. المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يعلن عن حزمة توصية استراتيجية متكاملة في شكل خارطة طريق تمتد بين سنتي 2026-2030 لإنقاذ منظومة تربية المشية واستعادة السيادة الغذائية في قطاع اللحوم الحمراء بوضع حد لنزيف تصفية الثروة الحيوانية وتغول مسالك التوزيع الموازية. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوادي يعلن الشروع في تعميم نوادي ريادة الأعمال الفردية والجماعية بمختلف مراكز التكوين المهني وتسريع إجراءات إرساء نظام خاص بالمتكون المبادر بالإضافة إلى برمجة تنظيم الدورة الثانية لمسابقة المتكون المبادر بمشاركة كل مكونات المنظومة الوطنية للتكوين المهني العمومية والخاصة. إلى الشأن الدولي، خدمات الإسعاف الفرنسية تعلن تسجيل 109 حالات وفاة في باريس خلال 24 ساعة الماضية في ظل موجة حر شديدة تضرب العاصمة مقارنة بمتوسط 7 حالات فقط خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على لبنان المتواصل منذ 2 من مارس الماضي حتى اليوم إلى 4246 شهيداً و 12190 مصاباً. وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير يندد بالاتفاق الذي أبرمته إسرائيل مع لبنان معتبرا أنه لا يمكن الوثوق بالحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله. سوريا ترسل فريق إنقاذ للمشاركة في أعمال الاستجابة للزلزال الذي ضرب فنزويلا في أول مهمة من نوعها لفريق سوري خارج حدود بلاده. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم. كل سبت وحد من 9:30 الليل تسمعوا ليساني بونور.
3: هلو هلو، مرحبا بيكم في الجولدن دايز في ليساني بونور.
1: ليساني بونور باي يولتس.
3: Hello, welcome to the show. We're all this gold. أهلا وسهلا ومرحبا بكم ميدام المسيو في آخر ويكاند من الموسم الرابع من ليزاني بونور. موسم كامل عشناه معاكم وبيكم ما بين غنيات رجعتنا للذكريات، ما بين حكايات فنانين عرفناهم من جديد وضحكة خفيفة كانت تجمعنا كل ويكاند. اليوم نختموا الموسم بنفس الروح، الموسيقى، النوستالجية وحكايات صغيرة تخبي وراها برشا معاني.
1: ليزاني بونور
3: جوغان 4 مواسم، فهمنا أنه كل نهار ينجم يفكرنا باسم خلى بصمة في الفن. نهار اليوم 27 جوان هو عيد ميلاد ملحن تونسي مهم، نحكي لكم الليلة على ناصر سمود. اليوم 27 جوان نقفوا شوية مع اسم الأسماء اللي يمكن ما نسمعوهش ديما ولا قدام الميكرو، أما ألحانه ساكنة في ذكرة برشة توينسا.

ناصر صمود من مواليد 27 جوان عام 64 في قليبيا. وأبارامون حكيته مع الموزيكا بديت على بكري. وليد صغير عمره تقريب 8 سنين شد العود في دار الشباب في قليبيا. ومن غادي بديت علاقة عمرها ما وفيت مع النغمة التونسية. من بعد الباك مشي لتونس وقرا في المعهد العالي للموسيقى وتخرج في العلوم الموسيقية باختصاص آلة العود.

المهم في حكاية ناصر صمود مش انه خلي شادة، المهم انه كان من الناس اللي فهموا كيفاش يعملوا لحن تونسي، لحن فيه ريحة البلاد وفيه شوية الملوف وشوية الاحساس وبرشا صدق. والبداية مع التلحين كانت عام 87 مع غنية ام السواعة سمر يا تونس الخضرة، بيان سور بيان ايفيدامون للفنان صلاح مصباح. ومن بعد ولا اسم حاضر في رصيد برشا فنانين كبار كيما صابر باعي في تمنيت، نبيها كراولي في كان قلبي طوعني، عبد الوهاب حناشي في محبوبي، لحن زيدة لصوفيا صادق، نوال غشيم، حسين العفريت وبرشا غيرهم. الحاجة الحلوة في ناصر صمود انه ما كانش ملحن غنية كهو، خدم حتى موسيقى تصويرية وجينيريك مسلسلات وبرامج تونسية كيما حبوني ودللت وخضرة والكنز.

اليوم وقت اللي نحكيه على ناصر ثمود نحكيه على ملحن أمن بالأغنية التونسية وبقى يدفع عليها وعلى الذوق وعلى التكوين وعلى قيمة الموسيقى اللي تعيش أكثر من موجة وأكثر من تراند. ليزاني بونور قلت لكم انه ليلى باش نكملوا بنفس روح لي زاني بونور. اما ليلى بارامون دوزة تونسية عالية شوية على خاطر في سر وكمون باش نحكيو على قاسم كيفي الفنان اللي خرج من صفاقس وغنى للفرحة التونسية للعريس لللمة وللذكرى الشعبية اللي ما زينت تغني معاه حتى لليوم. الليلة في The Journey نحكيو على مشوار نجم عاش ما بين الكاسيت السينما وذكريات جيل كامل. The Journey الليلة متاع محمد فؤاد صوت ابن البلد اللي بدأ بحكاية بغزة ولا واحد من أنجح نجوم التسعينات. في Theme of the Night الليلة نرجعو للتسعينات مع The Greatest Summer Hits أغاني كيما ماكارينا وليفن لافيدا لوكا اللي تحفرت في ذكرة جيل كامل. Bien sûr et bien évidemment avec ma équipe exceptionnelle et formidable The One and Only Mokhjel Hissa Mohamed Zabar hello and the outstanding Mohamed Hissa Rasim Ben Younes hello انا يولد تعطي طلع توت الكيب سلام عليكم وين ما كنتوا تعدكم سهرية اكسبشنيل تبدأ بغنية اكسبشنيل هذه كاليفورنيا جيرلز وكيتي بيري الغنية اللي هبطت عام 2010 وكانت واحدة من اكبر السامر هيتس وصلت حتى للنمبر 1 في البيلبورد 100.

0: عبد المجتد على DNF. Les années bonheur by Yultiz.
1: وعدكم من أول الحلقة أنه دوزة النوستالجي باش تكون عالية الليلة. إبا نبدأ بفلاش باك وين باش نرجع بيكم السيت كوم ما يعرفوه كين القدم وصحاح، ومن التجارب القليلة الحلوة والناجحة اللي تعملت على قناة 21 وبقى مالوغوزمون ما توصلتش وما تعودتش، أما كين سيت كوم اكسيبسيونيل. في فلاش باك الليلة نحكي لكم على سيت كوم ديما لاباس.
0: فلاش باك
1: ممكن ياسر كي نقول لكم ديما لاباس ما تتفكروش ولا ما يجيش لبالكم حاجه كبيره، اما كي نقول لكم عائله سيد دربالي باش تقولوا ايه يا حسره.
2: هي تو تكمل في الفطور باش تفطر مره نقعد مع بعضنا، جيت انتما بديت تقول لك عيب
3: واش يجيني شويه شاهيه امك تجي وشاهيه تبدا تطير علي. خليتني كليت حتى من غير فطير قبل ما تجي امك، على خاطر نعرف كي نبدا ناكل وامك بعدك تبدا خلقي دايره.
2: تقول يوم الفيل برب جديدة جيت 20 سنة وهي معانا.
3: وانا 20 سنة وانا نقاش
2: قاسي.
3: انا عم 20 سنة وانا نقاش.
4: بلين الروز
5: والله لا ما ضغطوش. لا بيه بيه اما تجيش جيبوا حشرة اليوم سي دربالي مفهمش عليش عايزي بيت الدجاجة شوية كسح جيبوا
4: ترى ذوقوا معك شوية
5: ايه هو يسر هو مجيبش يستنى
3: ليه بغا تجيب لك سلاطه وتجيش لي جبته في يمسح حاجه جبته اليوم. طيب هناك كي نجي نشري الدجاج نمشي للبيع الدجاج وكل عاد لي بطاقه تاع الدجاج وقتاش تولد ولا ما هي مجنون
5: ما فما دجاج لابيض فرشك
3: فرشك
5: اي ما جبت الدجاج عربي يمسح
2: حاجه
3: امي بي حتى تخرج تربكش حاجه انت زبيب
5: وفاكهه
3: لا الفاكهه ما تكفلش
5: تاكلش
3: لا حامل زبيب عامل حوجه بيه.
1: عام 2002 وعلى قناة 21 تبث سيت كوم سيد دربالي في شهر رمضان، وقتها القناة عملت أرقام مشاهدات قياسية. كل ليلة العائلات كانت تتلم باش تتفرج وتعرف اش فما جديد في عائلة سيد دربالي، عائلة عاشوا معها توينسة شهر كامل من الحكايات والمواقف اللي ما تتنساش واللي خليتها تدخل قلوب توينسة أكثر. انه عائلة سيد دربالي كانت عائلة تونسية بامتياز سون غوتوج ويتسمى من أول برامج تلفزيون الواقع، وهوني كانت قوة الفكرة والإخراج.
6: أمي يبدأ لي البريك نهار راح شوف حميت الزيت ولا ما حميتوش. ما تحطلوش الابيض كيري
7: وتوا
6: قليل بريك يا
7: عمي مش كبار ما نحبش كبار
4: حط من هذه حط من هذه زبده عربي
6: بالي كوجينا كوجينا سخونه وانتم لهنا تداز
4: امشي امشي امشي امشي
8: عملي بريكة بكل بالعظم وبشيء وبريكة ما واحدة ما غير
6: حتصي
8: عملها لا واحدة
7: اعطينا سكينة برب
6: عدد بسوقة بعد امي بعد خليني نتعدى مش كنوه حسن على الله
2: معروفة ما هي مشت المغرب هذه يا هو
6: عايشة انا تحب لي 3-4 ايام محسوب من رمضان باش نبدا نشد روحي
8: ليه
6: نهار
2: نصاف حط لك طاجينه
6: راسي فولك.
1: نجيب بالقاضي صاحب الفكرة ومخرج السيت كوم نجح انه يخدع الشعب التونسي شهر كامل. علاش؟ على خاطر بقوة الكاستينج وطريقة التصوير الريل لايف والاماتشور التوينسة الكل مشى في بالهم انه عائلة الدربالي هي عائلة حقيقية وانه جست مجموعة مصورين عايشين معاهم وينقلونا في حياتهم لحظة بلحظة. وبش يزيد نجيب بالقاضي في الحبكة اكثر اختار ممثلين مش معروفين جملة ومستحيل يجي لبالك انهم يمثلوا دايوغ، فما شكون استفاد من السلسلة هذه شهر من بعد كيما باغ اكزامبل ماهي شطورو اللي مثلت دور بنت سي دربالي واسمها ماهي، فما زاد عليا مرت سي دربالي وامها نانا سيدة وغيرهم من الشخصيات.
6: توما لموا الطاولة ونصابتها تغسل الماعون وانا عيطوا لي خريط باش نعلقها هكا تو خرجينا السيرفيس من غاديكا
9: نحي الكراسي على روحك هاي هاي البنات
5: يغسلوا الماعون قهوة ولا تي
9: هذيك تو هما يعملوا انت يجي تو اغسل يديك واقعد تعمل شيء لا ما عادش تمحط شيء انت مرا كبيرة براحتك
6: أمي طيش اللي باش تطيش
9: ايه
6: حط لي معانا مصر
9: ليه هذا كله تنظمو انت
6: لا ما لي
9: شنو عندي اخر عندي قرايب باش نقرا وكيف نقعد برشا
6: هيا لم الكوجينة وعيط لي ماء
4: نسالف نحكي معك
6: قولك عمين انت
4: هاو جيك رمضان بالسلاح انت جيك بالمعون وبالقاضي كالعاده معناتها ما الله يغير لنا
6: صحيتك اخترتها من فمي
4: يعطيك الصحه
6: يا نسار عايش اختي شللهم المعون قبل وعملهم شويه امو
10: صح شو قبلكم يا جماعه عطيتها البريكة والشربة اللي لي وجيت نشقى يا عمر يا عمر
11: جيراك بليد اليوم
10: كالعاده كالعاده
1: هيت نحكي لكم على قصة سيد كوم ديما لاباس سيد دربالي يخدم مونيتور ومعرس وعنده زوز أولاد وزوز بنات واصل طفل صغير يعدي في الباك وطايش وماوش مسؤول وديما بمشاكله مش هذاك هو حتى حميت ونانا سيدة تعيش معاه وبنته مهي معرسة بكريم موظف أما ديما لما في داربوها ولده فاروق منجحش في القراية حل مشروع عطار وبنته صغيرة انصاف تقرأ في الجامعة وعائلتها يحبوها تعرس قصة سيد كوم بسيطة وسهلة على الاخر تعيش كل نهار حكاية مرة كيفاش عائلة سيد دربالي باش تصيف مرة يحكيوا على أجواء رمضان وسيغتو الحلقة اللي فيقوا بولدهم فاطر في شهر رمضان وبنتهم اللي ما حبتش تيخو ولد خالتها اللي جاي من فرنسا وكيفاش الموظفين راقدين في الإدارة في شهر رمضان وباش تتحبك الحكاية أكثر زعما صارت مشكلة لنسيب سيد دربالي خاطر صوروه راقد في البيرو وعملوا له كيستيونير الحاصل حكايات يومية عادية لأي مواطن تونسي الحاجات هذوما كل خليتنا وقتا نصدقوها وتجد علينا أنه العائلة حقيقية وكان نحكيو بمنطق البوز يسيد كوم ضرب وعمل البوز ولا حديث القاوي والجرايد بالأخص من بعد صدمة الحلقة الأخيرة اللي تكشف فيها الحقيقة والعبيد حسوها

0: وحدي بالك هكا غنيت نانسي عجرمة ما سيغما انتم مش وحدكم خاطر معاكم ليزاني بونور من توا حتى لنص الليل.
1: ليزاني بونور باي يلتز.
0: توتويت نحكي لكم على اسم على الاسم الفقرة اللي دوران موسم كامل لوجنا فيها على أغاني عندهم نفس الاسم مش بالضرورة غنيهم نفس الشخص ولا عندهم نفس الفايب. ووقت اللي نحكيه على كلمات منتشرة في الأغاني شغما كلمة الليل ممكن تكون من أكثر الكلمات اللي تغنيت في الأغاني العربية والمشرقية والأكثر ديما نزيدوها كلمة يا ليل آه يا ليل يا عين. شي علاقة الليل بالعين ما نعرفوش أما المهم كلمة السر لليلة آه يا ليل.
2: الاسم على الاسم
0: نتصور أول أغنية تجي لبالكم هي آية ليل متاع شيرين واللي كانت أغنية الحظ لشيرين وسبب شهرتها بقى مش كيما حظها في الحب والعرس. تقريبا شيرين من أول الدنيا ما عندهاش ظهر في الحب والماخذة وتقريبا ظهرها الكل جي في الفن. المهم مرة شيرين ضيفت في برنامج واحد من الناس مع المذيع المصري عملوا الليثي سأل شيرين قال لها شنية الأغنية المرتبطة بموقف حقيقي بالحق تجيبوا شيرين وتقول له أغنية آية ليل. آية ليل أغنية كانت عن تجربة حقيقية وقالت شيرين أنه كانت وقتها معارسة وتتفاجأ بزوجها يخطب في واحدة أخرى بش عارس بها وتكون هي مرته الثانية. وكي واجهته شيرين رجلها قالها أنت من غيري ما تنجمش تعيش. تسكت شيرين أبدا. تكلم صديقها الشاعر هاني عبد الكريم وتقوله نحبك تكتب لي أغنية هك وهك والمهم نحبك تحط لي جملة أنا بيك من غيرك مش فرقة وكتب بالشاعر الكلمات ولحنها أحمد محي وقتها شيرين في بدايتها وباش تهبط ألبوم فري ميكس 3 هي وتامر حسني. يسمع نصر محروس الأغنية وتعجبه وقالها نزيدوها للألبوم والحظ يلعب مع شيرين وتكسر الأغنية الدنيا عام 2002 يعني قبل 24 سنة وما زلت لليوم الأغنية واحدة من أهم أغاني شيرين اللي يحبها الجمهور.

مازلنا مكملين في الأغاني اللي تغنيت بالليل. عام 2003 مغني ما عندوش تاريخ في الفن ظهر فجأة وغنى غنية يا ليل يا عين. وشكون ما حبيش الغنية هيكي؟ وشكون ما عشقهيش؟ وشكون ما عملش عليها انتري بون كيف؟ الغنية اللي كسرت الدنيا وخلت له أي واحد من أشهر الفنانين الشباب في وقتها. و23 سنة من بعد الغنية، الغنية مازلت كمان من أزين وأكثر الأغاني العربية استماعاً.

0: هنا في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان افهم فلاش نيوز
2: مجزء العاشرة. ديوان افهم عسلمة. وزيرة الشؤون الثقافية أمينة السرارفي تؤكد خلال إشراف على اجتماع خاص بقطاع التراث على أهمية اعتماد مقاربة متوازنة تضمن من جهة مواصلة مجهود تثمين المواقع الأثرية وصونها مع خلق علاقة تفاعلية مع المتقبل تتيح التعريف بجهود الباحثين والمؤرخين عبر النشر والإعلام والاتصال لإبراز الجهود الكبيرة في سبيل إثراء التجربة التونسية في مجال البحث العلمي في التراث. دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير تنظم غدا في إطار مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة داء الكلب خيمة بيطرية مجانية لتلقيح الكلاب والقطط بمعتمدية الوردانين. المستشفى الجهوي بقبلي يحتضن فعاليات الأيام الجهوية لجراحة العيون بتنظيم من قسم جراحة العيون وبالتعاون مع قسم التخدير والإنعاش والصيدلة. والمدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المقني يؤكد لديوان فام أن هذه المبادرة استهدفت المواطنين الحاملين لبطاقات العلاج بالتعريفة المجانية والمنخفضة في إطار دعم الفئات الاجتماعية محدودة الدخل وتمكينها من الانتفاع بالتدخلات الجراحية الضرورية. إلى الشأن الدولي، حصيلة الوفيات المرتبطة بموجة الحر في بريطانيا ترتفع إلى 5 أشخاص على الأقل بعد تسجيل حالة غرق جديدة وسط تحذيرات متكررة من السباحة في الأنهار والبحيرات خلال الطقس الحار، بعدما شهدت موجة الحر السابقة في ماي أيضا سقوط ما لا يقل عن 15 ضحية معظمها حالات غرق. ورئيس الوزراء القطري يبحث في اتصال مع وزير الخارجية السعودية الجهود الدبلوماسية لتعزيز الأمن بالمنطقة، ويؤكد ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن في أمان الله.

0: Diwana FM Flash Sport.
1: مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالمباريات, البداية بالمنتخب الوطني التونسي ثم مباراة كأس العالم اللي الجولة الأخيرة طلقت الآن, الدفعة الأخيرة من الجولة الأخيرة من دور المجموعات. اليوم كان بداية وصول لاعبي ومسؤولي المنتخب الوطني التونسي بعد نهاية مشاركتنا في كأس العالم. اليوم كان وصول كل من أيمن دحمان, مرتضى بن وناس, خليل عياري, عدد آخر من اللاعبين بما فيهم حتى المحليين وحتى المحترفين في الخارج كما حنبال دونك من اسطنبول تحولوا إلى بلدان أخرى, بلدان إقامتهم أو لقضاء العطلة نتاعهم. كيف وصول اليوم كان للمدير الرياضي زياد الجزيري وكذلك المدير الرياضي المساعد خليل شمام اللي انتهت مهمتهم بنهاية كأس العالم, عقد ينتهي يوم 30 جوان ولن يتم تجديد عقودهم مع الجامعة التونسية لكرة القدم. كيف وفاة اللاعب الدولي السابق خوه, اسمه خوه اللاعب أخ اللاعب الدولي التونسي إسماعيل الغربي اللاعب الدولي يلعب في كأس العالم في مباراة كأس العالم مع المنتخب الوطني التونسي دونك شقيقه مهدي الغربي توفى اليوم. من الله وإنا إليه راجعون. جامعة التونسية لكرة القدم أصدرت بلاغ تعزية في الغرس. المديرة لمستقبل المرسى ضبطت التركيبة الفنية لقود الفريق قيادة الفريق الموسم الرياضي الجديد, عماد بن يونس, رضوان العشي, حسن الصحراوي في خطة مدربين مساعدين, وأكرم بن غازي في تدريب حراس المرمى, أيمن عبودة عنده مهمة الإحصاء والمتابعة الفنية, وعماد السلمي كمعد بدني. حسب نائب رئيس الجنوية صبري العياري فإن الجنوية تنطلق في تحضيراتها الموسم الجديد انطلاقا من يوم 3 جويليا القادم, وتربص تحضيري في مدينة تبرقة من 20 إلى 25 جويليا مع إجراء مباراة ودية على 25 جويليا في ختام التربص أمام نادي الحزم السعودي اللي يشرف على تدريب المدرب التونسي جلال القادرية. نادي الإفريقي ينطلق بعد غدوة الاثنين في التحضير الموسم القادم تحت قيادة المدرب فوزي البنزرتي والإطار الفني المرافق ليه. قائمة الملاعبية المدعوين لقاو في الكاش غيث اليفرني, عزيز العروي, مالك سعادة في اللاكس, ويليس تيني, ريان الزويبي, حمزة بن عبدة, ياسين بوعبيد, غيث الزعلوني, حسين بن علي, عمر عبد الحق, حسين حسن رمضان وحسين بن علي. في وسط الميدان محمد صادق محمود, شرف الدين عون, بليل ايت مالك, فيليب كينزومبي, حمزة العبيدي, يوسف مراد, أسامة الشريمي, سيدو خان, رين الجبيلي, أيمن الحرزي, ألان كانتي, أسامة بوغرة وبسام سرار. في فلتاك نلقاو رين تتاجو, كيف فهد المسماري, فادي الطيشي, حمزة المنصري وصادق الديدة, الملاعبية الدوليين مع المنتخب الوطني التونسي حكيوا على عبد المهيب الشامخ وفراس سوات, تمتعوا براحة قبل استئناف التمارين. في النجم الرياضي الساحلي اجتماع اليوم الصباح في مقر ولاية سوسة ما جابش حاجة جديدة في موضوع من سيقود النجم فترة القادمة. الاجتماع حضروا عدد من الشخصيات والوجوه الرياضية والإدارية المعروفة في الإتوال كيف عثمان جنيح, معز ادريس, عبد الجليل البراوي, زهر ادريس, فؤاد قاسم, احمد القفسي, وكريم العكروت, وليد بوسنينة, محمد امين الشرميتي, وكذلك ايمن البلبولي. تم طرح قيادة ايمن الشرميتي لهيئة تسييرية ولكنه اعتذر في انتظار مواصلة المفاوضات والتباحث بخصوص من سيقود النجم اداريا بعد انسحاب هيئة فؤاد قاسم. الترجي الرياضي التونسي تعاقد مع المدير الفني البلجيكي جوال كرهاي ليتولى الإشراف على الإدارة الفنية لقطاع الشبان في الترجي الرياضي التونسي. عقد يتواصل إلى غاية جوان 2029 بعد عدة تجارب في بلجيكا ونادي بوردو الجزائري بارادو عفوا الجزائري في الموسم الماضية. نختم بختام المباريات في الدور الأول من كأس العالم. الليلة تنتهي مباراة الدور الأول, نتعرفوا على كل 32 المنتخب, تعرفنا على برشا منهم الحقيقة اللي بيش يشاركوا في الدور السادس عشر. بنما 7 دقائق مع الانجلتير 0-0, كرواتيا غانا كيف نفس التوقيت 0-0, الكونغو الديمقراطية نص الليل نص تواجه أوزباكستان في نفس التوقيت, كولومبيا البرتغال وانهار لحد الفجر الليلة 3 متى الصباح, الجزائر النمسا والأردن يواجه الأرجنتين. بسبرو في تما سبور بقي متواصل على ديوان فام, أكثر تفاصيل ديوان فام بونت.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام.

0: وين؟ القيرة وين؟ بيجا السليانة ديوان فام ديما معاك على 103.2.
1: Les années bonheur by Yultiz.
2: Hello, de retour pour les années bonheur et de retour في ساعتنا الثانية من رحلتنا نحو الجولدن إيرا. نفكركم أنه اليوم وغدوة هما آخر ويكاند في الموسم الرابع من لي زاني بونور. دونك نحاولوا أنه دوزة النوستالجي تكون في الماكسيموم ليفل نتاعها. دايوغ شوية آخر باش نبداو نحكيو على سيرو كامول الليلة. مقبل تحب نعمل وين سبيسيال ديديكاس لواحد من الناس اللي يخدموا خلف الكواليس أما بصمتهم موجودة في كل حلقة. نحتفلوا بعيد ميلاد معد البرنامج راسم بن يونس. سلام علي برشا, قولوا ان شاء الله يا ربي كل عام وانت حي بخير وان شاء الله ديما متألق ومن نجاح لنجاح. بون سي تري بيل اوكازيون ان فيت عيد ميلاد معد البرنامج واخر ويكاند من الموسم, يعني نختموا الموسم ونحتفلوا براسم او ميم تان. دايوغ نحب نقولوا ميرسي بوكو على كل شيء, على لي زيفور, على التعب, على الافكار وعلى لي ديتاي اللي زدتهم في لي زاني بونور. باش يوصلكم انتوما ميدام ومسيو بنفس الطريقه ونفس الروح. دونك ان شاء الله كل عام وانت حي بخير وان شاء الله ديما فرحان وديما متالق. دايوغ نهدي لك ديجا سيرو كامول الليله على خاطر نعرفك من اكثر العبيد اللي عمل انتري بون كيف على الروح والبنه التونسيه. اي دايوغ سيرو كامول الليله اسم الفقره وحده يعبر على شخصيه الليله, على خاطر واش نحكيو على فنان خلى الكمون يغني واللي خلى الاغنيه الشعبيه تدخل الكل دار الكل لما الكل سهريه والذكرت برشا اجيل. سيرو كامول الليله قاسم كيفي.
3: سر كمون

وصل كيفيت ولد في سفيقس نهار 5 أوت عام 45، وصغره ما كانش بعيد على الموسيقى، بالعكس هو مازال صغير تقريبا عمره 8 سنين، بدا يتعلم على يد الشيخ محمد بوديا اللي لقنوا أصول الطرق الصوفية وميلوا في الهزل. في عمره 12 سنة دخل الإذاعة سفيقس. تخيلوا معايا ولد صغير في الخمسينات يدخل العالم الغاديو. وقت الغاديو ما كانش وسيلة إعلام، كان باب كبير للفن للشهرة ولتكوين الذوق

سيرته مع أسماء موسيقية معروفة ومنهم أحمد حمزة، ومن بعد مشي لتونس العاصمة والتحق بالمجموعة الصوتية للفرقة الوطنية الإذاعة التونسية، وقتها كانت تحت قيادة المايسترو عبد الحميد بن علجية. قاسم كيفي كان فنان يسمع الناس ويغني كيفهم وليهم، ويعرف كيفاش ياخو كلمة شعبية بسيطة، جملة من عرس، نغمة من السوق، إحساس من الحومة، يعمل منهم أغنية تعيش. ويمكن هذيك هو سر النجاح نتاعو، ما كانش يعمل فن بعيد عن الناس، كان يعمل فن منهم

اسم كيفي للأم للمرأة للحب للحياة للدنيا للفرحة، وغنى بطريقة اللي تخلي الغنية تتحدم المسرح للعرس وبالغاديو لللمة ومن جيل الجيل. كي تسمع هالكمون منين يا نانا، ولا يا صالح يا صالح، ولا يا الليري يا منا، ولا على بنت الخالة، ما تحسش روحك تسمع في غنية كهو، تحس روحك في عرس تونسي في دار عامرة بالناس، في ناس تصفق في صغاريت في صحفة الكسكسي فوق طاولة، في جو ما يحسوا يعرفوا كين التونسي اللي كله سره كمون.

اكسيبسيونيل زيد انه قاسم كيفي ما وقفش عند الاداء كهو، كان يلحن وخدم مع فنانات وفنانين اخرين كيما مونيا البجيوي وعليا بالعيد، ورصيده كبير برشا برشا برشا. مصادر تحكي على تقريبا 600 غنية ما بين الغنية والتلحين، اللي هو رقم انغم. اما الاهم الرقم هو الاثر، اغانيه بقات حاضره في الافراح والمناسبات، وقاعده تقريبه من الناس. في نوفمبر 2018 رحل قاسم كيفي بعد مسيره فنيه تجاوزت 50 سنة. اما كيفنان يخلي اغاني تتغنى في العريس حتى من بعد رحيله، معايا هو ما خرجش من الذاكره، خاطر فما فنانين تسمعهم في الارشيف، وفما فنانين تلقاهم مازالوا عايشين في صوت الناس وفي ذاكره العبيد. وقاسم كيفي من نوع ثاني. في سيرو كمون الليله نحكيو على فنان شعبي بالمعنى الجميل للكلمه، فنان خرج من صفاقس، تعلم التراث، خدم في الغاديو وغنى للناس بلغتهم وباحساسهم. هذاك علاش مازالت اغانيه محفورة في قلوب الناس. خليكم تعملوا انتري بان كيف مع لبنت الخالة يا لارا وقاسم كيفي.

0: Touraine, Béja, El Seliena, Diwen FM, Dimamrak, à 103.2.
1: Les années bonheur, by Yultis.
2: لقيت نعملوا بوست صغرونا للماضي ونرجع شوية للحاضر ونحكيه الليلة على جديد الشيمي اللي هبط فيديو كليب جديد فورما دريو مع فنانة لبنانية اسمها لين حايك والفيديو كليب أو الغنية سميوها عايش لعيونك.
3: فريش هيتس
2: دونك قلت لكم ان اغنيه الليله هي درو ما بين شيمي ولين حايك. ولين حايك للي ما يعرفيش هي اللي عرفها الجمهور العربي وهي بنوتة صغرونة بعد ما كانت ربحت الموسم الاول من ذا فويس كيدز عام 2016 وكانت وقتها في فريق كاظم الساهر. اتنرجعوا لاغنيه عايش لعيونك. العمل جاي في جو رومانس جدا, كلمات شارك في كتابتها شيمي وفيدي مرجين, والحان شيمي وانس كريم, وتوزيع وهندسه الصوت كانوا لسليمان دوميان. الفيديو كليب كان جزء مهم جدا من نجاح الاغنيه, هو من اخراج إلي فهد, وقدم الشيمي ولين في تصويره فيها برشا ايموشنز وبرشا كيمستري. من اول ما هبطت الاغنيه عملت تفاعل كبير برشا على السوشيال ميديا وناس تداولوا برشا مقاطع من الفيديو كليب, خاصه انه عجبهم الستايل الرومانسي والاداء متاع زوز. اليوم عايش لعيونك عامله اكثر من 18 مليون فيوز وتنجم تكون من ابرز الاغاني الرومانس في الفتره هذه.

مش عارفة ليه بضعف قوي قدام عيني، بنسى الكلام وبنسى

0: القيروان بيجا السليانة ديوان فام ديما معاك على 103.2
1: ليزاني بونور.
2: اخر جيرني من الموسم الرابع من ليزاني بونور استثنائيه, على خاطر باش نحكيو على نجم استثنائي جيل كامل من الثمانينات والتسعينات عندهم معاه ومع اغاني كسوا ذكريات والا هكا دي سوفنير مزيانين دي مومون اكسيبسيونيل. نحكيو على فنان من الكاسيت والسينما والافلام, نجمنا الليله محمد فؤاد.
3: ذا جيرني.
2: محمد فؤاد عبد الحميد حسن الشافعي من مواليد 20 ديسمبر عام 61.

كان ظهر على الساحة الفنية في ثمانينات القرن العشرين ولقب بابن البلد وصوت مصر. بداية المشوار متاع محمد فؤاد الفني غريبة وعجيبة، حاجة من قصص الخيال وقصص النجاح اللي نسمع بهم. يقولك مرة كان الممثل والفنان الراحل عزة أبو عوف يغني في نادي الشمس الرياضي عام 82، وكان محمد فؤاد وخوه حاضرين في الحفلة. ما عزة أبو عوف وقتها بدي حياته الفنية كفنان كمغني، وكان عامل باند ناجحة بالقديم مع أخويته اسمها 4M. المهم عزة أبو عوف خارج بالكهرباء، معرفش باب الخروج منين، يقابل بالصدفة محمد فؤاد وخوه ويسألهم منين باب الخروج. عاد يقوم خو محمد فؤاد يقول له يا أستاذ عزت، خويا محمد فؤاد صوته حلو برشا والنبي اديله فرصة يغني. ولهنا كانت المفاجأة، يهبط عزت أبو عوف من الكهرباء ويعطي الكارت فيزيت نتاعو لمحمد فؤاد ويقول له كلمني غدوة ويا رب يكون صوتك حلو كما يقول خوك. تقابل محمد فؤاد وعزت أبو عوف ودخلوا معاهم للفرقة وحقق معاهم نجاحات كبيرة وبدأت تشهر بالقديس يخطو مع أغاني سلطان زماني ومتغربين. من بعد انفصل محمد فؤاد على الباند وصحح أول كونترالي مع شركة صوت الحب، ولهنا البداية كانت وبدأ نجاح مع أول ألبوم في السكة، واكتشف الجمهور صوت مميز في بحة حلوة وشخصية بسيطة قريبة من الناس.

هذه فسكة أول ريليس لمحمد فؤاد كسولو سينجر، ومن بعدها هي بداية النجاحات. ما بين 83 و 2010 أصدر محمد فؤاد 18 ألبوم، واللي بصراحة ولا واحد فيهم مفشل، ومثل في برشا أفلام سينمائية، أفلام مثلت علامة فارقة في تاريخ السينما المصرية، كما أمريكا شيكابيكا، إسماعيلية رايح جاي، وغاوي حب. عاش محمد فؤاد نجاح كبير برشا من غنية بودعك، لو فكرك يا نسيني حبيبي، يا ما بيك النجاح كانت في فترة الحب الحقيقي، وأنا لو حبيبك.

مالوغوزمون من بعد النجاحات الكبيرة في التسعينات والألفينات فقش كما يحبوا يعيطلوا الجمهور المحمد فؤاد بدأ بشوية بشوية يغيب على الساحة. بعد برشا مشاكل جانبية ما عندها حتى علاقة بالفن ما أثرت عليه وعلى صوته. آخر إصدار ليه كان قبل 4 أشهر المجموعة من الأغاني اخترنا لكم منها كفاية غربة. أنا باش نخليكم تعملوا أنتخي بون كيف مع آخر إصدار المحمد فؤاد وانتم عندكم سلطة القرار. أنا هي أكثر إيبوك تحبوها وتوحشتوها من الجيرني متاع محمد فؤاد.

0: UNFM Flash News.
1: موجز الحديث عشرة ديوان FM عسلمة. وفد من البرلمان يشارك في المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات والمجلس العربي الذي انعقد بالقاهرة. وفي كلمة لرئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، أكد أن التصعيد العسكري الذي شهدته المنطقة شكل تهديدا جديا للسلم الإقليمي والدولي وانتهاكا صارخا لحرمة سيادة الدول العربية، داعيا في ضوء الهدنة الحالية إلى توخي الحذر للحيلولة دون عودة التوتر مجددا. أربع مؤسسات تونسية مصدرة تنجح في ربط شراكات أعمال مباشرة مع مستوردين وموزعين ومتعاملين اقتصاديين من غانا، وذلك من خلال برنامج مكثف من اجتماعات أعمال في إطار بعثة تجارية مخصصة بالكامل لقطاع الصناعات الغذائية انتظمت في العاصمة الغينية. وزارة الصحة تدعو كافة المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة بموجات الحر، مع التشديد على حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر. إلى الشأن الدولي، التلفزيون الإيراني يعلن سماع دوي انفجارات عدة جنوب البلاد، فيما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الجيش يشن ضربات على أهداف إيرانية ردا على هجوم إيراني وقع السبت على ناقلة تجارية. إفريقيا الوسطى تعلن تفشي الكوليرا بعد وفاة 24 شخصا. نهاية الموجز الأخباري، في أمان الله.
0: عدل موجتك على ديوان FM.

أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: pointe. Dans un point de.
1: Les années bonheur.
2: Hello, welcome back to the show where all is gold. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في آخر theme of the night من season 4 من Les Années Bonheur. اللي اخترنا نكملوا الحلقة ونكملوا سيزون بثيم exceptional. نرجع بكم لل greatest summer hits متاع التسعينات.
1: Theme of the night.
2: التسعينات كانت فترة قوية برشا في الموسيقى اسانسيالمون في الغرب كان فما البوب الدانس اللاتين بوب اليورو دانس وحتى الار ان بي الموسيقى ولات اسرع سهل انك تحفظها والفيديو كليب ولا عنده دور كبير برشا في نجاح الاغنيه في الفتره هذيك فما اغاني ما نجحتش كهو او بلوتو ما نجحتش خاطرها باهي كهو مي بلوتو نجحت ولات فينومين كاريمون الناس تسمعها ان بو بارتو في لي راديو يشوفوها في التلفزه تتغنى في العريس في السهريات حتى في الشارع واهم واقوى مثال على هذا غنيت ماكارينا. ماكارينا على باز خرجت كاغنية إسبانيول 100% أما النجاح العالمي جي مع النسخة اللي معدلة شوية واللي زادوا فيها كلمات انجلي والبيت ولا مناسب أكثر للراديو الأمريكي عام 96 الغنية وصلت للمرتبة الأولى في البيلبورد هات 100 وقعدت في المرتبة الأولى 14 أسبوع كاملين واللي يعتبر رقم كبير برشا خاصة الغنية لا ماجوريتي نتاعها إسبانيول أما السبب الحقيقي اللي خلى ماكارينا تدخل التاريخ هو الايكونيك دانس أو الشطحة متاع ماكارينا اللي وليت من أول الأغاني اللي نجم نقول عليها وليت فيرل قبل ما يكون فما حاجة تسمها فيرل على تيك توك وإنستغرام إكسترا وقتها شطحة وليت فينومين الناس الكل تعرف كيفاش تشطحها وحتى اللي ما يعرفش الكلمات ولا ما يفهمهمش يشطح على ماكارينا كمان خليكم تعمل أنتخي بون كيف على أول greatest summer hit للحلقة هذه ونكمل نحكي لكم من بعد على واحدة من أقوى لاتين بوبس في التسعينات

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: من بعد ماكارينا نمشيو لأواخر التسعينات مع موجة اللاتين بوب اللي دخلت بقوة للسوق العالمي. نحكيو على ريكي مارتن وغنية ليفن لافيدا لوكا، الغنية اللي هبطت عام 99 وكانت من أكبر النجاحات متاع ريكي مارتن. الغنية وصلت للنمبر 1 في البيلبورد 100 واحتلت البلاصة هذه لمدة 5 أسابيع كاملين. بون يفوديغ النجاح متاع الغنية ما كانش عادي، خاطر ليفن لافيدا لوكا عاونت برشا في انتشار اللاتين بوب في العالم، شخطو في أمريكا وفي الأوروب. ومن بعدها هي شفنا أسامي كبيرة وليت معروفة كما جينيفر لوبيز، إنريكي إغليسياس ومارك أنثوني. ليفن لافيدا لوكا فيها طاقة كبيرة، ريثم لاتيني، توزيع مناسب على الأخر للصيف والسهريات. وهذا الفيديو كليب كان مهم برشا في نجاحها، خاطر ريكي مارتن كان يقدم تصويرة النجم العالمي، بيرفورمانس قوي، حضور وكاريزما وحركة على المسرح. الكل هم ساهموا في أنه ليفن لافيدا لوكا تكون واحدة من أهم أغاني التسعينات.

من الغرب نمشي للشرق ونحكيه على العالم العربي. في التسعينيات الموسيقى العربية تبدلت زيدا، الكاسيت باع مازال حاضر بقوة، أما الفيديو كليب بدي يولي مهم بشوية بشوية. وقتها زيدا القنوات الموسيقية بديت تتبدل في طريقة انتشار الأغاني. في مصر بالذات ظهر جيل جديد من النجوم، موسيقى أخف، كلام أقرب للشباب، وتوزيع في أكثر غيتم. ما عادش النجاح مربوط كان بالطرب والأغاني طويلة والصوت المزيان والأغاني الطربية، الغنية ولات أقصر أسرع وسهل أنك تحفظها. ومن الأسامي اللي مثلت المرحلة هذه بيان إيفيدامون حكيم، وهوني نحكي لكم إيسانسيلمون على أغنية بيني وبينك. حكيم وقتها كان عنده ستايل خاص على الأخر، صوت شعبي مصري، أما التوزيع كان مودرن، يعني هو ما عملش ذيك الشعبي التقليدي أكهو، وما عملش حاجة بوب مودرن أكهو، وعمل ميكس ما بين الاثنين. وبيني وبينك بالأغاني اللي تبين الستايل هذا وبوضوح، لحن بسيط، ريتم واضح، كلام سهل، والنوع هذا من الأغاني كان يخدم برشا في الصيف وفي العريس وفي الحفلات. بون يفو دير انه حكيم نجح خاطر قرب الاغنيه الشعبيه اكثر للراديو وللفيديو كليبس، وكان عنده طاقه مختلفه، تحسو انسان قريب برشا من الناس، وذيك علاش برشا من اغانيه مازالت مرتبطه بالنوستالجي وباجواء التسعينات وبالفرحه متاع التسعينات.

من حكيم نمشي ولصوت آخر من نجوم البوب المصري في التسعينات، نحكي لكم على إيهاب توفيق وإيسانسيال مغنية سحراني اللي هي من الألبوم كان خرج عام 99 ومن الأغاني اللي تمثل أواخر التسعينات في البوب العربي. بون سي فغي كو إيهاب توفيق كان معروف بذيك التصويرة الفنان الرومانسي، أما في نفس الوقت أغانيه كانت خفيفة وسهلة أنه تتحفظ، هذاك علاش سحراني فيها كل عناصر أغنية بوب عربية ناجحة وقتها، رفران سهل، توزيع خفيف، كلام ايموشنيل، حاجه مزيانه خفيفه وتشبه لصيفه التسعينات. وقتها سكي اي تي اكسبسيونيل في إيهاب توفيق نعرف كيفاش يخدم الاغنيه الرومانسيه بطريقه شبابيه تناسب الجيل الجديد وقتها من غير ما يخسر الهويه نتاعو. خليكم تعملوا انتري بون كيف مع اخر اغنيه في ثيم اوف ذا نايت الليله واللي هي واحده من اقوى اغاني التسعينات في الشرق. هذا إيهاب توفيق

0: les années bonheur.
1: هكا وصلنا لآخر حلقتنا لليلة، والليلة اختارني لكم أوترو مختلف. نحكي لكم على ماشاب ما بين Rolling in the Deep متاع أديل وسيدي منصور، الأغنية التونسية المعروفة واللي ارتبطت إسانسيلمون بالنسخة متاع صابر الرباعي. الماشاب هذا عملوه علي وردي وحمود الخضير، عملوه وقتها عام 2021 في مشروع سميوه وردي and Friends. الفكرة في حد ذاتها is super interesting. أغنية عالمية من أديل، Pop and Soul، فيها قوة صوت كبير تقابل مع ميلودي تونسية معروفة برشا. خليكم تعملوا انتخي بان كيف مع الماشاب of Rolling in the Deep وسيدي منصور. قولوا لي بعد شنو رايكم في الماشاب. سينو ميرسي بوكو حسين، ميرسي بوكو راسم، ميرسي بوكو زعبار. انا يلد زعتي تلا، نشوفكم ان شاء الله غدوة في نفس التوقيت على نفس الراديو في لامين. شو باي باي.

0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد،
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.

0: ديوان افهم هي الموجة اللي توتيك مي لازيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
1: ديوان افهم فلاش نيوز
2: موجز منتصف الليل ديوان افهم على السلامة. الكمية المجمعة من الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج بلغت 6.629 مليون قنطار لغاية 26 من جوان الجاري، منها 6.342 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك بمراكز التجميع و286 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام لدى شركات الإنتاج. وزارة الصحة تدعو كافة المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المرتبطة بموجات الحر مع التشديد على حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر. ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز تصل إلى حوالي 7356 مليون دينار حتى 23 من جوان الجاري، في حين نهزت مستحقاتها غير المستخلصة لدى مختلف الحلفاء والمؤسسات العمومية والخاصة 6060 مليون دينار. وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية تونس صربيا يؤدي زيارة رسمية إلى صربيا اليوم وإلى غاية غورة جويليا القادم وفق ما أورده مجلس نواب الشعب. إلى الشأن الدولي، وزارة الخارجية السودانية تنفي صحة ما أورده كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية بشأن رفض مجلس السيادة الانتقالي ورقة أمريكية تتعلق بجهود إنهاء الحرب في البلاد. نهاية الموجز الأخباري، تصبحون على خير.
0: ديوان فهم
1: تبع الموسيقى.